بحاجة حبيتهم، ما كنتش مفرق نهاري من الليل. نعرف سباحتي لو كان بيك بديتهم، احيتي معاك كان علاش وين وفيش وفين. ما هو مش خايبين انا اللي حديتهم، ما كناش واعيين كيما النيوب العين.

العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه

وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

بهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.

من الذهب والفضة والخيل والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة ونخبي جروحي.

0: ونخبش روحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة. ارحم يا سيدي جرحي وتنهيدي الشوق فناني والكاس تعب.
1: عبد المجدك على دي ونفاق.

0: ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكبتي الموجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
6: مشاهدو السابعة ديوان اف ام صباح الخير. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد في نشرة متابعة للوضع الجوي بأن موجة الحر ستتواصل اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء مع ظهور الشيلي بأغلب مناطق البلاد. وأوضح المعهد أن درجات الحرارة القصوى ستتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و14 درجة لتتراوح بين 45 و49 درجة بالمناطق الداخلية، في حين تكون بين 40 و44 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية. والمعهد يقول إن الانخفاض في درجات الحرارة سيكون طفيفا بداية من يوم الأربعاء، غير أنها ستظل أعلى من المعدلات الموسمية بفارق يتراوح بين 6 و12 درجة إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية تحجز 50 طنا من العسل وشبيهه بولايتي نابل وسوسة بسبب خلط المنتوج.

0: مختلف جهات الجمهورية. وأوضحت الهيئة أيضا أن هذه العمليات الرقابية أسفرت عن تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المخالفين، إضافة إلى إصدار قرارات غلق لعدد من المحلات المفتوحة للعموم وتوجيه إنذارات لتلافي الإخلالات المسجلة. شركة الخدمات الوطنية والإقامات تعلن فتح باب الترشح للمتطوعين الراغبين في تأطير الحجيج لموسم 2027 بداية من اليوم إلى غاية 28 من جويلية الجاري. وضحت الشركة أن عملية التسجيل تتم عبر المنظومة المعلوماتية بموقعها الرسمي، على أن تودع ملفات الترشح لاحقا بصفة مباشرة بمكتب ضبط الشركة أو ترسل عبر البريد في أجل أقصاه يوم الجمعة 31 جويلية الجاري. إلى الشأن الدولي، وزارة الخارجية الأمريكية تدعو مواطنيها في مختلف أنحاء العالم إلى توخي الحذر وسط تصاعد التوتر مع إيران. والسودان يرفض العقوبات الأمريكية بشأن مزاعم استخدام أسلحة كيميائية ويعتبرها أحادية وغير قانونية. نهاية الموجز الإخباري، نلتقي تمام الثامنة. المشوار ينطلق الآن مع كامل فريق ناس الديوان. أجمل تحية بهير عوج، يومكم سعيد.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2
0: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: 7:14 صباح النور، صباحكم مبروك يا تونس، وين كنتوا معنا في المتابعة والاستماع. شكرا على متابعتكم لنا، هذه صبحيتكم على ديوانا فمن توحد العشرة. جميلة نادية في الإخراج، من أمونا في الإخراج الرقمي سامح مفتاح، من قدام الميكرو إن شاء الله نهاركم زين وطريق السلامة للجميع. على يميني كالعادة سيد العميد توفيق ديدي، أهلا وسهلا.
3: صباح النور سامح. اليوم أنا فرسيلي، اليوم عظيم. مقابلني الكابتن اليوم ما شاء الله، يخليت علي بلاصة قد
4: عايشك سيد العبيد.
3: سي محمد نورز، حب نبدأ بديديكاس وأمني إن شاء الله، يا رب يا رب جهة الصباح تولي الصحة يعني المدنية كما شيء شفته نهار الجمعة اللي فاتت، وقت الطبيب يشد أنسول باسيون 6 ساعات كاملين ما يغادروش. مرة أخرى أن كوتش أبو كبير ياسر السيد العميد مهدي بالأسود، هكاك كونسيونس، هكاك لا بالحق سماح. راني أنا نتمنى للشعب التونسي يتمتع بالشيء اللي شفته، بالكونسيونس اللي شفتها، بكل الأطباء الصغار اللي شفتهم دي كابيتان معناها صغار، صدقني ريتم كابتن ما عندك حتى فكرة، جري الإرجانس تاع المستشفى العسكري حتى الكولوار فيها بيت يعني شنوريك، ولكن الريتم يا كابتن والإحساس والمقدرة يعني والله الواحد كي يشوفها كاكا يبرع، حد يكون مريض يبرع. بارك الله فيك سيد العميد مرة أخرى زايد، وأمنية قلت لك أمنية نتمنى أنه الشعب التونسي يتمتع بخدمات صحية كما اللي شفتها. راه مش استثناء للعميد توفيق دين، تغلطوش، راه فما الأنواع الكل، ومعناها اللي يدخل غديك يوصل غديك، راه فهمتي بالحق راه ما يهمهمش.
2: شكرا جزيلا سيد العميد مهدي الأسود بالأسود، تحية ليك سيد العميد، شكرا ليك وشكرا لكل طاقاتنا الطبية. شوي خلفي بوزيتيف فايبز، باش نحكي على كيف الأطباء التوانسة متاعنا. دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي، صباح النور، مرحبا.
5: أهلا بالدكتور سيد العميد، كابتن نوروزة، فنان الحبيب والغالي محمد سعيد، واسم على مسمه
2: محمد سعيد.
5: تحية
2: لنادية، جبلنا موجات سعادة.
5: أيه نادية وإيمان، مازلت ما زلتش للرجيم، خلطت أنا. تحية سادة مستمعين، بداية أسبوع موافقة، ربي يكون في عون الناس كل على السخانة هذه، وعلى الغيتم والإيقاع اللي في المستشفى العسكري كيما ليكيب ناسيونال تاع إسبانيا، معناتها كيما ليكيب ناسيونال تاع إسبانيا، غيتم الفي إن شاء الله. بقية المستشفيات راح تبقية المستشفيات باهيين، ما ناقصك الريغور والعقلية والديسيبلين تاع العسكرية، فهمت. إن شاء الله إن شاء الله الناس كل تخلط، وإن شاء الله الناس كل متززية، وإن شاء الله يا ربي كان الخير لبلادنا إن شاء الله.
2: إن شاء الله ربي يحفظ تونس العزيزة والغالية. صباح النور مرة أخرى دكتورنا طلياني، كابتن كباتن، أهلا وسهلا ومرحبا. بونجور يا طلياني.
4: بونجور كومي سابيني
2: سافا طلياني،
4: الحمد لله
2: الحمد لله
4: سيد العميد،
2: الحمد لله الحمد لله على سلامتك طلياني.
4: محمد عنده كونوتاسيون تاع معني
2: الارتيستو،
4: ليه عنده كونوتاسيون تاع انت فنان مصري محمد سعيد. اي
2: المخرج
4: ناديه وايمان، عندي ديديكاس حتى انا
2: تفضل،
4: ولو سكوندا على المستشفى العسكري، ان امي الله يرحمها،
3: الله يرحمها،
4: حطيتها في الكهرباء ما نعرفش نمشي نهزها، تك تك، اول سبيطار، اول لواء، ما حتى هي ما خويا دخلت دكورد وبار، الحمد لله ما نقول لكم يعرفون بون، عملوا كي خويا استقبلوها وكذا، وحطوها سو ماشين خاطر عندها قلبها وكذا. جاني في الليل قال لي كابتن روح بها، فهمت كل شيء، ربي يفضلكم، وهو بغدا يشتغل 10 سنين ولا اكثر، زيد نشكرهم واعطيهم الصحه كيفاش خذاها وكذا. عندي ديديكاس على الشباب التونسي، وفما قانون جديد صدر يوم السبت، يوم السبت على الساعه 12 ونص بالليل.
2: ايوه فصل جديد،
4: القانون هذا جديد. هو ان يلزمك تقف في الفو فير وتمشي في الفو روج.
3: في تستغرب شيء
4: علاش الهمجيه اللي صايره في الكياس تاع تونس مش صايره في حتى بلاد. ما نحبش نقول لك كلمه الارهاب، انا ما نحبش نقولها على السبيعه، خليكم ردوا بالكم عايشكم على اليمين وعلى اليسار، وسرتو انا والله العظيم نبدا ماشي في عندي في فير نعمل طون داريم ونشوف منا ومنا، مش معقول نهار السبت بروح بالفيدير غاديك بعد البيسين عملت الدورة فما في فير كراب حتى تودا كون عاش من خرج لي
2: أيوة
4: ضربني من تالي دورني ثلاثة مرات
2: لا حول
4: ولا قوة إلا بالله بعدين شو اللي شدني شدتني العرسة الحديد يحطوها على المادة قدام بانكا هذيك شدتني فهمتي ولا وليك اللي شدتني هذيك تقلعت بالحجر نتاعها وجات تحت الكهرباء دونك امبوسيبل دو بوجي خويا وجي وربي يفضلكم ما نعرفكمش او نشكركم اليوم نهار الاثنين من اذاعتنا العزيزه والغاليه ديوان فام ربي يفضلكم على يد المساعده كيفاش ولقاو الحل وشباب وكذا وبنيه مشات على سكوتير واللي ضربني رجع على
3: عين مكان على مكان الجريمه
4: مكان الجريمه قلت له هوك عنده كهرباء حسيله تاع هابطة من عرش مال منين 68 69 69 يعني نبتولش عليكم وحق وجاو خلطوا عليه وجابوا لي النومرو تاعو شكرا جزيلا لهذا الشباب وكل يد المساعدة في الليل معناه والناس كل تلمت والله فما زوج ثلاثة عقلوني والآخرين ما عرفونيش معناه مهما كان المواطن الناس الكل كنا نهبوله كيكا شكرا وعايشكم ردوا بيكم الفيفير مش انتاعكم ردوا بيكم
2: والله
3: ردوا بالكم حق الألغام سميتنا معاش طرقات عنا ولات أمور خطيرة جدا
4: خطيرة جدا اللي يروح الدار وراه وسلكها كل يوم
3: ياسر بصراحة ياسر
2: إن شاء الله ربي يكون في العون سيس روحكم في الكيس ما عادش فما ساعة ذروة ما عادش فما
4: شي.
2: وقت تسيس روحك فيه وقت
4: عليه سليح ما نعملوش لبرمية بوان عليه عليه عليك فزك كما كان حلو دو تروا بوان حتى نحلوا البرمية باش يعرفوا الناس سامحني قلسي تاريك
2: يلا الحمد لله على لطف طنياني نوروز الجميله غزلت ناس بح النور
1: بونجور سامح بونجور بونجور لكيف الحضور بونجور سيد العميد دكتور كابتن لارتيستو ندو امونا سلم على نسرين زيدا سلم على اسمه فينا الكل ان شاء الله نهاركم زين ومليان بالحاجات المحليه الكل بالنسبه لجست هكا كلمتين مع الكابتن كيف كيف زيدا راه ونهار السبت في الليل من المهرجان نتاع قرطاج وانت ماشيه راي حاجه رهيبه انا نقرا في القران من كثر ما الكره بتطلع لك من ومنه وانت بتعرش على روحك كيفاش شنو يصير لك بالحق حمد لله انه روحت وصلت لبيس نهارتها
2: سيسور
1: واحكم
2: سيسور واحكم في الكيس بونجور عليكم الناس الكل ارتيستو محمد سعيد صباحك سعيد يا محمد
6: حبيتك طفلة وبنية حبيتك كيف صرت سبية حبيتك كيف بنت العم بحررت روحي والدم كيف ما يرجع الفرطتو للنار اللي تحرقه كيف ما يرجع الفلاح للحقل اللي غرقه كيف ما يرجع الملاح للبحر اللي غرقه نرجع لك حاير ومهني انت وقلبي اقوى مني
2: لا
3: صباح النور
2: صباح محمد شاهد
3: والله الحمد لله صباح النور
4: أخي محمد فما حاجة
3: أيوه
4: واحد يصير
2: تشوق العود جيب العود
4: معناه اللي فما حاجتي نسخانة ما خلتك تشترك ودو ذي
2: حبيتي تحية المصبحين ما نجموش يرقدوا شكرا لكم وين ما كنتوا هذه صبحيتكم على ديوان فهم صوتكم باش نمشيو توت سويت وسان ترانزيسيون لي بوزيتيف فايبس
1: في بوزيتيف فايبس باش نحكيوا على تدوينه على وسائل التواصل الاجتماعي تم تداولها بكثره للدكتور احمد السوقي اللي مع الاسف تعرض لوعكه صحيه خطيره اثناء السفر نتاعو لالمانيا وين اصيب بمشكله حاده في القلب ورغم نقله الى مركز طبي معروف ومتخصص في امراض القلب بمدينه فرايبورغ ما كانش عنده ما لقاش بليتو طبيب اختصاص متاح وقالوا لعائلته اللي ما يكون موجود كان نهار الاثنين لكن حالته كانت استعجالية وفي هذا الكل تدوينات شافت من قبل طبيب تونسي آخر اسمه دكتور معز حليوي هو موجود هو مختص في أمراض القلب وموجود في سويسرا شاف الببليكاسيون مشي على حسابه
2: تنقلها
1: من سويسرا لألمانيا بكرهبته وقام بالتدخل الطبي اللازم لإنقاذ حياته هو تو الدكتور أحمد السوقي كان هبط فيديو كانت شكر وقال انه وضعيته الصحيه افضل وهبط ديجا الفيديو كان نشوفوه شويه اخر فوالا دونك الفيديو هو احسن وتحسن معناه الدكتور احمد السوقي الحمد لله على سلامته
2: الحمد لله على سلامتك دكتور سوقي. أزمة قلبية في ألمانيا، كان موجود في مستشفى جامعي في ألمانيا، قال له راه ما فما حتى سبيسياليست متاع قلب دو غارد، ما عندنا ما نعملو إلا ما نستناو نهار الاثنين. الأطباء هبطوا تدوينة على زميلهم، دونك يافي طبيب تونسي مختص في الأمراض القلبية اللي تنقل وكان موجود بعد 25 دقيقة وعمل الانترفونسيون، وحتى كيف من بعد حكي قال احنا التعاملات جيدة بين المستشفيات وراو يخليونا ما نعمل لي انترفونسيون وغيره. دونك هذه بوزيتيف فايب، شوفوا كفاءتنا الطبية معناها على شنو قادرين. وحاجة أخرى، هذه مستشفى جامعي في ألمانيا وما لقاش راو طبيب دو غارد، احنا ساعات كي نمشيو لليورجانس ما نلقاوش طبيب، الدنيا تقوم وتقعد. هذه ألمانيا، وشوف شنو ينجم يصير فيها. دكتورنا ابن سينا،
5: اي هذا ساعة الحمد لله باللطف على الدكتور السوقي، وبارك الله في الدكتور الحليوي اللي تنقلوا من سويسرا وربا هكا، وذاك علاش ياخذوا في الاطباء هما التوانسه، خاطر فما نقص تاع اطباء كسوا في فرنسا ولا في المانيا. انا مره شفت فما بوبليكاسيون هبطت اسامي الاطباء من 10 سيت في هنا
3: في فرنسا في شمال فرنسا،
5: 90% من الاطباء نتاع لي زورجونس هما توانسه معناتها. دونك وانا كي كنت بيدي في باريس نعرف لي اغلبيه المبنجين واطباء التخدير والانعاش معناتها الاغلبيه نتاعهم في باريس في هما توانسه. دونك الحمد لله ساعة لي دكتور سوقي بخير، أزمة قلبية معناتها مش سهل، وما تلقاش كارديولوج غادي بون سيغتانمون اللي هما عملوا لي ميزور الاولانيين، ومن بعد يلزم لو سبيسياليست باش يجي يكمل الخدمة تاعو. على كل حال الحمد لله اللي هو بخير، وبارك الله في الدكتور الحليوي انكور اون فوا، وان شاء الله ديما عندنا الاطباء نتاعنا، نحن ماذا بين الاطباء نتاعنا يكونوا في المستشفيات تاعنا زاده سورتو بالمناطق الداخلية. إن شاء الله السياسة اللي توا تعمل فيها وزارة الصحة بوغ موتيفي لي جون باش يدخلوا المناطق الداخلية إن شاء الله تعطي الأكل تاعها، وإن شاء الله نلقاو سبيطاراتنا الكل مع سياسة الدولة توا تاع العدالة الصحية ما بين الجهات، إن شاء الله نخلطوا له عن قريب إن شاء الله.
2: وهو كذلك سيد عميد،
3: أنا ساق بكل شيء تحية للدكتور، لكن راه أنا عندي دي بروف اللي الطب التوانسة يفوتوا الألمان بسنوات ضوئية، وعندي دي بروف راه أو جميل صاحبي يسمع فيه ثلاثة شهور في ألمانيا بش الرجل بش يموت حالته حليلة معناها يبات ما يرقدش ثلاثة شهور يقولوا له ما عندك شيء. جيل تونس ربع ساعة دكتور رمزي ربع ساعة قال له راه عندك بروستات وراي في حالة متقدمة جدا، ونفس أسبوع عملوا العملية ورجعوا إيطانوف. الرجل تو مستغرب، هل يعيش في ألمانيا منذ 40 عام مستغرب كيفيش قالوا له ما عندك شيء، مش طبيب مش اثنين فقط اللي قال لي الدكتور رمزي يقول لي راه الدياجنوستيك نتاعها مش صعيب سهل. دونك راه ما عندي حتى ادنى شك في انه الاطباء التوانسه يفوتوا الفرنسيس ويفوتوا الالمان ويفوتوهم الكل، لانه التكوين في تونس مستواه راقي جدا جدا جدا، وهذا راه بفضل الكليات اللي تعملت في وقت مبكر، وبفضل الكفاءات اللي مشات وتعلمت وراجعت لتونس في مرحله اولى ويتواتروا لليوم كما ولدي سليم معناها الاطباء هذوما اللي قريوا الاستشفائيين قاعدين يعديوا في السوار يعديوا في يعني في الخبره نتاعهم الاجيال ثم اجيال ثم اجيال. هذاك علاش الطب في تونس متقدم جدا، احب من احب وكره من كره، راهو عندنا من اقوى الاطباء في العالم، ما عندي حتى شك في الموضوع هذا.
2: وهو كذلك مازلنا في البوزيتيف فايبز، عندنا موضوع اخر
1: جوستومون نحكيو على فيديو زيد تم تداوله بكثره في نهايه الاسبوع لشخص هكا كان هز مع كاردونا مواطن تونسي هز كاردونا هو في قفصه تحديدا، كل مره يخرج منها دبوزه ماء ويفرق فيهم على الكراهب في عز السخانه ومع ارتفاع درجات الحراره. الحكايه اثارت اعجاب برشا توانسه، وان شاء الله نشوفوا مشاهد كيما هكا مع برشا توانسه، خاصه توا درجات الحراره قاربت ال 50 درجه غدوه واليوم
2: طلع الكيس هذيك يتعديوا منه الناس اللي تبدا مروحه لتونس ولا ماشيه لولايات اخرى. دونك اختار المواطن هذايا انه يفرق الماء على التوانسه، قال لنا عندي دونك ماذا بيا نعاون التوانسه، وهذا باش معناها نبرانشي بيه مع الشباب اللي انت بديت بيهم
5: والله بالحق.
2: طليني شوف تونس الخير فيها في كل حد في كل بلاصه، طليني
4: يعطيه صحه بارك الله فيه، فهمتي ولا؟ وهذا ليس بغريب، معناها سيتا نقولوا جيست معناها يلزم الناس تاخذوا عليها بقى. شو احنا عن عاده في تونس انتم تعرفوا عشتوها الكل، كنت كل دار فما قل ولا
3: زير زير
2: زير
4: ولا بتيه ولا كذا، وفيها
3: مشرب
4: فيها حليب ومغطي بالفوق
2: صحيح
4: وتشرب
2: صحيح،
4: فمكان الجربيج ذاك الجربيج بالفلوس
3: هذي كانت سموها سبيل كابتن على السبيل
4: التوة والتوة مزالت العادة ذي تتعدد تلقى معناها الماء موجود قدام الدار لعابر سبيل
2: فلاح شختو في الطقس هذية وإحنا لازم نخمو كان في العبيد نخمو زيدا في الحيوانات أمان في الطقس هذا الماء الماء قطاطس كلاب عصافر اللي هو أي ماء وحيوان تخيلوا معناها في هالطقس هذا في السخانة هذية وما يلقاش حتى رشفة ماء يشربها
4: تعدى على الشوارع الكل تلقى دبابز تاع الماء مقصوصين وفيهم ماء ماء ماء
2: تحية لهم التوانسة الكل محمد
7: أنا نقول الشيء من مأتاه لا يستغرب معناتها ماهوش جديد على ناس قفصة وعلى الجمهورية الكل الحقيقة بالحق ديما معناتها التونسي للتونسي رحمة وديما ثم نرفقوا ببعضنا ونحبوا بعضنا الحقيقة وما نخليوش بعضنا دونك برافو عليه معناتها بالحق على الحاجة اللي يعمل فيها ونعاود نجدد زادة نفس اللي انت تو كنت معناتها تحكي فيه والحيوانات زادة يحسوا بالعطش وبالسخانة دونك زادة رفقا بيهم معناتها خاطر كان احنا ومعناتها ونتقلقوا برشا في السخانة فما بالك هما معناتها
2: كو دير دو محلاها الفيديو احنا اون اتونو انو نحكيو عليها صباحه بالحق محلاه ما فما حتى شيء يخليه انه باش يفرق الماء هذيك وقعد باهت سيد انا شفت فيديو اخرى قال انه في بالي شي يصوروا فيا معناها وانا قعدت ثبت حتى في حواجي دبشي شنو لابس كيف لقيت روحي في فيديو الدور في تونس الكل دكتور
5: اي انا بدي نحب نقول لي خلطت عليها معناتها حتى عندنا في الحومه اللي دي هذه يحطوا كل قلنا تبدا فخاذ والماء يبدا باذل بون مي زاد لازم نقول يا فما فيه مشاكل هذيا نتاع ايجيان وتاع نظافه ما نعطيك مثلا مرض ينجم يتعدى بالماء هكايا فهمت اللي هو البوسوفيد ليباتيت ا تتعدى بغوا وغوفيكال ما تتعدى بغوا ديجستيف مش كيما لي زيباتيت الاخرين هو
2: يشربوا من نفس الكاس
5: نفس الكاس الحال مادام نفس الكاس ويرجعوا هذاك اللعاب نتاع اللي شربوا مي وين نجموا نمشيو نحن نجموا نمشيو بويسك ولات عندنا حراره كبيره في تونس نعملوا دي فونتين كيما في اوروبا في اوروبا تلقى في
2: البلاصه
5: في نافوره ومعها السباله باش عباد تنجم تبرد الاطراف تنجم تشرب تنجم كذا موجوده هذه في اوروبا نحن الغالب كل نافوره نعملوها في تونس تخدم شهرين وبعد تولي ما عادش تخرج
4: الماء اللي كانت تعرض قبيله قديمه نمشيو نعبيو حتى في رمضان
5: شو اسمه بيض تراز
4: بارك الله فيك
5: بيض تراز في رادس حتى في عام نمو كان سيدي بوريكا كان فيه الماء فهمت مش بل بون
2: نافورة ما جوست ما يعموش فيها صغار
5: لا معناتها اوتومو بي نجمو نعملو سبابل فهمت
2: في اوروبا حاجات مسكرة هو
5: حاجات موجودين فهمت ما اما هكايا حط ماء واشرب قبل ويدك اختار بالامراض باللي فما معناتها هو المحل السيد موش قاعد ما عملش هكايا معناتها يعطي في دبابز كل واحد عنده دبوزه يعطي صحه وبارك الله فيه وان شاء الله معناتها العباد كلها هكايا وصحيح حضروا على الحيوانات موجودين تلقى على المادة تلقى معناتها وحود نتاع ماء للقطاطس والكلاب حاشاكم دونك فوالا انا جوست على معناتها المناخ اللي تبدل هذا النجم وخموا باش نعملوا دي روبيني بوبليك باش العباد تشرب تبدل اطرافها في ساحات عموميه في يكونوا كونترولي خاطر ماك تعرف انت تعمل لهم سبانه كسروها تولي في الماء ولا خليها محلوله بالعاني ولا فهمت دونك شويه كونسيونس من احنا وشويه زاد البلديات لازم تحرك دون سو سونس
4: اللي عندي سؤال ليك دكتور
2: يلا في
4: الحيوانات السائبه
5: اي
4: بشيرتنا احنا حبنا نشط ما فما حشيكه كلمه اكل الماء الغير صحي هذاك فهمنا فيه
2: صرف صحي
4: والله العظيم والله يشربوا منه
2: سكنه مسخانه ما عادش ينجم
4: يشربوا هما معناه مش ولي مشكل اذا عنده حشيك المرض نتاعهم وعنده كذا معناه مشكل كبير
2: نحبوا احنا على الاسباب في الشوارع والكل اما المواطن التونسي اليوم يقول لك بربي كي نحل السباله في الدار نلقى ماء نحمد ربي معناها الماء مقصوص توا في برشا مناطق تحيه زاده لكل الناس اللي خاطر كيما الماء مقصوص والضوء مقصوص نعاودوا نقولوا كل يوم راه استاج والسوناد شفنا فيديوهات معناها اعوان استاج والسوناد في كاس سخانه هذيك وكاش مسيطره وقاعدين يحاولوا بالامكانيات اللي عندهم انه يكون موجود الماء ضو في كل دار تونسية فاصل ورجعنا
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
8: ببليسيتي يلا جو سيف السنة حافلة انترنت
9: السنة في السيف وين انتي وين هي بلاي بوكس أورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش بلاي بوكس أورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
8: فاش تستنى خطر سيف السنة حافلة انترنت ملا يلا جو عندك أورانج
10: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضروا على التجاري اب في الروبريك مون باس مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل
11: برد سيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيو بر بر بر بر ناتيو بر ناتيلي بتبيع خير.

0: الجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 47 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين توا حتى للعشرة. شكرا على المتابعة. باش نمشيو توت سويت لتوب ريتش.
0: توب ريتش
2: في توب ريتش. الحقيقة الدنيا قامت وما قعدت في نهاية الأسبوع على تدوينة لأيوب عمارة احكي على عملية إقصاء أو عنصرية اعتبروها برشا توينسا بما أنه يحكي بالجي باللغة باللهجة متاع الجنوب. هيتنقل لكم التدوينة باش تفهموا أكثر. نكتب ونفسخ ناري شي على عمري ما هبطت حاجة من نوع هذا أصلا في هذا الكل مش وقت وظومي مقصوص. ناس موجوعة بلادنا سمحة وهيلة ما فيهش العنصرية والجهوية. هزيت بنتي ومرتي وضيوف من العائلة قليل نمشي للأماكن هذيك. حسي لو مشيت للاك أو ما يسمى البحيرة زيفا مشيت إلى فضاء اسمه كذا باش نشرب قهوة كيف خلق ربي فيها سخانة ووقع منعي من الدخول. قال لي الجملة الشهيرة إسباس كومبلي. بعدها لاحظت دخول ناس أخرى. طلبت لقاء مع مسؤول. خرج لي شخص عرف نفسه مدير الفضاء. كانت الصدمة. حبيت نستفسر. قال لي بالحرف الواحد تكلم معايا بالتونسي لغة ولهجة الجنوب مش مفهومة. لغة ولهجة الجنوب مش مفهومة يعني أنا من جنوب تونس كيف جنوب السودان. حكيت معاه بكل احترام. قال لي تتكلم بالجي وتحكي بطريقة مش باهية ما عندك ما تعمل لي لأنت.
1: قال له تتكلم بالجوزي تتقبح ما يسالش
2: ما عندك ما تعمل لي لأنت لغيرك. الوالي يخدم عنا والأمن السياحي متاعنا والعدلية متاعنا واللي تحب أنت ما عندك ما تعمل بلاد تعبيت بالقعار والنزوح. سامحوني هذايا معناها كيفاش حكي معاه. الله غالب معايا بنتي الصغيرة ما عندي ما نعمل صحة ليه وليهم. صح المقهى هذه اللي موجودة في البحيرة 2 كانوا هبطوا بلاغ وقالوا فيه تبعا إلى المنشور الصادر عن أحد الحرفاء واللي تضمن تشكية عن سلوك مرفوض من قبل أحد المسؤولين أن الإدارة العامة ترفض قطعيا ولا تتبنى أي موقف من المواقف التي جاءت في المنشور المذكور أو كل ما يشير إلى النعرات الجهوية أو الإساءة إلى أهلنا في الجنوب. وتعلم أنها فتحت تحقيق في الموضوع وسيتم استدعاء الحريف المعني بالأمر لإعطاء كل ذي حق حقه. الحكاية أثرت جدل كما ذكرت على وسائل التواصل الاجتماعي والناس الكل طالبت بمقاطعة المقهى ذي الموجود في البحيرة 2.
1: فلا مقهى اسمه كبير حاجة. أيوب عمارة ناشط في المجتمع المدني عرف منذ فترة الثورة التونسية. كان من الوجوه الشبابية المشاركة في حراك الثورة. في السنوات الأخيرة خدم برشا في المبادرات المدنية والخيرية من بينها كان هو منظم حملة لجمع تبرعات لفائدة المتضررين من حرائق ملولة في تبرقة عام 2023. سيد العميد
3: والله العظيم لاني مصدق اللي اسمع فيه 2026 مال أنا قفصي نتكلم بالجهة نتكلم بالجهة وكان يجي قدامي أنا راك الحشرة سيد هذي. كان الكلام صحيح متاع السيد هذي اللي عملها هبط تدوينة. السيد هذا اللي قال الكلام الآخر أنا نعتبره حشرة مش إنسان لأنه مازال 2026 يتكلم باللغة هذه اللي تقريبا 80% بالتوازة يتكلموا بالجاء. كانوا أعطيك أنا الليستة على بيت يتكلم بالجاء الجنوب الكل قبلي قابس قفصة القصرين الكيف جندوبة باجة سليانة شنو معناها 80% بالتوازة قعارة تشكونك مال أنت انت شكون انت هذا شكون السيد هذا والله قسما بالله كان يجي قدامي والنبي محمد الا بالحق مش يا ولدي فيقوا شنو قعار وشنو تخلي الكلام بقى ملا نبيها كراولي وما ادراك ما نبيها كراولي. وقفت قدام الركح وتتفخر بلغتها القفصيه امينه فخت تفتخر بانها قفصيه معناها يعجبكش تو نرجعوش لحكايه البلايك وحكايه روسي انكرويابل راهو هذه ما اسمهاش تعدى سامح راهو أقول لك حاجة أخرى مش في مستوى لا لا لازم في أعلى مستوى الحكاية هذه تقف لأن من عام 56 هنحاربوا في العروشية والجهوية وهالرويق هذايا متاع شنو أعطيني واحد يعرف أصله منين في تونس أعطيني واحد برك خليط موزايك تونس معناها متاع شعوب من 7000 عام نعلمك يا سيد الجاهل اللي ما تعرفش اللي راهي الحضارة القبصية هي الأولى في البلاد هذه يتكلموا بقى أول حضارة في البلاد هذه الحضارة القبصية راهي بدأت 7000 عام مش بدأت توها راهي هنا راهي تونس العاصمة عمرها 1000 عام راهي معبد مش فيها ما تعرفش لا تعرف بلادها لا تعرف التاريخ شنو اللعب هذا شو كلام هذا راهو شيء يفور الدم. قال له قهوة أنا قهوة وأنا لوكس وأنا تو كلام هذا والله العظيم كان جات توا اعلى في اعلى هرم السلطه والله يسكرها له وديفينيتيف مو زاده على حاجه كيما هك يعجب. وصلنا لهنا ندخلوا في الكليون على بلغته وداخل عم في كاستينج تا واحد يعجبكش البلاد تو والله شيء شيء يفور دم صراحة غير مقبول.
1: فاصل مازلنا نحكيه في الموضوع.
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
4: Publicité.
5: خيرها وافي، بحرها صافي، هواها شافي، جوها ديما دافي. تونس زينة البلدان، من شمالها لجنوبها، من شرقها لغربها، خضارها جبالها وحكايتها وأسرار بنتها، تصنيفها وسحر ماكلتها. البنة يلزمها اللي يفهمها، يلزمها زيت صافي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
6: برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، أما ماهوش صحيح، على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال، ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
7: الاكثر معلومات 71 79 66 79،
6: مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.
8: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش، أما مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفية، كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري. لا لا مازال سيرفيس أبري فانت كونفيرمي، ومعاهم زادة دي رميز إكسيبسيونيل. ملا أطلب الدوفيد تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005. Softain, le soleil paye votre électricité.
0: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: مثلا معكم في ناس الديوان، نحكي على الناشط المدني أيوب عمارة اللي منع من الدخول لمقهى في منطقة البحيرة، والسبب هو لهجته والقاء اللي يحكي بها دكتورنا.
9: والله شيء أسف وشيء حشم، معناتها مواطن تونسي يمنعوهم الدخول إذا كان صحة اللواء بطبيعة الحال، غيان كو خاطر اللهجة نتاعو فيها الجاي ولا بون. أنا نقول راهو نحن كل تونس، الكل تونس، من الشمال للجنوب، من الغرب للشرق، اون دياغونال في البلايس الكل. ما ثماش علاش، معناتها انت كي تمشي للمحل شنو هو بينك انت وبين مولا المحل؟ هو معناتها الكاليتي دو سيرفيس، والمواطن اللي باش يكون يحترم المحل. ما ثماش اخي علاش العباد اللي يدخلوا غاديك قاعدين يمدوا في شهيدهم ولا يمدوا اي اي اي سورتو هذوما اغلبيه ولا اون بون بارتي منهم اللي صالون دو تي هذوما نعرفوهم الكاليتي نتاع الكليونتيل تاعهم منين، ونعرفوا الجنسيات تاعهم منين، ونعرفوا شنو اللي قاعد يصير في لي سالون دو تي هذوما. معناتها بصراحه انا راني معناتها نعرف نخدم في البحيره ونعمل قهوه نشوف، معناتها بصراحه يظهر لي حتى العباد اللي يجيو ماهمش خدمه من السيد هذا سي ايوب. دوتون بلوس اللي سي ايوب معناتها ناشط في المجتمع المدني ومواطن محترم، باش يجي ان اجون دو سيكوريتي معناتها عبد نتاع ايليفالو معناتها عبد شخصيته ويهينو في الجذور نتاعو ويهينو كشخص. شو معناتها انت ما تدخلش، فهمتوا؟ وانت عندك اون كليونتيل داخل اللي تحشم اكثر، واللي يصير في لي سالون دو تي معناتها تا واحد والله ما ينجمش يحكي. هو اللي لمحت فهمت، نعرفوا معناتها نعرفوا شنو اللي يصيروا في لي سالون دو تي
1: ولا
9: بون. دونك بصراحه يلزمنا نهذبوا ذواحنا ونحيوا هذا هو التخلف هذا هو. معناتها انا عبد باللهجه نتاعو نقيمه وكل عبد باهي مش باهي تو شو تو كلام هذا معناتها خاطر يحكي بالجا ولا يحكي بالقا ولا يحكي بالسوري ولا يحكي بالعربي شو نحبوا المظاهر يا خويا
1: قتلتنا المظاهر قتلتنا
9: تعرف ومش في اللي سالون دوتي هذوما بركة ساعة ساعة تبدا انت مواطن كابتن ماشي الريستورون تبدا انت ومرتك ما يدخلكش وتلقى واحد اخر تي ذاهب ما يبدا لبسك سلسله ذهب وظاهر معناتها هذاك يدخلوا بالاعناق اي يدخلوا بالاعناق وانت يبدا يتجبد عليك يقول لك ريزرفاسيون كومبلي معناتها يفور فوار تو سولا فهمت اما توا سي ايوب كيفاش يلقى حقه مثلا نرجع شنو اللي نجم يعمل يلزم يثبت بعد المنفذ اللي هو ما خلاش يدخلوا لي
1: واللي
9: هو
1: تحقيق
9: واللي هو اي ما اسمعني توا ما ينجم يقول لك لا ما قتلوش
3: لا كاميرا
9: لا يقول له ما قتلوش ما قتلوش
1: مش لي كاميرا الكل بصوت وحس برشا البرة ما حتى الكاميرا موجوده
9: يقول لك ما قتلوش وقتلوا كومبلي وكهو ما عندناش بلاصه
3: مكافحه
9: استنى شويه نصيف ساعه ولا ساعه غير باعه وما حبش يستنى فهمت معناتها فويي دونك علاش المظاهر هذو ما لقاوهمش في بلدان اخرى علاش لقاوهم كان عندنا اي وديما نرجع ناكد راهو ممكن ياسر المواطن هذا خيم الكليون اللي قاعدين يدخلوا فيهم مش ممكن انا متاكد مش فهمت دونك الله يهدي وكاو الله يهدي
1: الله يهدي
10: الكراهيه هذه شو رئيس ماهيش في القهوه برك كانوا صراحة كابتن مجتمع انت انا عنده شوية ميل عنصري يكلموها بكل صراحة وعندنا أمثلة عديدة وعديدة جدا ومش وحين وباش الإنسان يقول
9: هذه جهويات مش العنصرية
10: لا فما عنصرية
9: لا العنصرية متامينة لا هذه جهوية
10: نعم نعم حتى معناها أنت تجم تحطها في خانة العنصرية العنصر معناها فهمتني ومش يقول الإنسان مش يقول أنا بالنسبة الكراهية الجهوية خلي العنصرية ذيك تتكلم عليها
9: موجود
10: كراهية
9: موجود.
10: على أساس اللغة والدين واللباس والدنيا عليه معناها فهمتي الناس هذوما اللي يقيموا في ناس اخرى كان يقيموا رواحهم خير تبقى شو يقول كما توا قال الدكتور شكون مش عطيه حقه توا خاطر راهي شو راهي عامه القاع والقاء والآ وايش شو المشكل وكلنا توانسه وكلنا توانسه وفما اللهجات معناها في اوروبا مثلا في مارسي في كذا وتعرف انت من اللهجه تعرف انت من اللهجه الجهه خلق العاد بون شعنا نعمل ما هنا ساعة ساعة يقول لك ولدي ما يخوشي من ذاك وذاك ما يخوشي من بنتي وإحنا ماشيين
3: رويق
1: وروح الجهويات هذي
10: صحيح
1: بديت بنكتة وبديت بنوع متاع مسرحيات وبديت باستهزاء لين وليت عقلية هذي واحد الجهويات راهي بديت من فترة الاستعمار شكون اللي بلدي وشكون اللي هو راهو من الجهه الاخرى دكتور وانت طالعيني قلتوا كيفاش باش ياخذ حقه ايوب عمر
10: مثلا
1: ايوب انا بالنسبه لي خذ حقه الهبه الشعبيه الناس اللي وقفت معاه اما زعما قديش من واحد كيما ايوب ما تكلمش وتحقر وتهان وحشم حتى باش يتكلم قديش من واحد صدى صوته ما وصلناش مش كان في راهو ينجم يكون في إدارة في أي بلاصة فيها ان سيرفيس كاليتي دو سيرفيس في أي مكان قديش من حد ولا قديش من مرازة ما دخلت على عائلة وهي تحكي بالجاي وتحقرت قديش زعما فما من حد توصم جست على لهجته ولا لونه ولا طريقة كلامه ولا عائلته ولا دار والديه وإلا فلوسه قديش فما من حد قاعد يتحقر كل يوم وإحنا سكتين أيوب تكلم وأيوب ناشط في المجتمع المدني وحتى كي يكتب تدوينة ممكن فرصته أكبر أنه التدوينة هذه باش تلقى الصداء متاحة أما ياما فما ناس كل يوم قاعدة تتحقر بألف طريقة وصوتها ما يوصلش
3: جماعة في الباب سماح جماعة في الباب ردوا بالكم تانا صارت لي لقطة وخليته يواصل فضاء على شط في الحمامات مولاه أنا وياه مش صحاب جيران أنا وياه كل أخوة صحاب الأقصى الحدود حاطب واحد في الباب اهبط من الكهرباء وانا صاحبي مضيفني راه
10: عنده زلات ولا ايه
3: تيمو عنده زلات عنده خليته يتمادى يكلم فيا بلغه معناها غريب وعجيبه فهمتني وانا خليته يتمادى خليته يتمغط فهمتني باهي قلت له برا امشي عيط لي الفلان تفجع قلت له برا امشي عيط لي الفلان جاء خرج برا قلت له هذا شنو المصيبه اللي حاطه في الباب هذا اذا كان انا صاحبك عمل لي معايا هكا وبالحق راهو خطو باش يفور لك الدنيا يبقى الا طيروا على خاطر ما يزم يعسوا عليه بالعباد هذوما خاطر ساعه ساعه يتصرفوا من من مروح باندي هانوا غاديك يدخل اللي يحب ويخرج اللي يحب ومازال صبيح راه مازال فارغه من داخل
11: والله يا سيد العميد سامحني قصيت عليك هذوكم ها والله تعليمات هاي سيدي
3: تعليمات
11: هو مشيك اللي يخدم غادي باش يطبق تعليمات عرب نتاعو
3: هذا زيد خاطر ما فماش علاش باش يقول لي الكلام اللي قالوا لي
11: يلا قالوا ما تفهمش هذاك
3: ما فماش علاش ما فماش علاش لا بعد فهمت قال لي اسمع احنا راهو ثم معناها جست خاطر نهار حد تعب برشا الراجل معناها قال له عمل هكا عمل 100 مره قد هكا فهمت هذه هي العمليه الاكثر لا قال لهم ردوا بالهم الناس هذوما اللي يحطوهم خط زاد راهو مستواهم الذهني متواضع يراقبوهم ويأطروهم لانه مش معقول
1: حكيت هذه هالكومبلي والفرز وكذا صار عليا وانا بالتدوين راه على مقهى في البحيره وكيف طلع اللي كنت موجوده دونك تدوينه نتاعها كبرت وليت الناس كل تطلب في سماحه ما المشكله مش انك تطلب سماحه وقت اللي تكتب تدوينه نورمالمون يكون فما اخلاقيات نتاع مهنه خاطر مهنه كيما المهن كل محمد رايك
12: والله شنو تحبني نقول لك انا ولا تنابزوا بالالقاب معناتها توا يا خويا مازلنا لتوا احنا في الجهويات وانت تحكي بالقاء وكومبلي تحبش المره الجايه نجيب لك انا اي مطلب وزوز تصاور معناتها ومضمون ولاده باش ندخل انا معناتها باش نعمل قهوه لا والبيان اللي مهبطين اداره عامه معناتها
2: وفتح تحقيق
12: وفتح تحقيق معناتها حسوني
11: مقاومه يقولوا سي محمد
12: مقاومه يقولوا اسمع وذوما يا خويا الممارسات هذوما اللي قاعدين يسيروا بربي نقصونا منهم ورانا الكلنا توانسه ورانا الكلنا يعني معناتها وخيان وراهم من اشرف ومن ارقى الناس ومن اكثر العباد اللي مثقفه واللي عندهم مستوى عالي من الرقي ومن الاخلاق ومن الثقافه اللي يتكلموا بالقاء وانا واحد من الناس نحب نتكلم بالقاء ويشرفوني ذلك صافا
11: اي قمودي القمودي كت
1: واحنا عندنا نوروزه الجميله
11: خلينا عليك تكلم بالقاء
1: احلى ما فيها لهجتها الكفه
11: يا حنانه يا حنانه
1: الشتنا
2: قبل ما نعطي كلمتين على القاء بربي جس معلومه صغيره نذكروا اني نفس المقهى هذه صارت فيها حادثه مماثله من سنوات وقتها طفل صغير كان وضعيته الماديه هكا مش ولا بد كانت لبسته على قدها تخلى على اسم الشيكل وقتها طردوه وقتها صارت حملة مقاطعة لنفس المقهى بريود صغيرة ومن بعد رجعت تخدم كأن شيئا لم يكن به بالنسبة للجي أنا فخورة أني نحكي بالجي وأنا عندي توا من 2016 10 سنين نعيش في تونس وما بدلتش لهجتي والناس الكل تعرفني ديما نحكي بالجي وكل بلاد ورطالها واللي نحكي معه بالجي يقول لي يا إما أنت كافية يا إما جنوب دونك أنا فخورة أني كافية وفخورة أني ما بدلتش لهجتي خاطر برشا برشا رام يعيشوا في مناطق داخلية يحكيوا بالقاء يجيوا لهنا تونس
3: وليوا
2: بالقاء ما فهمش عليش دونك أنا فخورة أني كافية وفخورة أني نحكي بالقاء مع الناس الكل ومع مهما كانت الظروف وعمري ما نتبدل
11: حتى عبد الحليم مش يبدل الغنية تاعه قولوا له
2: قولوا له
11: قولوا له
10: لا عنده هو قولوا على حسب وداد
11: قلبي يا بو قلبي بالسعيد قلبي
12: وأنا كل ما قول التوبة
11: قول
1: قول قول هو فما غنية تونسية تقتل بالقاء
3: حتى عبد الحليم ولا ورا البايك
11: لا وحاجه اخرى 60-70% تاع المسلسل الكل
10: ميكروي كابتن
11: ريفيه بالجاه كلها
1: بيان
11: سور الحلقه العاديه
1: هذيك
10: مدمنا في الغنيات لجوه ذي انت القاهو نقولوا له انت فين والحب فين
1: ايوه
10: شو لا بعيد جمله
1: بعيد على الخزمه بعيد صديقي على الخزمه
11: بعيد شو اصل كلمه قاع سامحوني في الكلمة
1: سامحوني
10: ما عندك
11: القاع ايش معناتها
1: يلا اخبارنا اخبارنا ورجعين يلا
13: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
14: ببليسيتي
15: يلا جو صيف السنه حافلة انترنت
16: اسنى في الصيف وين انتي وين هي فلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش فلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
15: فاش تستنى خاطر صيف السنة حافله انترنت ملا يلا جو
17: عندك اورانج الكوتيديان بدا ياثر على الفيزيك ولا حسيتها بدات تفلت والمخ بدا يساتوري
18: عليك برياكتور مش بواسون انرجيزونت اكاو رياكتور هو البوش الصحيح اللي يرجعك في الطرح بانرجي جديده
17: متوفر في زوز انواع يخليوك ديباسي لي ليميت نتاعك
18: الدارك باور باش تطلع على البرف بيرفورمانس
17: والفوكس باور باش تقوي في الكونسنتراسيون
18: رياكتور توا في تونس بالفينويتي
17: رياكتور بوش يور ليميتس
19: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف ومادامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي بتاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت يعني صيف السنة انتي والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة الليميتي مع تيتي
20: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجزوة الثامنة ديوان افهم صباح الخير ونبدأ بطقس اليوم حيث يكون حار والحرارة تتواصل مرتفعة وتتراوح القصوى بين 39 و44 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 44 و49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي وفق المعهد الوطني للرصد الجوي وبعد الظهر يكون مغيما جزئيا مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط وتكون الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بخليج قابس والبحر يكون قليل الاضطراب محليا مضطرب بخليج قابس والأستاذ المبرز في الجغرافيا والبحث في علم المناخ عامر بحبة يفيد بأن موجة الحر تتواصل اليوم وغدا مرجحا أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي يومي الأربعاء والخميس

0: توجيه 53% من الاعتمادات المخصصة لتفعيل هذه الاستراتيجية إلى برامج تثمين المياه المعالجة في المجال الفلاحي. الإدارة العامة للأداء تذكر بأن اليوم الاثنين يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، وأكدت ضمن رزنامة الأجل الجبائية لشهر جويلية أهمية احترام هذا الموعد لتفادي التبعات القانونية والمالية المترتبة عن التأخير في إيداع التصريح الجبائية. إلى الشأن الدولي، القيادة المركزية الأمريكية تفيد بأنها أكملت بنجاح الليلة التاسعة على التوالي من الضربات ضد إيران، وقالت القيادة إن قوتها استهدفت مراكز القيادة العسكرية الإيرانية ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية والقدرات البحرية ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكات الاتصالات بهدف تقليص قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية والبحار المدنيين أثناء عبورهم مضيق هرمز. وجمهورية الكونغو الديمقراطية تعلن أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 2344 إصابة، توفي منها حوالي 930 حالة، وذلك حتى 18 من جويلية الجاري. نهاية الموجز الإخباري. فلاش سبور الآن. أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
1: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج، على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
2: احنا معاكم جنبك في الفراج، لحظة بلحظة حتى يزفر الحكم.
1: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
3: ديما نفهم.
4: صوتكم.
1: عاجل انرجي تقدم لكم Flash Sport.
5: Eni Aisint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
6: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه بكاس العالم، قبل ما نحكيوا على تونس واخر اخبار الميركاتو، ورسميا المنتخب الاسباني يتوج بلقب المونديال، لقب هو الثاني في تاريخه بعد مونديال 2010 في جنوب افريقيا. واسبانيا البارح توجت باللقب بعد الانتصار 1-0 على المنتخب الارجنتيني بعد التمديد في 120 دقيقه، لعب 90 دقيقه كانت فات بالتعادل 0-0، واللي كان في اخرها لاعب الارجنتين انزو فرنانديز تحصل على البطاقه الحمراء بعد ما تحصل على انذار ثاني في دقيقة 90+3، ثم اللجوء إلى الحصص الإضافية ويسجل المنتخب الإسباني هدف المباراة وهدف التتويج، هدف غالي جدا كان بإمضاء فيران توريس في الدقيقة 106 من الحصص الإضافية. دونك إسبانيا تتوج باللقب، والمونديال متاع البارح ومباراة البارح كانت آخر مونديال وآخر مباراة ليونيل ميسي. الجوائز الفردية أيضا استحوذ عليها المنتخب الإسباني، المدافع باو كوبارسي اللي عمره 19 عام توج بجائزة أفضل لاعب شاب بعد ما قدم مستويات متميزة مع منتخب إسبانيا وساهم في التتويج متاع لاروخا باللقب، كيف زميله أوناي سيمون فاز بجائزة أفضل حارس مرمى في البطولة، بينما عادت الجائزة متاع أفضل لاعب في المونديال للقائد ولاعب الوسط رودري، وهكا يؤكد المنتخب الإسباني هيمنته على الجوائز الفردية. كيف أيضا البارح هداف المونديال طبعا مشى اللقب لكيليان مبابي مهاجم المنتخب الفرنسي بعد ما سجل 10 أهداف كاملة في البطولة. نرجع إلى تونس، هيئة الترجي الرياضي التونسي اتفقت مع اللاعب البرازيلي لوكاس ريبيرو من أجل تعزيز صفوف الفريق في الموسم المقبل، ومنتظر أن اللاعب يوصل تونس الأسبوع هذا لاستكمال باقي الإجراءات ويمضي على العقد لمدة 3 مواسم مع الترجي، كما قرر نادي اتحاد طرابلس عدم تفعيل العقد المبدئي بينه وبين ريبيرو اللي كان وقعه في وقت سابق، بالتالي ريبيرو سيمضي كما قلنا للترجي في قادم الأيامات. نواصلوا ديما مع الترجي، المدافع الجزائري ولاعب الفريق محمد أمين توقاي اتفق رسميا مع أهلي طرابلس الليبي من أجل تعزيز صفوف الفريق في الميركاتو الحالي، من المنتظر أن قيمة الصفقة باش توصل حوالي 2 مليون دولار، وباش تستكمل المفاوضات من جميع الأطراف خلال هذا الأسبوع قبل الإعلان الرسمي على الانتقال. من جهة أخرى، اتحاد طرابلس كما قلنا كان أنهى أو كان ألغى العقد مع ريبير واللي قريب برشا من الترجي. القطب الثاني متاع العاصمة، النادي الافريقي دخل في الفترة الماضية في مفاوضات مع المتوسط الميدان الهجومي نعيم السليتي والمهاجم نعيم السليتي المهاجم الدولي التونسي قصد انتدابه بعد فسخ عقده مع نادي الشمال القطري. اخر المعطيات والمعلومات تقول انه الافريقي تقدم بعرض اول في الايام الفارطة، لكن الوكيل اعمال اللاعب كان رفضه مبدئيا، الشيء اللي خلى النادي الافريقي يجهز حاليا عرض ثاني باش يكون بنسبة كبيرة قد يقنع نعيم السليتي بالتوقيع.

0: للنادي الافريقي، خاصه انه ابدا تجاوب في المفاوضات وابدا تشجيع ورغبه متشجع اللاعب على تقامس ازياء النادي الافريقي. ذاك نعيم سليتي من احباء النادي الافريقي كما كان صرح في وقت سابق، وكان لعب الموسم الفارط مع الشمال القطري 17 مقابله ساهم خلالها في 4 اهداف. زوز مباريات ودية لتقدم ساقية الدائر في طرابلس عين دراهم اللي انطلق البارح، ماتش أول أمام شباب الوزداد الجزائري نهار 24 جويلية، وماتش ثاني أمام أكبو الجزائري نهار 26 جويلية الجاري. نمشيو لنجم المتلوي، تركيبة الإطار الفني الجديد للفريق بقيادة أمين جارا كمدرب أول، مدرب مساعد أول رياض الحاضري، مدرب مساعد ثاني مكلف بالإحصاء أمين السحيمي، معد بدني صلاح الدين خليل، كمدرب حراس نلقاو بسام الحركاتي. ومنتظر أنه اليوم في الحدود 7 متاع العشية تنطلق تحضيرات الفريق على أرضية الملعب البلدي بالمتلوي. هيئة الأولمبي لباجي اتفقت مع متوسط الميدان الغيني شريف كاميرا لتعزيز صفوف الفريق، والمنتظر أنه كاميرا باش يمضي عقد لمدة موسم قابل للتجديد مع الأولمبي لباجي في قادم الساعات. نذكر اللاعب كان لعب الموسم الفارط مع شبيبة القيروان. فلاش سبور قدمه لكم هاني براهمي، أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديونفان.net. بعد شوية ترجع لكم سماح وكامل فريق ناس الديوان.
1: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور. NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy. على ديوان FM يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان FM صوتكم. خلي السما فايبس في الأب وعيش سيفك أون بلان فور، حفلها بليز وجوة بحيرة، وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من 10 لنص نهار مع ربيب الفرجاني في السما فايبس على ديوان FM.

عينك نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوتكم

تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار مثل الجمعة من 10 لنص نهار مع ربيب الفرجاني في سما فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: Radio NFA. على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 للـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: صباحكم مبروك يا تونس ما كنت معنا في المتابعة والاستماع. تحية لكتيبة ناس الديوان تاع 8:18 باش نمشيو توت سويت مع ميس ميتيو في زوم ميتيو.
2: زوم ميتيو
3: صباح الفل للناس الكل من جديد. بالنسبة لحوالي طقس اليوم الاثنين 20 جويلية 2026، طقس حار ومغيم جزئيا مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بخليج جيبس. البحر قليل الاضطراب فمحليا مضطرب بخليج جيبس. الحرارة تتواصل مرتفعة وتتراوح القصوى بين 39 44 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 44 و 49 درجة ببقية الجهات مع ظهور شهيلي، وهذا طبعا حسب المعهد الوطني للرصد الجوي.
4: لا يلطف بينا لا يلطف بينا خاطر ما نتذكرش موجة حرارة دامت الفترة هذه كل جمعوش معقول. والظهرة جديدة البارح 7 متاع العشية معنا وقت طاح كل شيء ما عاجش على شط يعني في سيدي بوسعيد 48 درجة في الليل.
5: اي شيلي تاع الليل
4: شيء عمري ما شفته عمري ما شفته. يزم توا البشرية تفيق فيش قاعد يصير مش قاعدين نعملوا بالكوكب متاعنا، خاطر بالحق راهو أشياء غير مسبوقة غير مسبوقة. نعرف قبل جيل هتوصل 47-46 نهار اثنين وتمشي على روحك، أما 15 يوم وما زلت باش تتواصل باش يجي نهار واثنين باردين وثم نعاودوا نرجعوا. يعني بالحق البشرية يزمها بعد لو وقع شيء لو وقع في كندا ولو وقع في أوروبا يعني أرقام قياسية البشرية كل لازم تفيق روحها، خاطر ولا نعيشوا في بيت مكيف راه اللي في تسير توا ولا واضح للعيان وباش يكونوا تأثيرات كارثية لو كان واصلوا في النهج هذا.
1: واضح ان شاء الله ربي يحفظنا ويحفظ كل ربي عليكم هالسخانه
5: العروسات يجمهم يتاقلموا عرسوا في الشتاء ما عرفش عرسوا في الصيف الضو يقص والدنيا كل وارخص كي انت تكري البلدي ارخص من الصيف. عايشكم نداء الى شبابنا الغالي،
4: شفت فيديو عرسين على الشمع
5: يزمك تتاقلم مع تغيرات
1: انا تو
5: وحدي انا كنت في قمرت وكنت وين في قمرت عديت على قرنبالي
4: على قرنبالي
5: هو ذا وفي قمرت يختي
4: شديد
5: بقيت ومعاش يقولوا قار قولوا
4: قول يعطيك الصحة يا كابتن.
5: ليه خلينا
4: أحسن رد على جماعة
3: قناوية مش قناوية
5: مانيش
4: دبو زقاز
5: قزوزة وقملة خايب يقولوا قملة
4: يا الله شيء أسف
5: كتر القمل
1: حلو لأنه القاية طلعت مخترعة ودورها تقلقيل الصباح. يلا 8:21
4: مقالة مقالة مقالة
5: وش هنقالة شنقال شنقال شنقال هيشوفونا كلمة تكيه الأولاد هاي كتيبة
1: يلا كتيبتنا 8:21 عشان نمشيو سان ترانزيسيون للايك ديزلايك
3: لايك ديزلايك في لايك ديزلايك باش نحكيو على وفاة الفنان الشعبي صالح الفرزيط الله يرحمه. بعد وفاته كان دخل عبد الرزاق الشابي في برنامج كورنيش ويكاند مع زميلنا صلاح الدين ساكوحي على موزايك وقال انه بعد ما خرج صالح الفرزيط سامحوني من السبيطار ضربته كهرباء قدام داره واللي سوق هرب من غير ما يصفه
1: فلا دونك تسبب في تدهور حالته الصحيه اخيرا. ربي يرحم فنان صالح الفرزيط. باش نحكيو شويه على تاريخ صالح الفرزيط وغير وما لايك ديزلايك انكور اون فوا نحكيو على حادث مرور ما اسعفوش ومشى على روحه.
4: شنو اللايك اللي قاله عبد الرزاق الشيب اللي ضربه هرب
1: اللي ضربه هرب
4: مجرم جريمه نكراه هذه يتربط عليها بالحبس راه شو ولا ولات كثرت الحكايه هذه نتاع التفصي تو انت حادث مرور اي تو كي شدوك هاي سيدي ما عادش حادث مرور تو ده توصف في جريمه على اخر شوفوا رجال القانون شوفوا المحامي نتاعنا ذيك تقول لك شنو بالضبط شنو مآلها انسان يضرب انسان معناه يقتله ويمشي ويهرب ما كان حد في مرور عادي تو فيه ظروف تخفيف لكن تو ما دام هرب راه ظروف تخفيف كل تمشي روح
1: فوالا واحنا نحكيوا احنا حكينا على صالح الفرزيت يرحمه في لايك ديزلايك صالح الفرزيت مره اخرى من الفنانين والفنانين الكبار في تونس اللي في الكبر وقت اللي الصحه خانت ما لقاش باش يداوي وتحية كبيرة للمستشفى العسكري اللي كفل لسنوات بالعلاج متاعه وبناته يقولوا هذا الكل كلام لزميننا وصديقنا عبد الرزاق الشبي أنا نعود في كلام مع عبد الرزاق يقول بناته باعوا اللي قدامهم واللي وراهم ما عادش يكسبوا حتى شيء ما عادش عندهم حتى فرنك باش ينجموا يداويوا أبوهم صالح الفرزيت اللي هو جزء من الذاكرة الوطنية في الفن الشعبي التونسي دكتور
6: اي معناتها هضم في الفن الشعبي الله يرحمه وينعمه صالح الفرزيت معناتها بصراحه تاريخ ميقود جنه وترفانه الضالين يا لميمه
7: النوبه اللي نحكي عليها
6: اي معناتها الله يرحمه الله يرحمه بالنسبه للشخص يلي ضربه ربا نتمنى يقعوا ايقافه ما باش ياخذ حقه
5: الهجر
6: فهمت بون سي با ايفيدون الله يرحمك الله يرحمه
5: كيما اللي ضربني هرب ارجع
1: وين حكيت في هذايا خاطر كل مره ماذا بينا نذكروا رواحنا باش نخموا في غدوه خمم في غدوة ما تصدقش الضوء والشهرة ما تصدقش لليوم كيف يعيطولك انت كفنان ولا تاخد دور كممثل ولا انت مازلت تلعب في فريق كبير ولا اعلامي عندك برنامج كبير ما تخممش اللي غدوة تنجم الصحة تخون واللي غدوة مصدر رزقك اللي هو صوتك ولا فنك ولا الفيزيك متاعك انت كرياضي راهو كيخون وانت ما خممتش على غدوة تلقى روحك مستحق لشربة الماء ساعات وما نحبوش نحكيه على فنانين كبار وممثلين كبار اللي تتشوي ماذا بيك ما تحكيش فيها الموضوع تلما تاريخه يكون كبير وتلما اللي تقول علاش
6: شهر وضو يهزوك
1: يغلط
6: فهمتوا هوني نرجع الموضوع كبير اللي هو ستاتيو نتاع الفنان في تونس
1: الحمد لله يعني القانون تم المصادقة عليها قانون الفنان
6: موش أول فنان معناتها اللي يلقى صعوبات مادية وصحية برشا راهو برشا فنانين توانسة وبرشا منهم خذاهم المستشفى العسكري ديما بتدخل معناتها سياسي من قبل حتى الثورة ديما بتدخل سياسي باش ياخذوهم اون شارج وبلاش علاش ما نخلقوش ان ستاتيو باش يكون فيه سي ان اس اس وفيه الكنا نتاعهم انفان معناتها موضوع كبير للمتابعة
5: حتى رياضيين
6: اي رياضيين وفنانين
1: واعلاميين كبار
6: ما عندوش خاطر الناس تغلط يسخيبوا الرياضيين كلهم يخلصوا في مشكل فما جوارات راهم يخلصوا في حد شيء مساكن فهمت هذا وهذا موجود هذا مي الراي العام ديما يقول لك مو لاباس عليهم خويا تزيد باش تعمل لهم مش الكل راهو لاباس عليهم الفنانين والرياضيين فما العباد ومش رياضيين كلهم يلعبوا فوت فما رياضيين يلعبوا
5: مثل دي بوكسور رياضي زرق دي ميداي اولمبيك
6: وجماعه اللويت والعدو ضيفي
1: وهو كذلك صالح الفرزيت اللي عام 1976 كان تخلى الحبس هو في اللقاءات متاعه وقال بسبب مشاجرة لكن الحكايات تقول أنه بسبب وقتها كان موجود في احتجاجات شعبية ذيك علاش يقول نستناه في العفو يجينا من 76 محمد
7: والله يا ربي يرحمه صالح الفرزيت خاطر بالحق يمثل الذاكرة الشعبية كيف ما كان يحكي معناتها الدكتور وعمل برشا غنيات محلاهم وبعد بون غاب أو غيبوه معناتها خاطر ما ريناهوش برشا معناتها ريناه رجع كان في النوبة يعني وقتها معناتها رجع شوية وما هيش أول حادثة زاد الحقيقة أنه فنان يتوفى يعني معناتها بحادث نحكي صالح الفرزيت يرحمه حسن الدهماني يرحمه سيهام قريرة معناتها الحكاية متاع الحوادث راهو احنا حتى كي نجيو نشوفوا معناتها الاستاتيستيك نلقاهم قاعدين ماشيين ويزيدوا
3: بارابور كل عام. ارتفاع عدد قتلى حوادث المرور بنسبة 10.49%.
1: لا اللي هو برشا
7: 695 حالة من جام في حد تكشي لتوا معناتها فهمت. الله يرحم صالح الفرزيت ونرضى علينا يا لميمة رانا مضامين.

0: توا عاد الناس كلش تحكي على صالح الفرزيت واغنياته باش ترجع ترند وباش تعاود تتغنى وباش تلقاوها في اكبر المسارح التونسيه.
1: وفي نهج اسمه بشيتي يبدا موجود.
0: فوالا واللي تمناه تمنى 10% منه في حياته أتاو نشوفوه بعد ما توفت الناس كل تولي تشكر وكل فنان يتسأل يقول هو راو سيونيكون والتاريخ باش يعاود روحه مرة أخرى. محمد أعطينا شوية صالح الفرزيت في الديركت.
2: إرضالي

0: بعين.
1: الله يرحم صالح الفرزيت.
2: يظلي كلمة لأمي ماذا يقصد بها على تونس؟
1: خاطر لأمي
2: خاطر يقفل يقفل بتونس في الأخر.
1: ممكن أي. ممكن راهو في الحبس المخ كيفاش شنو قاعد يخمم هو وقتها وكان من ومش كان هو رواه اللي كتب غنيات وهو في السجن يام غنيات كبيره تكتبت داخل اسوار السجن. الله يرحم صالح الفرزيت. فاصل ورجعنا.
3: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه.
4: Publicité. Super Siesta. الجراية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
5: يلا جو صيف السنة حافلة انترنت.
6: السنة في الصيف وين انتي وين هي؟ فلاي بوكس أورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة. ملكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش فلاي بوكس أورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
5: فاش تستنى خطر صيف السنة حافلة انترنت ملا يلا جو
7: عندك أورانج.
3: تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 38 دقيقة جانا لكم في ناس الديوان متواصل من توحد العشرة. شكرا على المتابعة. يلتحق بنا كما كل يوم إلا على الأربعة حتى ننسوا. هني البراهمي هني بونجور شخوي سبع هني لباس
8: الحمد لله
1: ماريو المزيان كل عادة
8: يعيش
2: بونجور بونجور هني
1: بونجور هني
8: أكيد صباح مزيان مدام إسبانيا توجد في لقب
1: لا لا كامبيوني شوي نحكيه على إسبانيا وكأس عالم 2026 قبلهم شمشيو كويز غنيتا غنية باش نجمو نخلطو نحكيو مليح في ناس السبور. قبلهم نحكيو على جوهرة الساحل سوسة اللي تتنفس فن مع أقوى العروض الفنية والموسيقية اللي تستنى فيكم على ركح مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 من 17 جويلية حتى ل 15 أوت. عروض متميزة تناسب الأذواق الكل مسرح ضحك كوميديا فن طرب حضرة وسهريات ما تتنساش. للحجز والاتصال كلموهم على 73 213 800 باش نمشيو احنا تو تسويت للكويز.
3: كويز
1: كويز يلا سعيدة
2: كل عادة ولا لا كل عادة نعم سيد العميد
1: أيوة. كل عادة
2: ما تشوفوش خلي واحد يركز خاطر انتم
1: شوف يفضلكم كيف صاحب الغنية يقول ما طلعتش عندكم الحق باش طلع ما كان سيتم إقصاء اللي بشي الدخل
2: يا أخوي نخو ورقة حملة مش مشكل
1: لقلالي محسوب الانتيز بك تكون قدوة دكتور
2: في الغنية
1: في الألعاب الكل
2: نخلي سيد العميد واحد مع أنت مو ننقفه
1: زعما ينقف فيه
2: حتى هو ما يحبش يفسكي لو ما لخ كتبته
1: ما يحبش يقلي
2: ما يحبش يفسكي
9: جيس تعطيوني الوقت باش نطلع معك شوية
10: في حاجة إلى متر نجار
1: خدي غرقنا
2: الوزنين تعبين
9: والله يا اخي في سي وذنيا في حاجه
10: يا اخي بلا يدك
1: ان شاء الله الاوجاع تعبين كل في سي
2: جمعوا ظل يمين وجمعوا ظل
1: يسار
10: غدوه جنب واحد تاع منقذ احمر وجهي
1: يلا غنيت العميد كاسك عميد شنو هذا؟
10: سهله
1: اسكت
9: عندك بحرية يا رئيس وديع الصرف
10: بحرية في نفس السياق اللي كنا نتكلموا فيه بحرية
11: عندك بحرية يا رئيس
9: لكن تعطينا الوقت واحد يلقى
1: لقيت بدين سليم
9: لا والله يعني معروف
1: عندك بحرية وديع الصرف
9: عندك بحرية هكا ملعوب
1: ماني
12: البحر بيضحك ليه مثلا
2: انا بعشق البحر
12: انا بعشق البحر
9: مثلا
1: عندك بحرية
2: قلت له عندي
1: نخل نعديو
9: لا لا
1: شوية ما تغنيش وديع انت الصباح نعرف محمد وكاليزي
12: ان

0: يا رئيس.
1: برافو
0: سمر الشرقيه كيف ما قال
2: اسمعني
1: الاغنيه اللي من بعد لي
0: نورس
1: نورس. يلا
3: شوف شوف شوف
1: نجد الرومي عاد سيدا شوف شوف شوف لو اعتزلت

0: ولا تمسي. الله ماجدة رومي اعتزلت الغرام. لشكون نمشيو توا؟
1: نمشيو لدكتورنا
0: الدكتور.
1: ايوه
0: بلبزوني.
2: الله يسير.
3: ما نحبش الحب ولا الحب.
4: خذ اللي تحب.
3: انت تحب الذهب. تحب الديامونت. ديامونت.
4: خذ اللي تحب. خلي المال لغيري.
0: نظرة وبسمة وكلمة حب. ما نحبش فضة وذهب.
3: والله خدمني بيه علي.
0: بيه برافو برافو.
5: بعد على الحلال
0: دكتور. ايه نوعا لنا نوعا لنا
3: مش وقت عبدالهيب شيء جايلة
0: ملحم بركة.
1: لا لا ملحم بركة
3: ملحم بركة حتى هو حلال. اي اخوي هاني توك
0: هاني
1: يلا الكابتن بارا هاني وبعد كابتن
2: هاني هذي
3: شو ايه هي دارة ديالي فيينا
0: امان اليزي
5: وين تسكن
3: ليلى مراد
5: وين تسكن في صفاقس وين تسكن في صفاقس
0: وين تسكن
3: ليلى فيينا
5: صفاقس صفاقس وين تسكن فيينزي
0: حي الأنس ولا
1: ليلى الأنس
3: ليلى الأنس
0: ليلى الأنس
1: في فيينا فين مع زراو فين براو فين
0: ما لا ماهيش ليلى الأنس لا لا
3: ماهيش ليلى الأنس
0: امال ليلى مراد
1: ليلى مراد لما من ذكر الفيلم هذا
3: لكلكم جو الاغنيه
0: انا انا
2: قلبي انا قلبي دليل
1: انا دليل واسم الفيلم ديال الفيلم اسمه قلبي
3: انا تعملش قلبي دليل رد بنت
1: الفيلم اسمه انا قلبي دليل
3: كنا برد لحنا
4: انا قلبي دليل
2: حطيتونا فيرسيون يسرق قديم
0: حبوبي معايا من
5: تشبه برشا ليلى الأنس
1: لا نفس نفس
2: لا
0: يلا اطليني توا غنيت
3: حيدا دليل ذكرتي
0: يلا
3: عمك الهيدي فيه شوشتوا علي
1: عمك الهيدي
3: والله شوشتوا علي كنت شو قول
2: مفتون بغزلتنا عينيه
1: مفتون بغزلتنا
3: عينيه
1: مفتون بغزلتنا عينيه
0: خليوها
3: لا هي قالت ترى اللعبة راو اللعبة راو كيفيه
0: اللي
3: كان نقصوا له دقيق نقص له كل شيء ولا حطوا وكيكي
2: انا وياه
0: اي شنو
3: خرجوني من اللعبة كيما البارح الأرجنتين
1: مفتون مفتون بخزة عينها
3: الله يهديك
0: الله
3: بخزة عينها
0: الله
4: والشر اللي فيها تسهر
3: وعليه يغزر لها

0: يا كابتن.
1: يا خيي
2: شو محليه عامل هيك توا محلى البوتوكس على خدنا.
1: عطيني مفتون بخزرة عيني،
3: مفتون بخزرة عيني، بخزرة عيني والشفرة اللي فيها تسحر بيها تسحر.

0: يستر.
1: الله، برافو محمد، لو خيني ربي يستر،
2: ربي يسترنا الكل،
1: ربي يسترنا.
3: انا اخويا توم، انا خطيب.
1: توا اغنيه للكتيبه،
0: هو ثم اغنيه للكتيبه، وبيان سور ما نجموش ننساو
1: في يزي بنزير فانكا
0: الجميله والمتالقه على الدوام.
3: اختار كرسي محمد سعيد
1: برشا.
3: انا حطيت عامين باش نتكلم عن الكتيبه.
0: اغنيه الكتيبه، اغنيه الكتيبه، يلا
1: اسكتوا خليهم يتالقوا.
3: صبر
4: كيما نسر،
0: كيما نسر.
1: هيا كتير احمد بيدو، برافو. بن سالم طلع الاول مزيان.
0: انا اخترت لهم مزيانه خاطر الكتيبه نتاعنا مزيانين الكل ومحلاهم.
3: اختاري خوف شي محمد.

0: واختفتي قلبي يا غزال. صابر الرباعي هدية ديديكاس من محمد سعيد ليكم يا كتيبة. قلكم لكم مزيانين الصباح شفا ما تواي
1: غنية سامح
2: حويجة صعيبة.
1: ندو ندو أعطيك الغنية اللي قلت لك عليها.
0: شفت الغنية؟
2: لا لا ما تقولش
0: يا طالياني راك خليتني وحدي يا طالياني. هيت الغنية هيت ستارة
1: رقم ثلاثة. هيك
0: رقم ثلاثة
1: هيك رقم ثلاثة مكتوبة وعاود تبعثيك
2: كيفيت الكيت
0: أغنية رقم ثلاثة. يلا هذه
2: شنو هذا
1: ونار بتحب
2: شادية
0: نبيع كراولي. توصية توصية
1: توصية
2: نبيع كراولي.
1: لا لا
3: جديدة تحسها
1: مش نبيع كراولي. الحان سمير العربي
4: راجل ولا امرأة؟
1: راجل. تبدأ بالحاء فيها ذهبك ذو قرب عشرين
0: قلبك كمعياره
1: ولا حبك كمعياره.
0: أيوة لا لا شكولك بساعدك في المباشر.

0: هي لا نحطوها تسعة هذه
1: لين بعد تقول له كم معيار
0: كم معيار
2: ما كم معيار أخويا ذوق 24 والذب عمره ما يصدق
1: هي تقول لك
0: يا أوكي جيبه
1: 24 واحد واحد
0: نورس قل له يزي
3: ركز
0: ركز كثير يا
2: الحق الحق
0: نخارة
2: يا سيدي
4: ومود الذهب شوفوا مع نورس الذهب تبع نورس والجرام 500,000 يا قلت لك يجيب لي فضة
1: 24
4: يروح
0: ونزيدكم نزيدكم انا اكثر من نورس عمالة الدنيا تقدم بي عمالة نولي قد نورس 10 مرات
1: هذاك علاش قالك
0: فهمت لي سي ساكي 24
1: هذاك علاش قالك 24
4: عندي يتكلم على على الواحد فما تروزاج يتعدى بهم فما تروزاج لاج كرونولوجيك منطقة تعريف نتاعك باش هذيك تمشي تعمل بها انتخاب تاخذ برمي وتعرف ولاج فيزيولوجيك
2: بيولوجيك ولا
4: فيزيولوجيك اسات ماما فما جماعه ما عادش عندهم فانكسيون ما كيما الكهرباء ميلاج بوينا لاج نحب وين تتكلم عليه فما لاج روسونتي لا جر سنتي متخمم لا في الكرونولوجيك ولا في كذا ولا في الجا ولا في كذا انت منفصل على كل هذا تعيش حياتك تعيش الدنيا تعيش العصر اللي انت فيه وتنسى هذا سي لا جر سنتي تبعوني كاتب عام شو اللي معاكم خاطر الاخر معاك لا جر سنتي اي نون با لي دو زوت
0: يلا سيد المخرج تقولي فما اغنيه اخرى نحبوا نكملوا بها للناس الكل ركزوا مليح شكون شي طلع الاول الاغنيه يلا نتوح
3: وحياتي
4: على
3: ذكرى
4: محمد ذكرى محمد
2: الله يرحمه
4: قتلو وحياتي عنه قضية من نوتتها بينا والله غلط فين قول يا ترى يا حبيبي
2: لا لا لا
0: تقرب وحياتي عنك ذكرى محمد
4: من أحسن ما غنيت
3: وحياتي عندك
0: ملا صوت
2: اكتشفت بعد ما توفيت
0: برشا
4: ترزينا فيها والله العظيم
2: اكتشفت في مصر
4: صور هذه
2: توفيت حطوا له اغنيته في شهر هذه هكا
4: لا في زمان شح فيه الانتاج والفن الحقيقي كان الله يرحمه كان قاعده معناها كانت تطلع القمه نتاع الفن
2: الله يرحمه قتلوه
4: ايش تحب تعمل
0: وإن كان بعدك شيء متأثر خدني معاك الله يرحم ذكرى لي
4: صرنا عندك هذي وعند الأسامي زود
0: آوي والقلوب تغيرت حلوة برشا
3: حتى إلى حضني أمي زود
2: هذيك المحلوة تياك
0: وعندها أنا
2: اسمها هي هي
0: أنا أكثر أغنية نحبها لذكرى محمد اسمها ما فيني شيء أغنية رائعة لذكرى محمد يلا فاصل ورجعين
2: بالخليج
5: ببليسيتي التبحيرة ما تحلى كان كي يبدأ البحر صافي والصغيرات ما يبني وقصر كان عرمل الصافي والحكايات والأسرار ما تتحكي كان كي نبداو أصحاب صافي والضحكة والفرحة صحيحة ما تخرج كان من القلب الصافي إلا ما يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي
6: الصيف متسامي على التبحيرة الجو اللمة ولقيت الحلو وحتى ال 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور فنتيلاتور باراسول بوي وما تنساش الكريم سولير وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برومواتنا
7: مونوبري ديما معك

0: وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 8:45 دقيقة متواصل معكم من توحة العشرة. شكرا على المتابعة. تحياتي لكتيبة ناس الديوان سيسو رويحكم في الكياس. ردوا بالكم على رويحكم ناس الكل, وربي إن شاء الله يبرد علينا هالسخانة هذه القوية, وربي يكون في عون الناس اللي تخدم البرة. تحياتنا لكم, إن شاء الله ربي يكون في عونكم. باش نمشي وسان ترانزيسيون لناس سبور.
2: ناس سبور نسبر اليوم بشكون مخصصة لتتويج إسبانيا بكأس العالم. نخليكم
1: العظيمة نادي
3: عليك يا نادي.
1: الحمد لله برشا ديار تويس البارح قالوا لي
2: الناس الكل
1: القاوي طايرة.
2: وي الناس الكل
1: يزمروا البارح
3: عن عرق سبانيوري.
2: عين
3: سبانيورية
2: عنا روابط مع اسبانيا.
3: عين سبانيورية تستوذ تستوذ كل لندلس.
2: باش نحاول نحكيو شوي على التتويج, باش نحكيو شوي على اللي صار بعد الماتش, باش نحاول نخليكم انتوما معناها وقت ما فهمش حاجات برشا لازم تتقال. فقط بعض الارقام المهمه من تتويج اسبانيا. نعرفوا هو ذا التتويج الثاني في تاريخ اسبانيا في المونديال بعد 2010 كان زاد هدف وقتها بمذا انيستا في الدقيقه 116 في البرولونغاسيون امام هولندا. نفس السيناريو يتعاود امام المنتخب الارجنتيني. منتخب الاسباني قبل التتويج ذا عنده بالمباراه تاع البارح عنده سلسله نتاع 38 مباراه دون هزيمه بل وبعد النهائي نتاع البارح في واحده من اطول السلسلات اللي بطل في المونديال. المنتخب الاسباني ايضا البارح كان عمل مباراه كبيره, سدد اكثر من 20 مره على المرمى بينما صفر تسديده على المرمى للمنتخب الارجنتيني. المنتخب الاسباني ايضا رقم اخر مهم جدا يسيطر على كره القدم في العالم. كيفاش؟ لان المنتخب الاسباني توج بلقب اليورو 2024, توج بالميداليه الاولمبيه الذهبيه مونديال أولمبياد باريس, توج بلقب كأس العالم, تو عنده لقب كأس العالم للسيدات 2023. دونك في آخر كؤوس العالم هو المتوج في كل الألقاب
3: والجوز الأولمبيك.
2: أي أنا قلت الجوز الأولمبيك
3: ميدالية درجة ولا دور؟
2: دور قلت
3: يعني.
2: ميدالية ذهبية.
1: قال صحيح
3: قال فضية
2: ذهبية
4: قال
3: بتذكر أنا غلط
2: أولمبياد باريس على كل 2023 مونديال السيدات أيضا. دونك إسبانيا تسيطر في الرجال والسيدات بالنسبة لكرة القدم. المنتخب الإسباني فما رقم بالنسبة يخص لاعب سماح اللي هو فابيان رويز. فابيان رويز لعب 50 ماتش مع المنتخب الإسباني, عنده 50 سيليكسيون في 50 ماتش لعبها ما خسر حتى ماتش. فابيان رويز 50 ماتش زيرو ديفيت فابيان رويز مع المنتخب الإسباني. ديجا هذه حاجه راهي من تفكرش كان فما لاعب صارت معاه معناه في التاريخ. ايضا حبيت زاد نحكي على حاجه اخرى قبل ما نتعداو ونحكيو على اللي صار البارح. منتخب الاسباني توج بثلاثة جوائز فردية. كوبارسي افضل لاعب شاب 19 عام عمره, وناي سيمون حارس افضل حارس مرمى, وايضا رودري افضل لاعب في المونديال. بالنسبه للقب الهداف طبعا مشى لكيليان مبابي 10 اهداف, وكيليان مبابي ثاني لقب هدف مونديال بعد 2022 على التوالي, كان سجل 8 في 2022 وتو سجل 10 في 2026. برشا ارقام لاسبانيا, اقوى منتخب على جميع المستويات, لعب وارقام كل شيء ما يكذبش معناها الارقام وما تكذبش. خليكم الكلمه بعد نحكيوا على صار بعد المباراه.
1: ديلي فوينتي وسيا والمدرب الاسباني اللي هو يجمع بين لقب يورو كما قلت انت 2024 وكاس العالم
2: 2010 توج مع ديل بوسكي.
3: ديل بوسكي
1: يعني في جوهانسبورغ بيان سور. يلا طليني نبدا بك البارح مباراه اسبانيا والارجنتين. ليزي
3: شو باش تكلم؟ سيمفونيه يا معلم.
1: أيوة.
3: موسيقيه. اسبانيا ارتقت بلعبه كره القدم الى مستوى الفنون الجميله وانتهى يا كابتن. شو باش تكلموا؟ نجمنا اسابيع نتكلموا على اسبانيا الكوليكتيف. اسبانيا البارح فما تحديات ترامب وسانشيز البريمي مينيستر, وترامب يحب الارجنتين تربح صهيوني, فهمتي ولا هذايا؟ سانشيز ربح. فما تحدي اخر بين سكالوني وديل فوينتي. ديل فوينتي هو اللي كاون سكالوني. كاستركتور فهمتي ولا فما يمين يمال وفما
2: ميسي
3: ويمين يمال خذاتي مو مع ميسي البارح فما يمين يمال واسرائيل وهزدراب وفلسطين الرموز ذي الكل محلاها محلاها محلاها زد على ذلك وانا بعثت لها البارح كلكو تيتر فهمتي ولا
1: فوسكيت نتاع الكابتن
3: فوسكيت ليه كابتن معناها وقت تشوف انت الذكاء يقولوا الذكاء المعدل الذكائي في كرة القدم الاعلى في العالم عليه خاطر ملي صغار كسوا في لاماسيا نتاع برشلونه ولا في لوزين يسميوها بجكروا في ولا لوزين في مانشستر هذاك ما عليناش سي با سا البروبليم يعلموا ولاد الصغار لي فوندامونتو دو لا تكنيك يعلموهم 7 سنين لعشر سنين ثم العشر سنين يأتي المخ الكونيتيف الصغار يعلموهم يلقاوا الحل وحدهم في المباراة فماش لعب كسوسوا دون زان اسباس ريدوي مع معناه كثافة عددية كما البارح يتكلموا عن البوسيسيون صحيح البوسيسيون ولكن البوسيسيون أحسن وسيلة دفاعية ما معنى معناها انا نحرمك من الكوره ما عادش نجم تجيني ما عادش نجم تتكي وين هي الكوره ماتش فما 11 و11 واربيتر وكوره كل كوره باقي انا عندي جو تبريف دو بالون جو تبريف دو جو ايزون ايتوفي اسمع هذه الارجنتين وش يقولوا فما البارح عملوا شويه قلت البارح عملوا شويه في الفيفا كي استنتجت وبعدش باش يكملوها اللي قالوا اللي باش يربح كاس العالم عندهم تواجد باش يربح كاس العالم هي ليكيب كيا لو بلوس لي تا ديسبري دو جروب
2: وي هذاك اللي
3: اوكي و اسمه دي لا فوينتي طلع سوسياليست مع سانشيز يحبوا قال سانشيز احنا في اسبانيا يعلم فينا معناه عمل نموذج نتاع العيش مع بعضنا لو فيفر انسامبل قال انا جبت لو فيفر انسامبل في الجروب نتاعي هذا وشويه ما يشوش تتكلم عليهم فهمتي ولا كوره خاطر وقت البارح ناس في الشيخه لا عاد هذاك تاباس لا عاد هذاك جرام شيخنا معناه
1: الناس التحكيم البارح
3: طالين التحكيم كاس العالم لا كوب دي موند ني بلو نابارتيان بلو او موند كاس العالم لا يعد ينتمي الى العالم وقال ديلي فونتي خاطر هو سيت ان سوسياليست معناه كذا كذا تبعته قال اللي كرة القدم لوتاج دو كابيتاليزم سوفاج دو لانديفيدواليزم دو كذا دو كذا دو كذا
2: دو سيوريزم
3: فهمتني بون دو كل شيء دونك كأس العالم انت سي انفونتينو كيسك تفو لابا شو اللي عملت شو مرة قلت لك معناه مع انفونتينو كرة القدم معناها خسرت برشا حوايج مي مع الاسباني لو فوتبول اغاني لو فوتبول لو بوجو الدنيا محليهم فهمتي واللي مش نقول لك محليهم كبيدات وانت سي الارجنتين فما حكايه فانا ايزون بوزي سيت كيسيون كو جو بوزري با خاطر مسؤوليه هذه كبيره فهمتي ولا لو جور عندها الدليل نتكلموا عليها خاطر بور معناها تو ديبونس سيت انرجي ا شاك فان دو ماتش يا غران بوان دو انتروغاسيون عمل دروا نعرف شنو نقول فهمتني باش ما غدهم يقولوا حد شيء دونك بي سي فري وفون
2: في منتخب يا كابتن
3: شو
2: في منتخب معد العمار فوق 30
3: شو اسمع عمار مش عمار لا العمر ليس له اي شيء العمر نتاع 39 سنه مي ميسي عنده 3 سكوند عنده 3 سكوند دافونس سور لانتونسيون د لادفيرسير ميسي سا كيفو ايتيدي سي سا كيف وانت خويا في الفن
1: الارتيست
3: مو تكلموا على لي سوليست
2: بيان سور
3: صح البارح شنو قولك في لي سي اسبانيول سولو كبير
2: شنو هو سولو يا كابتن شنو هو سولو
3: ونقول اخر كلمه
1: يلا
3: ميسي يراوغ بمئات ومئات الملاعبيه ولكن يمبو با دريبلي
2: كوكوريل
3: افيك لو تان عايش خويا افيك لو تان وانا وصل كذا امور واخر كلمه سي لو ديرني تانغو فما فيلم انا كنت في باريس غير مشيت 72 مارل براندو لو ديرني تانغو ا باري با نجمو تشوفوه في اليوتيوب البارح لو ديرني تانغو دو ميسي
1: وي تو تافي عميد ثم دكتور
4: يعني وزوز عناوين فقط العنوان الاول انه ضرب الكاشف لكره القدم هي لعبه جماعيه واللي شفناها البارح شفنا الكره تجري مش الملاعبيه تجري شفنا لعب جماعي ناس معناها كانه معنا ثم في مخاخهم ديما ثم حل باش يعطي صاحب الكره لعبه جماعيه
1: كفي في
4: البارح بالحق الفريق الجماعي قضى على الفريق اللي معمل على فرديات فهمتني هذاك نتاع ميسي والاخر نتاع ارسنال والاخر نتاع شنو نتاع ليفربول وشنو يعني قضوا عليهم مسحوهم من من, من الارض وذكروا العباد اللي راهي كره قدم لعبه جماعيه واللي معناها عنده الاسبري هذايا والفكره نتاع اللعب الجماعي ومرن رائع بصراحه فسخ فرنسا وزاد كمل فسخ الارجنتين يعني ظهر للخدمه خدمه كبيره وخدمه تاع جروب وتاع لعب جماعي ديما فما الحل كما قال الكابتن ديما اللي عنده الملاعب ديما يلقى الملاعب يلقى الحل ديما ديما الكره عندهم هذه نقطه الاولى النقطه الثانيه هو ونقول على مسؤوليتي انهزام للصهيونية العالمية انهزام كبير البونتو المركاوة ظهر بالكشف اللي فيه حد شيء البونتو الأول نتاع نتاع اسبانيا وسكتوا ما تكلموش معناها شفنا معناها على مداها كوب دي مونت انحياز تام للصهيونية العالمية زاد كملها تاكر كارسون يحب ياخذ بروف واحد من اكبر الفنانين في امريكا وعمل نهارين مقابلة مع تاكر كارسون اللي هو اكبر صحافي في امريكا مشى الارجنتين حتى وتيم حاب يسكنوا على خاطر هو من حاز الفلسطين باش تعرفوا الشعب هذا الصهيوني انا تشمت فيهم البارح على صهيونتهم على علام شنو انت انت دوله الارجنتين تزف على اسرائيل ملابس وفي المدارج راهو كان فيه ويعملوا في مكه على المصارى يوريو فيهم
1: إيه رئيسهم
4: إيه وميسي ميسي هذا انا نكره على خاطر انحيازه المفضوح لاسرائيل انا يبداش يحسب لاعبي في العالم عندي انا ليتا ديسبري كابتن تحكي عليه يعني بالحق البارح انتصار فلسطين على الصهيونية العالمية وباللي عمل ترامب أنا في بالي أعطى أوامر وعندي البروف اللي أعطى أوامر باش الكرة تخيه هي خذا باش تاخذها الأرجنتين من الأول
1: والبارح هو حاضر
4: أي حاضر والأوامر نفذها أنفنتينو كما ينبغي ولكن دقوا ربي وخذتها أسبانيا ويعطيهم الصحة على على السبكتاكل اللي ورهونا البارح
1: دكتور
5: كاس عالم هزا أقوى فريق تو سامبلومون معناتها أنا إسبانيا الحق ما تفرش فيها في اللي تفرش فيها في الدومي فينال وفينال ولعبت قدام دو كاليبر كبار دي فوتبول اللي من أحسن الإكيبات في المونديال مع إسبانيا بطبيعة الحال اللي هما فرنسا والأرجنتين إي با لي إسبانيول أون إكرازي لي دو إكيب معناتها راهو حاجة غريبة ورهيبه جو تو بريف قال الكابتن من الكوره من الكوره ما خليكش تلعب هذه التيوري نتاع كرويف اللي بدا بها في البرسا في ومن بعد ولاو اسبانيول معناتها خذاوها حتى في ليكيب ناسيونال وهزوا بها الكوب دي موند الاولى 2010 وبالزهر معناتها هو انيستا ماركا في البرولوغاسيون من البرسا والبارح توريز زاد 106 في من البرسا زاد كوم سي معناتها الريفاليتي باش تقعد ما بين البرسا وال والغيال التوانسة فرحوا أنا بدي فرحت الإسبانيول بصراحة لسببين سبب لوناني اللي لينا ضربوا كل دولة الإرهابية اللي ما تسماش معناتها متبنيته الأرجنتين وبت معناتها الأرجنتين فيها مارادونا زاد اللي ما يقولش بالحكايات هذوما وضد السيستام هذا ميوسي نحن مرتبطين مع اسبانيول الموريسكيون كي جاو لتونس وعنا عنا تبادل ثقافي تاستو وزغوان وسليمان والكعك ورقة والكل فهمت
1: كله اسبانيولي
5: والعين اسبانيولي دونك مبروك لأقوى فريق بصراحة
1: ميريتي
5: أمبلومون ميريتي
1: أمبلومون ميريتي حتى رغم الضغوطات الكل ما بعد المباراة كلمة
2: أقوى فريق أنا باش نعطي كلمة على أسوأ فريق اللي هو الأرجنتين أسوأ فريق فيه لأنه الأرجنتين ديما عنده عادة سيئة الأرجنتين وصارت برشا مرات في كوس العالم نعطيك زاد إكزامبل هي العادة السيئة أنه يعمل مشاكل بعد المقابلات والنغرة أنه عبد ما يحبش الخسارة مثلا في 2006 شنو اللي صار في ربع النهائي وقت في 2006 بعد ما خسروا بركلات ترجيح أمام ألمانيا كانوا عملوا مشكلة وكانت وقت تثبت نتيجتها المشكلة اللي عملوا هم تثبت في إنذار للاعب منتخب المانشافت فرينجر وقتها واللي غاب وقت على الدومي فينال وديما الأرجنتين يعملوا في شكل ذون بعد مقابلات أيضا البارح كانت صارت نفس الحكاية شوف ليوناردو باريدس يعتدي على كوبارسي لاعب إسبانيا أيضا فما تشابك بالأيدي بين رودري واحد من المسؤولين وشوفنا اعتداءات الحقيقة ما تصيرش زاد النقطة الثانية بعيدة شوية على هذه اللي البارح دونالد ترامب كان حضر في المباراة كان حضر في المنصة الشرفية لأول مرة في كأس العالم هذه يكون موجود شخصية في المنصة الشرفية ويعملوا له خصيصا حاجز مضاد للرصاص البارح في الملعب اللي كان معاه وقت أنفانتينو في المنصة الشرفية وكان عازل للرصاص الحاجز هذايا بالتالي لأول مرة في سابقة الحقيقة في التاريخية في ملعب كرة قدم يكون فما حاجز للرصاص رغم أنه ملك إسبانيا وكل العائلة الملكية الإسبانية كانت حاضرة ولأول مرة في تاريخ إسبانيا العائلة كانت تكون خارج البلاد ورغم ذي ما عملهمش حاجز واقي من الرصاص
1: فرحت أنا فرحت لك أنفانتينو مسكين قديش طاير بول عروسة معناه هو بحذيها كترامب ما فهمتش أنا ما نجمش يخبي
3: دمر
1: ما نجمش يخبي هكا الفرحه نتاعو. ان شاء الله تكون اخر فرحه ليك فونتينو، ان شاء الله ما نعاودوش نشوفوك فوق اي ملعب اخضر في العالم. اخبارنا ورجعين في ناس الديوان. مرحبا
0: ناس الديوان، ترجع لكم بعد شويه.
6: Publicité.
7: يلا جو صيف سني حافلة انترنت.
8: اسني في الصيف وين انت وين هي؟ بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. مالا كي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج، وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
7: فاش تستنى؟ خاطر صيف السنه حافله انترنت. مالا يلا جو عندك اورانج.
9: برد صيفك مع ناتيو. فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني، معك في الخدمة، في البوز، في الشارع ولا في البحر، بنا تخليك تقول ناتيلي بالطبيعة خير.
10: صيف السنة عارفين بروغرامنا، ناويين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس، ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة. مدامنا مع تي تي كلنا على فرد موجة.
0: ديوان فام فلاش نيوز.
1: موجز التاسعة ديوان فام. صباح الخير. اليوم تنطلق عملية التسجيل لأداء فريضة الحج لسنة 2027 لتستمر إلى غاية 20 أوت القادم. ودعت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ سابق لها المواطنين الذين لم يتيسر لهم الحج سابقا والراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج، المترشحون لأول مرة والمترشحون الذين سبق لهم التسجيل، إلى التسجيل حصريا عن طريق رابط مخصص في الغرض. كما دعت المترشحين لأول مرة والمترشحين الذين لم تتم المصادقة على ملفاتهم سابقا إلى الاتصال وجوبا بمصالح المعتمدية الراجعين إليها بالنظر لتقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ووصل الترشح للتثبت من المعطيات والمصادقة على ملفاتهم. الإدارة العامة للغابات تعلن أن مصالحها المركزية والجهوية تتابع الوضع الغابي الرهن في ظل موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد وما رافقها من تصاعد لوتيرة حرائق الغابات بعدد من الجهات، وتؤكد ضرورة التزام أعلى درجات الحيطة والحذر، داعية كافة المتساكنين بالمناطق المتاخمة للغابات إلى تجنب أي سلوك قد يتسبب في اندلاع النيران والإسراع بالإبلاغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة أو مؤشرات حريق لدى الصولة المحلية. منتجو الطماطم في ولاية نابل يعيشون حالة من الذعر نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالإنتاج خلال الموسم الحالي بسبب الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي خلال الأيام الأخيرة، ما أدى إلى توقف عدد من وحدات التحويل عن العمل، بينما ظلت بعض المصانع الأخرى تعمل بوتيرة بطيئة وبطاقة إنتاجية محدودة جدا. هذا وتوجه عدد من الفلاحين في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء بنداء عاجل إلى السلطات المعنية والسلطات الجهوية والمحلية للتدخل الفوري واتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ محصول الطماطم قبل تلفه بالكامل وضمان تزويد مصانع التحويل بالكهرباء بصفة منتظمة ومستمرة لضمان سير العملية الإنتاجية.

ويؤكد أن الممر المائي سيظل غير آمن لعبور المنتوجات البتروكيماوية والنفط والغاز طالما استمر الاستهداف الأمريكي في المنطقة، مطالبا الجيش الأمريكي بالاستعداد لعملية عقابية. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في 24 من جوال الماضي إلى 5208 قتلى، وقدرت الأمم المتحدة عدد المفقودين جراء الزلزالين ب 50,000، وتحدثت تقديرات أخرى عن وجود 10,000 مفقود. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهرة عوجي في أمان الله.

0: حنين للجمعة اسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: اكفل طفل غير واقع عائلة، اكفل طفل احميه، خليه سبب في انه يكون معاك حياته تتبدل وواقعه يمشي للافضل. اليوم الاف الاطفال تستنى في الدعم، تستنى في التونسي اللي يدخل ويعمل الكفالة الشهرية القارة بطريقة شفافة وامنة على www.sosve.tnlpap. الاقتطاع الشهري القار اللي يكون على شكل مبلغ يتقص كل شهر من حسابك الجاري، تنجم تبدأ بدينار في النهار، 30 دينار في الشهر، انت ما يبدلك حتى شيء في حياتك. اما ما عندكمش حتى فكره قديش من صغير تنجم انت بيدك تبدل له حياته. الجمعيه التونسيه لقرى الاطفال SOS تعطيك الفرصه باش تكون فاعل خير وداعم لمستقبل الصغير. نفكركم انه عندكم امتياز جبائي كشركه او كفرد تتمتع به وقت اللي تكون جزء من قرى الاطفال SOS. ملا خليك شريك في الحلمه ومد يدك بالخير ليهم. www.sosbio.tn ولا كلمهم على 58 300. شكرا SOS.
0: ناس الديوان
1: جاني لكم في ناس الديوان متواصل متوا حتى العشرة. شكرا على المتابعة. شوي آخر في أستوس بونيوس اليوم شي طل علينا الشيف صديقنا كريم الكعبي. شكون بحثينا الشيف اليوم في ساعتنا الثالثة قبلهم التقطوقة مع محمد سعيد، غناية وحكاية. أما قبل هذا الكل ركزوا مليح مليح في اللي بشي تقالتوا تسويت في ناس الاختصاص.
0: ناس الاختصاص
1: موجة حر مرتفعة سخانة قتلتنا، ما مناش لقين شو نعملوا، مناش عارفين وين ماشيين. الحياة الكل قاعدة تتبدل، نهارنا ما عادش كما قبل وليلنا زيدا ما عادش كما قبل. احنا قلنا ما عادش فيها يلزم يكون بحذينا the one and the only في أمور المناخ. أينا نحترمه جدا كخبير في الشأن البيئي والمناخي الأستاذ حمدي حشاد. سي حمدي أهلا وسهلا ومرحبا.
2: أهلا بيك وشكرا على الاستضافة.
1: مرحبا بيك حمدي حشاد. أنت من الناس اللي تكلمت برشا قبل ودقيت ناقوس الخطر برشا، فما برشا عبيد كانوا يقولوا فيش قاعد يحكي حمدي حشاد، زعما أسوبوان وين ماشينا، علاش تخوفوا في التوانسة، علاش تحكيونا على حاجات ممكن ما تصيرش بعد سنوات. وبشوية بشوية اللي قلتوه الخبراء متاع المناخ قاعدين احنا اليوم نعيشوا فيه. هذيك علاش باش نبدأ بسؤال كنت تفسر لنا أستاذ حمدي حشاد، شو اللي قاعدين نعيشوا فيه احنا تو؟ كيفاش نوصفه؟
2: طبيعي جدا ان نعيشوا فيه، معناه هذا كان متوقع من الاول، يعني مش حاجه تقريبا سنه وليت من كل سنة. صيف نكونوا موجودين هنا نحكي على نفس الظواهر بنفس الشكل تقريبا، وليت الحاجه معناه متكرره، معناه ماهيش حاجه غريبه. درجه حراره نشهدوا فيها تو ما نقولش طبيعيه، نقول اعلى شويه من الطبيعيه. ما فما حاجات جديدة، معناها مثلا تحكي فما ناس تسمع فيك يقول لك عشان هي سخنة ذي كل، معناها قبل مش حاجة جديدة، مش جديد في حد ذاته سخنة، جديد في التفاعلات اللي تعملها سخنة على مستويات عدة، هذا هو جديد. طيب نحكيوا بالنقطة بالنقطة
1: مش حدينا بسؤال وفسالي خطر نحب ديما نحكي كما المواطن العادي شنو قاعد يقول. يقول لك احنا راه قبل 47 و45 سمعنا بها وعشناها، اما ما حسينا هيش كما توا نحسو، لو غسنتي اثقل برشا علينا احنا. يقولك الارقام راو عشنا ارقام كبيره في السخانه هذه وفي الحراره، اما ما حسيناش بلي توا قاعدين نحسو فيه من السخانه هذه. كنت تفسر لنا انت مناخيا اش معناها هذا؟
2: هذا طبعا معناه كما قلت لك، معناه اللي فما بعض النقاط اللي معناه ممكن وسائل التواصل الاجتماعي الاعلام ولا وسائل التكنولوجيا ولا تتيح المعلومه حينيا في وقتها، بالتالي ولا الارتباط بالمعلومه معناها يصير في وقت وجيز. كذلك الحديث والتغطيه معناها اللي قاعده تصير معناها ممكن في كل ظاهره مناخيه تخلي الناس على الاقل كونكتي اكثر من قبل. معناها قبل السخانه وتتعدى 3 ايام 4 ايام. خلينا نبداو بالنقطه بالنقطه. معناها فما الكبريات المنظمات الدوليه اللي تشتغل على المجال المناخي، المجال العلمي الأكاديمي، تقريبا عندها تقارير شهرية. ممكن أكثر التقارير اللافتة للنظر التقرير نشطه منظمة الأرصاد الجوية الأممية في جوان. كل شهر يهبطوا معناها نهار 2 3 يهبط التقرير هذا. ذكرت فيه معناها التواتر الموجات الحرارة. الاتحاد الأوروبي معناها عاش كان على أبواب موجة حرارية رابعة أجهضت، معناها ما تكونتش الأسباب الكافية لحدوثها، لكن تقريبا نحن خذينا النصيب الأكبر منها، معناها اللي قاعدين نعيشوا فيه توا. وتقريبا معناها ملي بدأت السنة معناها تقريبا نحن نشهد تأثيرات القبة الحرارية، خلينا نقولوا الأولى، لكن موجات الحر مش هذه الأولى، معناها تقريبا هذه الثانية اللي نعيشوا فيها بالنسبة للسنة. شنو التقرير هذا؟ في بعض النقاط حقيقة تستدعي الانتباه، تستدعي معناها شوية وقفة عن الموضوع هذا. فما ثلاثة ظواهر كبرى أو ثلاثة حاجات معناها خرجوا من الإطار العادي إلى لا عادي، وبات تأثيرهم مباشر. النقطة الأولى والنقطة الثانية ممكن تهمني أكثر باش نحكي عليها، خاطر تهمنا ومعناها تعديتي نابيرشو أو قاعدة تعدي نابيرشو، معناها ذاك علاش نحكي عليها تاخذ أكثر من النقطة الأولى، معناها التراكم الزمني متاع عدد الأيام أو الحيز الزمني متاع أيام اللي تكون فيها درجات الحرارة 35. علاش 35 بالذات؟ 35 في التعريف تاع منظمة الصحة الدولية الوماس شو تقول لك؟ معناها ابتداء من الدرجة ذيك معناها ممارسة نشاط في الهواء الطلق أو تعرض الهواء الطلق دون وسائل حماية لفترات طويلة ممكن يعرضك إلى مضاعفات صحية. هذا التعريف باهي. نحن دائما تو باش نحكوا نقولوا موجات الحراره معناها تبدا وقت درجه الحراره ترتفع فوق ال 35، هذيك عدد الايامات نصنفها نوعا ما حارين شويه معناها او معناها تبدا فما فرضيات خلينا نقولوا مضاعفات صحيه للفئات لهاش عند التعرض لدرجه الحراره هذيك. يعني المشكل معناها كان عندك عدد تاع معناها عندك بيلون تاع ايامات دونك معناها تقريبا تجيك 5 ايام 6 ايام، الفتره ذيك كانوا جدودنا يعرفوها بس مش شيلي تجي فتره من السنه ذيك تعتبر حاره نوعا ما، معناها تتعدى على روحها. المشكل هنا الشيلي ورينا راهو فيه برشا نسخ في نفس السنه. موجات الحر هذيك من عدد الايامات هذيك تو تقريبا حد يوم على ما تحدش تاع 37 ما تحدش 37 معناها على الاقل في اقليم تونس الكبرى نحكي. اي هنا معناها شنو معناها اللي تكون مسببات هذيك الموجات هذيك الحراريه باش تكون طبعا عندها مضاعفات صحيه. معناها تو حتى لتوم عندنا حتى تصريح صحي اما ميساج جرب كلم الامبيلونس على اي سبب وشوف ممكن يهزوا عليك ولا ضغط رهيب. هذا معناها حتى لتوم حتى احصاء معناها حتى رقم تحكي مع الكوادر الطبيه كل من الاصدقاء ولا من العائله معناها يقولوا لك اللي معناها الضغط رهيب
1: رهيب
2: معناها في الاسعاف معناها الناس هذيك معناها المنظره من درجه
1: ما الحراره ما طلع الارجنس تشوف كل شيء
2: معناها ما نجمش نغامر ونقول اي حاجه لكن هذيك من مشمولات وزاره الصحه. دونك هنا عندك عدد الايامات هذيك مش يتمدد زمنيا ماشي ويتمدد زمنيا. انت مازلنا في نص الصيف تو نحكي لك 11 يوم وقبلهم هما كانوا فما تقريبا 4 على 5 ايام معناها ديجا تجاوزنا كل عدد الايامات المعتادين به مع درجه الحراره هذيك المنطقه. وهذا المشكل قاعد مش ويتمدد معناها هذا اللي قاعد ماشي ويتمدد. وطبعا فما ضغط معناها على الطاقه طبعا معناها التكييف مش معناها نص الكهرباء اللي نكونسوميها ونستهلكوها في الصيف موجه للتكييف. وطبعا معناها كل ما ترتفع درجه الحراره معناها ولينا حتى معناها الناس اللي ما عادش عندها امكانيه باش يشري المكيف خرج من الرفاهيه ولا معناها في الضروريات اللي معناها ولينا نحكيوا
1: حاجه لوكس
2: لا حتى تو في العداله المناخيه جوستيس كليماتيك ونحن نحكيوا معناها الكولينج جاستس معناها او معناها عداله التكييف اللي معناها ولاو معناها حتى مبادرات تتوجه للحكومات معناها للتوفير مكيف بسعر معقول او معناها حتى ولينا نحكيوا هنا في بعض المؤتمرات نعملوا المكيف الشعبي
1: هلا
2: المكيف الشعبي معناها كما عملنا الحاسوب السياره غيره غيره غيره توجيه معناها حتى مفهوم المكيف الشعبي معناها باش يكون متاح للفئات الفقيره هذيك الكل باش يكون معناها نعطيو تصور راهو تصور علاش لا مدعم ومعناها الدوله تطور بطبيعة في شبكه الكهرباء خاطر مش معقول باش نعمل شيء هذا وشبكه الكهرباء كيما اللي صار توا معناها مش منزمن مع بعض. هذا معناها من الحاجات وكيف كيف لانه توا درجه الحراره هذه راهي ما نحبش نقولها الكلمه نستعملها برشا اما راهي ماشيه تولي قاتله كي تولي هكا طويله زمنيا تولي قاتله معناها تولي معناها تشكل ضغط كبير بالاخص على الفئات الهش. معناها هذا لازمنا نفهموه راهي مش حاجه وتتعدى وكاو نكملوا نفرجوا كوب دي موند وناكلوا دلاع ونمشي نصيفوا ديما التونسي في باله مرحله وتتعدى مش ماهيش مرحله وتتعدى. هذا من الناس من ذات مش فهمته. معناها البارح نحكي مع صاحبي قال لي قول لي العوام جايين معناها قول له معناها باش نكذب عليك معناها باش نقول لك ليه معناها ليه لازمك تفهم تصورات معناها هذا علم هذا علم راهو مش تنجيم
1: درجات
2: مش
1: دجل الحراره قاتله
2: لا تدري ما نحبش نستعمل هالكلمه معناها خاطر تولي عناوين بعد وكذا وهذا اللي نتفاداه معناها في الحالات هذه لكن قاعده تتوجه وهذا معناها تصريحات
1: نتفادينا تفادينا سي حمدي حشيد خلطنا اللي احنا فيه نتفاداه باش نحكيه خلينا نقولوا انا هذا على معين نقولوا سماح مفتاح هنا نقصوا في الضوء مانيش خالطين تفادينا نلقاو الناس ماهيش فاهمه دونك ما خذتش احتياطاتها ما عرفتش حتى كيفاش تتجهز للموجة هذية هذيك علاش حنا ما عادش نحبوا نتفاداو حتى كلمة ما عادش نحبوا نتفاداو حتى ناقوس خطر على خاطر اليوم نحكيو على صحة التوانسة وكما قلت نحكيو على مستقبل القدام مش نهار ونهارين دي. النقطة الأولى قلت لنا التواتر
2: وطول الفترة الزمنية
1: النقطة الثانية
2: هي معناها تقريبا التوصيف العلمي لها tropical nights أو معناها الليالي الاستوائية. شنو الليالي الاستوائية ذي؟ وين درجات الحرارة تقعد فوق 30 درجة حتى بعد غروب الشمس بساعات، وهذا تقريبا أول مرة شفت المعهد الوطني للرصد الجوي معناها هبطها بالمصطلح هذا، معناها على الأقل هذه بالنسبة لي خطوة اتصالية متقدمة جدا يعطيهم الصحة بالحق، معناها على الأقل اللي مع عبارة شديون فلوريسون فوسط ورقة بيضة ومصرين راوها ديما بيضة وعلى الأقل عملوا الخط ذاك. شو مفهوم الليالي الاستوائية ذي الليالي معناها ما تطيحش تحت 30 درجة؟
1: يعني شو قاعد يصير في الليل؟
2: اللي هو راهو شوف الليل من المفروض طبيعيا معناها في فصل الصيف فما فارق حراري معناها يوصل ما بين خلينا نقوله من 10 حتى 15-16 درجة فرق ما بين معناها القايلة وما بين الليل. هذيك الفترة هذيك في العادة جسم الإنسان ياخذ فيها هدنة حرارية هدنة حرارية ذيك وان جسم الإنسان يرتاح معناها فما ضغط معناها العملية الفيزيولوجية أو البيولوجية بصفة عامة معناها ضغط كالتنفس دقات القلب انت تخ شوية تمشي في الشمس قلبك يدق والتنسون قيصر تقعيش كيف كيف فيما بالك تتواصل في الليل. كل هدنة الحرارية ذيك كانت مهمة جدا جسم الإنسان على الأقل بشي تأقلم كالنسمة تاع الليل كالطرف البرودة ذيك الكل تدريجيا معناها الليالي الاستوائية ولا تطل علينا أكثر من لازم. العدد الليالي تو معناه اللي تقريبا مش قاعدة تنخفض معناه تغزل 9 تاع الليل وما زالت فوق 30 درجة قلق راهي.
1: وكي نحكيو على هال 11 يوم نحكيو 11 ليلة استوائية.
2: لا مش كل. فما أي فما عدد معين من الليالي مش كل معناه فما اللي ينخفض 28-27 لكن فما بعض الليالي ما طاحتش معناه حتى 32-33 معناه فما شكون بعث لي تصويرة معناه من قفصة منها 34
1: في الليل
2: شيلي ليلي معنا وهذا اللي خوفني معنا لأنه الجهوزية معنا متاعنا رو صحيا فما تبعات معنا الموجة ذيك معنا طبعا كان نشوف كان نعمل احصائيات وكان معنا نحكي وشنا قاعد يصير مش معناش احصائيات صحية رو الموضوع ذي وكيف كيف معنا قلت المفروض حتى الطلب على الكهرباء ينخفض في الليل والضغط على الشبكة ما يصيرش دونك يقعد متواصل بالتالي يريد الضغط على اكثر من جبهه هذه النقطه الثانيه. النقطه الثالثه كيف اللي معناها اللي ممكن زاد علميا ننتبهوا لها معناها تو خليها معناها تو الموجه الحراريه هذه بعد يومين باش تبدا تنحسر شويه ابتداء من الاربعه في العشيه وفي الليل باش تبدا تنخفض درجات الحراره باش نقول لهم التوانسه تمتعوا على قلب جمعتين نوعا ما الصيف العادي او اسخن شويه من الصيف العادي معناها متاعنا اما ترجع الظروف نوعا ما قريبه للظروف الطبيعيه باه
1: من الى
2: ابتداء من الاربعاء في العشيه ما في الليل معناها تبدا درجه الحراره في الانحسار الجزئي معناها او تدريجيا تبدا تنحسر. النقطه ذي الثالثه معناها اللي نشوفوا الركزوا على درجات حراره مياه البحر متوسط نحن عندنا توا فما مؤشرات كبيره ومؤشرات صغيره. البحر الابيض المتوسط معناها بحر ما يتجاوزش مساحته 0.7 من مساحه البحار والمحيطات مش حاجه كبيره برشا 2 كيلومتر او اكثر شويه 2 كيلومتر مربع مش حاجه كبيره برشا. المشكل فين؟ في المحيط الهادي المحيط الهادي ثلث كوكب الارض مسطح مائي وحده ثلث مساحه كوكب الارض الكل. شنو قاعد يشهد توا المحيط الهادي بالضبط؟ معناها قاعدين عندنا فتره اللي قاعدين نشهدوا ظاهره النينو معناها الارتفاع التدريجي في درجات حراره مياه البحر او المياه السطحيه معناها اللي قاعده تسجل في فوارق حراريه توصل 3 درجات. حتى لتو يقول لك اوكي شو دخلنا فيه هذا مش يعنينا هو بالطبيعه ما يعنيناش في تونس تأثيراته المباشرة ما تعنيناش تأثيراته الثانوية ماناش في منطقة التأثيرات المباشرة لكن لكن لكن الاستدراك يعني تأثيرات هذيك الممكن معناها هذه إلى مناخية كاملة تمست البارامتر نتاعها دخلوا بعضها شنو باش نتوقع معناها هنا معناها تقريبا فماش منظمة أممية ما تفتحش تقرير من تقاريرهم اللي جايين بعد أفريل وانت جاي الكل كلهم باللون الأحمر على الموضوع هذا كلهم يطرحوا معناها في نفس الأساس معناها في نفس التوجسات في نفس المخاوف. معناها علماء المناخ كل دون استثناء, معناها كي تدخل معناها البلوك بيرسونال نتاعهم ولا صفحاتهم على اليوتيوب او غيره كلهم قاعدين يسلطوا في الضوء على نفس الموضوع, النينيو الخارق اللي معناها توجه على الكوكب الارض.
1: النينيو الخارق
2: معناها حتى نحن معناها ولينا هكا نقولوا النينيو الاكسيكسيل, معناها الحجم الكبير, معناها
1: الاكسيل
2: ما صارش 150 سنه بالشكل هذا اللي معناه ليش. آخر مرة صار تقريبا 1878 كان الرقم اللي عندي صحيح, تقريبا ما عندوش 150 سنة من اللي صار, لكن تبعاته اللي بشي أثر على الظواهر المناخية الكل في الكوكب. نحن كما قلت لك منطقتنا مش بتحت تأثير مباشر, تأثيراتنا معناها تقريبا North Atlantic Oscillation, شوية من البحر الأبيض المتوسط, شوية تأثيرات صحراوية معناها, لكن تأثيراته ذيك شنو باش تكون, مثلا تنجم تكون تساقطات مطرية كبيرة في وقت وجيز, موجات حر في فصل الشتاء, لازم ناش نتفاشوا من فشرها 26-27 في الشتاء مرة ذي لازم ناش نتفاشوا برشا مطار زي نقولها, فما إمكانية تسجيل أمطار قياسية تاع أمطار, فما فرضيات هما مازلنا في إطار الفرضيات, لكن هما الفرضيات هما نجوز النقاط تساقطات مطرية ما نقولوش معناها
1: لا. لا العلم يتبنى على فرضيات,
2: كله على فرضيات. لا طبعا الناس فما ناس تتفرج في الفيديو مش تقرا كان العناوين طبعا مش تصدم معناها من المحتوى بعد كي باش تقرا هذاك
1: تاع نوعا ما فهمها
2: تعتاد عليه نوعا ما, لكن معناها لكن الناس ما تفهمش التفسيرات تقرا كان العناوين فقط للاسف. النقطة الثانية البحر الابيض المتوسط منطقتنا اللي تعنينا شواطئنا نحن بحرنا اللي يبدا من الى المشكلة هنا, فما البحر الأبيض المتوسط قاعد يخزن في كميات كبيرة جدا من درجات الحرارة تجاوزت 6 درجات أعلى من المعتاد. كان تو تشوف درجات حرارة مياه البحر الأبيض المتوسط وصلت في بعض المناطق حتى 7 درجات, تو في بحوراتنا نحكي ما بين 4-5 درجات أعلى من المعتاد. وحتى تو معنا الأولاد معنا في الصندور متاعهم كيخشوا بالفلاي كيبعثوا لي فرقام أول مرة,
3: أنا شفت بعيني
2: أول مرة
3: تو مرة قال لي رجع 40 سنة في البحر, قال لي أول مرة نشوف 33.
1: ما معنى الأرقام هذو؟ خلي نفهموا ما بعد ارتفاع درجات الحرارة.
2: خلينا نبدأ بالتأثيرات البسيطة, التأثيرات خلينا نقوله الممكن علميا. ممكن اللي يصطادوا تو في البحر كله كان تحكي مع الصياد واللي يسمعوا فيا ممكن هما راوا الظاهرة هذيا, معناها فما الانسحاب الأسماك للأعماق
3: هربوا الداخل
1: يمشوا للبرود
2: لا ورجعوا للبرد, بالأخص الأسماك الزرقاء معناها ممكن السمك الأزرق بصفة عامة يرجع معناها المناطق الأبرد شوية معناها ما. وهذا طبعا فما اختلال كامل معناها في منظومة الصيد اللي معناها ممكن تصير, وهذا معناها ممكن هما لاحظوه, معناها فما شكون ما هبط لي فيديو في بحيرة برقة معناها يصور بعض الأحجار بالفيزيكا يصطاد قال لي فما شيء
1: فما شيء هذا اللي نشوفوه سيغ لو تا, هذا اللي
2: يتوجد الجهد الحراري هذاك مشكل راهو يأثر برشا على الكائنات الحية اللي تعيش في البحر, معناها راهي في فترات التكاثر نتاعها لي زلفان نتاعهم الصغار نتاعهم معناها هذا كله معناها يأثر عليهم. النقطة الأخرى النقطة الأخرى البحر البحر الأبيض المتوسط قاعد يتحول إلى خزان حراري عبارة باور بانك, معناها عبارة قاعد يتشارج يتشارج يتشارج يتشارج يتشارج على الأخر. المشكلة شنية ذي معنى سخانة ذي كطاقة
1: كي جيها البرد بعد
2: هذا هو معناها الراك قاعد تخلق في أرضية خصبة لتكون ظواهر مناخية متطرفة.
1: عارفش
2: نرجع لك أفعتي التفسيرات معناها مش اللي صار شنية صار نحن كنا نرجعوا جوان 2025 كنت بحثي كان نفس الشيء وقت حكينا على ارتفاع درجة حرارة مياه البحر هكا ولا
1: صحيح
2: وعاود جدتك في في جانفي وفيفري وقتها شنو صار وقتها
1: صحيح
2: حكينا على الفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحر وتساقطات مطرية
1: قلنا
2: أرقام قياسية متاع أمطار تصب في 9 أشهر صبت في ساعات هكا ولا
3: صحيح
2: هذاك كله صار جزء من المسببات هذيك كالسخانة تاع جوان 2025
1: والله
2: ديت أثر في جوان 2025 أثر علينا في جون في سخانة قاعدة الوقت تاع البحر سخانة قاعدة الفعالية متاعها للوقت هذاك
3: ربي يستر
2: معناها نحكي معك على المساجات معناها اللي معناها قاعدة الفاعلية متاحة للوقت هذاك بالتالي نفس الظروف قاعدة تعاود تتكون مرة أخرى لازمناش نتفاجئ
1: ستؤدي لنفس النتائج
2: أهو عنا توا من وقتاش نحكي وجويلة لازمناش نتفاجئ
1: فوالا
2: كعامل مفاجئ هذاك لازمناش نقولوا تو معناهاش في الحق صارت لك مرة الأولى تتفاجئ مرة ثانية تولي نحكي نظام انذار مبكر early warning نظام علمي استباقي راو لازم واش تقعد تتعامل مع الكوارث الطبيعيه منطق الغيب ومنطق اسم الله علينا واللطف وش الله
1: في راسك والامطار والمعني في فتره الشتاء بعد الخزان هذا اللي ولا موجود في البحورات نتاعنا حمدي حشيدنا. سؤال اخر صغير قبل ما نكمله, حكينا على الاسماك بدينا بيان سور بالعبيد لكن حتى النباتات والثروة النباتية وشي معناها هل تتمس بالهدايا بيئيا
2: طبعاً
1: اليوم؟
2: طبعاً كل كائنات حية عندها اللي فتوس اسمهم التيرمو ريسبتور معناها نتاعهم اللي معناها راهو عندهم نظام نظام ايكولوجي معناها بيولوجي يديتكتي معناها راهو الترمومتر الطبيعي يديتكتي معناها وقتاش فما موجات حراريه وقت هو بالنسبه لها تقرا فتره ازهار فتره نضج فتره معناها اللي
1: دونك لي بارامتر الكل يدخلوا بعضهم
2: يدخلوا بعضهم عملوا مثلا شفنا اسمه زيتون في قرقنا وفي صفاقس معناها في اوت ناضج حاضر ناضج ناضج في اوت معناها في سبتمبر وقت في نص سبتمبر حاضر للجمعان
1: سي
2: وقتاش انت عندك مثلا منظومة الجامعة معناها المعاصر وكله يحل 15 أكتوبر
1: صحيح
2: مازال شو معناها عندك شهر شهر ونص قبل الوقت الشيء عندك غلة جزء منها مش كلها ناضج قبل وقته هذه حاجة من الحاجات راه كيف كيف فما جزء كبير من النباتات كالتفاح كالعوينة كالأنزاس كالسسمة الجنارية كالزيتون كلها لازمها تلم عدد ساعات معين من البرد مش توصل لمرحلة الإزهار
1: بلا
2: كي ما تكونش انت عندها ساعات البرد انت كما حكيت لك تاع الموجات موجات حر ممكن تصير في فصل الشتاء معناها درجات حراره اعلى من المعتاد ب 10 و15 درجه تصير لك معناها في الشتاء انت تتوقع معناها 11 12 دقيقه قدامك 24 25 اسمه ربيع بارد ربيع سخون صفراء
1: ربيع سخون
2: بالتالي معناها هذا كله راه ما عنده تاثير على الانسان على النبات على الحيوان على التربه اللي قاعده بشوي بشوي كالرطوبه اللي ربحناها السناء مع درجات الحراره العاليه هذيك الرطوبه زاد كيف كيف معناها قاعده هذا كله دي بارامتر لازم نحطهم وعايشكم عايشكم عايشكم اخذوا الامور بطريقه علميه امان راه ماناش في اجواء التنميه البشريه وطاقه ايجابيه وطاقه سلبيه تعاملوا امور علميه راه يزينا من الكلام هذا اللي خلينا التالي راهو تعاملوا مع الامور علم علم علم نازا كي تهبط التقرير ما عندهاش بيك بونتو راهو ما تكرهكش وما تعرفكش اصلا انت موجود يعني ما عندهمش معك حسابات تعاملوا مع الحاجات هذه بطريقه علميه وعلميه والاستعداد علمي زاد لازم يكون ويكون منطقي زاد هذا
1: فوالا والامكانيات لازم تكون زاد علميه
2: طبعا
1: وهو النداء للناس كل المسؤولين مهما كانوا وين ما هما موجودين في الليتاتيك في البريفي في الواحد علاش تحشم من معلومه علميه تخبي فيها هذا راهو علم معني انت ما عندك فيه حتى دخل في الاخر
2: معني اللي قاعد فما مفهوم عنده كلمه بالانجليزي اسمها void governance او معناها الفراغ الحوكمي لوقت بعض الظواهر لما تصير تكون متجاوزة للتطور المنطقي للترتيب معناه الإجراءات الإدارية والقانونية للتعامل مع كل وضع ذاك الديكالاج ذاك يخلي معناك الحالة متخبط وعدم الفهم والتأخر في أخذ رد فعل معناه الفراغ الحوكمي معناها لعدم تزامن العلوم تطور العلوم مع تطور النسق الإداري والقانون
1: فلح أنا اللي سمعوا توا الانترفيو الكل تلقاوها بيسيغ على لي ريزو سوسيو ومتعنا ونعرف أنا اللي توينسا بشفر حكين بكل جماعتين اللي حكي عليهم حمدي حشيد يقولك سخانة شوية طبيعية شكرا جزيلا حمدي حشيد الخبير في الشأن البيئي والمناخي عندنا فاصل بعد تسمو التقطوقة وراجعين لحكايتها
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
4: publicité
5: Réacteur, mouche boisson énergisante à cacao. Zouzanouer dépasse bien les limites MTA. Et Dark Power les performances ou le focus par les concentrations. Réacteur, push your limits.
6: على ديوان FM السيف أحلى

0: ودارت الأيام تقتو قتنا اليوم وهكا عنا أندغوال تقتوقة كل يوم هاي 9:30. محمد سعيد علاش اخترت ودارت الأيام؟
1: والله اخترت ودارت الأيام خاطر الكواليس متاعها بالحق معنتها مهمين برشا وطوالت برشا الغناية باش معنتها تخدمت اللي هي من كلمات مأمون الشناوي ألحان محمد عبد الوهاب في مقام السيكا. دونك أنا مش نبدأ الحكاية بالعلاقة اللي بين محمد عبد الوهاب وكوكب الشرق أم كلثوم اللي برشا ناس يسخايلوا اللي فما خلافات معنتها ما بيناتهم أركو هما أصحاب ويتقابلوا في عديد يعني معنتها المناسبات ولا ويتقابلوا أكثر أي سورتو وقت اللي ولا يلحن لها. دونك كي قبل ما تجي دارت الأيام في لقاء مرة بين أم كلثوم وعبد الوهاب أم كلثوم تقول له اللي هي كانت التعيب على المطربين انهم يقولوا الموال والليالي في وسط يعني معناتها الاغاني تقول هذايا كانه يستجدي في عطف الجمهور وما ثماش علاش باش يقوم يليل في وسط الغنيه. دونك يقرر وقتها عبد الوهاب وقت اللي باش يخدموا اداره الايام الكوبليه الثالث اللي هو وصفوا لي الصبر يقرر انه يعملوا في ايقاع الفالز اللي هي عند أم كلثوم وصفوا لي صبر عمرها ما غنات في إيقاع الفالز. أما باش باقي يخليها في الجو متاحة وفي الموندو الشرقي متاحة عمل البارتي الثانية متاع الكوبليه ذاك عيني على عشقين وحط إكسبري حيارة حط يا عيني يا ليلي يا ليلي يا عيني وكمل.
0: أيوة.
1: أم كلثوم قالت له أنا مستحيل كان نغني ليال في وسط في وسط الغناية. عبد الوهاب قالها أنا زدا مستحيل نغير نوتة من الألحان متاعي.
0: أيوة.
1: قعدوا هكاكا وقعدت الحكاية أكثر من شهر ونص بعد بداوا يبرفوا يجي الكوبلي الثالث كل ما تجي البارتي هذيك اللي بشتهي تقول فيها يا عيني يا ليل أم كلثوم ما تغنيهاش. المرة الأولى الثانية الثالثة
0: سترة تحكم خويا بحكمها تحكم
1: يا سماح وصلوا
0: تعملش تحب
2: تتسلط
1: وصلوا عملوا أكثر من 30 بروفة
0: وشي
1: في البروفة 31 قالها به إجا ناخذوا رأي الفرقة يعني معناتها الموسيقيين إذا كان عجبتهم رأي أكيد باش تعجب الجمهور خاطر معناتها الفرقة متاعها من خيرة ما ثم معناتها هو الأساتذة حجبتهم على الاخر وباقي هي شادة صحيح في لا وقتها كانت البارتية ذيك متاع يعين يليل يغنيها محمد عبد الوهاب في بروفة مرة كي جات البارتية ذيك تلفت يحكي مع عازف من العازفين عمل روحه ما شاف حتى شيء غنتها أم كلثوم كيف غنتها أم كلثوم يا عيني يا ليل كيف غنتها ألور لا الفرقة هبطوا الآلات متاعهم ويصفقوا عليها يصفقوا عليها يصفقوا عليها دونك هي وقتها اقتنعت بها وفرحت وقعدت في دارة الأيام أكثر كوبلي مشهور هو وصفوا لي الصبر وبينشر لك مال متاعه وصف

0: الله الله
1: الله الله يا محمد عليك. شكرا
0: لك يا حنين.
1: ملا تقتقى وملا محمد سعيد ودارت الايام فريمون اون اكسبيريونس تجربه ما تنجم تتعاش كان بين اللقاء ما نجم يكون كان لقاء سحابه بين طبعاً. ام كلثوم طبعاً. محمد عبد الوهاب كلمات مأمون الشناوي لو تريو هذايا اللي حكينا وقلنا هو كان وراء اول تعامل بين عبد الوهاب وام كلثوم في انت عمري بقرار سيادي ورئاسي من جمال عبد الناصر. ان شاء الله كل يوم هكا نحكي وشوية تقاطق ترجعنا للزمن الجميل. شنية
0: أنا أول أغنية سمعتها في حياتي دارت لأي بابا الله يرحمه كان عنا بكلي بونت معناها كي نسمعها نفكر بابا تو هنا
2: الله يرحمه
1: الله يرحمه دارت لأي كان يحبها
0: يحب أم كلثوم حتى أنا جيت كيف ونحب
1: كلنا نحب أم كلثوم كلنا نحبه الست. مرحبا بكم هذه ناس الديوان.
3: ناس الديوان
1: حكينا في ساعتنا الأولى حكينا على تدوينة لأيوب عمار حكي فيها على اللي صار أمام مقهى بالبحيرة وحكينا على التفاصيل كل طبعا في إطار التوضيح وحق الرد يلتحق بحضنا شكرا لي ها على أنه جاء في إطار حق الرد والتوضيح خطر سهل برشا باش ناس تسكت سهل باش تعارك سهل باش تجاوب بطرق مختلفة أمروا الحضور والتوضيح الحقيقة يحسب له سعيدين باستقباله بحثنا هو مالك المقهى سياسين شيخة سياسين مرحبا بك صباح النور سياسين شيخة مرحبا بك مرحبا بك سيدي سياسي
2: ربي فضلك
1: مرحبا بك قربوا شوية للميكرو لا فيرسون الاولى من الحريف اللي هو يبا ما سمعناها احنا توا باش نسمو لا فيرسون نتاع المقهى من عند سي تاكسي سي نجي حفظل
2: هو يوم السبت سي ايوب تقدم للمقهى على الساعه 11 غير ربع نتاع الليل قصدي شي يحب يدخل المقهى وحب يقعد في الفضاء المكيف الا انه الفضاء المكيف الكل معبي بخطر تزامنا مع المباراه كره القدم اللي صايره في كاس العالم
0: فرنسا والمتير
2: فسر له ابتداء فسر له العاون الحراسه قال له راهو معبي الصاله كنت حب تقعد في التيراس قالوا لا سخون عليا ونقعد كان غادي قالوا راهي معبي سي أيوب تغشش هذا معنا بمراجعة الكاميرا طبعا نتكلم فيك خاطر أيوة. أنا في نهارتها كنت ماشي قصد ربي القلعة لندوس باش نجيب تقني خاطر بك القصان الضوء تهلكت لي الكاسة دونك ما حضرتش حقيقة باش نكون نوتر كسوسوا باش نجي مع الموظف معايا أيوة. وإلا مع سي أيوب اللي حقه مكفول بالقانون وحقه وإحنا نتعاطفوا معاه كان صارت له العملية هذه بالطبيعة دونك هذا سي ايوب ودونك وغاد العون الحراسه مشى جاب المدير عيط له قال والتو بون خاطر العمليه صارت فيها ذكر ناس في السلطه ولات محل قضيه عدليه ما نجمش نقول اش فما في الفيديو اما اللي
1: اللي شكون اللي يتوجه للقضاء انتوما المقهى
2: المقهى مش انتوا مش يمشي للقضاء والسلطه للقضاء. السلطه خاطر تذكرت فيها السلطه ما كشفت في المشروع
1: النيابه العموميه
2: النيابه العموميه يعطيك الصحه استاذ سماح دونك اللي نحب نجم نقولوا اللي نحب نوصلوا للناس راه احنا المقهى نتاعنا 100% من المناطق الداخليه حتى حتى مول المقهى من المناطق الداخلية يعني ما تنجمش تخرج عليها
1: وبربي يقول لنا منين بالضبط سياسي شي حيفا بورتوت
2: اي خاطر
1: ميساليش قول
2: انا من القيروان
1: من القيروان دونك سياسين اصيل القيروان
2: وجميع الموظفين نتاعي كلهم من
1: بما فيهم المدير اللي تحكي عليه
2: بما فيهم المدير اصيل
1: دونك من منطقة
2: من داخلية اللي نحب نجم نقوله حاجتي العملي الديالوج ولا النقاش اللي صار ما بين سي أيوب والمدير رجوعا للكاميرات دام 59 سكوند بالضبط هذا موثق البارح وحبيت ما نجمش نزيد حاجة أخرى خاطر تو
1: الفيديو هذا تو
2: ما بين يدي القضاء وثم انه راهو معناش عندنا 10 سنين ننشطوا في المجال هذا عمرها ما صارت انه واحد جاء قال يا والله انا اصحابي كلهم من المناطق الداخليه كلهم انا حتى اللي يجي كل يوم بعدايا اصيل مدنين واستاذ جامعي معناش ما عمرها ما صارت ما نصورش واحد مشي يستعار من لغته هو اللي قاعد يستعمل فيها.
1: يعني خليني نقول الفكرة هذه فكرة أنه التعالي ولا المحقرني على أساس اللهجة تقول أنت وقلت لي في الأوف سياسين يعني لا تمثل أنت كشخص ما تمثلكش وما تقبلهاش كسوا صار ولا ما صارش
2: في البيان نتاعنا اللي قلناه احنا لن نقبلوه هو ذكر حتى كان صارت حتى كان سي ايوب قدر أن يبين أنه صارت الحكاية هذاك موقف شخصي للمدير لا يمثل المقهى ولا يمثل مالكيها دونك حتى ما فما فرق ما بين إنسان كي يعمل عاملة وكان جاء سي ايوب مثلا جاء التجأ للإدارة العامة وإحنا ما جبنالوش وما حليناش تحقيق وقتها تولي تمثل المقهى أما هو التجأ الوسائل أخرى دونك إحنا ما تمثلناش الحواجة ذي وإحنا عمرنا ما صرتني الحكاية هذه الحقيقة ما 10 سنين ننشوف في المجال هذي عمرها ما جات هذي تمنيكت عليا ولا ما صارتش
1: هو راهو حتى كيف تصير احتجاجات وصار تقبل في على ديزونسيني كبار مش نحكي فقط على مقاهي ديما احنا نقولوا راهو كي عنا مشكلة مع شخص احنا حتى كحكينا في الأول رب الشخص إذا ثبت ما قاله مش لازم ندوره على لونساني كاملة ولا نحكي ونهدو أرزاق عائلات ولا ناس أخرى ما نخلطوش
2: احنا ليلة السبت بتنا معنا مجموعة عمال في المقهى خاطر جاتنا تهديد بحرق القهوة المقهى وتهديد بقتل مولاه معناها وأعراض وهدك أعراض فوق ما تتصور معناها كله موثق نحن في نطاق القضية
1: واضح
2: ويعطيكم الصحة تحطونا الفرصة
1: يعطيك انت صحة على الحضور وإحنا من واجبنا كأعلام راهو أن كل من تقال فيه كلمة مهما كان المجال راهو علميا وصحفيا وأخلاقيا عنده حق التوضيح إذا يتم في الإذاعة حق التوضيح وحق الرد في الصحافة المكتوبة هكا علمونا الناس اللي يتمن بأخلاقيات المهنة وين فرحانة اللي الموضوع أمام القضاء مش القضاء يعني يقول الكلمة متاعه الفيصل فيها تفضل الكلمة
2: حبيت أقول الخونة أيوب يمشي للقضاء حتى هو وإحنا رانا نسندوه إحنا متضامنين معه بصفتنا كان أثبت هو اللي هو قالوا الكلمة ذاك إحنا بصفتنا شركة صرتنا ديديقاء إنارم
1: وما يساعدكمش كانوا هذا صحيح لا يمثلكم
2: لا يمثلنا ولا
1: ولا يساعدكم وشكرا لك مرة أخرى
2: بفضلك
1: سياسين شيحة على كل هذا التوضيح شكرا على الأخلاق كذلك من اللي دخلت للميكرو
2: جيسكا ربي معها
1: جيسكا يلا شكرا لكم انتم فاصل ورجعنا ناس الديوان
4: خلي السما فايبس في الاب وعيش سيفك اون بلان فور حفلها بليز وجوتها بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة خليك إين وتابعنا كل نهار مثل الجمعة من 10:30 نهار مع ربيب الفرجاني في السما فايبس على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى منك نسمع صوتك تسمع
5: لكتياليتي وكل ما يهم التوينسة متابعة الأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
4: على ديوان فام مع بعضنا السيف يحلى ديوان فام صوتكم صبحيتك أحلى مع ناس الديوان
1: مازال معكم في ناس الديوان متواصلين حتى العشرة ما حبيناش نمشي من غير ما نذكركم أنه موعدكم يتجدد مع المهرجان الدولي للفنون الشعبية في أذنا من 23 جويلية حتى 2 أوت عروض فولكلورية موسيقى شعبية استعراضات فنية متميزة تستنى فيكم في الموقع الأثري في أذنا ما تفلتوش عروض المهرجان وأحجزوا مقاعدكم على الرابط www.udna.guichet.tn شكرا لكم على المتابعة قبل غدا إن شاء الله في نفس التوقيت دي سيلا سامح مفتاح تقولكم حبكم راهو ما يتثقلش لا بالمعيار ولا بالفلوس إن شاء الله ربي يحفظكم ويحفظ تونس عزيزة والغالية في الأمانة

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز والعشرة. ديوان اف ام عسلمة. وزارة التربية تفتح باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس عددية نموذجية ومعاهد نموذجية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027 بداية من اليوم ولغاية 20 من أوت القادم. ويشار إلى أن 5317 تلميذا قد تم توجيههم إلى المدارس العددية النموذجية بعد اجتيازهم مناظرة الدخول إلى المدارس العددية النموذجية دورة 2026، كما تم توجيه 6063 ناجحا إلى المعاهد النموذجية عقب اجتياز امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام النوفيام حسب النتائج التي أعلنتها وزارة التربية في وقت سابق. المرصد الوطني لسلامة المرور يفيد بأن عدد قتل حوادث المرور سجل منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية 18 جويلية الجاري ارتفاعا بنسبة 10.48% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 695 قتيلا خلال هذه الفترة مقابل 629 قتيلا سنة 2025. كما كشفت الإحصائيات التي نشرها المرصد الوطني لسلامة المرور تسجيل انخفاضا في عدد حوادث المرور بنسبة 19.24% إلى حدود 18 جويلية الجاري بتسجيل 2473 حادثا مقارنة ب 3062 حادثا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. إدارة المستشفيات المحلية بالقصرين تعلم كافة المواطنين أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية رعاية المرضى نظرا للظرف الاستثنائي الناتج عن ذروة استهلاك الطاقة الكهربائية وما ترتب عنه من انقطاع التيار الكهربائي ببعض عمادات ومعتمديات ولاية القصرين. وأوضحت إدارة المستشفيات أن كل مريض يعتمد على جهاز مكثف الأكسجين في جميع المعتمديات المتضررة يمكن نقله فورا إلى أقرب قسم استعجالي بالمستشفى المحلي مرجع النظر، حيث سيتم تأمين الرعاية الصحية اللازمة وتوفير مصادر الطاقة البديلة والأكسجين إلى حين عودة التزويد العادي بالتيار الكهربائي. مصالح والحماية المدنية تتمكن خلال 24 ساعة الأخيرة من إخماد أكثر من 300 حريق إلى جانب 162 عملية نجدة وإغاثة على الطرقات، فيما تصدرت تدخلات الإسعاف خارج حوادث المرور قائمة العمليات ب 398 تدخلاً. إلى الشأن الدولي، نائب قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني يقول أنه سيتم القضاء على أي توغل بري أمريكي في أراضيهم فور وقوعه. المركز الأورو متوسطي لرصد الزلازل يعلن تسجيل هزة أرضية قوية بلغت قوتها 5.5 درجات على مقياس ريشتر ضربت مناطق واسعة في غرب إيران، ولم ترد حتى الآن تقارير رسمية من السلطات الإيرانية أو فرق الإغاثة تفيد بوقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جسيمة في البنية التحتية. مقتل ما لا يقل عن 25 شخصا جراء السيول والانهيارات الأرضية في الهند. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
1: في ساقس على 91.2، في تونس الكبرى على 93.5.

العشر وست دقائق لموجات إذاعة ديوان اف ام. يا صباح النور صباح الفل والياسمين الكل مستمعي ديوان اف ام، مرحبا بكم. هذه السمر فايبس من توا حتىش للنصف النهار، تسمعونا كل يوم في الوقيت هذين. نحاولوا نعديو معكم الصبحية الثانية بالموسيقى بالأخبار بالموجات الإيجابية. إن شاء الله تكونوا بخير، طريق سلامة للناس الكل اللي يسمعوا فينا على فريكونس متاعنا، للناس اللي تختار تتفرج فينا زادة كيف كيف على اللايف متاعنا على اليوتيوب ولا الفيسبوك. كذي ربي فرجيني مقدم الميكرو، فاروق في الإخراج، أمونة في الإخراج الرقمي. إن شاء الله تكونوا بخير، مرحبا بكم، وبداية أسبوع موفق إن شاء الله للناس الكليكة. إن شاء الله تكونوا هكا عديتوا ويكاند مزيان بوه مع الانقطاعات المتكررة متاع التيار الكهربائي مع الماء زادة كيف كيف. ما نعرفش كن بشنو عملتوا باش تواجهوا السخانة هذية، مشيتوا عملتوا تبحيرة، خرجتوا كونجيات، مشيتوا ولاية أخرى، قولوا لي في التعليقات بطبيعة الحال. وبربي على ذكر الانقطاعات، توا من 13 دقيقة تقريبا الصفحة الرسمية للستيكن هبطت إشعار بانقطاع التيار الكهربائي. ما نعرفش كان انتم عندكم الفيسبوك ولا الانترنت قاعدين تكونكتيو، مثال شيت نقول لكم سامحوني. نبداو بالاخبار هذه على الصباح، مي على الاقل اللي ما في بالوش يكون في علمه الإشعار بانقطاع الكهربائي. نبداو بجهة الشمال الغربي، عندنا وشتيت نفزة بن بشير بوسالم غار ديمير روحية مكتر إجريسة دهماني مجاز الباب. عنا زادة كيف كيف جهة الشمال الوطن القبلي بخاسك الكل، قليبي حمام الغزاز الميدة بني خليد الهوارية منزلت ميم دار علوش الحمامات منزل بوزلفة أبو عرقوب جهة الزغوين أيضا جهة بنزرت وتونس جهة تونس الكبرى فوشينا المغيرة برج صدرية حيت ضامن سكر المروج مجرين راد الزهر حمام لنف بومهل الفيرين أرينا دوار هيشر المرسى برج التويل. دونك ينجم هذه القائمة ليست نهائية، ممكن تشمل مناطق أخرى. دونك ولا نحاولوا نتبعوا معاكم ونعرفوا البلايس اللي صار فيها انقطاع للتيار الكهربائي. سيسوا رواحكم الناس الكوليك، هذا باش يصير من قبيله شوي، نحكيوا من 10 نتاع الصباح حتىش لل 5 نتاع العشيه، وعلى فترات متقطعه المناطق اللي قلت لكم عليها. ان شاء الله يا ربي نعديوا الصيفيه، ما نعرفش كيفاش نعديوها، ما كيما نجم نعديوها ان يعني ياتي فصل الشتاء الجميل جدا. دونك فوالا، احنا أستنى فيكم برشا أخبار، حاولنا نركزوا على الموجات الإيجابية وذي بحاولوا لي باش يلقاو تيلة الصيفية امتعنا. باش نبدأ احنا بالموزيكا، نمشيو توت سويت الأولد باد جولد. أولد باد جولد اختيارتنا اليوم مزيانة وحلوة برشا على في الفيديو. خلينا نقول باش نبدأ بالتونسي ونحكيو على الحقيقة من أحسن الأصوات الكبير لطفي بوشناق ومشلين خليفة في العين اللي ما تشوفك فيها.

ما تنجمش ما تنجمش ما تكملهيش الأغنية. ما نعرفش باش تربح معاكم اليوم في سونداجنا على الانستغرام, ويقابلها زيدة من أحلى الديو اللي تنجموا تسمعوه. منورنا فاروق.

0: باش تختاروا كالعاده من بين الغنيات هذوما الزوز تمشيوا الباج انستغرام تاعنا دي وانا فاهم تلقاو الستوري تلقاو السونداج تختاروا الاغنيه اللي تسمعوها بطبيعه الحال بعد اخبار ال11 اي في ساعتنا الثانيه. نسلم عليكم الاولي طاهر فدوى معز صبري ميرسي بوكو الناس الكوليكا بسمه الصيف قال لك سي معز اللي مازال يقول الصيف فصل الافراح راهو باش نفرح به. بون فما ناس تحب الصيف وفما ناس تيب شتاء وهذا اللي لاحظته في المستمعين نتاعنا. أو توكا كل واحد شنو يحب و رأيكم تعليقاتكم وتليفوناتكم على 31 328 328. فين هذا الكل في اللايف رياكشن. لايف رياكشن موضوع متاع اليوم اخترته لكم بناء على الاكتواليتي مستلهم الحقيقة من فيديو كان تراند في الويكاند على مواقع التواصل الاجتماعي هو المواطن الجميل من قفصة وكيفاش وزع الماء. حبيت نقول لكم اللي عنا تسجيل حصري مع المواطن هذي شوية اخر تسمعوا بيان سور حصريا ما طال حتى حد وامنيني نعدي التسجيل متاعه بكما قالوا كما هو بيان سور بطبيعة الحال شوية اخر تسمعوا في التريندينج. الناس لاحظت انها عجبتها برشا المبادرة هذية واللاكت هذية وبرشا ناس تفكروا في التعليقات مواقف صارت معاهم من ناس ما يعرفوهمش بقات محفورة في الذكرى متاحهم من عرشنا كلمة طيبة مساعدة صغيرة كما هكا في الطريق ولا تصرف بسيط برشا اما جاي في وقته بالضبط كما قلت لكم المواطن اللي من قفصة. اليوم نحبوا نسمعوا منكم انتم شنو احلى موقف عملوا معاكم إنسان غريب إنسان ما تعرفوهوش ما تربطكم به حتى علاقة في سبيتار في أسانسور في طريق في أوتوروت في صف ما تعرفش عليها راه وقت اللي تجيك سبحان الله ربي بعت لك ناس باش تقف معاك وتعاونك وتشوفهم مرة بركة في الحياة وما تعودش حتى تراهم حتى مرة في حياتك. المهم الشخص هذايا السيد أو السيدة يبعثهم لك ربي يعاونوك يقفوا معاك ويمشي على رواحهم وتتحل المشكلة أمتاحهم حاجة ولا صرف خليكم تقولوا تياه مازال الخير في الدنيا وزلت نعيشوا برشا حاجات. دون قلت لكم هذا هو الموضوع إنسان عمل معاك حاجة عمرك ما ريتو وقف معاك. أنا نتفكر والله العظيم فما مرة وأنا كنت إتيديونت وقتها منذ سنوات نهارتو عندي إكزاما ولازمني نخل لواج تفكر عندي تويكا لازمني نهبط لتونس نمشي لبسي بطبيعة الحال ما فهمش لواج كما تعرفوا نهارة الاثنين لازمني أنا نخلط على الإكزاما متاعي وقتها نعديه بطبيعة الحال فما كان بلاصة بركة مواطن زيادة عنده الخدمة متاعه شكون يطلع شكون لا لواج قال شوفوا تصرفوا شكون اللي نجم يطلع شكون تفهموا بينتو بعضكم فوالا تحية للتاكسيستي الكل لواجهة الكوليكا أكيد راي صارت لكم الوقفة ذي بخيسك بطريقة يومية. سيد هذي سألني شنو عليش معني باش تخلط من زربة قلت له والله العظيم عندي امتحان مثبتة يودي مثبتة عندي ورقة قاعدة الريفز. قال لي أنا باش نخلط على الخدمة وعارف روحي باش نخلط مخر وعارف روحي باش يتنقبل النهار ولا باش يصير لي مشكلة على الروتار مي ربي نشحك امشي على روحك. والله العظيم شو قدش عندها سنوات 6-7 سنين دونك انا ما نجمش ننسى الحكايه هذيا وفعلا خلطت وفعلا خلطت في الوقت بالضبط خلطت في الوقت وعديت الاكزامان تاعي ان شاء الله يرحم والديه كان يسمع فيا ما نعرفش كان يتفكرها ولا ما يتفكرهاش بون ما نعرفش كيفاش عدى النهار نتاعو على الاقل وبدل لي حياتي بالتصرف هذا ما نعرفش. هذه المواقف اللي تنجم تصير معاكم ساعات حبان في اللوتوروت ويقف شكون ويعاونكم انتوا كان عشتوا اللحظات هذه تكلمونا على 31 328 328 31 328 328. احنا باش نبداو بالموزيكا كيف العاده عندنا وديع مراد حلو الدنيا هكا اختار يسمعنا فاروق في اول موسيقاتنا خلينا نقولوا اول اغنيات اللي تسمعوها في البلاي ليست نتاعنا لليوم واصل معكم حتى ايش للنص نهار
1: بليسيتي. في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف ومدامنا على موجة الفانسي ملا خوذ لوفر فانسي بتاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

منك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام، صوتكم. آخر أخبار الميركاتو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام، مع بعضنا الصيف

0: العشرة وسبعة وعشرين دقيقة رجعني لكم. زلنا مواصلين معكم حتىش للنصف نهار, ونستقبلوا تليفوناتكم على 31 328 328. تلقاو صديقتنا أميمة اللي تزعليكم التليفونات, وحبيت نفكركم هي تفكركم يسالش بالموضوع نتاع اليوم اللي قلت لكم مستلهم من الفيديو اللي كان تران في الويكاند نتاع المواطن اللي في قفصة اللي قاعد يوزع في الماء للناس اللي متعدية في الكياس. عاد ريت برشا تفاعلات نتاع الناس وقريت التعليقات يسرحبوا المبادرة هذية, وفما ناس تفكرت مواقف صارت معها, صارت مع غرباء, مع ناس أول مرة يشوفوهم أول مرة يقابلوهم في حياتهم, لكن سهلوا عليهم اللحظة هذيك كما قلت لكم, موقف في في في كيس, في أطرود كرهتك تحت بان, في صف, في حد سبقك على روحه وتقضات لك الحكاية هذيك, العبد هذيك ما تعرفوش, ماهوش من عائلتك, مش من أصحابك, ريتو كان نهار هذيك أكهوة وقف فيها معاك ومعود شريتو, حكينا على الموقف, كنت حاب تقوله كلام زادة كيف كيف على 31 328 328. دونك نقرأ تعليقاتكم زادة كيف كيف. أوكي يا طاهر, المقترح معاك متاعك اللي قدمتونا امريجل وأخذ بعين الاعتبار, ولكذلك طاهر مرسي بوكو على الاقتراحات متاعك. حبيت نفكركم زادة كيف كيف اللي احنا في متابعة للمهرجانات في مختلف البرامج متاعنا, وديما نحكي لكم على المهرجانات البرامج متاعهم, كما مثلا مهرجان الجم في دورته 39 من 11 جويلية حتى 15 أوت, عروض موسيقية عالمية, أوبرا, ديزوركيستر سامفونيك, ما فلاتش. دونك باش تحزوا ولا تكلموا تلقاو على السيت www.festivaljam.tn ولا على تسكيرتي.tn زد كيف كيف. كل مرة نعطيوكم تواريخ متاع المهرجانات, في انتظار تليفوناتكم على 31 328 328. نمشيو توت سويت للترندينج. دونك كيما سمعتوني من قبيله, واول الحصه الفيديو اللي دار برشا في الويكاند كان تراند, الناس الكل بارتاجيتو, الناس الكل خليت التعليقات نتاعها, الناس الكل قالت ربي يرحم والدي, ربي يبارك له وربي يفضله. نحكيكم على فيديو لمواطن تونسي في قفصه في عز السخانه في عز الحر هذيا, وما جات الحر اللي نعيشوا فيها, وفي وقت برشا ناس تفركس عليه شرب ماء شويه ظل. اختار المواطن هذيا اللي يعمل لفته بسيطة مبادرة مست برشا ناس الحقيقة متاع ربي, وعمل برشا تفاعل, قرر انه هي حكاية بسيطة, هي من منظوره هو حكاية بسيطة, لكن منظور برشا ناس حكاية كبيرة برشا وتستحق الشكر, انه قرر يفرق باب زماء باردة على المارة في الكياس, وان الناس ماشيين في عز السخانة هذيك بالمظلة متاعه مروح من الخدمة متاعه. دونك الفيديو هذايا كما قلت لكم ولا تراند على مواقع التواصل الاجتماعي, وحتى الناس سموه ملك الماء. سيد هذية أو المواطن الجميل هذية اللي أنا توا يسمع فينا نقدمه له تحية, نقول له إن شاء الله ربي يعاونك وربي فضلك اللي حكيت معانا وخصيتنا بتسجيل باش نعديه كما هو, كما قال لي وأمني إنه باش نعديه كما هو بنفس الكلام. دونك سيد هذية حافظ, يحب يحافظ على الهوية متاعه, ما يحبش يقول اسمه, ما يحبش يقول اللقب متاعه, هو بالأساس كما نقوله احنا عامل يومي خدام حزام, هو طيب في حمام, حاليا يشتغل كعامل بناء في الصيف, وحاليا يسمع فينا, ان شاء الله ربي يكون في عونك يا مواطن يا صالح, خاطر ما حبش يقول على الاسم متاعه, واحترمنا طبعا الشيء هذا, يحكي على الفيديو وقال ما تصورش التفاعل هذايا, وقراني نعمل في حاجه بسيطه وما تستاهلش البوليميك هذايا, لكن حبيت نقول لك راهو الخير يستاهل يتورى, الخير يستاهل تحكي فيه, المبادرات هذايا اللي المفروض واحد حكيت معاه ويسمع فيها تويكا اللي هي تكون قاعده اصبحت استثناء, لكن من خلال الناس كيف ناس كيفك انت سيدي المواطن الصالح مره اخرى تنتشر, وناس تولي تتبعها, وهذايا اللي يوصلوا من الفيديوهات كيف الناس حكيت عليه بالباهي. هيت نسمعوا التسجيل شنو قال لنا. يلا
1: في مفتاح كلامي ساحة ومفتاح حديثي باش نسأل سؤال, لو يجي واحد لأي بيت تونسية ويدق الباب ويقول لك اعطيني شرب ماء مهما كان هو خايب ولا باهي غني ولا فقير, هذه راني ما عملتش حاجة كبيرة باش يصير البوليميك هذا الكل ويصير عليها الفروزوسيو شيء غريب أصلا. أولادي راهي حاجة طبيعية جدا انك تعطي الماء, عندك أجر قدام ربي, وكانت قبل بينه وبين ربي وفرحان بها على الاخر, توا ما تبخلت البوليميك هذا الكل ولا نوع من الرياء, ما عادش مرتاح اصلا باش نعطي الماء. انا مواطن عادي جدا، نخدم طياب في الحمام، امور الماديه يا ربي ولك الحمد، اللهم انعمت فزد، لا يغني ولا الفلوس بالشكاره ولا حد شيء. مانيش يوميا نفرق في الماء، راني اذا كان نبقى عندي باش نجم نفرق الماء راني نفرق الماء، وهذه راهي حاجه لا هي للعباد ولا حد شيء ولادي، والله حاجه ربي خالصه ربي، يعني انا فرحان بها على الاخر، سنين فرحان بها تو بصراحه فزت الفرحه وما عادش مرتاح. وكاو بخصوص تصوير الفيديو، راه صوروا واحد نعرفه صحيبي وسمح برشا ويعرفني اني ما نحبش نصور، معناها تو سنين كثير يعرفني اني ما نحبش نصورها، هو صورها والله على حسن نيه، والله على حسن نيه صورها وانا متاكد وهبطها على حسن نيه، وهي راهي بادره مانيش انا الوحيد اللي نعمل فيها، راهي بارشا في تونس تعمل فيها ولا من سمع به ما يسيرش، كي تعطي الدبوزة ما فيها مشكلة، ما فيها حتى مشكلة، رب ثم العطشان وثم اللي وقتها يفرفت أصلا من العطش، ربي شاء الله يوفقكم وربي يسهل لكم إن شاء الله.
0: وانت سيدي ربي يبارك لك وربي يفضلك ويرحم والديك، وان شاء الله الخير اللي تعمل فيه تشوفه في الصغيرات نتاعك البذره الصالحه هذيه. سيده ذي مش عام ولا سنين، اكثر من 4 سنين يكمل في الخدمه، كل فليسات اللي بقات معناها عنده بخلاف القضيه والعائله نتاعو يمشي يشري بهم ماء بارد يفرقوا على الناس، وكل المظله هذيك ديما موجوده. لا مع على السيد اللي هبط له فيديو نقدموا له تحيه، سي رضوان بن علي اللي قاعد يخدم في خدمة مزينة على مواقع التواصل الاجتماعي يتابعوا الفيديو اللي هبطهم، مصور هو تحية ليه. قال تصور ليمو بكل حب خاطر هما أصدقاء، ما تصوروش إنه يهبطوا على مواقع التواصل الاجتماعي، حب يخليها بينه وبين روحه. ما صدقش كمية التفاعل الكبيرة اللي صارت معاه، التليفونات التعليقات الناس تحب تحكي معاه الناس تحب توصل له، هو قررني نعمل فيها عندي سنين ومنين كما يقولوا الحكاية هذية، لاستنى شكر لاستنى ناس تصوروا لاستنى فلوس ما استنى حد شيء، قال نعمل فيها بيني وبين ربي، وكنت كي نروح وانا مرتاح، نرقد كي نحط راسي على المخدة وانا مرتاح لان عملت حاجة بيا، تقلق اي نعم التصوير الفيديو خطر حبها تقعد بيني وبين ربي وحسب نوع من الرياء، لكن حتى حد ما يعرف الاسم بتاعه ولا حتى وجهه موش بين، بالعكس معناها وراه التعليقات والكلام الباهي اللي يوصلك ورحمة الوالدين حاجة ياسر باهي. سيدي المواطن الصالح وراك تعمل في حاجة مزينة، بالعكس مفروض تفتخر بها. دونك انا وصلت الأمانة كما هي، شفتوا انتوما معناها فيديو متاع 24 ثانية قديش وصل، وبخلاف الحاجات اللي ما تعرفوهاش على السيد المواطن هذايا وناس أخرين من

المعارف نتاعهم كيما مثلا سيد احمد، تحيه لي، يحب يقدم له تحيه سيد احمد زيده جندوزي اللي موجود حتى هو يعمل في برشا حاجات مزيانه. ان شاء الله عملت نطقت اللقب الصحيح. ان توكا سيد احمد تحيه لي. برشا ناس من المجموعه هذيه، من ثلاثه اشخاص اربع اشخاص، الدائره هذيه نتاع السيد المواطن الصالح هذا، يعملوا في برشا حاجات مزيانه، ومستنيوش فيديوهات، مستنيوش تصاور، مستنيوش كلمه يعطيك الصحه، بالعكس يعملوا فيها باش هما يرتاحوا بينهم بين ربي. وفرح برشا بالتعليقات، فرح برشا بالناس اللي كتبت له حاجات مزيانه، وفرح برشا لي فما ناس باش تخطو على خطوه وتعمل الحاجات هذه. يقول انا راني مش نعم في حاجه كبيره، بالعكس راني ما عملت حتى شيء زايد، معناه باش تستحق البوليميك هذيا. ما استوعبش ربما اللي يكون تراند فوالا، وما استوعبش كميه التليفونات، لكن احنا حابين نقول لك يعطيك الصحه، ربي يبارك لك وربي فضلك، هو يروح من الخدمه يعمل حكايه هذيا، ويروح بحدا زوجته وصغيراته ويعمل كل كويس تي كيما قال هو، هذاك هو تقعد الحكايه هذه بينه وبين روحه. ولكن لقى التفاعل كبير، قال انا ما نجمش نسيطر عليها تويا، بما أنها ولات تراند، في حبيت نقول لك ربي يبارك لك ويرحم والديك، وإن شاء الله الناس الكل تعمل حاجات المزينة هذية. فوالا، هذية الخبير وهذية الفيديو اللي يجي من تونسنا، اللي حبينا كل مرة حتى في الحصة هذية اللي الاختيارات متاعنا تكون في الموجات الإيجابية، الحاجات المزينة. وكما حكيت مع سيد المواطن صالح هذية مرة أخرى، القاعدة أصبحت استثناء. كعليش احنا نبهتوا برشا كي نراو حاجة كيما هكا وراو مبادرات كيما هذية. دونك يعطيهم الصحة. فما فيديو آخر شفته زيدا، نسيت الاسم إن شاء الله يسامحني، يدور ماشي بشي بحر وعلى يد ويسار قازوز بالطي متاع ما كيما نقولوا احنا، لي عابري للسبيل كانت موجودة الحاجة هذية. فيعطيهم الصحة الناس الكوليك اللي ما لقطتهمش كاميرا واللي ما صورهم حتى حد، وقاعدين يعملوا في برشا حاجات مزيانة في الخفاء. أنا باش نفتح المجال للتليفونات للأمانة المعنى برشا أخبار ميت سوكي، حكينا على حاجة إيجابية، خلينا في الإيجابي باش نسمع زادة موزيكا حلوة. مي كما قلت لكم موضوعنا في اللايف رياكشن كان مستلهم من الحكاية هذية، من المبادرة هذية متاع سيد المواطن الصالح هذية اللي ربي يبارك له ويرحم والديه. فما ناس تجي في حياتنا يبعثهم من ربي ما نعرفوهمش، في نهار في لحظة صعيبة في موقف صعيب على الأخر، في سبيتار في كلينيك في كما قلت لكم كهرباء ساعات تحبان، يعاونك عبد في شد صف ما تعرفش عليها كيفاش ربي يبعثولك سيد هذايا يمنعك يلقى لك حل، وما عادش تراه حتى مره في حياتك انت ما تعرفوش. ان توكا كان صار لكم موقف كيما هكايا، ولا ريتو فوالا لي فاروق فاروق تختلف، قالك مثلا ترى عبد يعجبك ما عادش تراه، فما منه تنوش تلقاه في الجروبات على مواقع التواصل الاجتماعي، فما برشا ناس يقول لك لبس ندرا شنو لبس ندرا شنو كرافته ندرا شنو، وبعديك يتقالوا بعض. لقيت نحكيوا على الحاجات الباهيه، المواقف اللي مزيانه اللي ما تتنسيش وصارت لكم تحكيون عليها على 31 328 328

0: الأوروبية. تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من 3 إلى 4 متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى. منك نسمع، صوتك تسمع.
1: الأكتواليتي وكل ما يهم التوينسا، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام، صوتكم.

0: العشرة و44 دقيقة سمر بايبسالة ديونا في مطلي معكم حتىش للنص نهار. تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نستقبلوا تليفوناتكم على 31-328-328. تلقاو أميمة تاخذ تليفوناتكم. ماني ما نحكي لكمش على التليفونات متاع اليوم استندار موقفش يا جماعة. الناس كل تحب تحكي في الموجات الإيجابية. الناس كل عندها مواضيع حلوة تحب تبرتجيها معنا في خصوص موضوعنا لليوم. كيما مدام ريميس من القيروان وتحية لك يا ريميس وتحية للناس تسمع فينا على 103.2 في القيروان. مرحبا
1: مسلمة
0: يا صباح الفل. كانت نقصنا شوي في الإذاعة بحذيك في الراديو بحذيك. ألو
1: وي ألو
0: مرحبا مدام ريميس صباح النور.
1: مرحبا بك عسلامة.
0: شنو أحوالك يا ليلى صباح؟
1: لاباس عليكم
0: الحمد لله. احنا لاباس
1: منورين ديوانا فين ديما نسمع فيكم.
0: ربي فضلك احنا منورين بوجودك بوجود المستمعين الكل وين ما كانوا يسمعوا فينا. يا ريميس ما احلى اسمك ريميس. ربي فضلك الله يخليك. انت كلمتنا اليوم عرفت قعدت نسال فيه على اسمها تلموم حليه قالت لي ليه موش اسم مستعار واسمي انا. ربي فضلك يا لله. قل لي كلمتنا اليوم وعندك هي الطرفه اما حاجه ما نسيتيش انت حاجه حلوه على الاخر صارت لك في كيما موضوعنا اليوم.
1: اي انا مروحه من المحطه ما لقيتش وين باك لقيت مراه متعديه قالت شبيك قلت
0: لها نقيت استنى استنى مروحه منين منين انت تو في القيروان انت كوقت وين كنت
1: القيروان مروحه نسوسه القيروان
0: نسوسه للقيروان مع وقتاش هيك عايشنا اللحظات
1: ما شتي حكيت 4:30 خاطر معتنا القولوا جات
0: هاي قداش عندها الهدره هذه
1: عندها تلك 3 سنين 4 سنين 3 سنين.
0: اي 3 سنين تالي في الشتاء في سوسة. هاي ما لقيتش الواجهات انت كوقتها.
1: هاي بقيتش محطة متعدي امرأة قلت لي شبيك بنتي شبيك ما لقيتش في الشتاء قلت لها لا ما فهمش الواجهات دي جاني نستنى نلقاش لربع خطر مزال لمكسيموم انا نلقاش شوية هكا صدفة.
0: هاي
1: قلت لي كيفاش بس من بحثية قلت لها انت وانت قلت لي انا نسكن وحدي كان في سهلو
0: بيه
1: يرحم والله هي من سيدي بوزي
0: ايه
1: تحية تحية تحية.
0: انتي مازلت تحكي معاها ولا كيف؟
1: لا انا من وقتها ما رتاتش
0: ما شفتاش من وقتها. انتي شو عملت؟
1: مش شو
0: انتي شو عملت كوقتها؟
1: انا بنت بحداها
0: مشيت كمام مشيت قلت خنشوف
1: لا مشيت
0: هاي
1: هي
0: ايه
1: سكن وحدها بحدها سبيتر سالون نتذكر البقحة شوي أما بعد باللي أنا أعرف اسمها سوليف برهومي
0: مدام سوليف
1: من وقتها مشفتهاش لحد جاين سألت زريت شفت فيسبوك ما لقيتهاش.
0: انت ما خديتش تليفون ما خديت حتى شيء انت عديت الليله بحذاها كوقتها كي ما لقيتش تروح القيروان فرحت بيك
1: فرحت بيا
0: سبحان الله
1: يرحم والدين والديها.
0: هي
1: مدام كانت متزوجه بواحد من برا
0: اي
1: وهو الله يرحمه مات حكيت لي حكايتها
0: قعدتوا عديتوا الليله نتاع الشتاء هذيك قعدتوا تحكيوا في حكايتكم.
1: اي اي اي يلزمني نسالها الغلطة الوحيدة أني ما خديتش
0: رقمها ما خديتش تواصلها. يا ليلى أنت تلمون قعدت في بيلة قعدنا نحكي وأنا وياها في الأوف قبيلة مدام ريميس قالت لي ما نسيتهاش المرأة هذه إن شاء الله تسمع
1: بالحق إن شاء الله
0: أنقذتك خاطر تسمع أنت قعدت سنورك قعدت في بيت في الشارع.
1: أي يا ربي تسمعني
0: وتتفاعل مدام سوليف مدام سوليف برهومي
1: سوليف برهومي من سيدي بوزيد بالسبيلة
0: ولا
1: ولاد عسكر
0: به وتسكن في سوسه في سهلول.
1: اي تسكن في سهلول في سوسه
0: اهي
1: ربي يفضلها ويرحم والديها ومدبية
0: ان شاء الله تسمعنا يرحم والديها ربي يبارك لها ولانه شجاعه كبيره للامانه انك تمشي مع اي الحقيقه نتاع ربي معنا
1: سلاسل ريتها لحد الان بالحق
0: ان شاء الله تطلع تسمع فينا وان شاء الله اي حد يعرفها
1: ان شاء الله والله نحاول اني نحاول بس نلقى حتى اخويتي يوصلني له
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله اليوم حد يعرفها يسمعنا ونجموا نخليكم في تواصل مع بعضكم. كنت تعرفوها مدام سوليف برهومي اصيلة سيدي بوزيد تسكن في سهلول. يا خويا كلمونا على 31 328
1: استقبلت ولاد عمي.
0: باهي لله، ان شاء الله يطلع حال يسمع فينا
1: ان شاء الله،
0: وان شاء الله ربي يبارك لها ويرحم ولدها على 31 328 328.
1: انتم شو منورين ديوان اف ام، ديما نسمعكم ديما.
0: ربي يخليك يا بدر،
1: العيد كنا بكم مع
0: شكون سمعتك وقتها جعفر مل.
1: محليه
0: عليك يفضلك، وانت زيد محليك مدام رميس، ربي يفضلك من القيروان نمشيو للمهديه. وقلت لكم موضوعنا اليوم الصندر، ما وقفش نحاول لو ماكسيموم ناخذ التليفونات نتاعكم. نعرف اللي فمعنا برشا فقرات، لكن نخطف هكا تليفوناتكم. وموضوعنا كان مستلهم من الفيديو اللي انتشر، المواطن من قفصه اللي قرر انه وحده ما جبروا حتى حد انه يوزع الماء. فقلت لكم شنو الحاجات اللي المواقف ربما اللي تعرضتوا لها من الناس ما تعرفوهم، شو قعدت في بالكم، كيما مثلا حكيت لنا مدام ريميس، وكيما مدام زهيرة من المهدية اللي عندها حاجة مشابهة للحكاية اللي صارت لي أنا بالضبط. صباح النور يا لله.
1: نهارك زين بنتي. هي مدام زهيرة.
0: زهيرة سمحني، صباح الفل والياسمين. شنو حوالك؟
1: الحمد لله الحمد لله. عايش بنتي، الله يخليك، الله ينورك.
0: باهية المهدية؟
1: اي وي
0: باهية. شيخين في المهدية؟
1: مهدية زايطة.
0: أوه مهدية زايطة، أنا أكثر ولاية نحب المهدية، إن شاء الله نجي على قريب. زايطة
1: الصيف في الشتاء نبقى خالية، معناها فيهاش
0: في الصيف أكثر.
1: في الصيف ما شاء الله
0: ما شاء الله حافلة زايطة
1: ما شاء الله، ربي دوم العيشة ذي.
0: آمين يا رب العالمين، الله يخلي الله يخليك. للا كلمتني قلت لي أنا الحكاية صارت لي مع بنتي.
1: ايه كيما صارت لك انت في
0: والله العظيم، ذاك اللي صار وانا عاودتها كيما هي.
1: انت سمعتها قلت هذه شبيهه لحكايه بنتي.
0: هاي اللي حكينا انت كوقت مهديه كيفاش؟
1: بنتي اش قلت بنتي؟
0: ايه احكي لي احكي لي نسمعك.
1: ايه احنا هي عروس جديده وقتها، مازالتي عارفه في مارس ووقتها مش عاد جديده انا. ياك هو نهار الجمعه ولا نهار عيد مش بعيده، دار على في باب تعدون دار مش بعيده. لكن ما حكرناش وقت الذروه نتاع التاكسيات
0: وكلمت
1: فخرجنا في الوقت ذاك، وهي تعرف انت الجمعه وتعرف انت منسين وكل ياك هو دموعها تقدر تقول يا ماما شيء باش يفوت عليه باش يفوت عليه. في الاخر وقفت غادي فك الرونفوا، اي قلت له يقول لك مسافه ما يفيد كان اوت ستوب
0: ستوب. مع العلم الحكاية هذه قداش من عندها من عام؟ مع العلم
1: عندها 15
0: 15 سنين.
1: اي 15 ans presque كيك في الخطريه 2010 2010 ودخلت 2011 في البريود هذيك.
0: اكتوبر
1: عندي ولي هو بالك 2010 معناها خطري عرفت في مارس والاكزام في اكتوبر.
0: حافظتهم حافظتهم تتفكروا بالتواريخ.
1: حطيتهم راسين في مخي. الحمد لله الحمد لله الذاكره مازالت
0: ما شاء الله ربي يحفظك.
1: اي يعيشك. قلت ما في فيها كان نوت ستوب وين مو حتقطع مسخبتني مسكينه. وقفت كهرباء عندي كيتا وميتاليزي معناها لا في موظف وماشي قاعد يضرب خدمته ما فما فيروج وقتها غادي كان معناها الكراب وقت. اي قلت له حليت الباب من غير لا ابن لا
0: صدمت عليه الراجل
1: يا ودي صدمت عليه حليت الباب قلت له معمولك الربي يا خي معمولك الربي المخلوقه دي برا لوح قدام الفاك
0: لوح
1: ربي تلعين لوح هذاك هي قلت له ما نجيش نعمل لها وهو عندك الدوسيات عمل لك قال لي تفضل تفضل ناحيه الدوسيات حتى موراه وركبت هي تهنيت عليه قلت لك هو من وقتها عاد وليت والله ما نعرفش اسمه ما نعرفش اصله تونسي لا محاله حر انا يبارك له يبارك له يبارك له التو ديما التو كنت فكرك الفازه هذيك معناها ديما نكون نحمد ربي ان شاء الله ان شاء الله ديما نلقى معناها شكون في نيتنا يسهل لنا
0: رفيق وقت الضيق
1: يا رحمه
0: في الطريق والدنيا الكل
1: بنتي.
0: قعدت في بالك
1: عدت لك زمان تاعها ونشحت فيه
0: ما شاء الله
1: وعملت سبيشاليتي وبارك الله تو في الرابطه هنا في قسم العاش والتبنيج معنا
0: جراحة
1: قلب الشرايين ما شاء الله
0: ما شاء
1: ربي يعينه ربي يعطيه القوة ربي إن شاء الله يبارك لها فيها وفي صغيراتها وفي صحتها وفي عائلتها الكل إن شاء الله يا رب.
0: رب العالمين ربي فضلك
1: والشكر هو الربي
0: وقت
1: المخلوقة ذاك معناها كان يحمل نهارتها ما مشاتش ما يحمل معناها تريح ما في ذاه وتعرف انت نهار بحسابه وساعة بحسابها
0: صحيح
1: والحمد لله هذه اللي حبيت نحكيها وقلت هذه تشبه حكاية ربي
0: والله بالضبط
1: برشا ناس
0: صحيح تصير
1: الحمد لله حتى البر ما نعرف بعد حكرنا عاد ولينا في الاجور الجايين ولينا نخرجوا
0: تخرجوا بكري
1: برشا مش تاخذ تكسي على روحه وتقصد ربي تعدي الزمان وربي يسهل كل مؤمن بنتي
0: امين
1: قلت
0: امين يا رب العالمين يعيشك ميرسي بوكو يا لله ربي بفضلك محليك هكا انت شاركت معنا القصه نتاعك انت خاطر مستحيل ما صارتلكش ماشي اونترتيان ماشي اكزامان خارج قاصد ربي ما لا غالب ساعات وقت الذروه ما تلقاش تاكسي ما تخلطش تفوتك الكار يفوتك المترو يفوتك التران ويجي شكون ينقذك بالحق و نهارك يتعدى مرتاح كيما هكا ساعات فما حاجات حياتية كيما هكا مثلا باش دخلت على تعدي ولا عملية ولا امتحان دونك يبعث لك ربي سبحان الله شكون يقف معاك ما تعرفوش ما ترهوش ما حتى مرة سبحان الله راه ما تعاودش تشوفوا الشخص هذيك انتوكا كان عندكم حكايات كيما هكا كيما كنتوا تسمعوا فيهم كلمونا على 31 328 328. آخر أخبار التكنولوجيا مع أنيس الغول في ديجيتال ويفز وآخر مستجدات الإخبارية الجوية الوطنية والعالمية وبطبيعة الحال بعدها باش تكونوا تسمعوا الموسيقى اللي ربحت بالنسبة لليوم هيت نشوف لكم في آخر الثواني هذية فلا فلا فلا كالعادة التونسي التونسي لطفي بوشنيقي خويا تسمعوه بعد الحداش بتبيعة الحال يلا خليكم معنا ما تبدلوش الموجة
2: مع بوريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
3: بوريدو طور عالمك.
2: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
4: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فم. أخيرا اكتشفنا جهاز جديد لشركة OpenAI واللي أسال مئات اللترات من الحبر في العالم مجمع وتعرفنا على البرومي أوبجي فيزيك دو لا سوسيتي واللي يحمل اسم كودكس ميكرو وما يتشابه حتى حاجة شفناها قبل ولا كنا ننتظر فيها. عدة معلومات كانت تتحدث على أجهزة شركة OpenAI المستقبلية وما بين التسريبات والإزانونس أوفيسيال فأنه شركة بصدد التحذير لعائلة كاملة من الأجهزة اللي تحتوي على سون شات بوت شات جي بي تي وأولها جهاز اسمه كودكس ميكرو وهو بكل بساطة نوع من لوحة مفاتيح وميني كلافي. طريقة الاستعمال سهلة وترتكز على الأوامر الشفهية فين المستخدم يضغط على زر Let's Create ويتحدث مع الذكاء الاصطناعي ويطلب منه البرومبت دوموندي. شات جي بي تي يقوم بالخدمة حسب طلب المستعمل اللي نجم يحسن ويزيد وينقص كما يحب استعمال أزرار خاصة في الميني كلافي الجديد واللي باش يسهل العملية بصفة كبيرة. للاستمتاع واستغلال الكلافي الجديد لازم على المستعمل يعرف قبل شنو معناها كودكس واللي هو الأوريجين نوتي مخصص للكوداج وديفلوبمون لوجيسيال. أما اليوم تحول بلاتفورم AI أجنتيك بلو جنرال بأكثر من 5 مليون مستعمل اللي بإمكانهم اليوم استخدام الكلافيي كودكس ميكرو واللي في الوقت الحاضر أون ريبتور دو ستوك وسعره 230 دولار. نبقى في نفس الموضوع وطريقة التواصل الجديدة مع الذكاء الاصطناعي عن طريق التخاطب والكوميونيكاسيون فوكال اللي باش تخلق مشاكل كبيرة في كل الشركات خاصة منها اللي مكاتبها موجودين في نفس المساحة وباش تتحول لسوق الجملة لأنه كل الموظفين يتحدثوا في نفس الوقت. بارلي سون اسيستون اي اي في الاوبن سبيس للشركات هي المشكلة اللي لازمها حل او بلوتو ان اكسسوار وهو الماسك انتي بروي. العديد من المستخدمين يستعملوا لوتي ويسبر فلو للتخاطب مع الذكاء الاصطناعي لحول الكلام الى نص يفهم لاجون اي اي لكن وقت الكوابيتاسيون في العمل يصبح الكلام قلق ويحدث ضجيج في كامل الشركة. العديد من الموظفين التجأوا لاستعمال كاسك ريدكسيون دو بروي اكتيف الى ان اقترحت ستارت اب سكايتد الفرنسية القناع الذي يمتص الضجيج والكلام وكان تقديمه في سي او اس دو لاس فيغاس سنة 2024 وقتها البروميس كانت بامتصاص 80% من فريكونس دو لافوا. القناع يتصل بالهاتف الذكي والحاسوب للقيام بديزابيل او دي فيديو كونفرنس والتحدث مع زاد لاجون اي اي. القناع يوزن 220 غرام ومصمم بطريقة عصرية متوفر على كيك ستارتر وسعره 250 أورو. بعد غدوة الأربعاء 22 جويليا باش يكون الموعد السنوي مع الكونفرنس دو بريس التابعة للشركة الكورية سامسونج الجالكسي امباكت جولاي 2026 واللي باش تتم في العاصمة الإنجليزية لندن. سامسونج إلكترونيكس أند كو باش تقدم فيها آخر منتوجاتها خاصة منها الهواتف اللي تتطوي أو التليفون بليون ونظاراتها الجديدة الذكية. اسم الإيفينمون باش يكون نيو شيب أند فولز وباش تكون لوكازيون للشركة لتقديم أون فيرسيون أو دو جام بور سا بروشين جينيراسيون دو سمارت فون بليون واللي اختاروا لها اسم جالكسي زد فولد 8 الترا. وهذه أول مرة تستعمل سامسونج الحدث هذا لتقديم الفيرسيون ألترا دو سو موديل فولد. ومع الهواتف الذكية سامسونج حضرت اون بريزونطاسيون دو سا نوفيل بير دو لونيت انتيليجونت اللي تم تطويرها مع شركة جوجل وتعمل سوز اندرويد وباش تعرفوا عليها كل المعلومات الناقصة كيما الثمن والفيش تكنيك بريسيز والدات دو كوميرسياليزاسيون. وحسب آخر المعلومات فإنه هذه النظارات باش تسمح للمستعمل القيام بدي كونفرساسيون فوكال مع موديل دانتيليجونس ارتيفيسيل والتحصل على ترجمة حينية والتمتع باسيستونس على نافيغاسيون والبحث عن معلومات بالاعتماد الاعتماد على صور ودي كابتور بار لي كاميرا امباركي. باش نرجعوا بالطبيعه على الحدث هذا في تلخيص ليه اخر اسبوع الجاري. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوه في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
2: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
3: أريدو طور عالمك.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز الحديث عشرة. ديوان اف ام عسلمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن القطع الدوري للكهرباء اليوم الاثنين خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 10 صباحا إلى حدود الساعة 5 مساء وعلى فترات متقطعة على مستوى المناطق التالية: جهة تونس الكبرى، فوشانة، المغيرة، برج السدرية، حي تضامن سكر، المروج، مغرين، رادس، الزهرة، حمام لمف، بومهل، أريانة، دوار هيشر، المرسى، برج الطويل، جهة الشمال، جهة الوطن القبلي، قليبية، حمام الغزاز، الميدة، بني خلاد، الهوارية، منزلة ميم، درع اللوش، الحمامات، منزل بوزلفة، بوعرقوب، جهة زغوان، زغوان، الفحص، صواف، زريبة، بوعشير، جرادو، جبل الوسط، بير المشرقة، جهة بنزرت، سجنان، جومين، متلين، راس جبل، منزل عبد الرحمن والعالية، غار الملح، منزل جميل مطر تينجا، جهة الشمال الغربي، وشتاتة، نفزة، بن بشير، بوسالم، غار الدماء، الروحية، مكثر، جريصة، الدهماني، ومجاز الباب. وأكدت الشركة أن عودة الكهرباء ستكون دون سابق إعلام داعية إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. والمصالح الفنية بقفصة تشرع في تركيز محول كهربائي جديد بمعتمدية سيدي عيش مع تدعيم محطة الضخ بالمنطقة بمولد كهربائي استثنائي لإعادة استقرار التزويد بالماء الصالح للشرب. وتوضح أن هذا التدخل يأتي لمعالجة الاضطرابات التي شهدها مركز المعتمدية في التزويد بالماء نتيجة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، مشيرة إلى مواكبة لجنة الأزمات لعمليات التدخل الميدانية. المؤسسات الصحية بقبلي تعزز من جاهزيتها لاستقبال مرضى القصور التنفسي المزمن الخاضعين للعلاج بواسطة مكثفات الأكسجين الكهربائية، وذلك لضمان التكفل الأمثل بهم في ظل تكرار انقطاع التيار الكهربائي بسبب موجة الحر التي تشهدها تونس، وفق المدير الجهوي للصحة جوهر المكني. إلى الشأن الدولي، فرنسا ترفع مستوى التأهب في 27 إقليما مع تصاعد مخاطر الحرائق في ظل موجة الحر. والمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن طهران ستواصل مساري الحرب والدبلوماسية بما يراعي مصلحتها الوطنية. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.

0: العين اللي ما تشوفكش يخسر كل اللي راته. من أحسن الأغاني اللي تنجم تسمعها وتتسلطن وانت تسمع فيها. دونك 11 و9 دقائق على موجات إذاعة ديونا فيم، واصلين معكم حتىش للنصف النهار شوية آخر. نستقبل وظيفنا وبحذينا في استوديو منورني دكتور رضا بن عريف. دونك شنحكيه على الناس اللي معناها تقلقهم حكاية الحساسية، اسكو علاش اسكو هي مختصرة كان في فصل الربيع ولا لا، باش نعرفوا منه اكثر تفاصيل. تنجموا تخليوا تساؤلاتكم بطبيعه الحال، لكن قبلها نواصلوا في التليفونات. ما شاء الله برشا تليفونات جاونا اليوم على 31 328 328، والتليفون هذية باش يكسر القاعدة متاع ينجم ولا تنجم تعرف إنسان يعاونك مرة بركة في الحياة ومتعودش تشوفه ولا تراه ولا متعودش تجمعك به صدفة إلا مع سي اسكندر. صباح النور سي اسكندر.
1: وي صباح النور.
0: صباح الفل والياسمين، كيف الحال؟
1: والله الحمد لله في خير ونعمة.
0: الحمد لله يا ربي. ظهر لي القاعدة تكسرت معك سيبون، الشخص اللي وقف معك في يوم من الأيام رجعت شفته.
1: والله سانك خويا بالصدقني أقسم بالله توا نحكي فيها عرض لحمي كل يتكسر والله.
0: سبحان الله،
1: حاجة راي حاجة راي فوق الخيال.
0: هاي سيدي أبدي لي الحكاية من اللول، خاطر حكيناها أنا وياك قبيلة بركة كيف الأوف هيت، خلي تويسة يسمعوا الحاجات المزيانة.
1: الحكايه ترجع ل 2004. مشيت نخدم انا

0: في تركيا معناها عديت عام غاديك.
1: اوكي.
0: ثلاث ايام قبل المرواح نتاعي قلت يا سي بون سلمت الدار نتاعي وسي بون رجع لتونس. هديت الساكوش نتاعي فيها فلوسي باسبوري وراقي دنيتي وكل.
1: طلعت
0: في التراموي قدر الله ما شاء فعل تسرقت.
1: يا رسول الله.
0: في التراموي سرقوا لي وراقي كلها هبلت. ما عادش عندي لا دار نمشي لها لا عندي حتى حد.
1: لا وراقك لا فلوس حتى شيء.
0: اي ويزيد الكونتر نتاعي وفي سي بون معناها معاك.
1: واذا نحكيو على 2004 معناها
0: 2004 بالضبط جوان 2004.
1: ايوا
0: قاعد في بلاصه وقت قاسيم نبكي حاطط يدي على راسي على بنك يا ربي اش بتعمل يا ربي اش نعمل الفلوس تسمح فيها مال باسبور وراقي باش نروح هكاك. جا قعد بحذايا واحد شخص قال لي خويا تونسي غزرت وما جاوبتوش. قال لي تونسي قلت له تونسي. قال لي شبيه خويا قلت له راهو حكيت له الحكايه راهو سرقت. قال لي ما تخمم في شيء قال لي عني بيه خويا راهو ما عندك انرجي. السيد هذاك يهزني لداره معناها وحالته راهو الماديه ما عرفت. نزيد نحكي لكم حكايه السيد هارب محكوم في تونس وهارب
1: يا رسول الله
0: يعيش في تركيا غاديك يعيش في استديو صغير فهمني ومرته معاه وقتها ليبوك مازال معناها ما عرفش جديد. سيدي سكنني بحذايا قريبة الجمعة ناكل نشرب ببليش عنده هو لبستي زيد حتى وقت أنا مروح والله مدي قال لي ليك تبذيه قال لي تتحقش حاجة في المطار ترجعك. شكرت السيد قلت إن شاء الله نهار آخر رجع حالك في الخير. روح لتونس دور ليامات 2024
1: 2024
0: أنا خاطر من وقت وليت نعيش في فرنسا.
1: أيوة.
0: رجعت عندي سنة نحب ندور في الليل أنا عرفتك في تونس نحب الضوء متاع تونس نحب نمشي في الأفينو تعجبني تبدأ كلب. تعديت أختي العزيزة أقسم بالله ريت شخص قاعد مهموم وفضت لكم 50 متر وعملت رجعت زدت غفرت ما حبيتش نكلمه السيد ماني بقى في حالة حليلة. قربت أخويا قلت سمحني راني نظهر كيف معنى أمورك سفطة أما راني نعرفك أما ما نعرفش وين. قال لي عرفت منين ما نتعرفني أخويا قلت الوجه راه مألوف أما راني ما نعرفش ما نتذكرش. قلت وين تعيش أنت شو نسخة بشي يقول لي فرنسا. قال لي في تركيا. قلت وين في تركيا في البلاصة الفلانية. قال لي يي هل براس وقال لي تبقى قلت أمبوسيبل أنت فلان
1: سبحان الله.
0: قلت تذكرني أنا شكون تذكر 20 سنه التالي طفل صغير قلت له في العمر هكايا هزيته خسر لي. قال لي فلان قلت له وي انا هو راني تعرف شنو هو بكيت
1: سبحان الله. اي سبحان الله
0: سير قلت له شبيك شنو اللي صار احكي لي يطلع نفسك هو ما
1: سبحان الله معناها عشت نفس الحكايه انت وياه لقيته مهموم
0: بالضبط ربي في راسه هو اللي هو معناها امور قانونيه الباسبور بتاعه ماشي السيد يعيش في جيبس ولا السيد هذا بحكم عليها عرفت عيط مرته ولا غاديك يمشي ويعمل في الليتراجي كل يوم وفات فلوس وفات الدنيا الكل وهو قعد مطيش لهنا في تونس. قلت له خويا انت تو راك زيفي ما تحكي لي حتى حكايه والعائله نتاعك تجي تو تطلع لتونس لهنا معزي مكرمين راني امبوسيبل راني باش نسيبك
1: سبحان ربي.
0: عدى المده اللي ماناش باش نقولوا عليها عدى المده الكافيه باش خذا اوراقه
1: ايه؟
0: وصدقني نفس جات هو مروح. قلت له خويا انت تتذكر وقت انا ماشي مديت لي كتب من ربي قلت لي راه هكا هذا يا خويا مصروفك عرفت كي تروح هذا اللي لازم نقدر عليه تو والله العظيم ولينا مش اكثر من الاخوات
1: وقعدتوا كونتاكت تو
0: قعدنا تو ايه بعد 20 سنة بعد ما صارت الحكاية قعدنا ونكونتاكت على خاطر اي واحد يصير له حاجة في
1: سبحان الله
0: نعطيه رقم الشخص هذاك ونقول له راهو برا توكل على ربي راهو
1: باش يقف معاك سبحان الله. شكون قال تعاودوا تشوفوا بعد 20 سنة بنفس في نفس الليتا وتعاود ترجع له والله
0: قول السيد هذاك راني فرانك لي دورو لي عرفت عندي كان باجاج اللي قاعد في الاوتيل سي مسافر معناها
1: سبحان الله
0: وراكب شيات السبيس اللي عندي بشي هكاك ربك سبحانه بعط لي شكون وقف لي
1: سبحان الله
0: وربك زاد عاود كتب انا نحمد في ربي يقول هذاك حطيته دين على رقبتي حطيته معناها حاجه على رقبتي يلزمني نرجعها وربك سبحانه معناها كتب المكتوب ونلقاه هو معناها في غفره والحمد لله يا ربي عرفت اللي عرفت اللي عاونته وقضيت معاه والحمد لله يا ربي
1: الحمد لله
0: وكلمه قالها لي قال لي والله الناس بالناس والناس بالله
1: الناس بالناس والناس بالله. كهو
0: تقعد في مخي.
1: تقعد في مخك وتقعد في الدور خاطر سبحان الله بعد 20 سنه شكون قال مستحيل ما يتعاود ترى تعاود ترى في نفس لتا وتخفوا بعضكم الزوز في اوقات وازمنه وبلدان واماكن مختلفه. يعيشك يا سي اسكندر ربي فضلك انه يخليك برشا موجات ايجابيه. اي سيدي قل قل
0: هاونوا بعضنا نعاونوا بعضنا نعرفوا مع بعضنا مثال شراو حتى راهو ما نسيرو راهو بالحق الناس بالناس وناس بالله. راهو اليوم عندي غدو ما تعرفش عند شكون اليوم عندك غدو ما تعرفش عند شكون باش تكتب راهو
1: سبحان الله هي سبحان الله اكا هذيك هي وانت زيد ربي فضلك يعيشك سي اسكندر ميرسي شكرا لك سبحان الله. هذه الحكايات اللي نسمعوها وتنجم تصير وين بكري نغزر الدكتور رضا بن عريف ضيفنا اخصائي الامراض الرئويه ومتخصص في امراض الرئه والرب والحساسيه. مي عرفت معك عيني تلق خلي اي تسمع اش قاولك دكتور صباح النور.
2: صحه صباح النور صباح الفل والياسمين سمعت مستمعين ذات فهم حي الاخ هذا اللي اعطانا درس
1: والله
2: درس سبحان الله درس اجتماعي درس واللي وسبق الخير ونساه
1: وي والناس بالناس والناس بالله سبحان الله. يعيشك دكتور ربي فضلك كيما النصائح اللي باش تنصحوا منا اليوم يقول لك الناس اللي عندها وتعاني من مشاكل حساسيه جوست اخر الشتاء جوست في الربيع الامر ينطبق في الصيف وتضامني الكامل مع الناس اللي عندها حساسيه والدكتور يعرف دونك الصيف نسمعوا بالناس يقول لك نحس في روحي مخنوق ما نجمش نخوم فس يجيوني ولا يشدوني كل الكريز نتاع الحساسيه الامور تنطبق في فصل الصيف سيدي كيف كيف
2: تك صح الاستضافة هذه فرصة باش نزيدوا نذكروا العباد نزيد نعطوهم إضافة تنفعها في حياتهم اليومية طبعا. حياتهم ثقافتهم العامة ينجموا يحلوا مشاكلهم بطبيعتهم وحدهم بالدروس هذه نقول اللي الأمراض الرئوية والجهاز التنفسي بصفة عامة راهو مشاكله موجودة على طول العام. علاش على طول العام؟ لانه الجهاز هذا قلت الف برشا عديد مرات اللي هو جهاز بتواصل مباشر مع البيئه مع الهواء العام مربوط مباشره كل اضافه كل تغيير في البيئه اللي دايره بينا راهي تمس الجهاز التنفسي نتاعنا. الجهاز التنفسي نتاعنا اللي نعرفوا به راهو يبدا من الخشم من الانف والحلق والقصبه الرئويه وهابط حتى لاخر جزئيه في الرئتين.
1: نعم
2: هذا هو الجهاز التنفسي اللي هو قلت لك راهو مربوط بالبيئة. كل تغيير راهو باش يأثر علينا
1: سي فري.
2: وكي نقول البيئة نقول مسؤوليتنا احنا باش نقول راهو الأمراض الرئوية أغلبيتها راهو الإنسان شراها الروح
1: من حيث
2: من حيث يجيب فيها الروح. إذا كان غير البيئة متاعو ولوث وغيره فإنه بالطبيعة باش يأثر عليه وتو نفسرها الحكاية هذه. كان نذكر ونقول شنو هي الأمراض الرئوية؟ الأمراض الرئوية المزمنة اللي احنا نعانيو منها عندك حساسية الربو الانسداد الرئوي المزمن ثم ناس تعاني من التليف الرئوي مخلفات فيروسات مخلفات كورونا مخلفات ثم اتساع في الشعاب الهوائية هي والإنسان تخلق بها ونجم تتضاعف وتتزاد نتيجة لأمراض أخرى فيروسية. هذا اللي هو ما شائع في المدة هذه مع تأثير الأمور اللي هي موجة الجهاز التنفسي هذا راهو مش معزول على جسم الإنسان راهو معاه جهاز هضمي معاه جهاز عصبي معاه أمور نفسية معاه منها كل شيء يأثر فيه. ما يجيش يقول أنا اختصاصي أمراض رئوية ما يزموش يكون المعدة ما تأثرش المعدة تأثر
1: كيفاش مثلا
2: النظام الغذائي يأثر هذا هو اللي عش قدمت البرنامج للمقدمة هذه مش نقول لك اللي ثم ظروف في الصيف يتنجم تأثر في الجهاز التنفسي. الظروف هذه اللي هي في الصيف توا نعيشوا في فترة حر كبيرة إن شاء الله
1: موجة حر ربي يلطف بينا
2: إن شاء الله ربي يعاوننا
1: أمين يا رب
2: ونجم نتجاوزوا الوقت هذا الفترة هذه بكل سلام
1: إن شاء الله.
2: الإنسان في الفترة هذه هي المتميزة بالحرارة القصوى واللي يقول حرارة يقول جفاف في جسم الإنسان جفاف الجفاف هذا ما تعرفوا الإنسان متكون أكثرية من ماء 70% ماء الكهل 70% أما الصغير يكون عنده 90% ماء
1: صحيح
2: من جسمه والحرارة دي هي تتسبب في تبخر الهواء هذاك أكل ماء هذاك ويقع شيح في الجسم الإنسان هذاك علاش احنا نشربوا ياسر ماء في الصيف باش نعوضوا هاك الخسارة هذيك نتاع الماء. والجفاف هذايا راهو يأثر على القصبات الرئوية يأثر يعني بصفة كبيرة لما يصير جفاف على مستوى الشعب الهوائية فإنه تأثير الجراثيم وتأثير الفيروسات وإخراج البرم يكون بصعوبة
1: سيفغي أيوة.
2: تصور أنت جسم مشيح وقصبة الشيح تخرج البلغم يكون بصعوبة وكي يصير بصعوبة فأنه هنا يكون عرضة وفريسة لله فيروسات هذه والتلوث بصفة عام
1: سيفغي.
2: كنقص احنا هدفنا أرضة الفعل متاعنا في صيف شنية النقص ومسخان كيفاش بنقسم؟ أول حاجة هي المكيف.
1: المكيف في السيارة في المنزل في الإدارة.
2: المكيف موجود في حياتنا اليومية في الصيف بصيف الطريق بصيف كبير هيز. المكيف السيارة كما قلت في في مكاتبنا في في شغلنا في منازلنا.
1: كان ما قص علينا ضو دكتورة.
2: والله الحمد لله دكتورة هاي مقص برشة ساعتين ثلاث سوا.
1: فما اليوم العشرة للخمسة برشة مناطق.
2: قص على برشة ناس. شرب يعاوننا نتعدي.
1: أمين يا رب العالمين إن شاء الله.
2: هذا المكيف هذا راه مسؤول مباشرة على مرض رئوية في الصيف.
1: تتأزم أكثر عند الناس اللي عندها مشاكل معناها ربو حساسية.
2: أيوة عندهم ثم زوز فئات من الناس اللي عندهم الناس اللي ما عندهم حتى شيء.
1: أوكي.
2: هم مش عندهم أمراض مزمنة. أي.
1: أما يأثر.
2: ثم الناس ما عندهمش مشاكل يمرضوا في الصيف. تقولك شو يمرضوا؟ يمرضوا بالالتهاب الحلق، التهاب الخش، التهاب الشعب الهوائي، اللي عندي برونشيت. هذا الإنسان اللي ما عنده شيء. هذا إذا كان ما عرفش يستعمل المكيف.
1: مي.
2: والأمراض الأخرى للإنسان اللي هو مبتلي إن شاء الله يشفيهم بالربو وبالإنسداد الرئوي المزمن. تو نرجع على الأسباب الإنسداد الرئوي المزمن اللي هو كيف قلت لك راه من الأول مرض يشريها الإنسان روحه هذا الإنسداد الرئوي المزمن. والأمراض الأخرى التليفات في الرئة والشعب الهوائية والأمراض ارتجاع المعدة الريفلوغاستريك موجود موجود يأثر فيها المكيف. بلا طريقة يأثر المكيف
1: كيفاش؟
2: المكيف هذايا نرجع للتكوين هو فيه فيه فلتر فلتر هذايا هي يصفي الهواء اللي خارج منه. الفلتر هذايا اذا كان ما يقعش العنايه به وتنظيفه فانه يكون خزان كبير ياسر للغبار ولمشتقات الرطوبه.
1: أيوة.
2: وللفيروسات وللفطريات.
1: الله الله
2: شفت هذوما الكل
1: ارضيه خصبه للشيء هذا الكل.
2: لما انت تخدم وتشغل المكيف نتاعك فانه شفت هذا الكل باش ينتجه في جسم الانسان مباشره. الغبار عند الفيروسات اللي متخزنه الفطريات هذه كلها باش تاثر في جسم الانسان. فما بالك انسان مريض عنده امراض حساسيه وعنده مشاكل صدريه وانسداد رئوي مزمن فانه باش يتسبب في مباشره في التهابات الحلق التهابات الخشم والتهابات الشعب الهوائيه ويعمل مضاعفات خطيره للربو. الربو يعطينا نوبه حاده. نوبه حاده ايش معناها؟ يكون الإنسان لبس عليه فك الفترة هذيك بتصير له في نوبة حادة كريز داز. إيش معناها؟ التهابات قصوى يصير تعكر على مستوى القصبة الرئوية يصير تسكير ويصير هك التصفير هذاك في الرئة ويصير هك المشاكل دي وصعوبة في التنفس. يلتجي هو إذا كان هو عنده نسبة قليلة من الثقافة يرتجي فشفشاته وكل الدواء متاعه يحل مشكلته في وقته وإلا يلتجي للطبيب متاعه في الوقت هذاك باش يحلوا مشكلته.
1: طبعا
2: هذا ناتج عكل عدم استعمال بصفه منها باهيه للمكيف. هذا بالنسبه للربو. بالنسبه للانسداد الرئوي المزمن نعرفوا به انسداد رئوي مزمن راك هاك البرونشيت كرونيك.
1: ايوه
2: هاك البرونشيت كرونيك الكحه المزمنه اللي هي نتاع المدخن نتاع المدخن. أيوة. يقوم كل صباح يكح وعنده بلغم ديما مستمر ويقول لك هذه كحة تاع دخان مش مشكلة وهي كحة تحضر له لأخطار أخرى. الإنسان العادي ما لازموش يكح كل كحة راهي ماهيش طبيعية بالنسبة للإنسان.
1: تأدي له لشنو الأمور الأخرى دكتور؟
2: الكحة هذه نتاع مدخن نتاع مدخن
1: حذاري يا شباب.
2: راهي مدخن راهو ثم التهاب على مستوى الشعبات الهوية موجود مسبب فيه تدخين.
1: أوكي
2: سبب فيه تدخين اللي هي تسمى المرحلة الأولى الإنسان اللي يحقرها هذيك عامين ثلاث سنين هو يكح يقوم الصباح يبلغ من الصباح يقول لك هذيك حتى دخان.
1: المشكلة يبدأ في الفصول الكلية يعني مش مرتبطة بالشتيمة هذيك كحة
2: لا مش مرتبطة بالشتيمة.
1: لا لا لا
2: في الشتيمة تصير مضاعفات فيروسية. أما هي راهي متوسطة طول العام.
1: أيوه
2: دونك الكحة هذه هو اللي يعطيهاش قيمة يقول لك هذيك حتى دخان هكا هي مشكلة التهاب في المرحلة الأولى يحضر للمرحلة الثانية إذا كان الإنسان مواصل في التدخين ومواصل انه يدخن ومش عارف كيفاش يدخن. تنجو علاش الطريقه؟
1: اوكي بي.
2: ثم خاطر التدخين وثم طريقه التدخين. ثم طريقه التدخين زاد مهمه ياسر.
1: ايوه
2: نجم تدخن زوز منها علبه ولا شطر علبه في النار التدخين اثر فيك كيف النجم انت تستعمل ثلاثه علب ما تاثرش فيك.
1: كيفاش
2: تقول كيفاش؟
1: كيفاش ترى
2: التدخين السلبي؟
1: اي التدخين السلبي
2: التدخين في الفضاءات المغلقه التدخين في المقاهي لأنه هكا التدخين هو اللي أنت دخلته في غرفتك ولا في بيت نومك ولا في مقهى ولا في بيرو الشغل متاعك، فأنه بشبقة في الغرفة متاعك شقه في مكتبك وعاود يلوث لك الهواء ويرجع لك ويضرك أكثر
1: أكثر من اللي
2: تدخين
1: أنك
2: الفعلي أنت. أش قلت لك لما طريقة اليوم قلنا لما أنا في عياداتي راهو تنجم ما تقصش التدخين أما تنجم تمنع منه تمنع منه إذا كان تتكيف في فضاء مفتوح مش تكيف برا.
1: إذا أنت هذا ما تنجمش تبطلوا في صورة
2: التدخين راهو في فضاءات المغشى
1: يزم
2: يكون ممنوع
1: وي.
2: منع بيت ويرجعك الفضاء أنت على التدخين الفضاء مدخن فضاء غير مدخن في المقاهي وإذا يرجعك الفضاء المدخن وغير المدخن في مطعمنا لحماية الغير المدخن
1: طبعا
2: هو المدخن هو المدخن هو يدخن
1: أي واللي بحذاه بسنفن عليهم
2: المش مدخن راه عرضة مباشرة لك تدخين هذاك
1: أولا لا به
2: نوك لحماية أول حاجة طريقة كيفه خارج الفضاء هذه لحماية غير المدخن والحماية أنفس
1: غير المدخن الإيمان. أي
2: لهذا راه التدخين هو اللي سبب هذايا في المرض هذايا انسداد الرئوي المزمن اللي هو مشمول به عديد من الناس وماشي في في في في تزايد كبير والناس مش فايقه به الناس ما عندهاش صحه قول راه المشكله هو التدخين. علاش يجبد التدخين في الظروف هذه وفي المكيف؟ لانه قد تدخن في غرفتك في بيت نومك وعندك هذاك مكيف والتدخين الدخان هذاك مش يمشي مش يتخزن في المكيف
1: ولا
2: يتخزن في المكيف باش يزيد يخرج من غادي كما تشغل المكيف عاود يخرج لك حتى ولاد ماكش مدخن باش يضرك والتدخين والدخان في المكيف باش يزيد الغبار باش يزيد النداء باش يزيد الفيروسات الفطريات باش تنطلق لك وباش تخرج بطريقه كبيره وتضر بطريقه مباشره ديما هذا هو الوعي المدخن لازم يرد باله ما يكفيش انه استعمل المكيف غلط ويزيد يدخن داخل غرفته وداخل بيت النوم بتاعه ويدخن بعد عائلته وصغاره وزوجته وكذا يزيد يضر الناس الاخرى
1: روحوا الناس
2: استعمال المكيف بالنسبه للوضعيه هذه راهو مهم في الصيف لتجنب المضاعفات.
1: به حكينا تقريبا على الحاجات المهمه فما جانب اخر يقول لك البحر في الصيف به للناس اللي تتحسس يعني عندها الحساسيه الى اي مدى هذه صحيح؟
2: شوف الاماكن المفتوحه والطبيعية إيه؟ راهي ديما مفيدة هذا معروف في الطبيعة أنه المشي في الغابات المشي على الشواطة قيام بالرياضة على الشواطة السباحة في البحر الروندوني هذوك إيه؟ المشي في الجبل وكل الهرولة في الجبل إيه؟ راهو والمشي هذه كلها مفيدة ما تقوليش راهو حاجة البرة هي طبيعية راهي ديما تفيد أول حاجة الرياضة أول حاجة ليونة العضلات أول حاجة هواء نظيف قاعد ندخلوا فيه في الريه نتاعنا ثاني حاجه مهمه انك تدخن مش تدخن في الهواء الطلق الدخان مش يضرك اذا كان انت على البحر اذا كان في غابه فانك اذا كان دخنت فانك هذا 50% من التدخين ما نعمله وزيد تعمل في الرياض وزيد هكا السباحه هذيك في الماء البحر الملح هذيك هذاك مهم ونرجعوا ليها للجيوب الانفيه
1: ايوه
2: مهم برشا الجيوب الانفيه نقول للانسان اللي عنده جيوب انفيه وما يمشيش للبحر ما عديش الصيف في الشهرين تاع البحر فانه في الشتاء باش يتعب لانه شي عمل البحر هو ما بالح لما يدخل الجيوب الانفيه باش يعاون باخراج هكا البلغم هذاك المخاطي في الخشم وينظف الجيوب الانفيه وينام على الانسان ماكل الترسبات هذيك نتاع الشتاء
1: ايوه
2: يخرجها كل قلت لك انا دخلت مشهر وحقاش ما يحرق فيا لا قلت له لا لازم تواصل تمشي وديما تمشي هذاك هذاك البلغم خرج خاطر بدايه الخروج هذيك لازم ديما تعاود تمشي
1: ينظف نقولوا احنا
2: حتى ينظف خشمه ويقع اكل المخاط واكل الغلاف الغشاء نتاع أيوة. الخشم من داخل يكون يتقوى ويعطي نتيجه باهيه في الشتاء ويمنع من المشاكل في الشتاء
1: أيوة.
2: وكل الفيروسات وكل الجريب وكل النزله وكل هذا البحر راه مهم مهم مهم للناس اللي هم عندهم حساسيه الانف حساسيه الجيوب الانفيه وحتى حساسيه الربو راهو البحر مهم
1: مهم جدا
2: هذه بالنسبه للامور كل شيء خارج المنزل خارج
1: خارج اللي عملناه احنا الدكتور خارج اللي عملناه احنا دونك راهو مهم
2: امشي تريل امشي بحر امشي عوم هذا راهو كله مهم
1: مهم جدا اللهم
2: في حاله انت اذا كان عندك اذا كان هو في مضاعفات حاده اذا كان الراجل عنده كريز دازم ولا مريض ولا كحه ولا سخانه وعنده بالطبيعه هو شيء يلتزم بالراحه
1: بالراحه ويمشي العلاج
2: حتى يتفرهد وبعد ينجم يقوم بالنشاطات هذه البحريه والجبليه والمشي في الغابات هذا هو
1: في البيسين تختلف الامور
2: بيسين انا ما نحبذوش برشا خاطر هي حاجه اصطناعيه بالنسبه للصغيرات يحبوه
1: وي
2: نجم انت ما تحبش صغارك نجم تعاومها في فتره قصيره في البيسي اما ما تكثرهمش اما البحر بحديك
1: سي فري
2: مش نهار كل بيسين ولا اسبوع كل بيسين ولا اذا كان الخلاعة كل تخلعت نهار كل في البيسين لانه موجود الكلور موجود الجافيل هذاك الماء هذاك راه ملوث اذا كان بيسين عمومي زاد اذا كانوا بيسين اذا كانوا مسبح عمومي فانه هنا رغم اللي موجود في الكلور راه ثم خطر نتاع الجراثيم
1: طبعا
2: خطر الجراثيم اللي هو بالنسبه للمسابح اللي هي عموميه في النزول وكذا رغم اللي هم يقولوا راه ثم تنظيف كذا ميلا انا نجمه تتمتع صغيرك ولا انت نص ساعه ولا ساعه بيسين اما راه البحر بحديك اغلبيه والاولويه للبحر هذا بالنسبه للبيسين والبحر لانه الناس اللي هما معناها صحتهم راكحه وعندهم امراض المزمنه هذه فانهم البيسين والبحر والغابات الغابات والبحر هذه اولويه والبيسين اذا كان فتره قصيره مش مشكل
1: مش مشكل
2: مش مشكل تروح لدارك تتلهالي بالمكيف المكيف لازم يكون فلتر نظيف كل يوم تتاني تعتني بيه تنحيك الفلتر هذيك تنظفهم أيوة بالماء
1: أيوة.
2: نحيك الغبار هذاك واتجاه الهواء مهم شوف اتجاه الهواء المهم يدخل من الشارع يكون عنده في بدنه جدته 50 درجة ولا 45 درجة يدخل الغرفة قاعه باردة
1: أيوة.
2: يصير لك الصدمة الحرارية هذيك فانه مباشرة باش يلتهب الحلق باش يلتهب الأنف ونجم الناس اللي عندهم مرض المزمنة ينجم يتولد عليه نوبة حادة بالنسبة للرب وبالنسبة للدري والمزمن هذا هو يعني كي تدخل دارك لازم يكون المكيف ساكت
1: ساكت يعني وبعد هيك بالتدرج
2: تمشي تدوش تمشي تعمل
1: تبرد روحك نقول
2: واحد وبعد تحل المكيف بطريقة بطيئة جدا تدريجي حتى هكا الهواء هذاك يولي معناها ماشي معاك في بدنك وما يسالكش الصدمة هذيك واتجاه الهواء مش اتجاه في اتجاه أجسام الإنسان تقعد أنت ندوش وقاعدك الهواء هذاك نتاع المكيف اتجاهك مش به راح تجيب له حشنا بك اكل برد هذاك اللي يسبب فيه المكيف اما اتجاه الهواء لازم يكون في اتجاه المعاكس نتاعك
1: فوالا فما ناس ريتهم على مواقع التواصل الاجتماعي الدكتور يحطوا مصطلمه مثلا في الصاله ولا حاجه يقول لك على الجفاف على البشره على حاجه مفيده ولا
2: طبيعه ديما قلت لك من الاول راهو الشيح السخانه هذه راه يتسبب شيح في الدم
1: لا في على الكليماتيزور
2: الرطوبه بتاعها زين ثم نسبه من الرطوبه في الغرفه لابتعاد هكا الشيح هذاك اللي نجم يشيح الانسان وشيح الجلد بتاع الانسان وتسبب في مشاكل هذا بالنسبه لكيفيه استعمال المكيف وكيفيه التدخين راهو التدخين المكيف راهو من اسباب المضاعفات هذه
1: يسألوا فيك على التدخين الالكتروني دكتور والشيشه في السيف هذا خاطر القوي كل معبيه بهم عرفت
2: التدخين الالكتروني والشيشه رام تدخين واخطر زاد
1: ايوه
2: اخطر الشيشه راه عندك الشيشه نتاعك ولا المقع عندك اول حاجه التدخين فيها موجود
1: ايوه
2: وتعرف اللي شيشه معوضه
1: 50 واحد فرد بلاصه تبدا
2: شيشه معوضه شيشه معوضه بزوز علبة تدخين زوز باكوت دخان شيشه هذيك اللي يقول لك هذه يعني شيش هذيك معوضه بزوز علب تدخين هذه حاجه وحاجه ثانيه اذا كان انت قمت بها في مقهى وعندك 10 يشيشوا فانه شيء مضاعف مضاعف مضاعف الخطر نتاعو يقعد ساعتين في مقهى ناسي هل الاشكاليه هذه تاع التدخين السلبي لانه الهواء هذاك مسكر فيه انواع التدخين الكل فيه الشيشه نتاع هاك ال 20 فرد الموجودين في المقهى باش يأثر بطريقة كبيرة
1: به دكتور آخر سؤال السنوات الأخر أنا ما عندي شيفر للأمانة لكن لاحظ في المواقع التواصل الاجتماعي الناس حتى من الدائرة المقربة والحديث أنه الصغيرات أكثر عرضة لأمراض الحساسية معناها لكن نعالجوها في سن أبكر بدويات معينة أنت تقول لي مزمنة معناها واحد نجم تجي مع حياة الكل نجم نلقاو حلول مع الصغيرات
2: موجودة غاديك المشكلة غاديك الخدمة
1: فلا مش صغرة
2: الصغير الصغير اللي يعمل لك عمره عام ولا عمره 6 شهور ويعمل لك التهاب حاد في صدره باهي يعمل برونشيت ولا ما وتسمى هكا البرونكيوليت هذيك التهاب التهاب القصيبات الصغرى هذيك فرية في الشتاء هذه نتيجة لفيروسات معينة تعطي هكا التهابات القصيبات الصغرى فرية تسمى برونكيوليت هذيك تتسبب في التهاب حاد في الريه وتنجم تعطي ضيق تنفس وتصفير في الصدر وهنا يجي دور الطبيب لتقديم النصائح للوالدين للام خاصه ويلزم الانتظار خاطر هي علاجها راه علاج مش علاج كبير
1: أيوة.
2: علاج اذا كان بالاكسجين وبموسعات الشعب الهويه وبالكورتيزون وتنتظر حتى تخرج اما المضادات لها مضادات الحيوية راي ما نعطوهاش من الأول هي مرونة أنه ننتظرها وترقبها. نجم تخرج في 15 يوم وتنجم تخليش حتى أثر وصغير يمنع منها وما يعاودش عودها. وقتاش يصير المشكل؟ لما هل في عمره عام ولا عمره عامين. أيوة. تتواصل معاه البرونشيت هذه واحنا قوينا لها الأدوية متاعها ووصلنا الأدوية متاعها فوق اللي مطلوب، فانه باش تلصق في الصغير تولي له رابو، تولي له ضيق تنفس، تولي له أزمة متواصلة. وهنا إذا نعرف وقتاش نقصوا العلاج، ثم صغار ينجم يتواصل معهم علاج على سنة سنتين ثلاث سنوات، وصغيرك راهو عنده الرب ومعاه شبيه كلام. في الواقع أنه في مرحلة، فمرحلة نقصوا فيها الدواء، فمرحلة متقدمة متوسطة نقصوا فيها عامين، فمرحلة شديدة هذيك تنجم توصل فيها الدواء خمس سنين ست سنين، في انتظار أن تخرج كيك بالصغير خد صغير متعرف المناعة متاعه ناقصة، والمناعة صغيرة ما يكون مناعة من عند أمه.
1: أيوة.
2: نقطة تنتظر حتى يكون مناعته، ما تكوليش الدواء، ما تكثرلوش المضادات الحيوية، ما تكثرلوش كورتيزون، وننتظر حتى تتكون مناعته ويخرج منك الأزمة ديك تلقائيا. تلقائيا باش ما تولجش. دونك هي صغير لما تعدى بريد هذيك وكمل العلاج نتاع الموسعات بان النجم يلقى روحه في فترة البلوغ 16 سنة بمرض الربو.
1: يا لطيف.
2: أمام حسن الحظ أنه تنقص في فترة البلوغ، أغلبيتها تنقص. أيوة. وتنجم تزول بطريقة عادية.
1: مشكور دكتور، يعيشك. وفمك التحاليل اللي يعملوهم زيادة باش تعرف الحساسية من شنو بالضبط، اسكو حيوانية غبرة كذا.
2: لا اختبارات هذيك.
1: اختبارات
2: هذيك نعملوها إذا كان عادينا باش نكشفوا الحساسية. فهم الاختبارات الجلدية هذيك نشوفوا بها اختبار الهواء إيش فيه، غبت النداء، غبت اللقاح، حبوب اللقاح تاع الأشجار والقطاطس، فهمت؟ وثم تحليل الدم لي ونظر فيك التحليل حسيت الأكل وكيفة الأطعمة الكل الحوت وكل الفريدمير
1: وتفرق. مشكور دكتور، ربي فضلك. شكرا ليك دكتور رضا بن نعريف، أخصائي الأمراض الرئوية ومتخصص في أمراض الرئة والربو والحساسية. يعطيك صحة المعلومات هذه الكليكة والتفاصيل والنصائح. قال لي ما تحقرهوش الكلمات يزور عنا ما نحكي ربيب،
2: خاصة تدخين.
1: خاصة تدخين
2: في الماكل مقصم.
1: أقسم بالله. يعطيك الصحة دكتور، مشكور، شكرا ليك. ومصلي معكم عايشك حتى النص نهار. فاصل موزيكا رجعينا.
3: الكوتيديان بدا يأثر على الفيزيك ولا حسيتها بدات تفلت والمخ بدا يساتوري؟
4: عليك برياكتور، موش بواسون انرجيزونت اكاو. برياكتور هو البوش الصحيح اللي يرجعك في الطرح بانرجي جديده،
3: متوفر في زوز انواع يخليوك ديباسي لليميت نتاعك.
4: الدارك باور باش تطلع على البرا في البيرفورمانس،
3: والفوكس باور باش تقوي في الكونسنتراسيون.
4: برياكتور توا في تونس بل في نويتي.
3: برياكتور بوش يور ليميتس.

0: 11 و 43 دقيقة رجعنا لكم ونسلم معكم حتىش للنص النهار. تلقي السلامة لكم الناس اللي كليكا ونسلم على أصدقائنا في اليوتيوب يا جماعة. خلت نقرأ تعليقاتكم. سي الحبيب سامي جاد بن سالم، ما حليهم تعليقاتك يا بن سالم من وراء الخيال. دونك تاهر رورو سامي زادة كيف كيف وناس الكل، هيثم يعطيكم صحة ربي يفضلكم، مرسي بوكو. أم وانسيني حتىش سي الحبيب، مرحبا بك سي الحبيب. شكرا لكم. وإن فكركم بحاجة مزينة على الأخر، أنه جوهرة الساحل سوسة تتنفس فن مع أقوى العروض الفنية والموسيقية اللي استنى فيكم على ركح مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 من 17 جويلية حتى 5 أوت. دونك عروض متميزة تناسب الأذواق الكل، مسرح، ضحك، كوميديا، فن، طرب، حضرة، سهريات ما تتنساش. دونك باش تحجوا تكلموهم على 73 213 800. نعود لكم 73 213 800. وكل مرة نفكروكم بمواعيد المهرجانات اللي تنجموا تحضروا لها. دونك مسلم معكم حتى نص النهار اليوم الاثنين، يجي بحضنا حمدي حتى بأهلا وسهلا.
1: عايشك ربي، ميرسي بوكو. صباح الورد،
0: كيف الحال؟
1: والله لاباس، صباح في افيك مع سخانة لاباس
0: الحمد لله. ما عندك حتى فكرة قبيلة دكتور رضا بن عريف قديش حكاية عجبوا ليد والبحر والكامبينج والتخييم باهي، قال لك الحسيت نفسه أخرجوا للطبيعة. قلت هذا يفرح حمدي الكلام.
1: لا أكيد يفرحني، حاجة مقتنع بها ومتأكد منها هنا. دونك هذاك علاش كل مرة قاعد نحاول نهرب من الشطوط اللي معبية، نهرب من البلايس اللي نلقاو فيها برشا امبوتياج فماش ما تنقص منها الحركه شويه، ونحاول نحلوا ثنيه جديده.
0: رسمت للضوء ولا ما خليني تبحر
1: افكتيف. لا ايش نقول لك حاجه، على خاطر تو مثلا كي راه انا اصحابي قاعدين يكلموا فيا ولا يبعثوا لي يقولوا لي شبيك ما حكيتش على الكتله الفلانيه ولا على الشط الفلاني. انا نعرف باش تمشي له في ويكاند لازمك تقعد ساعتين ثلاثه في السيركيلاسيون
0: تزارك البارح
1: راه وجيت وتوحل في الدخول وتوحل في الخروج وكذا. انا باش نحلوا ثنيه جديده ونحكيوا على دي ديستيناسيون جدد وبلايص مزيانين وفي الاخر عصفورين بحجرة. تمشي لبلاصة جديدة مزيانة باش تلقى كاليتي متاع البحر طيارة، كاليتي متاع الرمل طيارة، العباد تفرح بيك اللي غادي، باركينج يهز وكرهبتك مرتاحة وقريبة مش بعيدة. وان بلوس كو سا ديكوفيرت لبلايص جديدة. انا نحب العباد تخرج من لابيتويل وتمشي شوية
0: ولا
1: وتمشي شوية. انا من العباد اللي نكره سياسة القطيع، يعني الناس كل تبارتاجي في بلاصه الناس كل تهبط فيها. نحب نعملوا دي ديكوفيرت جدد. ومن من المنبر هذايا نحب نوصي زاده صناع المحتوى والانستغرامر والناس اللي عندها الناس تبع فيها وتاثر وعندهم بوا، ميسالش حلوا ثنيه جدد ولا تبعونا ومشيوا وشوفوهم البلايص واعطيونا لافي نتاعكم وما فيها بس كي تبارتاجيهم. زيد نحبوا الفاريتي، ايجا نقول لك نحبوا الفاريتي باش نمسوا البلايص الكل. هذه سي سي سي دو سيت فاصون اللي نجموا نشاركوا في الـ في الـ نكونوا دي زامباسادور باهين للبلايص هذيا ولتريكن هذيا. دونك على خاطر ما فماش كان وين فما جوج ما والحبه فما بلايص سيكوريزي وتنجم تمشي. ان توكا انا قاعد نحكي لك وقاعد نخمم في البلاصه بالحق. على خاطر انا كنت هارب منها ما حبيتش نحكي عليها تو مده 10 ايام التالي. ما حبيتش نحكي على المانجا اليوم، الديستيناسيون تاع اليوم المانجا ما حبيتش نحكي عليها فيو اللي قلتها لك المره اللي فاتت. والناس اللي تسمع فيا قلتها ديجا المره فاتت، قلت سمعت اللي فما مشاكل صغيره بتاع كياس مسكر ولاد المنطقه قاعدين يحاربوا على خاطر فما شكون سكر الكياس ولا عمل حيازه ولا انتو كماوش موضوع. نحن قلنا ما نقولوش فيهم الكيته جوستومون. المانجا مشطوط اللي تحبوا امي شدت فيا صحيح قالت لي يزني المانجا، وانا امي سبحان الله كي تنوي على بلاصه ولا تحط فيها ساقها البيبان كل تضحك
0: ان شاء الله.
1: صدقني يا ربي امي تمشي لبلاصه الدنيا تكون صفرة تخضار، الماء يكون مقصوص يمشي، الهواء يكون داخل بعضه، الدنيا تهنى. المانجا كانت فيها مشاكل نويت عليهم. هذاك علاش انا واحد من الناس ما نجمش نكون في ارض ما فيهاش امي سبحان الله. ما نجم نكون متواجد كان في رقعه ارضيه امي موجوده فيها، البعد عليها ما انتقوش. ان توكا
0: نمشي هز امو تكامب
1: افكتيفمون
0: فوالا افكتيفمون.
1: دونك المانجا نويت على المانجا قلت لها نمشي، مشينا للمانجا. دونك المانجا هي 77 كيلومتر بالضبط على تونس العاصمه. نمشي ولها عن طريق سليمان، سليمان نمشي وبيروم روا رومبوان بيروم روا ما نمشيوش ديريكسيون الهواريه، ناخذوا اليسار ديريكسيون بور دي برانس. بور دي برانس وللأسف فيها بوليسيون. ما نرجع نحكي عليها كما تتريقل. وانا جي او دي بروميس العباد اللي حركت وحلت ثنية ومجتمع المدني راهو العباد كي تتكاتف كي تتكاتف وتحط اليد في اليد سلط ومجتمع مدني راهي الريزولتا طايرة على الاخر. المانجا عمناول والعوام اللي فاتوا ما نجموش نهبطوا له. قلت لك 10 ايام التالي الكياس ما يصلحش وما نجموش.
0: قريت فيديوهات محليه تك تك تك تهبط.
1: شوف تراكسات خدمه بعثتك تصور ترافو ديريكت هذيك راهو نهار السبت لقيتهم نهار السبت نلقاهم يحطوا في الكونكاساج ويحطوا في الردم وتراكس تخدم والكياس اكسيسيبل حتى للكرهبة الصغار. راهو حتى بكرهبة صغيره ما نعرفش شنو اي موديل عندك ترانسبور بيبليك موجود كالعادة. ديما أنا قاعد نقول عليها البوان هذي لو تنجموا تاخذوا نقل من سليمان تقولوا باش تهزنا للمانجا يوصلك للمانجا وتتفاهم معه في وقت يرجعك. ما لقيتش من سليمان من بير مروة. فما النقل الجماعي النقل الريفي تسمى بوند زرقة يهزك من بير مروة للمانجا ويرجعك كل سويم رخيصة على الاخر. مانيش باش نقول عليها على خاطر كل واحد يخدم انت والجروب مش كيما مش يهز ثلاثة كيما يهز ثمانية. ان توكا المانجا ولا تاكسيسي قعدت حاجة بركة في المانجا ما فماش انديس على الدخلة بتاع الشط. ها باش نقول لكم عليها توا ركزوا مع بعضنا. المانجا نمشيو لها دونك من بير مروة طريق بور دي برانس دونك 8 كيلومتر بالضبط باش نلقاو المدرسة الابتدائية لبكاكشة. المدرسة الابتدائية لبكاكشة هي البلاصة هذيك الكل تتسمى المرناقية. دونك المدرسة الابتدائية لبكاكشة الدودان الثانية متاحة شنقاو الدودان الأولى الدودان الثانية متاحة ندوروا معها على اللي صار ما خموا في حد شيء باش نلقاو زوز حاوية تابعين البلدية نلقاو مكتوب عليهم بلدية تاكلسة دونك ندوروا معها على اللي صار باش نلقاو عنب والعنب مازال ما طابش دونك ما نطمعوش فيه توا. فما كرمه كبيره مازالت ما طابتش زاده دونك كرموسك حلاي مازالت ما طابتش توا زاده دونك شنو نقعدوا نمشيو 3 كيلومتر دونك 3 كيلومتر في البيست. لكن الكياس مهيئ ماهوش معبد بيست يدخل الديفو الوحيد واني فما برشا غبره دونك ماذا بينا الصوله ولاد المنطقه والمجتمع المدني في المنطقه ذيك اللي حب الرسمي المانجا عسني تكون وجهه ممتازه ما فيها بيس راهو سيتيرنا نتاع ماء تعمل مشيه وجايه نقولوا في اللي ويكاند بركه باش البوسيير هذيك تركح دونك باش نمشي ونلقاو روحنا
0: يتم تعبيد وسهله معناها هو
1: باش نطمعوا في الكلمه احنا كي احنا
0: اذا منطقه سياحيه ونستمش
1: كي صار ساعه المانجا بصراحه ما نحبوهاش تكون سياحيه نحبوها تكون ما كيما هي اليتا ناتوريل شوف اليتا ناتوريل. لا باش نقول لك علاش كي نكملوا في البيست هذه باش نلقاو روحنا في هضبه في بونت مقابله الشط ونهبطوا في الكياس ما تخافوش منه راهو يهبط ويطلع مرتاح ما فيش حتى مشكله. حتى الحفر اللي كانوا قبل واللي فيهم ريسك نتاع الكهرباء تمسوا كذا هذيك علاش قلت لك الترونسبور بيبليك توا ولا ساهل تقول له تهزني يقول لك نزك قبل يخافوا منها الاثنيه توا اكسيسيبل. دونك نلقاو روحنا في المانجا اللي فيه باركينج وين تحط كهربتك والشط قدامك. على اليمين فما شط صخري وعلى اليسار فما شط مش على اليسار مقابلك وفما حكيت نقول أنا 900 متر كيلومتر شاطئ رملي ممتاز جدا. الكاليتي متاع الرمل الرملة الخشينة الرملة الخشينة راهي مش متعرف ماهيش معروفة برشا في سواحل السواحل متاع تونسية راهي موجودة في زوز ثلاثة بلايس معناها فماش منها برشا على خاطر هي متواجدة أكثر في الضفة الأخرى متاع البحر الأبيض المتوسط. دونك الرمل الكاليتي متاع الرمل الرمل الخشينة يعني ما هوش الصابل اللي نعرفوه اللي تنجم
0: فهمت
1: دونك رمل يفرق يفرق الكاليتي متاع الرمل هذي يتغرب البرشة برشة الماء هذيك علاش الكاليتي متاع الماء متاع المانجا ما تلقاوها في حتى بلاصة. الكاليتي متاع الماء متاع المانجا جاية ما بين الشواطئ الصخرية على خاطر هو قريب القربص والشواطئ الرملية على خاطر على اليمين باش نلقاو روحنا ماشيين لواد عبيد ورتيبة اللي هي رملية 100% دونك فما دي بروجي فما شكون عامل بروجي غاديك دونك حتى اللي مهزش معاه ماتريال باراسول وكذا ينجم يلقى وين وين وين يكن راسه نقول احنا وين يعدي نهار سينو راك تحط الباراسول نتاعك راه تصور اللي بعثتهم لك مخوهم تليفوني كالعاده راه باش نحب العباد تلقى شط اليتا ريال دونك تعمل ركوبمون ما بين اللي بعثته انا وما بين اللي لقيته يلزم تلقاه كونفور معناها من الاخر.
0: دونك الترافو قالوا سالتهم وقت تشوفها خاطر تراكس
1: شوف تراكس لنهار السبت مازالت موجوده لكن نتصور
0: من هنا للجمعه
1: لا لا ميم با ميم با نتصور سي يعني الويكاند هذا باش تمشيو للمانجا راهو لافونتاج نتاع المانجا حتى حتى كي يبدا الطقس هيج هي جايه كيما الخليج دونك نجم نقربوا شوية على اللي صار، خطر عندك الجبل على يسارك اللي هو يحل على رأس فرتاس. وعلى فكرة الإشكالية الكيس وكذا مازالت متواجدة في رأس فرتاس، نلقى الأكسي كان بالفلوكة، دونك هذا موضوع نرجع عليه مرة أخرى. لكن خلينا في المانجا، إذا كان فما هواء قربوا للجبل، روين تقرب للجبل حتى كي يبدأ فما هواء ما عندكش ريسك نتاع موجة، ما فماش ريسك نتاع موجه والبحر باش يكون في حالته الكل يعوم.
0: دونك مليح
1: فوالا دونك
0: هذه تبحيره وتهنينا عليها نجمو كامبيو غاديكا
1: بيان سور. دونك توا باش نحكي لك، هو مش اسباس، هو راه عندك صفح جبلي
0: اوكي
1: يحل على البحر وين تحط خيمتك، لكن لهنا يلزم يكون عندك الماتريال اديكوا. اش معناها؟ معناها يلزم يكون عندك ابري على الشمس على خاطر تعدي نهار كامل في الشمس، والا يلزم عندك التكنيك باش تنصالي التونت بتاعك تحت الجبل بالضبط. دونك فما وين تنصالي التونت بتاعك، وين تعدي ليلتين ثلاثة، كيفاش تصطاد، وين تعمل بلونجي، أي اكتيفيتي تتصورها تتوقعها ولا تحب تعملها في بحر راي شاطئ المانجا نجم تعمل فيه. تنجم تخيم، تنجم تعدي ليلتين ثلاثة وانا كيمشيت نرسب تنلقاو عائلات عائلات وراو فينومين تخيم العائلات تفقد من تونس. أنا نتفكر قبل وإحنا صغار كان العسكر يعمل خيم في شط الجهمي في سليمان، وكنا احنا نمشي ونلصقوا بحذا العسكر باش خيموا بحذاهم ويسكوا ما يجيبوا سيترنت الماء، وتلقى عندهم جروب تاع ضو وتلقاهم عاملين جو دونك ويعديوا، راه مش مساله نهارين ثلاثه، راهو يعديوا بستين يوم راهو بحر فهمت. دونك ديجا واحنا صغار السبريم تاع الكامب تعلمناه من الحكايات هذيا. دونك العائلات فينومين تخييم العائلات في تونس تفقد. انا الحق كي لقيت عائله مخيمه فرحت، يعني تصور انت هز الاولاد البو هز الصغار ومشى من نهار الجمعه ولا الخميس وانستال روحه المانجا ما فيهاش ريزوره، يعني دي كونيكسيون توتال يعني انسى باش تلقى باش تكلم دي كونيكسيون توتال. لكن لافونتاج شنو، واني فما دي موفمون وتلقى الله لا يقدر تحط بان في حاجه شكون يدي بانيك. دونك المانجا وجهه نحاولوا نستحفظوا عليها. انا عملت حمله نظافه صغيره نهار السبت، لقيت شويه هكا قزاز وشويه بلاستيك الباهي اللي ما فهمش برشا، يعني ريكوبيرابل الحكايه. نحاولوا ماذا بينا نزرعوا في صغارنا السبريم تاع حملات النظافه هذوما باش نستحفظوا على اللي قعدنا. راهو ريالمون سي ان هو برانسيب انا نعيش بيه، راهو رزقك مش اللي كسبته، رزقك هو اللي قعد، وصحابك مش اللي عملتهم وعرفتهم، اصحابك هما اللي قعدوا. والبلايس اللي اكتشفتها فما بلايس اتحرقت وفما بلايس مازالت مزيانه ومازلنا باش نكتشفوها، هذيك علاش ماذا بينا نستحفظوا عليها، على خاطر باش تقعد هي الملاذ نتاعنا. وقت شوف قصه الضوء باش تمشي للبحر كان ما استحفظوش عليه. قال قبل مثلا شط حمام لنف وبير البي حمام الشط وحتى الرادس كانت كوت عالميه، وكنا نهربولها وكنا نمشيو نصيفوا فيها ونبحروا فيها. توا قاعدين يجتهدوا، وانا نحييهم بصراحه ولاد حمام لنف عجبوني في اللي عملوه توا في الكازمات وفي الشعبيه وفي لاسيرين، قاعد نتبع فيهم وعندي برشا اصحابي منهم لي زاكسيون اللي عاملينهم طياره على الاخر. لكن الله غالب راهو برشا بوليسيون،
0: برشا
1: شيء جاي من البحر وشيء جاي من البر،
0: دونك ما اكحل معنا
1: هذاك علاش قاعد نقول نستحفظوا حتى كي ما نعومش نلقى بلاصه نقعد عليها ونلقى شط ورمله اموان نظيفه صغاري تلعب فيها على خاطر راهو القزاز يخوف. البلاستيك ماهوش باهي والبوليسيون كلها راهي ما تصلحش. دونك ماذا بينا نستحفظوا على اللي قعد، كيما قلت لكم راهو ريالمون الرزق راهو مش اللي كسبته، الرزق هو اللي قعد لك. دونك استحفظ على رزقك اللي قعد، هذه نصيحتي اليوم.
0: يعيشك يا حمدي، ميرسي بوكو، ديما منورنا بالبلايص المزيانين، يعطيك الصحه والموجات الايجابيه نوصلوا لنهايه موعدنا اليوم من سمر فايبس. قبلها هيت نفكركم بموعد حلو برشا نحكي لكم عليه، المهرجان الدولي للفنون الشعبيه في اودنا من 23 جويلي حتى 2 أوت، عروض فلكلورية موسيقى شعبية استعراضات فنية متميزة تستنى فيكم في الموقع الأثري في أودنا. دونك ما تفلتوش عروض المهرجان، احجزوا المقاعد متاعكم على الرابط هذية دونك أودنا.guichet.tn. فوالا تلقوا التفاصيل الكليكة. شكرا فاروق، شكرا إيمان، يعطيكم الصحة مستمعينا الكل. ميرسي لوليد، ربي فضلكم، شكرا لكم. دونك آخر مستجدات إخبارية جيكم شوي آخر، منك نسمع مع هدى الورغمي، إن شاء الله نتقابل غدوة في الأمان وباي باي. Summer Vibes. Summer Vibes.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز ومنتصف النهار. ديوان اف ام عسلمة. الخبير في الشأن البيئي والمناخي حمدي حشاد يؤكد في برنامج نس الديوان أن موجة الحر التي تشهدها تونس كانت متوقعة، موضحا أن درجة الحرارة المسجلة حاليا تعد أعلى بقليل من المعدلات الطبيعية، لافتا إلى أن استمرار موجة الحر لفترات طويلة يجعلها أكثر خطورة، محذرا من أنها قد تصبح قاتلة خاصة بالنسبة للفئة الهشة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
2: طبيعي جدا أن نعيش فيه، معناه هذا كان متوقع من الأول. درجة حرارة نشهد فيها ما نقولش طبيعية، نقول أعلى شوية من الطبيعية. فما حاجات جديدة تحكي، فما ناس تسمع فيك يقول لك عشان هي سخنة، ذي كل مش جديد في حد ذاته سخنة، جديد في التفاعلات اللي تعملها سخنة على مستويات تعدى، هذا هو جديد. تراكم الزمني متاع عدد الأيام أو الحيز الزمني متاع أيام اللي تكون فيها درجة الحرارة 35. علاش 35 بالذات؟ 35 في التعريف تاع منظمة الصحة الدولية OMS شو تقول لك؟ معناها ابتداء من الدرجة ذيك، معناها ممارسة نشاط في الهواء الطلق أو تعرض الهواء الطلق دون وسائل حماية لفترات طويلة ممكن يعرضك إلى مضاعف الصحية. الشيء اللي يورينا راهو فيه برشا نسخ في نفس السنة. موجات الحرارة ذيك من عدد الأيامات ذيك تو تقريبا حد الشوم ما تحسش على 37. موجات ذيك الحرارية باش تكون طبعا عندها مضاعفات صحية، الناس اللي ما عادش عندها إمكانية باش يشري المكيف خرج من الرفاهية ولا معناها في الضروريات، لأنه تو درجة الحرارة هذه راهي ماشية تولي قاتلة، كي تولي هكا طويلة زمنيا تولي قاتلة، تولي معناها تشكل ضغط كبير بالأخص على الفئات الهشة.
1: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تصدق على النتائج الأولية للدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية بمعتمدية الكبارية بولاية تونس، والتي جرت يوم أمس وأسفرت عن حصول المترشح شاكر بوثوري على 1225 صوتا، أي بنسبة 50.14% من الأصوات المصرح بها، وفوزه بالمرتبة الأولى من هذه الانتخابات، وحصول المترشح محمد صالح السلمي على 1218 صوتا، أي بنسبة 49.86% من الأصوات المصرح بها. قيمة تحويلات التونسيين بالخارج سجلت إلى حدود 10 جويلية الجاري 4745.2 مليون دينار مقابل 4515.1 مليون دينار في الفترة ذاتها من السنة الماضية، بزيادة 230.1 مليون دينار. وتعكس هذه المؤشرات أهمية تحويلات حوالي مليوني تونسي يقيمون بالخارج في دعم التوازنات المالية الخارجية للبلاد، وفقا للقراءة التحليلية للمؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وزارة الداخلية تعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين أساسي بمدارس الأمن الوطني لانتداب نظار أمن في اختصاصات شبه طبية وتقنية لفائدة سلكي الأمن الوطني والشرطة الوطنية، وعمليات تسجيل تجرى حصريا عبر الموقع الإلكتروني المخصص للانتدابات خلال الفترة الممتدة من 20 جويلية إلى 9 من أوت القادم، على أن ترسل ملفات الترشح عبر البريد مضمون الوصول إلى إدارة الانتدابات في أجل أقصى يوم 10 أوت القادم. فرق الأطفاء التابعة لمركزي حماية الغابات بنفسا وسجنان والحماية المدنية تتمكن من السيطرة الأولية على حريق النشبة بغابة جبل حدادة الواقع في الخط الفاصل بين معتمديتي سجنان من ولاية بنزرت ونفسا من ولاية باجة، أسفر عن خسائر فادحة في الثروة الغابية والبيئية بعدما أتت النيران على مساحة من أشجار الفرنان والغابات الشعراء للجبل، وفق ما نقله مراسل ديوان اف ام بالجهة. إلى الشأن الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب على قطاع غزة إلى 73.283 شهيدا منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023. الرئيس الإيراني يؤكد عدم التراجع عن حقوقهم ومصالحهم في بنود مذكرة التفاهم. نهاية الموجز الإخباري المشواري ينطلق بعد قليل مع هدى الورغمي في منك نسمع. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.

0: مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.
1: صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. نص النهار وستة دقائق على موجاتنا، مشوارنا ينطلق معكم توي تصل حتى الماضي ساعتين كالعادة، عودة على أهم الأخبار والأحداث اللي صايرة في البلاد. أصوات التوينس تكون حاضرة معنا في المباشر في منك نسمع، اللي هو موعدنا باثنين حدج للجمعة. شكرا على اختياركم لفريكونس متاعنا. تحية لكل مستعملي الطريق، طريق السلامة للجميع. نعرف ارتفاع قياسي في درجة الحرارة، موجة الحر مازلت متواصلة، ذلك علاش نسيسوا رواحنا وردوا بينا على رواحنا. تحية للناس اللي تخدم تحت أشعة الشمس القوية، ماذا بيكم وقت الذروة ما تكونوش إلا برا، وإن شاء الله بالقسم للناس الكل. تحية للناس اللي تخدم في الفلاحة، الناس اللي تخدم في المرمى، الناس اللي تخدم في الشطوط، كل واحد والخبزة متاعه وين. ربي يعينكم الناس الكل وربي يعطيكم القوة. تحية للناس اللي تسمع فينا في البيروات زاد في الخدمة، نعرف الضوء يقص في كل بلايص، معناتها راهو حتى في البيروات فما ناس راهي في السخانة هذايا زاد تغفق معناتها بلغتنا. مرحبا، اهلا وسهلا وشكرا للجالية التونسية اللي تبع فينا في الخارج. مستعملي الطريق واحدة واحدة واحدة واحدة، وربي وصلنا سالمين غانمين. ان شاء الله الناس الكل بداية اسبوع ان شاء الله تكون موفقة ورائقة وجميلة. نتمنى الناس كل رغم السخانة ورغم انقطاع الماء ورغم انقطاع الكهرباء، كان عطلة صيفية وصغيرات في عطلة وغيره، نحاولوا معناتها نبروفيتيو للماكسيموم، نحاولوا انه صغيرات حتى في العشية ما اخر هاك نفرهدوهم شوية تبحيرة غيره غيره، وإن شاء الله تتعدى الأيامات هذه على خير يا ربي. شو مش نحكي وشنية هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا، يلا تتشويتا. ما هي العلاقة بين ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التزود بمياه الشرب في عدد من المناطق؟ موضوعنا في الشيف خدجوغا. تواصل قطع الكهرباء على عدد من مناطق البلاد، فهل هي أعطاب أم ارتفاع في الاستهلاك؟ موضوعنا في ماكس بختاج. علاش أغلب المكيفات ما عادش تبرد الفترة هذية؟ موضوعنا في ديكريبتاج. أصحاب المطاعم يشتكون من الخصم ب20% على الطلبيات مع شركات التوصيل، موضوعنا في لاكتي دو جوغ. اتحاد الصناعة والتجارة يحذر من خسارة اقتصادية ويدعو إلى تمكين الشركات من تخزين الطاقة الشمسية، موضوعنا في إيكوويب. اتحاد الفلاحة يطلق صيحة فزع لإنقاذ صابة السردينة من الإتلاف، موضوعنا في إنبوكس. ما هي الأغذية المناسبة لجسم الإنسان تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة؟ موضوعنا في الأنفو.
0: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين.
1: محمد زعبار في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، إيمان الغريبي، أشرف الرباحي كوتي ديجيتال، أميمة بن عياد في استقبال تليفوناتكم، هدى الورغمي معكم كوتي ميكرو.

0: على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: صوتكم منك نسمع، صوتك تسمع.
0: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي لكل الأصدقاء وصديقات اللي تواصلوا معنا واللي يسمعوا فينا. شكرا على اختياركم للفريكونس بتاعنا. باش نحكيو على الماء والضوء. باش نبداو بالماء. علاش مع ارتفاع درجات الحرارة يقص الماء؟ ما نحكيش على الأعطاب الكهربائية اللي تؤدي إلى قطع الماء، هذيك حاجة أخرى، لكن هل أنه فما علاقة بين ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التزود أو نقص في التزود بالماء الصالح للشرب في عدد من المناطق؟ نحكيو في الموضوع توت شويتا.
1: Le chiffre du jour.
2: ضيفنا الخبير في الشأن المناخي سيد أنيس بن ريانة، مرحبا بك، أهلا وسهلا، صباح الخيرات.
3: أهلا وسهلا، مرحبا، صباح الخيرات.
2: شكرا، مرحبا، نهارك زين. شكرا. الخبير في الشأن الفلاحي سيد أنيس بن ريانة، نحكيه على العلاقة بين ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع أو النقص في التزود بالماء الصالح للشرب، عندهم علاقة ببعضهم ولا لا؟
3: ثم علاقة في جزء ما وقت اللي يقص الضوء واللي ما عادش ثم تزود في بالماء. على خاطر نعطيك بعض الأرقام المهمة نبداو بها. نعرفوا اللي احنا السوناد عندها 1500 محطة ضخ وعندها 1200 بئر عميقة اللي هذوما يخدموا بالكهرباء. نعم، وقت اللي يقص علينا الضوء عندنا الخزانات تبدا معبية، وقت اللي بعد مدة تتوالي يولي يحب لهم وقت باش يرجع الضوء باش يعاودوا يتعبد. دونك هذاك الواش اذا كان يقص الضوء يقعد فتره طويله ياثر ويولي فما تذبذب في انتاج المياه وفي التزويد وعجز في انتاج المياه. دونك هذا هو بصفه عامه شنو العلاقه بيناتهم. ما احنا راهو كي ولا الانقطاعات، الانقطاعات نجم نفسروها ونحطوها في ثلاثة تروا جروب. فما ساعات يقص الماء وقت اللي فما أشغال مبرمجة تبدأ عملتها السوناد وتبلغ عليها. ساعات تجي عطاب طارئة، ما نعرف احنا قلت 59 ألف كيلومتر من القنوات اللي نسبة كبيرة منهم عمرها فوق 40 سنة. دونك هذاك الواش ساعات نكونوا قاعدين تقع عطاب وهذاك تقوم تدخل السوناد بسرعة باش ترجع وقت يقص الماء زادة، ولا حكاية الكهرباء وقت اللي عدم تزود بالكهرباء. هذوما ثلاثة حاجات اللي أثروا على التزود بالماء.
2: تبخر الماء عنده علاقة بالموضوع ولا لا؟
3: التبخر ما عنده، التبخر ما عندوش، ما يأثر شوية على المخزون. خاطر احنا شفنا آخر جوان فما يامات خلطنا أكثر من 1 مليون متر مكعب تبخروا في نهار، وطوى بالحرارة هذه في الأيامات الأخرى زادة نتصور كميات تفوق 1 مليون متر مكعب يومين. منها تخسرها السدود التونسية من جراء التبخر. هي عملية عادية والحاجة الباهية نعرفوا، خاطر قبل منها وقع فيها برشا زدل وعليش مغطيوش لبراج وعليش فما كل كور بلاستيكية تأثر على الجودة متاع المياه. محبش تدخل فيها الدولة باش تضمن ان الماء يكون ديما عنده جوده مناسبه معناها حسب المقاييس. وهنا شفنا حتى في الايام الاخرى وزاره الساحه في شراكه مع وزاره التعليم العالي قاعدين يلوزوا في حلول باش معناها يغطيوا بعض يبداوا يجربوا في بعض البحيرات الجبليه.
2: معناتها قاعدين نعملوا في معناها قاعدين يوما باش نعملوا تجارب لتغطيه بعض البحيرات الجبليه باش نحدوا من التبخر.
3: باش نحدوا من التبخر. نعرف احنا بلادنا سخونه، ربي انا بالينا بالشمس لازم تكون نعمه كبيره، خاطر لازم نعملوا برشا نوليو على الطاقه الشمسيه اللي مازالت ناقصه في بلادنا، ولازم تحل لنا جزء كبير من المشاكل اللي قاعدين عايشينها في التزود بالكهرباء، خاصه في وقت الذروه. احنا شفنا الايامات الاخرى معناها سخانه كبيره وطلب كبير على الكهرباء، وهذاك اللي فما انقطاعات واللي كما قلنا اثرت على التزود بالماء. وهنا خلينا نعطيك معطى اخر. احنا نعرفوا الناس كل تعرف اللي احنا 24 ولايه، كان نشوفوا نلقاو عندنا 12 ولايه تتزود من المياه السطحيه وعندنا 12 ولايه تتزود من الابار العميقه. كما قلت لك عندنا 1200 دار عميقه. الابار هذه العميقه
2: ما نجموش نبدلو لهم الطاقة الشمسية؟ علاش
3: نعملو؟ ينجموا فما اللي قاعدين ديزا بالطاقة الشمسية. هنا أنا حبيت أن المعلومة اللي من 2015 لتوا معناها السنة جاونا التسعة، نجم نقولوا تسعة سنوات جافة. هذاك الواش اللي ناق هذا وخرت معناها المواد المائية، المستوى نتاعها تراجع برشا. سنة شفنا فما مواد تحسنت كما زغوان مثلا، رجعت شوية مش راجعت المستوى نتاعها، ما رجعت شوية تحسنت بالامطار الطيبة اللي صبت. دونك هذاك الواش الانقطاعات وغيره تأثر شوية على التزود بالمياه، رغم اللي معناها شفنا احنا في الفترة الأخرى كنشوفوا حتى المخزون احنا الوضعيه المائيه نتاعنا خير بيسر من المواسم الفارطه ثلاثه. مثلا نعطيك من اخر جوان كان عندنا 1.4 مليار متر مكعب في الصدود معبيه 59%، وقت اللي المخزون في ثلاث سنوات الاخرى هو 823 مليون، معناها احنا الوضعيه نتاعنا خير ب 70% بالنسبه للمخزون من السنوات الفارطه، وضعيه خير برشا. إيرادات زادة طيبة، نشوفوا اللي خذيت بلادنا 1.74 مليار متر مكعب حتى لل 25 جوان، محسوب في المعدل متاع الفترة. دونك فما برشا معناها فما شفنا رغم هالوضعية هذه فما بعض الإشكاليات وقعت في بعض المناطق، زادت عليها السخانة، خاطر احنا قبل ما تجي السخانة هذه الموجة الكبيرة كانت بعض الانقطاعات معناها تنجم تقول عادية في بعض المناطق، مازال بعض النقاط السوداء، خاطر كنشوفوا احنا النقاط السوداء كانت بالمئات لكن بمشاريع كان فيهم السوناد وزارة الفلاحة معناها تتراجع برشا العدد هذايا. قعدت بعض المناطق اللي هي إن شاء الله تزيد تتحسن، فما اللي باش تحسنوا من هنا لآخر نتصور من هنا لآخر شهر جويلية، وفما إن شاء الله اللي في الأسابيع ولا الأشهر القادمة احنا شفنا أكثر منطقة قاعدة معناها معناها يتكلموا الناس الكل وهذا من حقهم، الماء وكهرباء زادة وإشكاليات صارت شفنا في الولايات نتاع الساحل جنوب صفاقس، هذو متأثرين برشا، شفنا قفصة الكيف بعض المناطق كما تتبرق وغيره. دونك بالنسبة اللي تحب نحكي لك شوية على هالمنظومات هذوما
2: هاي
3: بالنسبة للمنطقة نتاع الساحل مثلا ولاية الساحل وجنوب صفاقس، نعرف المنظومة هذه منظومة الساحل تسمى صفاقس الشمالية، بصفة عامة هما ياخذوا الماء
2: من السدود
3: جزء كبير من سد نبهانة فيروان، ومن وجيهم المياه المعالجة من محطة بلي 4.4 متر مكعب في الثانية، المحطة يخدموا فيها أكثر من الطاقة نتاعها قاعدة تو ياخذوا منها في 5 متر مكعب في الثانية، فما آبار في ولاية قيروان زاد تغذي في السيركوي هذايا، وفما محطات في محطة الزهور الحرقوسية والزماتير، هذوم الكل اللي يعطيوا المياه المنظومة الساحل والسفاقس الشمالية. دونك المنظومة الكل مبنية على نبهانة، لكن للأسف
2: نبهانة ناقص السنة هكا ولا؟
3: ناقص برشا في سنوات الأخرى الكل، مش حتى سنة معضلة كبيرة، سنوات الأخرى الكل في الوقت الحالي فيه 2.5 مليون متر مكعب، معناها معبي بنسبة 4.5%. ونورمالمون مسكر، ورغم ذلك قاعدين يجتهدوا وزارة الفلاحة والصناد ياخذوا منه ساعات كمية ضعيفة، خاطر احنا مستنسين نبهانة في السيف في الوضعيات العادية ياخذوا منه 50,000 ما يقارب 50,000 متر مكعب في اليوم.
2: إذا كان نبهانة السنوات الأخرانية مش قاعد يعطي في راندمون، ما نشوفوش حلول احنا باش نحاولوا له ماء ولا شو
3: هذا صحيح هذا خاطر الحلول راهو هذا مش واحد في داره عنده مشكله سباله حولها بقع البقع، هذه مشاريع كبيره عندنا المياه في السدود في الشمال خاصه باش تحولها وباش تعمل حلول اخرى كلها رغم الكلفه الدوله تحملتها، لكن ساعات تطلب بعض الوقت. مثلا وزاره الفلاحه عامله المحطه نتاع تحليه المياه في سوسه، كان المفروض تدخل اول سنه في الاستغلال، فما بعض الاشكاليات الفنيه والحمد لله تم تجاوزها، ومحطة التحلية هذه بسوسة توا دخلت في تجارب من أفريل للتحكم في الجودة متاع الماء، والماء من يتحكموا فيه الجودة متاعه، ووقعت منها نضج متاع لي فيلتر، وكما قلت لك جودة المياه طيبة، وإن شاء الله باش يحطوا لي ممبران الأسبوع هذايا، وإن شاء الله من آخر جويلية بدايتوت تدخل المحطة هذه حاجز استغلالي اللي باش تعطي 50,000 متر مكعب في اليوم. دونك ان شاء الله باش تغدي جنوب الساحل،
2: هذا جنوب الساحل وشمال صفاقس، جنوب صفاقس، جنوب صفاقس اللي يربط مع جلمة هكا ولا فيه مشاكل بالجمل؟
3: فيه زوز بلايص هما يجبد من القصرين ومن جلمة زوز. دونك هذوما هما تأثر شوية دونك القطاع الكهربائي كما قلت لك هذا يأثر عليه من بعض المناطق الأخرى اللي تأثرت بالكهرباء. دونك إن شاء الله احنا الموجودين تاع السخانة تتعدى معناها تدخل الأسبوع هذا ترجع الأمور عادية إن شاء الله يرجع التزود بالنسبة للضوء ساعة وبالنسبة للماء. خطر شفنا عن التونسي رانا معناها مش نحبش نقول كلمة مدلين ما معناها عايشين في مستوى معين البلاد كاملة مش نسنسين بهالقصان لمتاع الضوء لمتاع الماء حتى كدي فترات صغيرة نتعداها هنا زامنت مع بعضها
2: وطويلت
3: فترة متاع السخانة وطويلت وبرسكي يوميا فما مناطق تعاني احنا اكثر عبيت في تونس معناها العاصمة ولا غيرها قص عليه ساعتين وثلاثة عبيت تشفع فما بالك يقعد سويعات وأثر على برشا قطاعات. ما إن شاء الله هذا الكل نتجاوزوه. احنا الحاجة بها كنشوفوا فما برشا مشاريع كما قلت توا في منظومة الساحل والساقس فما المحطة هذه نتاع معناها محطة تحليل مياه إن شاء الله تدخل عن قريب. فما زاد المحطة طبعا المياه في القلعة الكبرى هذه باش تعطي حوالي 440 ألف متر مكعب في اليوم دونك وبشقة تسلم نتاعها وتكون جاهزة آخر السنة هذية. دونك هذه كل حلول باش تعاون. فما خزان القلعة اللي يهز حوالي 50 مليون متر مكعب فما خزان السعيدة وهذوما موجودين مازال الربط بيناتهم وهذوما يوليوا يعاونوا باش يوسطوا من الشمال. فما عدة دراسات وعدة أشياء أخرى كما معناها مناطق كما سنا شفنا الضغوان وسليانة تحسنت برشا الوضعية تبرق فيها استرابات أما فما محطة نتاع 400 لتر في الثانية بكلفة 65 مليون دينار تكون جاهزة في مارس الجاي. دونك هذوما الكل باش ينقصوا الكيف في الأيام القليلة القادمة باش يقع الربط نتاعها مع بير النخلة ويعطي 80 لتر في الثانية زي مشروب 85 مليون دينار. ايش قلت لك ثم الحلول هذوما
2: ان شاء الله نسرعوا فيهم. فقط انا حبيت عندي سؤال على مستوى التبخر وانت قلت لي انه يوميا نخسروا في اكثر من مليون متر مكعب يوميا جراء الحراره. كنقولوا احنا مثلا ذكرني بنسبه امتلاء السدود لاخر جوان تقريبا قداش عنا
3: 59%.
2: كنقولوا احنا 59% مع مرور درجات الحراره قداش نجم خسرنا في المية مع درجات الحراره طيله فصل الصيف؟ يعني 59% هذوما جراء الحراره قداش نجم نخسروا منهم؟
3: 59% نخسرونا نسبة أو كحسب يوم. احنا ما جيناش لأيام في كل احنا عادة
2: في المعدل تقريبا
3: نلقى وروي احنا نخسروا في الصيف
2: في الصيف
3: فما يمات ما تبخرز دونك تجي متارد تتزود السدود. اما في الصيف معدل ما بين 500 و600 ألف متر مكعب في اليوم
2: 500 ألف
3: متر مكعب ولا شهرين ولا شهرين ونص متاع الصيف السخان بالكدا. دونك هذا المعدل نتاعنا دونك الرقم باش نحسبوا باش نلقاو
2: 500 ألف 600 ألف مليون
3: لا 500 ما بين 500 ألف و600 ألف
2: متر كوب
3: مكعب في المترو كوب في اليوم. مترو كوب نذكروني هو 1000 إيترا
2: في اليوم
3: هما اللي قاعدين نخسرهم من جراء مفعول الشمس. لكن كما قلت برشا مشاريع اللي هي باش
2: ان شاء الله ترى النور ونسرعوا فيه
3: ان شاء الله. هذا نحكي لك عليهم مشاريع قاعده بتسدد بنجاز كما فما حاجه اخرى تقول لي تشوف النور هي الطلب قديم وان شاء الله بشقه تحويل مياه سد بربره لولايتي سليانه والكاف وهذا الدراسه التفصيليه بصدد الامجاز. وهذا مشروع شد عندك رقم كبير 2 مليار دينار وفيه 147 كيلومتر نبيب من بابرا حتى الكيف ومن بعد يمشي لسليانه. دونك مشاريع فما مشروع اخر كما استغلال مياه سد سرات في الكيف ب 95 مليون دينار في 29 كيلومتر قنوات هذا في اسابيع قليله ويدخل حيز الاستغلال قبل ما يتعمل مشروع هذا نتاع نقل مياه سد بربره. خاطر راه قلت لك 2 مليار دينار يحب له برشا سنوات. هذاك شفت المشاريع نتاع المياه مشاريع كبيره يحب لها برشا وقت يحب لها امكانيات. دونك ان شاء الله الامكانيات توفرت اما يحب لها شويه وقت معناها الانجاز. ان شاء الله مشكل الكهرباء كما قلت لك بالنسبه للجنوب وسط الغربي خاطر كلها تتزود من الابار ان شاء الله من هنا لاخر الشهر تتحسن الوضعيه. بالنسبه للجنوب الساخس كما قلت لكم بكري تشرب من فيها الجزم من جلمه ومن سبيتله والقصان خاصة من مشكلة متاع الكهرباء متاع الضوء. دونك هذا هو عندنا حاجة أخرى يمكن كان عندنا وقت نقول
2: لك
3: دقيقة ولا دقيقتين عنا ما نعرف توينسا اللي فما برشا القنوات احنا 59,000 كيلومتر من قنوات الجلب والتوزيع بالنسبة للسونات، وجانب كبير منها قديم معناه ما عنده سنوات كبيرة. دونك السونات بدأت من 2023 في مشاريع لتغيير هالقنوات هذي، عندها برنامج هي سنوي عادي، لكن دخلت توا في مشاريع كبيرة باش تجدد هالقنوات هذه. فما مشروع في الجنوب بدأ من 2023 يهم 7 ولايات 230 مليون دينار، ممول من البنك الألماني الكايف دوبل بي. مؤخرا البنك العالمي صادق في نهار 31 مارس على المشروع الجديد اللي هو 670 مليون دينار، هذا بشي يهم ولايات الساقس وقبلي وتوزر تجديد القنوات الباب. هذو المشاريع هذو اسمه الباب بروجي داميليوراسيون دي بيرفورمانس، مشاريع تحسين لي بيرفورمانس. وفما مشروع اخر باش يقع تمويله من البنك الافريقي للتنميه الباد ب 500 مليون دينار، هذا يهم تونس الكبرى. دونك هذوما 14 ولايه باش يدخلوا توا في
2: تجديد القنوات، في مشاريع تجديد القنوات.
3: والله مش نرمي ورود، انا نحكي نهار السبت في اذاعه اخرى وحتى اليوم نحكي، فما ناس تو عندي حتى الصور والله في 50 و52 درجه حراره في تطاوين قاعدين يركبوا في القنوات هذيا ويجددوا فيها. معناها تحيه لهم، ناس قاعده راهي تخدم مشاريع كبيره وفما رجال وراهم وفما تخطيط. شويه صبر، وصلنا الوضعيه يمكن خاطر حق استثمارات كبيره وقعت قبل لكن للاسف وخرت، وان شاء الله نتجاوز المراحل هذيا خاطر راهو هالماء كيما الضوء يلزموا تخطيط مسبق. واحنا الحاجه باهي في بلادنا فما استراتيجيات منذ الاستقلال نتاع المياه، معنا استراتيجيات كبيرة للمياه وجدت خطط عشرية، وفما طبعا عنا مياه 2050 اللي هي معناها توجهنا وقاعدين نتبع فيها الدولة التونسية باش تعمل مشاريع باش يكون ديما فما توازن بين الطلب والعرض ونغطيو الحاجيات نتاع التوانس. خاطر احنا تعرف تونس الأولوية الأولى للمياه الشرب ومن بعد الفلاحة والصناعة والسياحة، هذو هما الاستغلالات نتاعنا بالنسبة للمياه بصفة عام.
2: شكرا جزيلا سيد أنيس بريان الخبير في شأن الفلاحي، شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. وصل معكم مشوارنا، مرحبا، نص النهار 31 دقيقة على موجتنا.
1: منك نسمع، منك نسمع.
4: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: مرحبا بكم، اهلا وسهلا. نص نهار و32 دقيقه على موجاتنا. قارن بكل شويه سيد انيس بالريانه، فما رجال في 50 درجه حراره قاعده تغير في القنوات اليوم نتاع الماء، تحيه لهم. لكن احنا ديما مشكلتنا انه نحطوا المشاريع نتاعنا في الوقت الغلط، معناتها في تبدا سخانه وغيره، وشكون يدفع الفاتوره؟ هما الاعوان والموظفين اللي يخدموا في الاوقات هذوما. كيف كيف الوضع في السونا في الستيك، فما ناس قاعده اليوم معلقه بين خيوط الضوء في السخانه هذيا وقاعده ترجع في الاعتاب. شفنا معناتها برشا محاولات قاعده تحترق، وبرشا ناس تطلب في الستيك باش تجي تطفي، برشا حرائق قاعده تندلع. تحيه ليهم الناس هذوما اللي قاعدين يخدموا في السخانه، كما قلت اللي هما اعوان في الاخر، اعوان تنفيذ، ما عندهم حتى دخل في الموضوع، وقاعدين ربما يتعرضوا للسب ويتعرضوا للشتم ويتعرضوا لبرشا حاجات، والمواطن يلقاهم في وجهه هما اللي معناتها يخلصوا الفاتوره. تواصل قطع الكهرباء على عدد من المناطق، هل هي اعتاب، ارتفاع في الاستهلاك، شنو بالضبط معناتها اللي قاعد يصير اليوم في الستيك؟ هتنفهموا زاد المجهودات اللي قاعده تصير والناس اللي قاعده تخدم في الميدان. نحكي في الموضوع وتفاصيله تتسويتا. ماكس بارتاج، مديرة الإدارة التجارية وتسويق بشركة تونسية الكهرباء والغاز، سيدة هند شقرون النايفر. مرحبا، أهلا وسهلا، صباح الخير.
1: مرحبا بك وبكل مستمعين إذاعة ديوان فين.
0: شكرا، مرحبا. أنا باش نبدأ معك شوية موجات إيجابية، باش نواصلوا هكا في القطع هذايا اليوم، مازلنا مواصلين ولا باش تنفرج الأزمة قريب؟
1: الحقيقة احنا وضع استثنائي بكل مقاييسه، معناتها إذا كان نشوفوا الحرارة معناتها هك تشوف حتى بعد بالتوقعات النشرة الجوية مازلت في ارتفاع، وظهر اليوم طول الحقيقة مازلوا درجات 47-46 قاعدين يتسجلوا، معناتها مادام قلنا موجة الحرارة موجودة وفي ارتفاع راهو باش تتلز الشركة التونسية كهرباء للانقطاع الدوري، وهذه مش حاجة معناتها عن سيبي خاطر، معناتها فريمون هو إجراء ضروري ومعناتها افتراء، معناتها ضروري جدا، وهذا كله لتفادي الخلل في منظومة التوازن بين العرض والطلب. اللي احنا توا نشاهدوا معناتها في طلب كبير على بخيسك في المناطق الكل، قاعدين نجبدوا في التيار الكهربائي، واحنا باش نحاولوا معناتها نحافظوا على ضمان استمراريه التزويد بالطاقه، نحاولوا معناتها باش يكون في اقل وقت في تطبيق القطع الدوري على المناطق بخيسك باجملها. توا كنشوفوا احنا لي كومونيكي معناتها الاعلام اللي قاعدين يهبطوا على صفحات التواصل الاجتماعي مع الاذاعات، مشكورين هما باش نعطيهم في الابان هل الاشعارات هذوما باش يهبطوهم باش يبارطاجيوهم العباد، باش في اقل وقت ينجموا يعرفوا شنو اللي ستيت شنو المناطق المعنيه باش ياخذوا احتياطاتهم وتدابير لازمه باش يحافظوا على الاجهزه الالكترونيه.
0: مدام هند، فما ناس يقول لك احنا ماناش موجودين في الليسته مثلا وراه الضوء قص.
1: احنا كنشوفوا في الليسته اللي حاطينها احنا حبينا معناتها نسميه المناطق اللي هي متعرضه للانقطاع الدوري، مع اللي حاطين الجمله ما نعرفش العباد ماهمش قادرين يعطيوها في قيمه كبيره، اللي في وقت معناتها قلنا احنا ما نجموش نعملوا، علاش ما عملناش الابان في وقتها قبل لاموا علينا؟ خاطر هذيا في مجلس القياده في معناتها المركز القياده عن بعد يشوفوا ان هي المناطق اللي عليها اكثر طلب، معناتها هذه تتاخذ معناتها قرار معناتها فوري في الابان، ما نجمش يستنى باش يعطي عليه العلم، دونك يلزمو ينجم يمس مناطق اخرين اللي هو ما تداولش معناتها رستهم في الليستة اللي هبطت. وحكينا احنا كمكواق نتجم معناتها تشمل مناطق اخرين ما وقعش معناتها ذكرهم في الليستة، وذا ديما نطلبوا احنا تفاهم الحرفين انت انا حاسين بيهم، انا بدي راه يتقطع عليا الضوء، معناتها يقولوا جماعة السيق ما تقطعش عليهم، يتقطع عليا الضوء والماء والدنيا كل ماء نهار كامل بخيس كنا ما عنديش ماء، معناتها
0: يقولوا جماعة السيق لو كان يقص عليكم الضوء في دياركم راكم تحسوا بينا، معناتها هذا الكلام تاع المواطنين.
1: قص علينا هاي قلت لك انا توقفت عليا قدش مرة معناتها في المناطق كلها بدون استثناء، هذا كله معناتها في نطاق الشفافية والإكيتي، معناتها نحبوا حاجة معناتها بالتوازن بالتداوب على كل المناطق، ما يكونش المناطق كلها فرد وقت تحس بالقصان الضوء هذي، ونحاولوا معناتها بقدر الإمكان باش نعديوها الموجة الحر هذي اللي هي إن شاء الله من هوني قالوا نهار الأربعاء باش نبدأ ونشوفوا شوية معناتها انخفاض طفيف في درجة الحرارة، وهذي ينجم معناتها بالعكس يعطي شوية أريحية للستيك باش ترجم معناتها تخفض شوية في هالمناطق هذوما نقصوا منهم شوية قدر الامكان. هذيك ديما نعاولوا احنا على التوعيه واللي يقفوا معنا الحرفاء الكل يقفوا مع بعضنا، حتى جماعه ستيك معنيين بترشيد استهلاكهم سخطو وقت الذروه، وليت عنا ذروة صباح وذروة عشية كي نحن نمشي بقى ذروة معناتها المساء ذروة صباحية.
0: وقتاش الوقت نتاع ذروة صباحية؟
1: احنا كل شيء تقلب الستة السبعة ثمانية هذو ذروة صباحية. احنا قبل كنا نحكيو على ماضي ساعة الخمسة تاع العشية وذروة جديدة المساء اللي وليت تظهر حتى من السبعة تاع العشية تدوم حتى العشرة والحداش والاثناش تاع الليل. معناتها نشوفوا الذروة اللي هي ناتجة على الاستعمال المكثف للمكيفات ونعرفوا بيان سور في الوقت هذا وفي موجة الحر هذه باش باش نقاوموها بالمكيفات وبالأجهزة اللي هي المروحات وكل شيء اللي هما ياكلوا برشا مع التيار كهربائي فما ضغط كبير على المنظومة. دونك احنا اونكور اون فوا معناتها راهو نتوجهوا معناتها من المنبر نتاعك كل عبارة الشكر والتقدير ونحاولوا نقفوا مع عوينا راهو عوين ستيغ الكل ما عندهم عائلة راهو معناتها وراهم عائلة والعائلة تنجم تكون عائلة موسعة معناتها الحرفين قاعدين يقصوا عليهم قليل تلقاش واحد منهم نستيق يكون منهم ولا عنده معناتها طرف معاه ويقص عليهم كيما اي قص على اي حريف اخر.
0: وهما القطع كيفاش يصير فهمنا شويه في مركز القياده كي باش يطيح مثلا الضوء على منطقه فلانيه السيليكسيون تاع المناطق هذيا كيفاش تظهر له معناتها كيفاش يختارها لان المواطنين يقول لك حمراء تشعل له حمراء
1: اليرت حمراء تخرج معناتها احنا خاطر عندنا الخطوط الخطوط الترانسبور معناتها النقل خطوط النقل من الجهد العالي للجهد المتوسط باش في الاخر يدخل الديار للجهد المنخفض. دونك هذوك خطوط النقل هما ديجا تجينا اليرت معناتها من هذيا من اداره النقل تقول لك راهو في المنطقه هذه يلزمك باش تجي عليها ومعناتها تعمل عليها اكسيون وتعمل القطع الدوري على المنطقه هذيك المعينه في الوقت بيدو. علاش قلنا احنا في الابان هو وجيز وقتي وفي الوقت الابان معناتها ما نجموش نعلموا عليه من قبل. عندنا خطوط عريضه نجموا معناتها نتبعوا معناتها بالموجة الحراره وين فما ضغط كبير على كل منطقه. اما وقت الابان علاش قلت لي انت منطقه اخرى مش موجوده وقتها يقولوا راهو يلزم تزيد الزون هذيك والزون الفلانيه يلزمك تزيدها اللوكاليتي باش
0: لو كان ما يطيحش عليها الضوء وهي حمراء شنو يصير مثلا؟
1: قدر الله معناتها السيناريو هو اللي هو ما نحبوش نحكيو عليه ياسر اللي هو السيناريو البلاك اوت معناتها القطع الشامل على البلاد وندخلوا في الظلام والمشكله كلها مش القطع الشامل هو كيفاش باش ترجع المنظومه ترجع تخدم يحب لها معناتها بال 24 ساعه و 48 ساعه باش نجموا ندخلوا معناتها المنظومه ونعملوا استقرار على المنظومه والتوازن بين العرض والطلب هذا كله يحبوا برشا وقت وبابلي لوا كلها معناتها في البرتغال عماوي في سبتمبر صارت لهم هكا معناتها جبد كبير على المنظومه الكهربائيه في الاخر صار
0: صار في ليبيا توجارتنا معناتها صاير في ليبيا
1: هاي جارتنا والامكانيات اللي عندهم وكل ويهبطوا بلاك اوت لا قدر الله. احنا ما نحبوش نحكيوا على السيناريو هذايا تبقى ديما ترشيد الاستهلاك نعاونوا العوين تاع مقبله انت قلت بعض الاعوين الاعوين كلها تتعرض للشتم والسب والسلب لايامات هذوما وهي تخدم تحت حراره معناتها 50 52 درجه على طول الوقت 24 على 24 ساعه وهما متجندين ليل نهار باش يدخلوا معناتها في الابان ويحاولوا يرجعوا وبعد ساعات راه فما حتى انقطاعات هي جره الموجة الحراره اللي هي عندها معناتها وقع كبير على خطوط معناتها خطوط النقل وعلى المنظومه الكهربائيه ككل معناتها حتى هي في المردوديه نتاعها تتاثر معناتها المنظومه الكهربائيه وتولي فما اعطاب اللي هذوما ياخذوا اكثر وقت. علاش يقول لي قصت عليا ساعه اكثر من ساعتين تقولوا توما ساعتين ساعه وساعتين تولي توصل ثلاثه واربع سوايع هذا كله جراء الاخلالات اللي هي قاعده تصدر على المنظومه نتاعنا واللي يحاولوا اعوانا
0: باش اعطاب قاعده تصير لايامات هذايا. احنا شفنا الفيديو في الفيديوهات مثلا في
1: التصاور حرائق راهو حرائق حتى نتاع المحاولات معناتها هذا كله جراء معناتها الموجه المرتفعه نتاع الحراره اللي ان شاء الله ربي معناتها يعدي على خير والكنا نتكاتلوا الجهود مع بعضنا وماوش وقتش نرميه معناتها على هذا وعلى هذا الكنا في نفس الوحدة اعوان ستيك معناتها معنيين بالقطع الدوري الحرفاء نتاعنا الصناعيين كل ما فما معناتها الفئات الكل بأكملهم كان معناتها المنشآت الحساسة اللي احنا معناتها جميع معناتها نقول ما نحاولوش باش نقطعوا عليهم مالغي اللي هما عندهم معناتها الجروب الكتروجين اللي يعطيهم شويه اوتونومي في الكونسوماسيون تاعهم. دونك انا التفاهم لازم يكون كبير نعرفوا حاسين بهم الناس الكل قلت لك حتى اعوان ستيك معناتها شاملين في القطع الدوري دونك هذيا وفما ارقام حاطينهم احنا مثل الاعوان حتى كان يلقاهم اون كومبغي خاطر احنا تبارك الله على الكم الهائل اللي ناخذوا معناتها نتلقاو فيه من مكالمات من الحرفاء اللي يحبوا ينجدوا شنو صاير شنو معناتها المناطق اللي معنيه اللي ما ذكرناهمش في هذوما في الاشهار. دونك هما توا معناتها عندهم زوز كانت تحب نعاود نذكر بهم اللي هو رقم الخدمات على 71 239 222 والرقم الأخضر هذا في حالة مثلا فما تسرب غاز، فما حالة معناتها اللي مع تخطيريات ودي مش يعلم عليها، الرقم الأخضر 80 100 444 444. وكان حتى نلقاو
0: يهزوا على التليفونات، يهزوا على التليفونات،
1: يهزوا شوية صبر. وكما قلنا الكم الهائل نتاع المكالمات راهم قاعدين يوصلوا بشكل كبير، واحنا نحاولوا باش نعطيو المعلومة للفرق المداخلة على الميدان باش ينجموا يدخلوا يرجعوا ان شاء الله معنات التيار الكهربائي في اقل وقت.
0: الناس اللي صارت لها اعطاب نذكروا معناتها فما جبر الضرر هكا ولا لا، شو يعمل بالضبط باش ياخذ حقه سيده هند؟
1: هذا كما خرجنا قبل وحكينا عليه اللي هي المنظومه هذه نتاع التعويض موجوده من قبل، معناتها مش حطر على اثر القطع الدوري. المنظومه هذه فيش تتمثل، معناتها اذا كان ثبت معناتها في الوقت هذاك اللي صارت معناتها تدخل من الشركه التونسيه للكهرباء والغاز عملت انقطاع غير مبرمج، دونك هي شنو يعمل الحريف اذا كان تعرض له؟
0: شو معناتها غير مبرمج؟ معناتها اذا كان انت خرجت للليست اللي فيها الليست اللي خرجت انا مثلا انا نسكن في ساقيه الزيت وقصد ضوء على ساقيه الزيت وصار لي بان وانا ما كنتش محضر روحي، تعوضوا لي ولا ما تعوضوليش؟
1: نحاولوا احنا حاله بحاله هذو ما يتعديوا. اذا كان هاني قلت لك يثبت لينا قصيت عليك في الوقت هذاك، معناتها كيما احنا تو نهبطوا الدوري هذايا ثابت اللي هو باش يقص عليك في الوقت هذاك. انت تاخذ احتياطاتك، هذا ماذا بيه ديما نقولها، تاخذ احتياطاتك اش معناتها؟ ماذا بيك تهبط الديجونكتور على معناتها حاجات اللي هما حساسه وما يحتملوش التذبذب نتاع التيار الكهربائي، معناتها يخاف عليه يهبط الديجونكتور، يجبد الفيشه من البريز، ما يخليه، هذا كله حفاظ على معناتها الاجهزه اللي عندك. كي تلقى الضوء بعد ترجع معناتها حتى على الكليتاج معناتها على الاضاءه، وقتها بشويه بشويه تبدا ترجع في معناتها الاجهزه نتاعك المرتبطه بالتيار الكهربائي. سينو احنا علاش نعلموا؟ باش ناخذوا العباد احتياطاتهم، كان عندهم حاجات معناتها سنسيبل حساسه معناتها اللي تذبذب التيار، ماذا بيه يحميهم هو ويسلتك الفيشه، يسلت لوح، يسكر التلفزه ميساج شكل باي كلها في حاله يقظه كلهم، ينحيهم بريزيتهم، يذكر معناتها ديبرونش هذاك الميسي بريز هذاك اللي فيه نحطوا احنا نحطوا الالات الكل نتاعهم كونيكتي غادي، نسكروا التيسيات، نجبدوا الشارجوريت، هذوما ساعه من شيره ياكلوا في الضوء معناتها يبداوا يشعلوا، وكمل كي تقص الضوء ماذا بينا نجبدوهم الكل باش حمايه للاجهزه نتاعنا. ونرجع لك المنظومه هذه معناتها تعتمد على شنو؟ اذا كان ثبت من الشركه اللي هي وقتها قصت على الحرفاء هذوما بالوقت، معناتها الدوسي هو شو يعمل؟ يعمل مطلب كتابي يحط معاه شنو الاجهزه اللي تكسرت له، معناتها اذا كان مشريه يحط لنا فاتوره الشراء نتاعها، واذا كان صارت معناتها عطب عليها ومعناتها صار لها ضرر يقدم لنا مثلا الدوفي نتاع الاصلاح نتاعو من قبل الورشات ولا اللي يصلحوا في الاجهزه هذوما، دوفي استيماتيف معناتها هو تقديري، ويتعدى الدوسي هذا كل يتصب في الاقليم اللي راجع عليه بالنظر، هذا في حدود معناتها ماذا به فيسع 48 ساعه على اقصى تقدير يقدم الدوسي هذا للاقليم. وكما قلنا اذا كان ثبت اللي احنا قصينا عليه في الوقت هذاك ياخذ مجراه الدوسي
0: ويتعويض، يكون ب 100% نسبه التعويض.
1: انت حاله بحاله نشوفوا معناتها اذا كان وتعديوا، احنا خاطر عندنا معناتها متعاقدين مع معناتها مؤسسات التامين اللي هما ياخذوا الدوسي، ياخذ شويه وقت صحيح اما في الاخر
0: يوصل. قداش وقت كنقولوا؟ قداش تقريبا وقت؟
1: معناتها مش ما نقولوش مش ايامات، ينجم يوصل لشهر، شهر ونص، شهرين، معناتها سلو انت والدوس. ما على كل حال المنظومه موجوده والاجراء نقوموا به، وقاعدين برشا عباد يتعوضوا اثر معناتها ثبتوا بعد ما ثبتوا اللي صار العطب في الوقت هذاك.
0: فما سؤال سيد هند يسالوا فيه التوانسه الكل، علاش ما حضرناش روحنا على بكري؟ توا فما استراتيجيه في ستيك قاعدين تخدموا على يقول لك عام سنه يا سيدي عديناه وصارت لنا مشاكل واحنا في ذروه وغيره، الذروه هذه تنجم تتكرر خاصه احنا في تقلبات مناخيه وانحباس حراري واللي صاير اليوم في المناخ نتاعنا، معناتها السنوات الجايه نجموا نعيشوا نفس هذا السيناريو يتكرر، ربما ينجم حتى يكون باكثر حد. قاعده فما استراتيجيه اليوم على مستوى ستيك تحضروا فيها للسنوات الجايه باش ما نطيحوش في نفس اللي طحنا فيه سنه؟
1: انا شو نقول لك حاجه بركه، حتى التحضيرات نتاع الصيف نتاع السنه هذه وقتاش يبدا من عام ناوي في اكتوبر 2025 بدات التحضيرات للموسم الصيفي نتاع 2026. كيقولوا تحضيرات اش معناتها؟ توسكي معناتها صيانه المعدات، المحولات، الخطوط، تقوية الخطوط نتاع مناطق معينة، عندنا توا زعفرانة مازلنا كي عملنا تقوية غاديكا وحبينا معناتها تكون على قبل الصيف ما يبدا، والحمد لله معناتها حاولت باش تخفف شوية من عبء الضغط على الشبكة في منطقة قروان وجوارف. معناتها هذوما كلهم داخلين بيان سور في استراتيجيه نتاع الطاقيه اللي هي معناتها ترى على بعد تخدم على 5 و10 سنين القدام شنو يلزمها ستيك باش معناتها الفيفاس معناتها باش تقاوم الموجات الحراريه اللي هي على تقلبات المناخ معناتها من هوني قدام نعيشوا فيه من عامنا والبدي نحن نعيشوا فيهم حقيقه مش مسنة. هي خذت كل التدابير اللي ممكنة أما كيما نعود نقوله اللي هي معناتها جات معناتها في معناتها في ظروف استثنائية على كل جميع المقاييس مش في تونس بركة أنا نشوفه في العالم أجمع قاعدة معناتها شختولي هم على البحر الأبيض المتوسط قاعدين يعيشوا في هالمشاكل هذوما وبالتدابير هذي اللي نعملوا فيها احنا هذي القطع الدوري هو بشي حاول يخفف من عبء معناتها القصان على الضوء وعبء معناتها على المنظومة الكهربائية ككل كيف كيف نخدموا على معناتها مشاريع أخرين اللي هما كما الطاقات المتجددة والحمد لله معناتها تعرف عند الحرفاء انتانا تقولش علينا عنا سنترال صغيرة اللي هي وصلت 450 ميجاوات على القليلة موجودين على الأسطح نتاع المنازل نتاع الحرفاء انتانا اللي هما بشي مكنلهم بش أموا اللي يستهلكوا معناتها ذاتيا الاستهلاك اللي قاعد يجيهم من اللقطات الشمسيه اللي محطوطه على كيف هذا معناتها هو مشروع معناتها ماشي وعماد يقدم مع التكنولوجيات اللي هما توا معناتها متاحين قاعدين معناتها في رصد الدراسه معناتها باش نشوفوهم معناتها من قريب قاعدين ديجا يدرسوا فيهم كيفاش نحاولوا نجيبوا العوام الجايين كما قلت انت في عام هنا سيء معناتها دخلنا فيه كل من عام الجاي ان شاء الله معناتها من تو باش نبداو نخدموا عليه هذا ديجا
0: فخلينا نسالك على ارتفاع نسبه الاستهلاك مقارنه بعام ناول قداش وصلنا معناتها سنة
1: احنا الحقيقة كل عام معناتها نوصلوا 5-6% معناتها ارتفاع في الاستهلاك من عام لعام موجود
0: لأننا نحكي على وقت الذروة عم ناول في وقت الذروة مثلا قداش وصلنا سنة في الذروة التوقيت الاستثنائي هذا
1: احنا الذروة سنة وصلنا معناتها سجلنا 30% معناتها ارتفاع في الاستهلاك في وقت الذروة على العادة
0: على عام ناول معناتها
1: على عم ناول هو من جر هذية من استعمال المكثف للمكيفين
0: معناتها عم ناول مثلا نقولوا احنا في الذروة وصلنا 60 سنة وصلنا 90 مثلا هكا 30% معناتها 60-30 بارابور 60 اللي وصلناها عم ناول مثلا
1: مش هكاك حتى احنا توا الذروة نقولوا الذروة نحسبوها معناتها في الدجاة في الانتاج المتاح معناتها بالنسبة للشركة يقولوا احنا بارابور لعم ناول سجلنا 30% فوق الاستهلاك نتاع معناتها نتاع العادي بتاعنا في وقت الذروة معناتها في وقت بارابور وقت الذروة
0: معناتها 30% فوق ذروة عم ناول يعني استهلاك
1: ما تجمش تكون ما نحكيش مش فوق ذروة عم ناول أما فوق الاستعمال العادي
0: العادي
1: احنا نستعمله عادي هذا فوقه 30% ارتفاع في الاستهلاك هذا كله معناتها منجر على استهلاك المكثف المكيفات واللي احنا من هنا ماذا بينا ديما نشريوه من عند
0: و 30% وصلناها عم ناول هذايا في وقت الذروة ولا ما وصلناهاش؟
1: أقل شوية أقل شوية
0: أقل ما وصلناش ل 30 معناتها
1: التو استثنائي في كل شيء معناتها الحرارة موجة الحرارة هي اللي خليت معناتها الاستهلاك معناتها قاعد يصعد شيئا فشيء جراء معناتها الحرارة اللي قاعدة نعيشوا فيها
0: قاعدين نعيشوا فيها إن شاء الله تتعدى على خير هذاك هو أنا حبيت نشكر الناس اللي موجودة في الميدان اللي تخدم تحت 50 درجة حرارة باش ترجع الأعطاب للناس ربي يعينهم إن شاء الله ربي يعطيهم القوة ونتحملوا مسؤولية معناتها الكل مش العوين هذوكم خاطر العوين هذوكم راهم اللي قاعدين يتعرضوا للسب والشتم وغيره قاعدين حملات ضدهم وهم ما عندهم حتى شيء معناتها فقط عاون يخدم على روحه وشي يرجع لك الضوء ولا باش يصلح أعطاب صار في منطقة معينة ما نحملوش أكثر من طاقته هذا هو عنده عائلة كما أنت عندك عائلة ومسايب عائلته ويخدم في السخانة هذه صحيح خدمته هذيك هي خدمته لكن زادة نرحمه بعضنا شوية في انتظار أنه نتعديه وإن شاء الله نعرف المواطنين كل قاعدين تشكي والمواطنين كل قاعدين يغفقوا معناتها بلغتنا والناس كل فدت وسخانة وغيره والناس تقول لك معناتها ما انتوجاتي فزدت وواحد يقول لك كلها كل واحد وشنو معناتها المأساة اللي قاعد يعيش فيها الحقيقة لكن إن شاء الله تتعدى على خير هذا هو اللي نتمناه سيد هند شقرون نايفر مديرة الإدارة التجارية وتسويق بشركة تونسية الكهرباء والغاز شكرا جزيلا على كل التوضيحات شكراً. اللي قدمتها لنا شكرا لك نهارك زين إلى اللقاء نص نهار 51 دقيقة على موجتنا
2: منك نسمع منك نسمع المزيكا نون ستوب على ديوان أفام

0: راديو نفا ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على راديو نفا.
1: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا، واصل معكم شويه الموضوع تحدثنا فيه نهار الجمعه ووعدت وقلت نهار الاثنين ان شاء الله نواصلوا فيه ونفهموه اكثر فاكثر. اصحاب المطاعم يتشكوا من الخصم ب 20% على الطلبيات عن شركات التوصيل، شنو الموضوع؟ نحكي في الموضوع تشويتا.
0: لاكتو دي جور،
1: رئيس الغرفه الوطنيه لاصحاب المطاعم سيد اسلام شعبان، مرحبا بك مره اخرى، اهلا وسهلا، مساء الخيرات. مرحبا، شكرا،
2: نوصل صوتي ان شاء الله.
1: شكرا، مرحبا، اهلا وسهلا. قل لي شنو الموضوع، شنو هي حكايه 20% وشكون يحددها؟
2: لا ال 20% تحددها شركه التوصيل، مش لازم نسميوها. باه هي اش تعمل لك؟ تجي تحط صح معك كونترات، واش تقول لك؟ تقول لك انا ناخذ 20% على التوصيل، و 20% على التوصيل معناتها سا ديبون انت والفاتوره قداش. معناتها كان 100,000 تاخذ لك 20، كان 200,000 تاخذ لك 40، كان 300,000 تاخذ لك 60 دينار. وزيد هما يستغلوا شو يقول لك؟ يقول لك انت كان ما يساعدكش 20% زيد غلي على المواطن. اللي انا مانيش موافق عليها هذه، اللي هو تزيد تغلي على المواطن. معناتها كانك كليون باش ياكل ب 10,000 زيدوا 20,000 يولي له 12,000 وزيدوا ياخذوا هما عليه ترونسبور.
1: معناتها مشكله، معناتها هما يحبوا مش كيما انا نشري من عندك في الريستو كيما انا معناتها نعدي كمان.
2: هذيك هي اللي مش معقوله. عندي انا مش معقوله كليون يجي يفطر عندي انا يلقى كيما نقولوا بلا ب 20,000 يجي يعمل تليفون باش ناكلته تجيه للبيرو نتاعو ولا للدار نتاعو يجي يلقاها اغلى. اش يعمل هو؟ يجي يولي يقول لك انت غليت عليا، ما يقولكش تقولوا مش نسميها
1: كل الشركه اللي نتاع توصيل
2: هذيك تقول لك غليت عليا. هو اش يقول لك؟ يقول لك انت كان تحب تربح هاوكا انت غالي على الكليون، زيد انت طلع في الاسوام باش باش باش تلقى روحك.
1: معناه انا ناخذ من عندك 20% في كل الحالات، معناتها هذا هو شو تقول لك؟
2: في كل الحالات ناخذ، معناتها هو
1: ايوه احنا ما عندناش شركه توصيل وحيده، عندنا عديد شركات التوصيل اللي قاعده تنشط في البلاد اليوم، الكلهم يخدموا بنفس المنطق ولا الشركه هذيا دون غيرها؟ معناتها
2: فما اللي ياخذ 15% وفما اللي ياخذ 10%.
1: انت
2: اما الشركه اللي نحكي عليها هي عندها اكثر معناتها
1: حرفاء
2: وزيد يحسرك بالسكتور زاد اللي انت مثال هو قريب لك. السكتور اللي انت فيه يحسرك به، يقول لك ليه انا ما نوصلش؟ مثال انت في السنتر فيل ما نوصلش انا للاك وما نوصلش للمنزل. يا انا ما حشتيش بيك انا باش توصل لي انا للسنتر فيل، خاطر جماعه السنتر فيل يجوا يجيو انا حاجتي باللي ابعد. هذه المشكله راه صارت لي لينا، واليوم هذا عندي فلوس معاهم، اليوم هذا توا خذيتهم انا. فهمتني؟ ونتكلموا ما هاوش نعملوا لك تهابش، نكلموا باش نعملوا لك فيرمون، باش نعملوا لك فيرمون. زيد هما ياخذوا الفلوس وزيدوا يخدموا بفلوسك، معناتها بعد شهر يعطيوك فلوسك. فهمتني؟ ما عندك كي تحسبها ياخذ لك 20%.
1: شكون ينجم ينظموا القطاع هذا؟ معناتها باش ما نقعدوش هكا في الدوله. وزاره التجاره.
2: وزاره التجاره هي اللي انت تو مثال انا كان شريت من عند شركه، مثال كيما نقولوا ما نعرفش انا تليفون باش يوصلوا لي تجيني شركه التوصيل يقول لك انا في ديجا هو كي تشريه مثال بسوم يقول لك راهو التوصيل ب 8 دينارات ولا ب 6 دينارات ولا ب 7 دينارات. هذه الشركه هذه تربح اكثر مننا، نحن نربحوا 25%. اي هو يربح 20%، معناتها نحن نربحوا 5% ونحن اللي تعبين اكثر منهم. هما قاعدين في البيروات كليماتيزي وشايفين وفهمني وامورهم هانيه، اما نحن اللي نضربوا في السخانه هذه وكوبير ديليكتريسيتي وحاسيلو. هما
1: معناتها اليوم على وزاره التجاره انه تتدخل باش تنظم قطاع التوصيل اليوم في البلاد.
2: في الموضوع هذا
1: بلا قطاع التوصيل
2: الموضوع هذا وتعطيهم حد كيما شركات التوصيل عاطين 6,000 و8,000 فرنك باش يوصل لك من اي بلاصه، من اي بلاصه يوصل لك ب 6,000 و8,000 هو يوصل لك نتاع زوز و3 كيلومتر ويخذ لك على على على شا على الفاتوره ياخذ لك 20% ويزيد يقول لك غلي في الفاتوره للكليون هاك انت رابح. ليه يا اخويا؟ انا ما يساعدنيش الكليون نغلي عليه، انا يساعدني انت تقول لي قداش 3,000 4,000 5,000 فرنك نوصل لك، اما مش تربح اكثر مني انا.
1: هذا هو بعد ان شاء الله تتدخل وزاره التجاره تنظم هذا القطاع باش ما يقعدش عشوائي بالطريقه هذيا وناس تحقق في ارباحها على حساب مجهود وتعب ناس اخرى. شكرا لك سيد اسلام شعباني فضلك. شكرا رئيس الغرفه الوطنيه لاصحاب المطاعم. احنا واصلين معكم مشوارنا. مرحبا بالجميع حتى الماضي ساعتين في منك نسمع.

0: على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
1: صيف معانا It's Fun Time،
2: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الستار. Fun Time كل نهار مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوان FM، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان FM صوتكم. ديوان FM فلاش نيوز.
3: موجز الواحدة ظهرا ديوان FM عسلمة. الإدارة العامة لدراسة التكنولوجيا تعلن فتح باب التأجيل لمناظرة إعادة التوجيه الجامعي للالتحاق بالمعاهد العليا لدراسة التكنولوجيا دورة 26 و2000 لفائدة الطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها خلال سنتي 24 و2025 و2000 والمواجهين إلى مؤسسات التعليم العالي. والإدارة توضح في بلاغ أن التأجيل ينطلق بداية من اليوم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمناظرة، حيث يمكن للمترشحين الاطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة ورزنامة الاختبارات وعدد المقاعد المفتوحة بمختلف الشعب والمعاهد. الإدارة العامة للمصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة تؤكد في بيان أن الارتفاع الملحوظ لدرجات الحرارة يتسبب في إجهاد حراري حاد يهدد صحة قطعان دواجن وإنتاجيتها، داعية جميع المربين إلى اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الفورية وتطبيق صارم للإرشادات الفنية للتخفيف من حدث هذه الأزمة. والإدارة العامة للمصالح البيطرية تدعو إلى توفير المياه والتبريد لقطعان دواجن والاستعداد لانقطاعات الكهرباء بإجراء اختبارات يومية للمولدات الكهربائية الاحتياطية وتوفير مخزون كاف من الوقود وتأكد من جاهزية تشغيل الآلي للتدخل الفوري عند أي انقطاع، بالإضافة إلى تشغيل المراوح والمبردات قبل ارتفاع درجات الحرارة، مشددة على المنع البات للقيام بأي تدخلات غير مستعجلة داخل العنابر أو مسك الدواجن أو نقلها أو تلقيحها خلال أوقات الذروة الحرارية الممتدة من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 5 مساء. عدد من أهالي منطقة عميرة الفحول من ولاية المنستير يقدمون اليوم على غلق مفترق البلاكات، وذلك احتجاجا على تواصل انقطاع التيار الكهربائي ومياه الشرب، وفق ما أفاد به عدد من متساكني الجهة في تصريحات لمراسل ديوان FM بلجيا، معبرين عن استيائهم من تكرار هذه الانقطاعات وما خلفته من تعطل لمصالحهم اليومية، كما طالبوا السلطات والهياكل المعنية بالتدخل العاجل لإعادة تزويد المنطقة بالكهرباء والماء وإيجاد حلول نهائية لتفادي تكرار هذه الإشكاليات. رئيس دائرة الغابات بنابل محمد الهادي سليماني يؤكد تركيز نقطتي مياه لفائدة الحيوانات البرية بغابة زامو بدار شعبان الفهري، وذلك في إطار شراكة الاستراتيجية بين الجامعة الوطنية لجمعيات الصيادين والإدارة العامة للغابات، وتنفيذا للمشروع الوطني الهدف إلى تعزيز التنوع البيولوجي. وتأتي هذه المبادرة وفق المصدر ذاته في إطار الجهود المتواصلة لحماية الثروة الحيوانية والحفاظ على توازن البيئي خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
4: اتفاقية ما بين الإدارة العامة للغابات والجامعة الوطنية للصيادين والجمعيات المختصة في الصيد البري على أساس إحداث نقاط مياه في كامل الغابات التونسية حسب الولايات، وتولي هنا معناتها قمنا بالإنجاز هذا تقريبا في 24 ولاية وين تم تركز نتاع الحيوانات البرية، قمنا بتركيز نقاط مياه كل ولاية في الولايات الجمهورية تم إحداث معناها نقاط مياه. بالنسبة لنا نحن في ولاية نابل أحدثنا عدد 2 نقاط مياه في دار شعبان الفهري في غابة زامو، أحدثنا عدد 2 نقاط مياه، هذا بالنسبة لولايتنا. بالنسبة للولايات الكل هي تقريبا نفس المشروع، هو تقريبا إحداث بين نقطة واثنين نقاط مياه للحيوانات البرية، وكما تعرف هذوما نقاط مياه يكون عندهم أهمية كبيرة باعتبارهم زاد كيف ينجموا نستغلوهم في مجابهة الحرائق وكذلك معناها توفير المياه للحيوانات البرية خاصة في فترات الحرارة الكبيرة هذه.
3: وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، الولايات المتحدة الأمريكية توسع اليوم نطاق ضرباتها على إيران، مستهدفة مدنا في مختلف أنحاء الجمهورية الإسلامية، وشمل قصفها مدينة بوشهر التي تضم محطة لطاقة نووية، فيما وصلت طهران استهداف دول خليجية والأردن، وأعلنت مسؤوليتها عن مهاجمة ناقلتي نفط في مضيق هرمز، مؤكدة في الوقت ذاته مواصلة اتصالاتها الدبلوماسية مع واشنطن. ومن جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بشكيان اليوم أن بلاده في حرب شاملة مع الولايات المتحدة، وأنه على طهران تحمل تداعياتها. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع هدى الورغمي في منك نسمع.
5: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
2: في الخدمه في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حوال الناس. الجديد والاخبار الوانفو لاكتو ميدي تور على الولايات ماكس بارتاج، وكل حكايه نعملوا لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا اين وديما على باج في منك نسمع.
3: مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع، شكرا لكل الناس اللي قاعده تتواصل معنا، شكرا لكم على اختياركم للفريكونس بتاعنا حتى الماضي ساعتين متواصلين بعضنا في منك نسمع. نذكركم الجزء الاول تنجموا ترجعوا على شانل يوتيوب تاعنا على ديوان اف ام لايف، على صفحتنا على فيسبوك على ديوان اف ام، تنجموا تشوفوا. كان ضيفنا سيد انيس بن ريان الخبير في شان الفلاحي، حكينا على التبخر وحكينا على المشاكل والمشاريع نتاع الستيك نتاع سونات، في انتظار انه العام الجاي ان شاء الله معناتها نحاولوا نقصوا شويه من الانقطاعات نتاع الماء. زاد في الضوء كنت حاضر معنا ستيج، كنت حاضر معنا مديرة الإدارة التجارية والتسويق بشركة تونسية للكهرباء والغاز سيدة هند النايفر، هند شقرونة النايفر، تحدثنا

0: على كيفاش الضوء يقص، شنو هي المناطق اللي تم اختيارها وعلى انه اساسي تم الاختيار نتاعها. ايضا تحدثنا على مدى تواصل قطع الدوري الكهرباء على كامل المناطق الجمهوريه، تحدثنا على نسبه الارتفاع في الطلب لهذا العام وعلى مشاريع ستيك اللي باش نتفاداو هل انقطاع هدايا خلال السنوات القادمه. مرحبا بكم، اهلا وسهلا. تحدثنا زاد مع اصحاب المطاعم اللي تشكوا من الخصم ب 20% على الطلبيات من بعض شركات التوصيل، ودعا وزاره التجاره للتدخل لتنظيم هذا قطاع. ماضي ساعة و 12 دقيقة نحكي وامس مثلا والتامس وليامات هذايا وخلال موجة الحر، فما توينسا كي يرجع الضوء مثلا يقول لك يرجع الضوء ولا كي يبدأ عندي الضوء يمشي الكليماتيزور ما عادش يبرد. نوصل في مرحلة من المراحل الكليماتيزور كما موجود كما غير موجود، علاش الكليماتيزورات يوصلوا في فترة من الفترات ما عادش يبرد؟ لأنه خدمناهم برشا، لأنه فما مواطن يكلم مثلا يكلم معناتها تكنيسيا يعني يقول له مثلا انا شاكك في الغاز طاح ولا غيره، كل واحد شوي يحاول معناتها يوصل، ولا يقول لك الكوندنساتور تحرق، ولا كل واحد شنو يقول، هل لانه الكليماتيزور بتاعنا لاباس عليه وما بيه حتى شيء وهذاك وما عادش يبرد، فما ظروف اخرى ولا شنو السبب؟ نحكي في الموضوع تشويتا.
1: ديكريبتاج
0: هو خبير في صيانه آلات التبريد السيد امير السياري، مرحبا بك، اهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: اهلا عسلامة هدى، مرحبا بك.
0: شكرا يفضلك، اهلا وسهلا. شكرا يفضلك، اهلا وسهلا. كثروا التليفونات لايمت هذايا. الو يا امير،
2: كثروا برشا تليفونات حقيقه، كثروا برشا تليفونات بالاخص كما قلت انت على حكايه مردود الكليماتيزور اللي فما بعض الناس شكت انه حتى عنده عطب انا في التقني في الكليماتيزور. ديجا نحب نطمن برسك 90% من التوانسه الكل اللي قاعد تتصل بي ولا حتى بالتقنيين غيري، انه الكليماتيزور في الايامات هذه راهو بريسك 80% و 90% من الكليماتيزورات انخفضت القدره نتاعها،
0: انخفضت قدره التبريد نتاعها،
2: قدره التبريد لاسباب انه الضوء قاعد يطيح من 220 حتى ل 180 170، وفما في مناطق صدقني 140 و 150.
0: هذا تعين فيه معناتها مباشره،
2: اي بالطبيعه راهو كي يطيح الضوء ل 160 و 170 على 220 راهو مستحيل الكليماتيزور يخدم. وفي بعض الاحيان في الانفرتر كي يطيح لل 180 يقعد يخدم في الكليماتيزورات الانفرتر، خاصيه الانفرتر في 180 ل 190 يقعد يخدم. بالنسبه للكليماتيزور العادي اوف اون اللي عندهم الكليماتيزورات القدم كي يطيح لل 180 و 170 ما عادش يخدم.
0: هذا الفرق معناته
2: بتبيعه فما فرق الانفرتر، خاطر فاش هو الفرق في الديماراج نتاع الكليماتيزور. الكليماتيزور وقتاش يكونسومي الضوء في الديماراج يحب على ضوء قوي، يوصل بالنسبه للانفرتر يتطلب في الديماراج من 1000 حتى 1500 وات، في الاوف اون يتطلب من 1500 ل 2500 وات في الديماراج هكاو،
0: بريسك قريب الدوبل معناتها، قريب
2: الدوبل. هناك يبدا عندنا الضوء ضعيف، كي يجي باش يعمل الديماراج نتاعو ما يلقاش البويسونس اللازمه، دونك ما يخدمش. توصل فما يكلموني برشا حرفاء يقولوا لي راهو فما حس في المروحه ولا، وفما حس معناها بالعربيه نتاعنا نقولوا حس تقربيه، راهو تقربيه هذاك خاطر الكليماتيزور ما عادش لاقي يحب يعمل الديماراج نتاعو وما نجمش، دونك يولي يعمل الحس هذاك، والحس هذاك عادي ويولي حتى كان خدم تقعد تخدم مروحه بالفارغ تخرج هواء سخون. ولهنا اكثريه التوانسه اللي مات هذوما كل شكوا في الكليماتيزرات انهم عادمين. هذه حاجه حبيت نطمن بها الناس الكل بالنسبه لحكايه الضوء.
0: باهي، شو اخر تحب تقول للناس معناتها ابروبو الكليماتيزرات؟
2: الحلول كما الحلول الحقيقه. بالنسبه للحل الاول والنصيحه الاولى اللي قدمها الاكسبير للحرفاء والمتابعين بتاعه الكل، انه اول حاجه لازمك تحمي الـ معناها الآلات اللي في الدارك، المكيف وغير المكيف، من غسالة ولا فور ولا أي آلة أخرى.
0: نحيو البروش
2: معناتها. بتبيعة راهو كيطيح الضوء يعمل شيت ويطيح ويعاود يرجع ويعاود يطلع، راهو ينجم يضر الآلات الكل، المكيف ولا غير المكيف، فهمت؟
0: لكن وظهر لي في النقطة هذيا معناتها احنا في الأول حكينا على الفرق بين الكليماتيزور انفرتر والكليماتيزور العادي، يظهر لي في الرجعان نتاع الضوء الانفرتر حساس أكثر للرجعة نتاع الضوء في الحرقان، هكا ولا؟
2: بالطبيعة راهو الانفرتر راهو كي يطيح الضوء راهو عنده يتطلب راهو أقل في الديماراج، راهو يطلب أقل من الأوف أون، راهو مش العكس.
0: فهمت؟ هذاك علاش يتحرق أكثر؟
2: بتبيع بتبيع خاطر على خاطر اصلا الكارت نتاعو متطور اكثر من الاوف اون, يعني حساس على الاخر راح نقولوا. فهمت وفهم الناس, سامحني بربي, فما نقطه مهمه لازم نوضحها للناس الكل. راهو ما فهمناش فرق ما بين 16 وال 24. فما شكون يجي مزروب يدخل دار ويحل الباب يحل الدنيا وتنمو الدنيا سخونه لبرا ديريكت يحط الكليماتيزر في 16 ويبدا الضوء طايح. ونحب نقول له راهو 16 ولا 24 كيف كيف الكليماتيزر يعطي نفس القوه, لكن انت في الوقت هذاك اعطيت وجود اكبر منه. حبيته انت ال 16 ولا 18 ولا ال 20 ولا 24 راهم كلهم كيف كيف. الكليماتيزر يقعد يخرج في نفس الهواء البارد, انت كي حطيته 16 راه مش يقوي الهواء البارد. هو باش يوصل لك التمبيراتور هذيك باقصى سرعه.
0: فوالا معناتها نحلوها على 24 امن للكليماتيزر.
2: على 24 تخليه عادي, خاطر ديجا احنا عندنا مشكله في الضوء, دونك تخلي في 24 عادي على الاخر. وكيما 16 كل 24 اما انت حطه في 24 يخدم مرتاح على الاخر بحكم انه الضوء طايح. فهمت؟
0: فوالا هذه النصيحه اللي نعملوها ليامات هذي. فوالا
2: فوالا في ليامات هذي. ثم حاجه اخرى نرجع للنصيحه اللي كنت باش نقولها لك, انه لازم تو بالنسبه للناس الكل اللي خايفه على الالات نتاعها سواء مكيف ولا غير المكيف, في اقرب وقت تتصل بتقني نتاع ضوء كهرباء يعمل لهم يركب لهم بروتكتور دي تونسيون حامي, هذا يعمل بروتكسيون للماشينات كلها اللي في الدار. راهو قطعه من بار وفي 10 سنتيمتر راهو ماشي كبير على الاخر, يركبها الالكتريسيان هكاك تحمي.
0: قداش تتكلف؟ الناس كل تحكي في الوصف
2: هذايا. التكلفه نتاعها ما بين 200 دينار حتى 400 دينار.
0: لا هذه تحمي الالات الكل معناتها؟
2: الالات الكل وقت يصير شويه كبير في الضوء تسكر على الالات كل اوتوماتيكمون.
0: ركب القطعه هذايا في دارك تتامن على كل الحاجات اللي موجوده في دار في دارك.
2: اي طبعا بروتكتور.
0: تحكي على ستابيليزاتور هكا ولا؟
2: لا لا لا لا, لا, لا, لا,
0: لا خاطر ستابيليزاتور معناتها نعرف انا 700-750 دينار ظهر لي هكا ولا
2: لا؟ لا هذا بروتكتور. البروتكتور حاجه والستابيليزاتور حاجه.
0: فوالا هاي شنو هو البروتكتور هذايا؟
2: راهو التوضيح, بروتكتور راهو ماهوش لا يقوي لا يضعف الضوء, هذا يحمي لك الماشينات اللي في الدار.
0: وين يركب هذايا؟ وين يركب بالضبط؟
2: يركب وين التابلو؟
0: وين التابلو؟ ركبوه ديريكت في التابلو. فوالا
2: يحمي لك الدار الكل من ما نقولوا تتحرق, يقول لك والله يخاف الى الضوء يرجع ويقص يتحرق.
0: اي
2: هو يقوم بالعمليه هذيك يقص الضوء على الماشينات الكل.
0: ركبوا البروتكتور هذا اوك ارخص معناتها حتى في السومه, واحنا ديما نلوجوا على حلول تكون عمليه واكثر واقل
2: اللي بتبيع تو باش يجيو للاستابيليزاتور اللي هو اللي يعدل الكهرباء تو.
0: اي
2: بالنسبه للناس اللي الضوء عنده يطلع ويهبط من 220 يهبط ل 200 190 وعاوز يطلع وعاوز يهبط, ننصحهم بالستابيليزاتور دي تونسيون هذايا ماشين سومها تقريبا كما قلت انت راه ما بين 700 حتى المليون و200. تركب في الدار تعدل لك الضوء. شو معناها تعدل الضوء؟ تشحن هي مثلا الضوء 220 اوكي تعطيك ال 220 نتاعك, اذا طاح ترجع ل 220 ديرك. وكان طلع من 220 ل 240 كيف تعاود طيح وترجع ل 220
0: تحافظ عليه ديما في
2: ديما تحافظ عليه في الشيء المطلوب. وراه الماشينه هذه تركب على قد الجهد اللي انت حاسك به. معناها عنده فرق ما بين كليماتيزور واحد ولا زوز ولا ثلاثه ولا اربعه, انت ولا القوه اللي حاسك بها في الدار تفرق القوه فيهم زاد.
0: فوالا باهي هذوما النصائح, بروتكتور ولا ستابيليزاتور وانت والبزوان نتاعك معناتها في الدار باش تحمي الالات نتاعك. باهي فما حل اخر ولا انا خاطر باش نسالك سؤال على عمر قبل ما نمشي لعمر الكليماتيزور, انا باش نسالك عليه. فما فيديو دار ليمت هذايا فيديو فيه كليماتيزور قاعد يتحرق, ما نعرفش شفتو ولا ما شفتوش في دار من الديار معناتها وين نحلو احنا يخرج الهواء البارد الغادي قاعد يتحرق الكليماتيزور, شنو هي الاسباب؟
2: الحقيقه شوف الفيديو ما شفتوش, ريت صوره الحقيقه تدور على الفيسبوك. الحقيقه ما نتصورش انها في تونس اصلا. فهمت؟ خاطر سير هي لكن حالات نادره جدا جدا جدا جدا.
0: معناش احنا حالات هكا ما صارتش
2: معنا. معناش حالات هيك الحقيقه ريتها صوره قديمه برشا. فما عباد تصور جوست في تحب تعمل بيوز وكو الحقيقه صوره
0: ماهيش عندنا تصويره معناتها ماهيش عندنا تصويره والحمد لله. عمر الكليماتيزور قداش لازم يعيش معانا؟
2: قداش يلزموا؟ والله ايش نقول لك, هو راه محله ما عندوش عمر الكليماتيزور كي توفر له الصيانه اللازمه وديما تتنهى به وكل عام ولا عامين تعمل له لوتريتيان لازم نتاعو ويكون في بلاصه امنه ومعناها كل ما هو يسحقه ما عندوش عمر. لكن احنا حسب تقريب حسب التجربه من 20 ل 25 سنه،
0: من 20 حتى 25 سنه
2: يمكن وقتها. خاطر ايش نقول لك، كيما نشوفوا تو تغيير في انواع الغاز، التنوع في التكنولوجيا، دونك لابد باش يكون عنده عمر معين ويمشي على روحه.
0: فهمت؟ وما يعيش اكثر الانفرتر ولا العادي؟
2: والله الانفرتر حاليا تو وقت الانفرتر، تو وقت التكنولوجيا. الانفرتر اقتصادي على الاخر ومتقدم تكنولوجيا، الكارت نتاعو متقدم على الاخر، تربحك ماديا وحتى في العمر.
0: واضح جدا. شكرا على جملة النصايح الذهبية اللي تقدمت بها. شكرا لك سيد أمير السياري الخبير في صيانة إدارة التبريد. شكرا لك، إلى اللقاء، يعطيك الف صحة. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا بالجميع. ماضي ساعة و22 دقيقة على موجاتنا.
1: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام. Vous écoutez Diwana

0: ميدان اف ام. انتم تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي للناس الكل، شكرا لزانترنتكم اللي قاعدين تواصلوا معنا عشان اللي تبتعنا للديوان اف ام لايف. مساء النور والسرور، شكرا لكم. حبيب بن صالح من برلين يقول لي مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي لك وكل الجاليه التونسيه بالخارج. فدوى دلي بيبي، مرحبا، ولا فدوى بيبي مرحبا، اهلا وسهلا. عيديه التابعي مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي لك، شكرا على التواصل، شكرا على وجودكم. محميدي مرحبا، اهلا وسهلا. الياس الياس تحياتي ليك. فايزة سارة مرحبا، اهلا وسهلا، شكرا. سلومة اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مومنيز ده مرحبا، اهلا وسهلا، شكرا. استبرق الفندري مرحبا بيك، اهلا وسهلا، تحياتي ليك. حمدي بنية مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي ليك، شكرا لكم جميعا ومرحبا بكم. هيثم الغزي تحية خاصة يا هيثم، مرحبا، اهلا وسهلا، شكرا لكم ويعطيكم الف صحة، وشكرا على تواصلكم. تحية للناس اللي قاعدة تتواصل، والناس اللي قاعدة تسمع، والناس اللي تو تسمع فينا في كرهبة زادة في الثنية مرحبا، الناس اللي تسمع فينا في ديارها في الخدمة، لكلكم مرحبا بكم وأهلا وسهلا. وإحنا نحكيه على قطعان الكهرباء، وقاعدين نحكيه على الظروف، ونحكيه على الوضع، ونحكيه على كل شيء. فما شركات ومؤسسات قاعدة تحذر من خسائر اقتصادية، وتدعو اليوم إلى تمكين الشركات من تخزين الطاقة الشمسية، لأنه قاعدين نعرفوا اليوم حتى اللي عنده معناتها لينيرجي سولير في الشركه نتاعو ولا في دار، ولو فات يقص الضوء، يقص الطاقه الشمسيه، خاطر ما عندناش بطاريات، ما زلنا مشيناش في الحل نتاع البطاريات باش نعوضوا، وينقص حتى على الاستهلاك ضغط، معناتها على استهلاك الضغط، معناتها لو فات انك انت عندك مخزون نتاع شمس، واحنا الشمس تحرق وقتها، الناس اللي تستعمل الطاقه الشمسيه تخلي تنفس شويه على المواطنين ولا على الشركات اللي ما عندهاش. نحكي في الموضوع وتفاصيله تو تشويته. الناطق الرسمي باسم الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بصفاقة سليم مراكش، شنحوالك؟ أهلا وسهلا.
2: مرحبا أخت هدى، مرحبا بمستمعي ديوان اف ام.
1: شكرا، مرحبا بك، أهلا وسهلا. تشكيت بالجملة من أصحاب المؤسسات والشركات اليوم في بلادنا في موجة الحر هذه القياسية، ناس قاعدة تسجل في خسائر، سواء كان على مستوى الآليات والتجهيزات متاحة، ولا زد حتى على مستوى السلعة متاحة.
2: فعلا هو الظاهرة الأخيرة متاع الانقطاع المتكرر للكهرباء، واللي للأسف يكون فجئي، هو نتج عنده تعطيل كبير لعجلة الانتاج وللدورة الاقتصادية. وانا كي نحكي على مش كان على الصناعيين فقط، ما نحكي على مختلف الأنشطة الاقتصادية، سواء كانت تجارة، الخدمات، الصناعة، الحرفيين. اليوم مشكلة كبيرة يعيشها منظورين اتحاد الصناعة والتجارة. المشكلة هذه ما تزمش تتواصل، تعرف اليوم احنا التواتي قبل باش يقع انقطاع الكهربائية،
1: أول مرة تعيشوا الظروف هذه،
2: أول مرة الظروف هذه يكون انقطاعات متكررة ومتواصلة لأيام وأيام، حتى كي تواتي قبل يواتي انقطاع مع تظرفي ليوم ولا ليومين نجم نتعدوها. أما اليوم انقطاع متكرر هذي، والخاصة أكد على كلمة الفشقية، خاطر احنا لو كان جات انقطاعات هذه مبرمجة ونعلم بها، يكون خاصة نحكي على الصناعيين اللي عندهم تجهيزات، تجهيزات العمل اللي اليوم كلها متطورة والكلها تخدم بالكارت الإلكترونيك وبالأوتومات، معناتها اليوم راهو عندنا أضرار جسيمة وجسيمة جدا. أنت قبليك تحكي تقول أضرار تخص المواد الأولية والبضاعة، تخص حتى نخسر أسواق في التصدير، راهو المصدر اليوم كتوخ نهارين وثلاثة يمشي لغيرك، مش يستناك، معناتها باش تقول له الضوء عندي مخصوص يقول لك ربي عينك، نمشي لدول اخرين ونمشي مزودين اخرين. اليوم راهو ما نجموش معناتها نواصل في النشاط الاقتصادي في ظل ظروف كيما هذه. هيك علاش احنا في البيان اللي خرجناه طلبنا من الشركة الوطنية للكهرباء والغاز كونوا المؤسسات والمصانع اللي مزودين باللوحات الشمسية واللي عندهم الفوتوفولتايك يمكنوا من تخزين قص من المنتوج في إطار بطاريات يقع دونك يقع مع توافحة
1: موجودين البطاريات هذوما، موجودين البطاريات هذوما نجمون معناتها نوزعوهم
2: في العالم موجودين، دونك هي عملية قانونية يزم احنا اليوم راهو حكيت فوتوفولتايك يفو لا ريفوار كلها معناتها قانون، هذا الطاقات البديلة يزم إعادة نظر فيه ويزم يكون فيه أكثر مرونة، خلي على الأقل اليوم كي نمر بظروف كيما هذه في حالة طارئة كيما نعيشوا فيها اليوم نجمو نلقاو الحلول. احنا اليوم كان عندنا إمكانية تخزين جزء من الطاقة اللي ننجوها عن طريق اللوحات الشمسية، رانا ممكن رانا صناعيين تاعنا ما كانوش تعرضوا للإشكاليات هذه. دونك اليوم أوروبا ظلت النافعة، اليوم اللي صار اليوم هو باش يخلينا نخموا في حلول اللي ما تخليش في حالة كيما هكا عجلة الاقتصاد تقف. وتعرف الأخت هدى تو هذه الريشوفمون كليماتيك كي با بونكتيال، احنا راهو ماشيين كل عام اتصل هو. دونك لازم نحضروا روحنا، لازم نحطوا الاستراتيجية ونحطوا الحلول الدائمة حتى نتلافاو مثل الكوارث هذه اللي قاعده تصير اليوم في مؤسساتنا وفي مصانعنا. دونك احنا اليوم ندعيو.
1: واكثر حاجه تنجم تؤلم انه احنا نخسروا اسواق تصديريه، لانه صوره تونس في الخارج تتمس بالطريقه هذه.
2: بالطبيعه قلت لك احنا اليوم راه في التصدير توخر نهار بحسابه، مش جمعه وجمعتين. معناتها اليوم حقيقه معناتها احنا صيعه فزاع جاتنا الايام الاخيره من المصادرين ومن الفنيات الفرديين اللي يخدموا المواد الطازجه والمواد الغذائيه. راي خسائر بمعنى خسائر جسيمه جدا جسيمه جدا جدا جدا. معناتها احنا بتبيعنا في السوق العالميه في ازمه، الاقتصاد العالمي في ازمه، ونزيد ظروف هذه الانتاج اللي تتعطل بمثل هذه الانقطاعات الكهرباء المتكرره المفاجئه، ما يجي امكان يعكر الوضعيه الصحيه لمؤسساتنا. دونك اليوم يلزمنا ناخذ ولزمنا نكونوا بريفونتيف استباقيين. دونك عام الجاي انا ما نستناش حتى تجي مصيبه، لازم توا نخموا في الحلول، والحلول موجودة. يستفيد الإنسان كونه معناتها نجم ندرس الموضوع مع صورات إشراف في السياق وفي غيرها وفي وزارة الصناعة، ونحاولوا نلقاو دونك حلول وقائية للمؤسسات وللمواطن. نحكي على المؤسسات بالكاسكيت نتاع اليوتيكا، أما حتى المواطن عايش في عيشة معناتها بريمون الأيامات هذه.
1: حتى المركب طاقة شمسية مش مستفيد منها في الوضع الحالي.
2: هما فما برشا عباد ماشي في بالهم كون اللي عنده الطاقة الشمسية
1: مسلك
2: لا
1: ما عندوش.
2: احنا توا القانون في تونس يقول لك الطاقة الشمسية اللي تنتجها تعطيها الكل الستاك 100% تعطيها الستاك. نجم نلقاو حل بالجزء من لك الطاقة الشمسية، سواء المواطن ولا المؤسسة يجي يخزنها عنده باش في حالة طارئة كيما هذه يلتجي لها وتحل.
1: وينقص عليك
2: معناتها كيما عاملين اليوم احنا في الماء، توا ولينا في رخص بناء يفرض عليك باش تعمل ماجور تنفسقية باش في حالة انقطاع الماء تلقى عندك ريزيرف. نفس البرنسيب نطبقوها في الكهرباء معناتها والطاقة. هيك هيك الحل.
1: وعلاش لا ما تمشيش فما حلول تشجيعية ونقصوا شوية في الأسعار معناتها فوالا اليوم الناس كل معناتها نشجعوها باش يكون عندها لينيرجي سولير في الدار، سواء كان مواطنين ولا معناتها أفراد ولا مؤسسات، باش نقصوا شوية من اللي قاعد نعيشوا فيه. احنا بلاد الشمس على طول العام، حتى الشتاء نتاعنا ماهوش طويل معناتها ويجي فترات من اليوم. شكرا ان شاء الله صوتك يكون وصل سيد سليم مراكشي. شكرا لك. انا تقرسمي باسم الاتحاد الجهه والصناعه والتجاره بصفاقس. شكرا على كل هذه التوضيحات. احنا مصير معكم مشوارنا من اتحاد الصناعه والتجاره نمشيو لاتحاد الفلاحه وصيد البحري، لانه فما صيحه فزع يطلقوها البحاره ليامات هذيا بخصوص صابه السردينه. شنو اللي قاعد يصير؟ شنو هي الوضعيه؟ شنو هي معاناه البحاره؟ نحكي في الموضوع بعد الفاصل.
0: ما تبدلش الموجه،

0: الوطن القبلي على 106 ولا على diwanfm.net. منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين.
1: شنو قاعد يصير عند خوتنا البحارة اللي موجودين وموسم السردينة الفترة هذية؟ نحكيه في الموضوع وتفاصيله تتشويته. إنبوكس ضيفنا ناطق باسم الاتحاد التونسي للفلاحة صيد البحري سيد فتحي بن خليفة. مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنحوالك؟
2: مرحبا بك ومستمعي ديوانا.
1: شكرا، أهلا وسهلا. البحارة شنية الوضعية بعلاقة بموسم السردينة ليامات هذية، ارتفاع درجة الحرارة، الكوبير دو كورون، معناتها كيفاش قاعدة تأثر؟ نعرفوا معناتها المراكب ما تخدمش بالكهرباء، تخدم بالمحروقات، لكن انقطاع الكهرباء في البلاد شنو قاعد يأثر على البحارة؟
2: شكرا. أنا مش صدفة تنقلت الجزيرة في إجازة نهاية الأسبوع، وبطبيعتي ديما عندي الحب للاطلاع، مشيت الأصدقاء في ميناء صيد البحري، دونك تفاجأت بمعاناة البحارة. تعرف سخانة طبيعي، كل صيف عندنا سخانة، ما جاتناش فجأة سخانة، ولكن كان الواجب أنه وكالة تجهيزات معاناة صيد البحري تهيئ روحها من سنة لأخرى في نطاق التأهيل الشامل. مش معقول يوم بحارة مش يخرجوا للصيد ما يلقاوش الكمية الكافية متاع الثلج، وإلا يجيبوا منتوج وفير السردينة ما شاء الله، والبعض منها يتلوح، ولا فما بحارة ربما مش يعسوا حتى على الخروج للصيد، خاطر كمية الصيد المتوفرة الثلج المتوفرة ما تكفيش، الماء يقص والضوء يقص، وهذا أمر غريب جدا، خاطر كان من الأجدر وكالة موانئ وتجهيزات صيد بحري تركز في كل ميناء مولد كهربائي وخزان ماء كافي لإنتاج الثلج اللي يخلي البحارة متاعنا يخدموا بأريحية، حتى لما يجيبوا إنتاج من لوحوش الإنتاج، خاطر ذيك الثروة الوطنية يجب الاحتفاظ بها، والموانئ تعتبر من الأماكن الحيوية في البلاد، ثروة وطنية سمكية يجب نحافظ عليه. نقطة ثانية، أنا لاحظت حكيت مع سيد رئيس الاتحاد المحلي حواش وريمي، يقول لي عندنا 8 منتجين للثلج في الميناء، زوز يتمتعوا بالكهرباء المدعمة في نطاق المخطط المديري، وستة خارج المنطقة متاع في الميناء لكن من غير دعم، أغلقوا لعدم الجدوى الاقتصادي. إذا أنت عندك حاجة اليوم للثلج وعندك 6 أخرين ما ندخلهم في المخطط المديري متاعهم ونمتعهم بالطاقة المدعمة، خلي وفروا الثلج للبحار متاعهم. مفارقة غريبة، مفارقة غريبة. دونك تكمل الأخرين دخلهم مخطط مديري ونعطيهم الإمكانيات باش ينجوا بالكهرباء المدعمة، ندعمهم ولا نوفر لهم امتيازات باش يعملوا الطاقة الشمسية، وبار الطاقة الشمسية الميناء منطقة حيوية على وكالة موانئ تجهيزات صيد البحري اللي هي تقتطع من بحارتنا 2% من مداخيل متاعهم، تركز مولدات كهربية في كل موانئ وخزانات مياه لتأمين حاجيات البحارة من الثلج الغذائي، باش نهار مش يخرج بحر عنده الثلج باش يجيب لنا سمك ذات جودة عالية ونستحفظ على الجودة بتاع الأسماك متاعنا وعلى الكميات اللي نصطادوها الكل.
1: هذا يخص السردينة، احنا في ميسرة السردينة
2: كل الأسماك سردينة ما شاء الله في جريس، ولكن الحوتة حوتة حتى اللي يجيب حوتة أخرى إذا ما عندوش كمية كافية، خاطر المركب اللي يخرج يزبو معدل 2 طن ثلج، الكاميون اللي ماشي ينقل السردينة من مكان من هنا للمصانع في الساحل ولا في ساقس ولا في جابس يزبو على الأقل 2 طن، ما أنا شفت الكميات هذا باش نسهلوا عملية سلاسل القيمة والابروفيزيونمون التسويق نتاع المنتوج لهنا لمصانع التحويل لسوق الجملة. دونك يلزم كمية ثلج اللي تأمن العملية هذه، يلزم وكالة موانئ
1: كل الموانئ التونسية ما فيهاش مولدات كهربائية، كلها ما فيهاش خزانات مياه.
2: أنا تو مش نطلب من صديقي وخويا صالح هديد المكلف السيد البحري يراجعوا الاحتياجي، خاطر مش معقول يوم موانئ بدون مولدات صيد كهربائي غدوة يقص الضوء نوقفوا كل شيء، ما عادش معقول. قص الضوء عندي جروب إلكتروجين في الحالات الطارئة نستعمله، أما أنا يجيني 3-4 أيام جمعة ما نحرمش بحارتي أنهم يخدموا وما نلوحش المنتوج متاعي وقت نجيب منتوج وفير نسمنوه، هذا كراو ثروة وطنية، والجروب حتى كي مش نشريه من الموارد اللي تقتطعهم الوكالة من عند البحارة 2% يغطي ولها ما شاء الله، تشري مولدات وتعمل خزانات مياه، المهم دورها الأساسي تأمين المحافظة على الثروة السمكية وتسهيل عمل البحارة متاعنا.
1: لا هذا هو
2: نداء عاجل إلى الوكالة للتدخل في مخطط مدير أنها توفر مولدات كهربائية في كل مواني وخزانات مياه كافية لتشغيل مصانع الثلج.
1: واضح، هذا هو معناتها النداء نتاع البحارة ليمة هذايا بصوت نطق رسمي بصوت الاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحر سيد فتحي بن خليفة. شكرا على كل التوضيحات اللي تقدمت بها، احنا واصلين معكم مشوارنا.
2: شكرا على تفاعلكم.
1: شكرا لك، إلى اللقاء. موزيكا ونواصل معكم مشوارنا، مرحبا بكم حتى الماضي ساعتين.
0: ما تبدلش الموجة.

0: الخدمة في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حوال الناس، الجديد والأخبار، الوانفو لكتو ميدي تور على الولايات. ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، واصل معكم مشوارنا مدي ساعه و41 دقيقه توا لمامون مروحين في الكراهه بنسال يسمعوا فيا الكل ومروحين توا. يقول لك مثلا فما شكون ما عندوش فطور، فما شكون اللي عنده فطور ما يخمم في العشاء، فما شكون يقول لك انا اكثر حاجه نكرهها في فصل الصيف هي شنطيب اليوم. راهو سؤال معناتها مؤرق وسؤال متعب، وشنو الحاجات اللي نجموا نطيبوها وشنو هي الحاجات اللي لازمنا نتفاداوها، خاصه ونحن توا في موجة حر قياسية. ونعرف على الأمهات الكل يسمعوا فيه يقول كان لي أنا من طيب جملة وما نحبش، ما جست عندي صغار وعندي راجلي في الدار وعندي أمي وعندي بويا وعندي غيره، معناتها كل واحد وشنية وشنو الهواجس متاعه، شنية الحاجات اللي نجمون طيبوها، شنية الحاجات اللي لازم نتفاداوها. نحكي في الموضوع تتفيت.
0: ألو أنفو،
1: سعيدة أن تكون ضيفتي أخصائية التغذية والرجيم صفا ولي. مرحبا، أهلا وسهلا، نورتنا.
2: مرحبا بيك عايشة،
1: شنو حوالك؟
2: الحمد لله، شنو
1: حوالك؟ الحمد لله. جوك برشا لي متداي الناس يهزوا برشا تليفونات يسالوا على الماكله ولا شوي شويه
2: على الفم، اللي يسالوا على السخانه اسكو مع الماكله السخانه شنو نجمو ناكلو، المشروبات اللي تنصحنا نشربوهم شنو الحوايج، الماكلات ولا المشروبات اللي تنصحنا انا من ناخذهم
1: نبعدوا عليهم.
2: نبعد عليهم بالضبط.
1: نبداو باللي لازمنا نطيبوه ولا لازمنا نبعدوا عليه ساعه
2: اللي ساعدك انت.
1: نبداو بالحاجات اللي لازمنا ناكلوهم في الفتره هذيا والحاجات اللي لازمنا نشربوها في الفتره هذيا باش نقصوا شويه من موجه الحر والتبعات نتاع موجه الحر.
2: واضح. باول حاجه لازمنا نبداو بها خاصه اهم شيء هو عنا الماء. لازمنا نشربوا برشا ماء.
1: هاي.
2: على طول النهار، مش نقولوا نشربوا الصباح كهو ولا نشربوا في الليل كهو.
1: هاي.
2: على طول النهار نشربوا الماء.
1: تذكرني كيفاش نحسبوا احنا لازمنا، كيفاش لازمنا نحسبوا كيفاش نشربوا ماء.
2: هو على كل كيلو، معناتها الكيلو نتاع قداش
1: توزن، معناتها
2: الوزن بالضبط 35
1: سنتيلتر
2: مليليتر
1: 35 مليليتر
2: اكزاكتومون
1: في الوزن نتاعك
2: بالضبط،
1: تلقى البزوا نتاعك نهار كامل
2: بالضبط.
1: حتى في الصيف يقعد هو معناتها
2: هو في الصيف ماذا بينا ديما نزيدوا على الاقل نقولوا هذيك النص سيترا ولا حتى الإيترا ميسالش
1: حطوا هكا الكاسك طلعوا الفوق مريك جوك بي. هاي شوف روحك هكا في الكاميرات نجم تريقل وانت تقد في الكاسك. قلنا 35 مليمتر على كل كيلو غرام
2: مليلتر
1: فالا على كل كيلو احنا نشربوه، احنا نوزنوه باش نعرفوا كمية الاحتياجات متاعنا من الماء خلال هذه الفترة. وفي الصيف ماذا بينا نزيدوا شوية على الكمية هذي.
2: صحيح، نسبة التعرق تتزيد بيانسور في الصيف، وخاصة مع الضوء اللي قاعد يتغص عنا تو، دونك العباد نقصت الكليماتيزور والسخانة ياسر قوية عام سنة، معناها يا لطيف.
1: هذيك علاش التعرق باهي ولا مش باهي؟ معناتها الفت انك تعرق برشا، حاجة باهي ولا مش حاجة باهي؟
2: هو أكيد باهي، خاطر تخرج السموم اللي في بدنك معناها. أما كي وقتاش يبدا مش باهي؟ وقت أنت تتعرق وما تاخوش الماء نتاعك، معناها تنجم توصل لحالة ديزيدغاتاسيون بالضبط. باهي، في الحالات هذوما اللي عندنا ديزيدغاتاسيون، معناتها العباد اللي تخدم نهار كامل في الشمس، تخدم طول النهار في الشمس، نجم نعطيهم دي سوليسيون دو ريهيدغاتاسيون اللي هي أورال SRO تسمى، اللي هي تكون تنجم تعملها حتى في الدار. يكون 1 لتر دو ماء، إيترا بتاع ماء، تحط فيها 6 مغارف ماكلة، 6 مغارف صغيرة بسكر، ونص مغرفة صغيرة ملح، وتجم تفوحها بعصرة قارس بشكة تبدل المطعم.
1: والسكر به
2: هو هذه معناتها مش تخوى كنتي دير ما بيانسيو، هذه أوكا أو معناها ديجا تسمى سوليسيون دو ريهيدراتاسيون أورال، معناها هذه معناتها
1: كان الواحد باش يتعرض برشا للشمس
2: صحيتك، يولي يجم يخوها باش ينقص الجفاف، ما يوصلش لمرحلة الجفاف. مي بيانسيو العباد اللي عندهم الريتونسيون دو، مش الريتونسيون دو سامحني،
1: عندهم ديابيت السكر،
2: كو سوسوا ديابيت ولا ليبرتونسيون ولا الكلى، مرض بالكلى
1: هذوما ما يعملوش،
2: ما يعملوش،
1: ينجم يعمل ماء وقارس كهو،
2: ما هوش معناتها ماء وقارس، معناها جوست تشرب الماء تبدل مطعم القارس. معناتها السوليسيون هذه كي معناتها ساينتيفيكمون معناها كي عملوها كامله باش تتعاون على الهيدراتاسيون.
1: فوالا، اما جماعه السكر وجماعه ليبرتونسيون
2: نبعدوا عليها صحيتك.
1: فما شكون يقول لك نعمل ديتوكس؟
2: ديتوكس أي يعاون فما برشا
1: عباد يحطوا فيه ديتوكس
2: يجمع يحطوا فيه فقوس خطر فيه برشا ما بينسور يحطوا نعناع باش يبدلوا المطعم ويحطوا قارة زيت باش يبدلوا المطعم يجمع
1: فوالا وفقوس فيك تحطه في الماء يعطي يعطي مفعول
2: أكيد يقعد مدة كبيرة في الماء يخرج المفعول نتاعو
1: الناس اللي عندها سكر ولا بيرتونسيون ينجموا يعملوا ديتوكس هذا
2: أكيد ما عنده حتى مضرة معناها الخضرة الفقوس خضرة معناتها غنية بالماء ما
1: عندها ويساعدنا على انه نقاوموا مثلا معناتها جفاف الجفاف ولا لا
2: كان تشرب اكثر من الحاجيات نتاعك معناها نقولوا انت الحاجيات نتاعك تقريبا نقولوا 2 لتر تشرب 2 لتر هذوكم معناها وتزيد تجي نص لتر
1: معناها انا انت مسافر ولا انت تخدم البرة ولا انت
2: وكور دو لا جورني في تشرب كور دو لا جورني مش تشرب مده صغيره ومن بعد تقول لا سيبو انا خذيت كفايتي لا لازمك تزيد
1: تواظب عليه بالضبط باه هذوما الحاجات اللي نجمو نشربوه معناها شنو اخر نزيدو
2: باه نزيدو نجمو نحكيو كان تحب نمشيو لتركيا
1: لتركيا
2: الايران هذيك ايران
1: اللي نشوفوا فيه في
2: صحيح
1: مسلسلات التركية الابيض
2: الابيض
1: شنو هو الايران
2: هو هذيك البن والبن كيما نعرفوا فيه لي بروبيوتيك لي بروبيوتيك هما البكتيريا النافعه اللي في الامعاء تعاون الامعاء على الهضم وتعاون اكيد ونجم ونزيدو معاه ماء بارد وشويه ملح بانسيت سيل هكا معناها جوست على باش تبدل المطعم هو ديجا هذاك كيفاش مصنوع عندهم هما
1: فوالا هو العيران اساسا البن ونحلوه بشويه ماء بارد نزيدوه شويه هكا معناتها ملح ملح
2: صحيح بالضبط
1: ملعدات الحاجه الباهيه ملعدات الباهيه عند الاتراك هما ديما موجود عندهم
2: يعاون على الهضم كيما قلت لك
1: نعاونوا نجموا ناخذوه في تونس باهي وفي الماكله يقولوا لي نسيت وانت عطيتنا هذوما الكل هذوما نعاونوا بهم اعطيني في الكوجينه انا نشوف حاضر
2: باهي في الكوجينة أهم شيء السلطة
1: سلطة هاي
2: تكون متنوعة عنا الخيار عنا الخس هذوما فيهم برشا ماء
1: هاي
2: طماطم زادة فيه الماء الجزر بون الجزر فيه الماء أوكي مش كمية كبيرة كيما الخس والفقوس وشنو تكون متنوعة السلطة بتاعنا
1: بصل منسوح ولا مع السخان
2: هو مش برشا برشا مش الحقيقة. برشا
1: هاي. صحيح ما يقولك مثلا البصل يقاوم السخانة مش صحيحة مش هاي ما نكثروش من البصل الناس ما تحبوش مش حاجه مهمه معناتك فقوس طماطم خس هذوما حاجات معناتها وش نزيدو نجمو نحطو فيها بروتين وسلطه مثلا
2: البروتين ديجا موجوده في كل وجبه من فطور الصباح فطور الغداء والعشاء
1: البروتين معناتها نجمو ناخذو شنو مشوي
2: مشوي يعني نبعدو على المقلي كومبليتوم في الصيف سيختو السخانه كي تاكل حاجه مقليه تزيد تسخن اكثر من المستحسن ناخذو الحاجات مشويه والا في الفرن ونطيبوها في الفور
1: معناها نجمو نعملو معاك البلاب برينسيبال انا تو مستحسن ما نطيبوش طنجره
2: هو نجمو نطيبو طنجره اما من المستحسن ما تكونش مفوحه برشا ولا ما تكونش حاره برشا خاطر الماكله الحاره هذا دخلنا في الممنوعات زاد من الممنوعات الماكله الحاره والمقليه والمفوحه برشا تقلق في المعده بيان سور وتسخن اصلا
1: تطلع سخانه
2: صحيح بالضبط
1: معناتها نطيبو طنجره اما ما نفوحوش برشا وما نحرحروش الماكل
2: اكيد
1: هذو هما الحاجات اللي نبعد عليه شنو الحاجه الاخرى اللي نبعد عليها قل ولا شنو الحاجه اللي نجمو نعوضوا بها
2: المشروبات اللي نبعدوا عليها عندنا المشروبات الغازيه
1: جازوز لا
2: جازوز لا خاطر فيه برشا غاز ديجا يسخن ديجا كي تشربوا والقهوه ما لازمش نكثروا منها برشا على سيختو خاصه العباد اللي ما تعوضش بالماء يعني يشرب برشا قهوه خطر القهوه سي
1: مدرات البول
2: بالضبط ديوريتيك بالضبط اكزاكتومون سا دونك كي نشربوها برشا وما نعوضوهاش بالماء باش نتيحوا في الفخ انه تصير ديزيدغاتاسيون دونك هذيك علاش ما نكثروش برشا من القهوه
1: القهوه التاي ظهر لي حتى
2: التاي اي زاد كيف كيف
1: التاي ردوا بينا من
2: بالضبط والمشروب اللزوز
1: في النهار
2: صحيتك لا لا في الصيف في الصيف ماذا بينا لا
1: نبعدوا معناتها الموضوع هاي
2: والمشروبات السكريه معناها المصنعه
1: العصائر
2: العصائر بالضبط تحب تعمل حاجه
1: فخي
2: فخي تعمل تجم تعمل عصير بطيخ عصير دلاع خوخ تجم تنوع معناها هكا الفايده السكر ناتوريل نقولوا احنا ما نزيدوش السكريات ما نزيدوش لي سكر اجوتي نعمل كعبه الغله نتاعنا نرحيوها هي معناها وتخوى المستحسن كعبه برك مش كعبتين ولا اكثر
1: ما نزيدوش ما تحلوش في العريض حتى الغله راهي فيها
2: سكريات
1: فيها سكريات بزايد فما ناس يقول لك انا مثلا الجازوزي هضم لي في الماكله واللي هي معناتها حاجه غلطه يقول لك مثلا قلت لي ما ناخوش جازوز ناخذ او غازيفي حاجه باهيه ولا حاجه باهيه
2: بون او غازيفي سا ديبون فما دي مارك فيهم فيهم
1: سكر
2: دي سكر يزيدوا فيهم السكر فيهم مي فما دي مارك 100% او غازيفي معناها تنجم تاخذها معناها
1: ما فما حتى مشكل
2: بالضبط
1: تنجم تختار
2: بالضبط اما دو بريفيرونس بيان سور ما ناخذوهاش مع الماكله كو سوسوا افون 30 مينوت ولا ابخي 30 مينوت ملي تاكل بالضبط
1: تبدا انت حاصل في الشارع هاي مسافرت ولا تخدم ما تجوش تروح ولا غيره، وين نتوجه معناتها؟ شو الحاجات اللي نجموا ناكلوهم في السخانه هذه؟ يقول لك باش نضرب كسكروت انا تو مشخشخ وغيره
2: باش يسخن،
1: فوالا باش نزيد نشعل بالسخان.
2: لا
1: شو نختار؟
2: مش لا يبداو دي سلاد بروتين اوكي باش يحطوا لك مقرونه، ولا تاخذ الكونتيتي اللي انت بدنك يستحقها. سا ديبون من كل عبد قداش الميتابوليزم دو باز نتاعو بيان سور، دونك كل عبد قداش يستحق.
1: نجمو نشرو البن مثلا ولا
2: كيف كيف، من المستحسن مش في وسط الماكله، ديما بعيد عن الماكله. خاطر نعطيك اكزامبل، انا تو نقولو كسكسي. الكسكسي
1: ما نقصد في الشارع، انا تو انت في الشارع مش تاخذ.
2: اوكي ما نعطيك اكزامبل، ما تحبيت نعطيك اكزامبل كي تشرب البن مع الكسكسي. يقعد في الكرش ساعه معناتها نص ساعه ساعه يتهضم، معناتها في ساعة يتهضم. وكي تاخذه مغير تشرب مغير البن يقعد أربع سوايع. انت ما تحسش بالجوع في ساعة،
1: معناها البن يهضم الكسكسي.
2: صحيح، هو
1: يسرع
2: عملية
1: الهضم، يسرع عملية
2: الهضم. كي تاكله في وسط الماكلة يطلع الاندكس جليساميك، يعني مدى السكر في الدم يطلع أكثر كي تشرب حاجة معناتها ليكيد مع الكسكسي مقرونة.
1: ايش نعمل؟
2: ما نشربوش في وسط الماكله، ما نشربوش،
1: كملوا بلا الكسكسي نتعداو للبن. هذا ما نعديوش به، معناتها
2: لا ما نعديوش به.
1: فوالا، هذه هي معلومه لازمكم تاخذوها بعين الاعتبار. فما حاجه اخرى تحب تقولها لنا ردوا بالنا منها ونبعد عليها؟ الغله ناكلوها بعد الماكله مباشره،
2: بعد الماكله
1: ناكلوها في العشويه، شنو بالضبط؟
2: بعد الماكله مباشره، والا هو الحق اللي عندنا الحق في النهار من كعبتين ثلاثه كعبات غله.
1: عايف كبدة بطيخ ودلاع، قداش ناخذ
2: بطيخ ودلاع؟ هي 100 غرام تاع دلاع فيها 30 كالوري، دونك تجم تاخذ، نقولوا في الوجبه تجم تاخذ 150 200 غرام.
1: قداش يجي من برج هذا؟
2: نقولوا زوز ابراج.
1: عندك الحق تاخذ برجين،
2: برج ونص، زوز ماكسيموم.
1: ما تكثرش اكثر من
2: العريض، مش صحن يبدا منوع من كل شيء.
1: فما ناس تقول لك انا ما نتعشاش دكتور، انا في الليل ناخذ صحن غلط. هاي
2: لا، لازم كيما سنست بدنك انت من قبل، انت ديجا في الشتاء ما كنتش تاخذ صحن غله، انت في الشتاء كنت تتعشى. بعد تو دانكو باش تولي ما تاخذش ما تتعشاش وتاكل صحن غله، ديجا فيه برشا ديكالوري صحن الغله، بس باش يكون منوع، باش يكون فيه البطيخ وفيه الدلاع وفيه الخوخ وفيه العنب، فيه برشا
1: تحطه قدامك وكل مره تاخذه معناتها
2: بالضبط. هذيك يطلع لاندكس جليساميك برشا،
1: السكر يبدا طالع
2: بالضبط، دونك كل ما يطلع السكر بيان سور ستوكاج دو غريس يكون اكثر.
1: تسمن
2: أكيد.
1: سمعتني زعبارة، تحط شو صحن غلة قدامك وتقعد تاكله على ساعة كاملة.
2: صحيح.
1: أو شو حط حكة بحذي.
2: تتعشى العشاء متاعك سلطة خفيفة، الجرياد متاعك، بروتين متاعك مشوية ولا في الفور، ومن بعد تاكل كعبة الغلة متاعك.
1: في عقلك. بالضبط.
2: وسيختو لابون ماستيكاسيون، لازم العبد ياكل في عقله، ويقولك أقل شيء تقعد تاكل 20 دقيقة.
1: الوجبة كاملة.
2: أقل شيء هذا.
1: معناتها الناس اللي تك تك تك تك
2: خطر المخ ما يوصل له المساج اللي أنت قاعد تاكل كان بعد 20 دقيقة.
1: معناتها احنا نلوموا على الناس اللي تاكل في مهلها وعلى مهلهم.
2: لا، هذوكم أحسن ناس الحقيقة.
1: أحسن ناس هما اللي ياكلوا ياخذوا الوقت بتاعهم.
2: هو ديجا يقول لك كي
1: تكمل الماكلة هاي.
2: أنت تحب معناتها كليت وتحب تزيد، استنى 10 مينوت كان بالحق حبيت تزيد. أوكي زيد. مي الأكثرية ماكش باش تنجم تزيد خاطر بعد 10 مينوت.
1: اكزاكتومون، معناتها تعطي بدنك فرصة.
2: صحيح.
1: معناتها كي تحس روحك كملت وتحب تزيد
2: بالضبط
1: اقعد شد فرنك.
2: صحيح.
1: لا، ما تخليش الشهوات نتاعك تغلبك، راه من بعد باش تندم تحس روحك تقلق.
2: بالضبط.
1: واضح، هذوما نصايح نعتبرهم ذهبية أنا في الفترة هذيا. مع السخانة مع غيره نردوا بالنا على صحتنا وإن شاء الله لاباس لنا الكل. هكا ولا دكتور، عندك ما تضيف ولا سي؟ كمان أمورنا واضحة.
2: كمان أمورنا
1: أمورنا واضحة. شكرا جزيلا أخصائية التغذية والرجيم صفا والي، نورتنا اليوم.
2: الله ينورك.
1: شكرا على حضورك معنا. احنا هكا وصلنا لختام لقانا لليوم. شكرا محمد زعبار، هيفا بن يوسف، وميمة بن عياد. شكرا أشرف الباحي من الغريب، أجمل تحيات، ودرور غمير، أخبار مع فؤاد. شهية طيبة، نسكل. باي باي.

0: بوبليسيتي. الصيف متسمي على التبحيرة، الجو اللمة ولقاية الحلو، وحتى ل 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور، فنتيلاتور، باراسول، بوي، وما تنساش الكريم سولير. وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
1: ليالي سيدي منصور تحتفل مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت. عروض متنوعة تستنى فيكم. البداية نهار 21 جويلية في سهرة الافتتاح مع النجمة المتألقة نبيها كراولي. ما تفلتوش الموعد مع سهرة الفن الراقي والتراث.
2: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي، وكواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.تيان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
3: ديوان افام فلاش نيوز.
4: موجز الثانية ديوان افام. عسلمة. مديرة الإدارة التجارية والتسويق بالشركة التونسية للكهرباء والغاز هند النيفر تؤكد أن الاستعدادات لصيف 26 و2000 انطلقت منذ شهر أكتوبر 25 و2000 وشملت تنفيذ برنامج لصيانة المعدات والمحولات إلى جانب تدعيم عدد من خطوط النقل وتوزيع الكهرباء بهدف تعزيز جاهزية الشبكة لمجابهة ارتفاع الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف. والمسؤولة بستيك تؤكد أن اللجوء إلى آلية القطع الدورية المبرمج يهدف بالأساس إلى تخفيف العبء الحاصل على المنظومة الكهربائية الوطنية وتفادي الانقطاعات الشاملة، خاصة بعد تسجيل زيادة استثنائية في حجم الاستهلاك بلغت 30% فوق المعدلات العادية خلال أوقات الذروة.
5: تحضيرات نتاع الصيف نتاع السنة هذه وقتاش يبدأ من أغناو في أكتوبر 2025 بدأت التحضيرات للموسم الصيفي نتاع 2026. يقول التحضيرات معناتها توسكي، معناتها صيانة المعدات، المحاولات، الخطوط، تقوية الخطوط نتاع مناطق معينة. معناتها هذوما كلهم داخلين بيانسور في استراتيجية تقية اللي هي معناتها ترى على بعد تخدم على 5 و10 سنين القدام. شو يلزمها ستيك باش معناتها الفيفاس معناتها باش تقاوم هالموجات الحرارية اللي هي على تقلبات المناخ، معناتها من هوني قدام نعيش في من عمنا والبدي نحن نعيش فيهم حقيقة مش مسنة. هي خذت كل التدابير اللي ممكنة، أما كيما نعود نقوله اللي هي معناتها ظروف استثنائية على كل جميع المقاييس، مش في تونس بركة، أنا نشوفه في العالم أجمع قاعدة معناتها شخطولي هم على البحر الأبيض المتوسط قاعدين يعيشوا في هالمشاكل هذوما، وبالتدابير هذي اللي نعملوا فيها احنا هذي هالقطع الدوري هو بش حاول يخفف من عبء معناتها القصان على الضوء وعبء معناتها على المنظومة الكهربائية ككل. سجلنا 30% فوق الاستهلاك بتاع العادي بتاعنا في وقت الذروة.
4: الإدارة الجوية للصحة بمدنين توجه دعوة إلى كافة مصابي القصور التنفسي المزمن من الذين يتلقون العلاج بمكثفات الأكسجين بمنازلهم للتوجه إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج في حالة انقطاع التيار الكهربائي، مؤكدة جاهزية مختلف المستشفيات لتأمين هذه التدخلات حفاظا على سلامتهم وصحتهم. والمدير الجهوي للصحة بمدنين طيب شلوف يؤكد أن العمل بهذا الإجراء انطلق منذ الأسبوع الماضي لتأمين علاج المصابين بالقصور التنفسي بالمستشفيات وتوفير حاجيات هؤلاء المرضى من الأكسجين مع منحهم الأولوية في التدخل دون موعد مسبق، مشددا على أن المستشفيات غير معنية بتواتر انقطاع التيار الكهربائي التي تتواصل بها مختلف الخدمات الطبية دون أي تأثر باعتبار وجود موالدات بها تعمل فور تسجيل انقطاع التيار الكهربائي. كما أشار لأنها تتأثر جزئيا بانقطاع الماء الصالح للشرب عند نفاذ مخزونها من احتياطي الماء. أعوان الغابات والحماية المدنية بولاية جندوبة يواصلون مجهوداتهم للسيطرة على حريقين اندلع في ساعة متأخرة من الليلة الماضية بمناطق صرى ربح ودار فاطمة بمعتمدية عين درهم، بالإضافة إلى حريق ثالث اندلع فجر اليوم بمنطقة الصفصاف في محيط الحريقين. وأكد عضو باللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة وشهود عيان لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن أعوان الحماية المدنية والغابات ومتطوعون يحاصرون منذ الليلة الماضية النيران ويضعون بمتابعة من قبل ممثل السلطة المحلية والجهوية حواجز استباقية للتوقي منها خاصة في محيط المنازل القريبة. وفي الشأن الدولي، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن يحيى سريع يعلن اليوم حظر الملاحة البحرية على السعودية بعد أيام من تجدد المواجهات بين الحوثيين والحكومة اليمنية للمرة الأولى منذ سنوات. أسعار البنزين في محطات التزود بالوقود في الولايات المتحدة تتجاوز اليوم عتبة 4 دولارات للجالون في ظل تجدد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى مزيد من اضطرابات تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز الذي يعد طريقا حيويا لإمدادات النفط العالمية. وأظهرت بيانات شحننا اليوم أن السفن التي عبرت مضيق هرمز ظل عددها منخفضا في مطلع الأسبوع في الوقت الذي صعدت فيه الولايات المتحدة وإيران من هجماتها في الشرق الأوسط. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع كريم مقني في فلاش سبورت.

0: ديوان اف ام فلاش سبور.
1: مرحبا بكم في الفلاش سبور. رابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أعلنت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أنه موعد عملية القرعة الخاصة بسحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي 2026-2027 قرعة باش تدور نهار الأربعاء الجاي 29 جويلية، مش بعد غدوة، الأربعاء اللي بعده 29 جويلية 11 متاع الصباح بقاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم بالجامعة التونسية لكرة القدم. منذ لحظات عبد السلام الحلاوي وقع رسميا مع النادي الرياضي الصفاقسي لمدة موسم قابل للتجديد في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الاتحاد المونستيري. عبد السلام الحلاوي كان قريب من النادي الافريقي. لاعب اخر كان قريب من النادي الصفاقسي وقع مع النادي الافريقي رسميا. النادي الافريقي اعلن اليوم عبر صفحته الرسمية على فيسبوك تعاقده مع اللاعب هيكل الشيخاوي لمدة 3 سنوات الى غاية جوان 2029. الاتحاد الأردني لكرة القدم عين المدرب المغربي بدو زكي على رأس المنتخب خلفا لجمال السلامي الذي كان قدم استقالته بعد نهاية كأس العالم. بدو زكي كان قادم المنتخب المغربي

نصف نهائي عم ربع نهائي وكذلك توج بخمسة بطولات زوز كاس تونس وثلاثة سوبر تونسية. أولمبي البيجي يتعاقد مع المهاجم يحيى العاشوري لمدة زوز مواسم قادما من مستقبل القصرينة. احتفالات مازالت متواصلة في إسبانيا بعد تتويج لاروخا بالمونديال واستقبال شعبي من المنتظر يكون في مدريد فور وصول المنتخب الإسباني. لاسبارو فيتا مسبور باقي متواصل على ديوان فهم. أكثر تفاصيل ديوان فهم.net.

الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من 3 للأربعة متاع العشية على ديوان فام

0: Publicité.
1: يلا جو صيف سنة حافلة انترنت
2: اسنة في الصيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
1: فاش تستنى خاطر صيف السنة حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
3: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش أما مع سوفتان ما تخممش سوفتان السوسيتي فرانكو-تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك إيكيب كاليفيي كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري ليلة مازال سيرفيس أبري فانت كونفيرمي ومعاهم زادة دي رميز إكسيبسيونيل ملا أطلب الدوفي تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005 Softain, le soleil paye votre électricité.
1: على ديوان FM الصيف أحلى.

0: Food.com ديوان افام فلاش نيوز
1: موجز الثالث ديوان افام عسلمة. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يقول اليوم أن جميع الفئات في تونس معنية بزيادة في الأجور دون استثناء، مضيفا أن تأخر صرف زيادات عدد من المتقاعدين يعود أساسا لتعقيدات فنية وإدارية. والوزير يؤكد على هامش انعقاد أشغال المؤتمر العربي الثامن للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أنه سيتم خلال الشهر الجاري إيجاد الحلول الخاصة بهذه التعقيدات الإدارية من أجل استكمال قرار الزيادة لكل الفئات المعنية، مشيرا من جهة أخرى إلى أنه سيتم قريبا عرض ملامح البرنامج الخاص بإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي وتصوراته. مديرة الإدارة التجارية والتسويق بالشركة التونسية للكهرباء والغاز هند النيفر تؤكد أن قائمة المناطق المعنية بالقطع الدوري للتيار الكهربائي قابلة للتغيير والتوسع لتشمل مناطق أخرى لم تدرج مسبقا، مشيرة إلى أن العملية تخضع لمعايير فنية دقيقة وتتم عبر مركز القيادة والتحكم عن بعد.
2: أليرت حمراء تخرج معناتها احنا خاطر عنا الخطوط الترانسبور معناتها النقل خطوط النقل من الجهد العالي للجهد المتوسط باش في الاخر يدخل الديار للجهد المنخفض. دونك ذكر خطوط النقل هما ديجا جينا أليرت معناتها من هذه إدارة النقل تقول لك راهو في المنطقة هذه يلزمك باش تجي عليها ومعناتها تعمل عليها أكشن وتعمل القطع الدوري على المنطقة هذيك المعينة في الوقت بيدو. علاش قلنا احنا في الإبان هو وجيز وقتي في الوقت الإبان معناتها ما نجموش نعلموا عليه من قبل، عندنا خطوط عريضة نجموا معناتها نتبعوا معناتها بالموج الحرارة وين فما ضغط كبير على كل منطقة. اما وقت الابين على شبك انت منطقة اخرى مش موجودة وقتها يقولوا راهو يلزم تزيد الزانة ذيك والزانة الفلانية يلزمك تزيدها. السيناريو اللي هو منحبوش نحكيو عليه ياسر اللي هو السيناريو البلاك اوت معناتها القطع الشامل على البلاد وندخلوا في الظلام، والمشكلة كلها مش القطع الشامل هو كيفاش باش ترجع المنظومة ترجع تخدم يحب لها معناتها بال 24 ساعة و 48 ساعة باش نجموا ندخلوا معناتها المنظومة ونعملوا استقرار على المنظومة.
1: الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت تعلن انطلاق عملية بيع للعموم لمجموعة من الشقق السكنية التابعة للصنف الاجتماعي الجماعي بإقامة النرجس بمنطقة الزهروني بالضاحية الغربية للعاصمة، وذلك بداية من اليوم الاثنين، موضحة أن المشروع يوفر أنماط مختلفة من الشقق للتسهيل على المواطنين الراغبين في الاقتناء مع إمكانية الانتفاع بآلية تمويل اقتناء بعض الشقق عن طريق قرض مسكن أول. وتتوزع الشقق المعروضة للبيع وأسعارها إلى شقق بغرفة وقاعة استقبال بسعر يبدأ من 153 ألف دينار، وشقق بغرفتين مع قاعة استقبال بسعر ينطلق من 183 ألف دينار، وشقق بثلاث غرف وقاعة استقبال بسعر يبدأ من 267 ألف دينار، كما يتوفر ماء وسيارات أراض لبيع بعض الشقق المعروضة. وفي شأن دولي، وزارة الخارجية الأمريكية تعلن اليوم بدء تشغيل ثلاث مناطق تجريبية في جنوب لبنان تنفيذا لتفاهمات جرى التوصل إليها بين لبنان وكيان المحتل وبواسطة أمريكية. ويزور الرئيس اللبناني جوزيف عون الأسبوع الحالي البيت الأبيض، وذلك لعرض خطط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول كيفية نزع سلاح حزب الله وضمان انسحاب الكيان المحتل من لبنان. وختاما الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي يدعو اليوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإدانة قصف قال إنه استهدفت أمس الأحد محطة نووية قيد الإنشاء في مدينة بوشهر جنوب غرب البلاد. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع حاتم قزبار وكمل فريق سبور ماج.
3: تسقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
4: الموسيقى نون ستوب على ديوان أفام.

0: راديو نفا. آخر أخبار الميركادو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية على ديو نفام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: شكرا لاختياركم ديوانا فام سبور ماك من توا حتى للاربعه نتاع العشية، سوا عام زمان ترافقوا فيها معاكم. نرجعوا للاكتواليتي وريكاب ليها من الاخبار والاحداث الرياضيه على الساحتين الوطنيه والعالميه. تحياتنا لكل المتابعين، مرحبا بكل مبرونشي معنا كالعاده على فريكونس والا على www.diwanafm.net. حلقه جديده ورحله اخرى كل يوم سبور ماك، سوا عام زمان مع كامل فريق قسم الرياضه. نرجعوا بطبيعه نحكيو كما قلنا مجازين تاع اخبار الميركاتو اللي مازال متواصل في البطوله التونسيه، وكل يوم نسمعوا بجديد الانتدابات وجديد كل فريق يحب يدعم الرصيد البشري. نحكيو كيف كيف على المنتخب الإسباني يتوج بكأس العالم للمرة الثانية في التاريخ، شنو بقى في الذاكرة من المونديال هذا. جملة من العناوين نحكيو فيها، من خيبة الأمل وإلا فشل بالنسبة لمنتخبنا وصولا إلى تتويج المنتخب الإسباني. الحقيقة فمش برشا كانوا يتوقعوا قبل انطلاق المسابقة هذه أن المنتخب الإسباني سيتوج بكأس العالم، لكن عند انطلاق المسابقة اختلفت ربما الآراء، بداية من الدور الأول وصولا إلى البارح الدور النهائي. عنا عدد من أرقام أيضا نحكيو فيها اليوم في كأس العالم، أرقام غير مسبوقة للمدربين في المونديال هذا. كأس العالم الأكثر تهديفيا، لأنه عادي باش يكون أكثر تهديفيا باعتبار أول نسخة في 48 منتخب، حضور جماهيري تاريخي في مونديال 2026، إلى عدد كبير أيضا من الأرقام القياسية الفردية وخاصة لكيليان مبابي. نحكيو على ليونيل ميسي وبرشا برشا اسماء نحكيو عليها اليوم في سبور ماك حتى للأربعة نتاع العشية. تحيات كامل للفريق، عزيز في الإخراج، حسين في الإخراج الرقمي، وسعيد جدا بحضور المدرب

0: اللي شاده ال 82 كم العباد اللي موجوده برا مع اشعه الشمس الحارقه، اشربوا برشا ماء وتفاداوا الشمس. ربي يعين كل انسان قاعد يخدم على روحه في الشمس هذه. ربي يعطيكم برشا قوه وبرشا صبر، وربي يعينكم برشا برشا حاجات مزيانه نتمنها لكم ان شاء الله. ربي يعينكم ويعطيكم برشا قوه. سينو كما قلنا اللي ما عنده ما يعمل ما يخرج من الدار، يقعد في الدار ومش لازم يخرج. معنى الحقيقه انه مع السخانه هذه ان شاء الله ربي يحمي الجميع. وينك قيس؟ شحوالك خويا؟ عندنا عام على استوديو على نفس المكان هذيك بلاصه الدوك، ما انت كنت شرفت بحذاه. وينك يا خويا البريود الاخرانيه؟ كيفاش تتابع في الاوضاع الكوب دي موند الفيفا؟ شنو الامور؟
1: والله الحمد لله، ما تعرف نحن نخدم في تكوين وتطوير اللاعبين وفي ديبارتمون تاع لاوت بيرفورمانس مع الفيفا. والفيفا كما كنت تحكي معناها اهميتها تكوين وتطوير اللاعبين، وهو دخل هذايا معناها في الديبارتمون تاع لاوت بيرفورمانس. معناها حبيت نقول باش نوليو اهميه كبيره في تطوير الكره، يزمنا نركزوا على تطوير وتكوين اللاعبين وتو نرجعوا لهم.
0: هو مهم جدا الحقيقه وحضورك اليوم، لانه باش نفتحوا قوس بعد شويه باش نحكيوا على المونديال بيان سور، باش نحكيوا على التجربه نتاع معناها دي لافوينتي مع المنتخب الاسباني، وصولا الى احنا فم بعض التصريحات ايضا كنت ادلي تباع عند عام ولا عام ونص قيس العوني اثارت برشا جدل من حيث التكوين. بوتيتر فما برشا عباد خذت برايك، لكن برشا عباد ما خذتش برايك. النسبه المئويه الاكبر انه ما خذوش برايك. اللي رايك الحقيقه كان مهم جدا، ولو كنا تبعنا ربما اراء الخبراء نتاعنا واراء الناس اللي عندها كلمه وعندها ما تقول وكفاءاتنا بلوتو، رانا لاباس علينا. لانه الحقيقه كنا في حتى في الولايات المتحده الامريكيه وكندا وفي المكسيك، وقابلنا برشا عباد كفاءات، ونستعج بالكفاءات لي كومبيتونس عندنا في العالم الكل الحقيقه. ما يسالش انه نشاور العباد هذوما نستشيروا بهم نكبروا بهم اللي هي الكولتور مفقوده عندنا، سواء في كل مجالات راه حتى في الكوره احنا ما نكبروش بكباراتنا راه فهمتني. دونك لازم نكبروا بالعباد هذيا والعباد اللي قرات واللي خدمت واللي سافرت واللي تعبت وتشرف قاعده في اسم تونس في مختلف كل واحد المكان نتاعو. على كل باش نحكيو بطبيعه على المنتخب الاسباني يتوج بكاس العالم تو سويت في الكيك اوف.
2: سبور ماغ يجيكم كل يوم من 2 للاحد من 3 ل4 نتاع العشيه. كيك اوف
0: الكيك اوف. إذا نرجع لك قبل المونديال، شوف نحبك تكون متصالح مع روحك، أنا نعرف نعرفك ديما تصريحاتك تكبش فيها. كنت تتوقع منتخب إسبانيا باش يتوج بكأس العالم؟ نسألك سؤال آخر سامحني، إلى أي مدى كنت تتوقع منتخب إسبانيا باش يوصل في ليديسيون هذا يمين؟
3: والله يا حاتم شو باش نقول لي، أنا كنت نتوقع أن إسبانيا تجهز لقب من أول مونديال قبل المونديال أكيد جدا، لكن المنتخب الإسباني بروغريسيفون يعني بشوية خلي الناس تعرف. المنتخب الاسباني اول ماتش عمل 0-0 مع الكاب فيردي،
0: صح،
3: مع ترشح في الاخر ماتش بعد ربح 4 سعوديه ومن بعد ربح 0-0 لورغواي، وكان ترشح بصعوبه المنتخب الاسباني الحقيقه. ما كانش المجال مفتوح قدامه، ما كان فما ما قيناهوش معناه منتخب اسباني اللي فرض لعبه، لكن من الفاز الثانيه شفنا منتخب اخر
0: تبدل،
3: شفنا تحولوا نقولوا بلغه الكره تبدلوا كل شيء. ديلافوينتي شو عرف شنو النقاط، بدل شويه في الفورماسيون، لقى الديسبوزيتيف اللي يتماشى مع الملعبيه، لقى الفورمول المعينه، لقى الكاستينج الصحيح نتاعو اللي في ال11 اللي براتيكمون الاربع ماتشات الاخرين هما اللي بداوا يكملوا. اليوم منتخب اسباني الحقيقه منتخب ممتاز جدا، خليني نقول لك بطل العالم عن جداره وعن استحقاق يعني بجميع انواع، يعني حتى في الجوائز تشوف نحكيو كوليكتيفمون ونحكيو انديفيديوالمون. دونك في الجروب نشوف انه منتخب ممتاز جدا. شو اليوم منتخب اسباني كي تمبوزي لعبك على فرنسا، تمبوزي لعبك على الارجنتين، تمبوزي لعبك على البرتغال وعلى بلجيكا
0: وعلى فرنسا
3: كل ما نشوف لي كات ماتش هذوما نحكيو ابار الاخرين الاوتريش اللي هو في رغم اللي كانت اربع ماتشات قالها اربع ماتشات كبار معناها مع منافسين ممتازين في كاليبر عالي. دونك شوف والمنتخب الاسباني الى امبوزي. شوف انا عندي فما ملاحظه نحب نسوقها على المنتخب الاسباني، على خاطر اللي يلعبوا تيتولير كيف هم اللي ما يلعبوش. شوفوا اليوم شو اسمه الملاعب اليوم بيدري عندي انا الحقيقه وراي شخصي احسن وسط ميدان في العالم مش يلعب اليوم في المنتخب الاسباني. تخيل المنتخب الاسباني بطل العالم من غير بيدري في الوسط، شوف الشوا اللي عنده مش شوا معناه هو بيدري ملاعب كبير لكن افكار المدرب
0: فكر

0: فكر المدرب وفكر فكر ممتاز جدا.
1: صحيح.
0: وسي حاجة أخرى ميرينو الملاعبي ميرينو اللي كان ديسيزيف في البرتغال وديسيزيف مع بلجيكا في التسعين. شوف لا يعني الملاعبية الفالور اللي فما على البنك نفس الملاعبية اللي قاعدين
1: يلعب. ما تعرفش روحك تلعبه إلا ليه
0: شو
1: ما تعرف الجورجية
0: حاجة بركة نكملها. منتخب متجنس منتخب فيه الإكسبرينس منتخب فيه الملاعبية اللي جون فيه منتخب ممتاز وممتاز جدا وشتو في الميتريز تكنيك نحكي شويه كوره الحقيقه نحكيو في الميتريز معناها الى امبوز ستيل دي جون تاعو على اي فريق البوسيسيون ماهيش بوسيسيون ستيريل اللي تلعب بيمين يسار لي وقت اللي شير شوفوا في رودري نشوفوا محلهم ديو سيرتو نحكي على لاك سنترال تاع تاع لابورت والاخر تاع برشلونه الملاعب تاع برشلونه اللي خذي افضل لاعب شاب في البطوله دونك كوبارسي ملاعبيه زوز يعني شو سلك سنترال لازم ملاعبي هكا وملاعبي هكا كيف كيف على على, على اليمين بورو مركز زوز بورو
1: انت تعرف تأكيد لكلامك امين كي نشوفوا حتى الاستاتستيك تاع المقابله المنتخب الاسباني قيسوا امين انه كما قال امين بالحق بعد نهايه الدور الاول بدا يفرض في لعبه بارتير من مباراه تاع النمسا وبعد شوف راه كيف قابل المنتخب النمساوي راه ما قابلش المنتخبات معناها سامحني منتخبات كبيره اللي قابلها معناها فهمتي دونك
0: حاجه برك نحب نزيدها حاتم ومنتخب في الشيونس هذه قبل هدفك
1: اه
0: راهو نحن كل تو نحكيو على اسبانيا كيفاش تلعب وسلتوش ونشوفوا دي معناها دي سيكونس دو جو مزيانين ومزيانين الناس كل تحب تتفرج فيهم الحاجات هذوما
1: في الكومبيتيسيون كل في ثلاثه
0: قبل اي لكن نحكي لك في الفاز الاخرى
1: آه الفاز الاخرى قبل زوج
0: قبل هدف ضد بلجيكا
1: هدف ضد صحيح هدف ضد بلجيكا هدف ضد بلجيكا صحيح هدف ضد بلجيكا
0: لكن سامحني شوفوا في فكين الكوره انا الحقيقه تو الناس كل تحكي وقت الكوره عند اسبانيا لكن المنتخب الاسباني فريق منظم في فكين الكوره سيرتو من اول واحد اللي هو ليرزابال عنده دور تري امبورطون في فكين الكوره كومو اللي ريونت هو اولمو كيفاش يورونتيو ليكيب ادفيرس باش يختاروا لا زون دو بريس اللي هي حاجتهم بها مع فكره تاع مدرب الحقيقه منتخب ممتاز
1: الباس كان عنده التمريره الباس صحيح هذه التمريره نتاع لانه فكره نتاع مدرب نحكيه على مدرب لويس دي لافوينتي معناها 65 سنه لويس دي لافوينتي معناها اللي كنشوفه من اتلتيك بلباو ديبورتيفو الافيش معناها الكيبات اللي خرج منهم ما هيش كيبات كبيره الحقيقه في اسبانيا بعد منتخب يو 19 بعد يو 18 بعد يو 21 بعد خذا المنتخب الاسباني في 2021 في جوان 2021 وبعد يعاود مره اخرى حتى 2023 يتم تمديد عقده المره هذيا بطل العالم لويس دي لافوينتي الاستقرار والاستمراريه
2: صحيح كيما حكيت حاتم وامين قوه الفريق المنتخب الوطني في الممرن الوطني شخصيه الممرن هي تعكس على اللاعبين امين حكى قال على اللاعبين في الاحتياطيين هما يعطيو معناها نفس النسق كيما اللاعبين اللي يبداو
1: الاساسيين
2: المباراه معناها ما فماش معناها هذا لاعب وهذيك شخصيه واستراتيجيه المدرب معناها وخاصه نحن نحكيو في النيفو عالي الممرن لازم يكون معناها او نيفو دو مانجمنت قوي خاطر الممرن لازم عنده شخصيته ويعرف كومون ماناجي دي جوار خاطر لي جوار قبل ما يكونوا لاعبين هما راهم دي زيت رومان وجوار يحب يلعب وعنده حساسيته عنده لي سنسيبيليتي نتاعو يلزم معناها حتى الممرن راهو قاري علم النفس
0: جير بالنفسي
2: اكيد وتوا تمريره نتاع حاتم ال 2015 شو معناها منتخب شوبين يو 19 شامبيون دوروب يو 21 كيف كيف دوري أمم أوروبا 2024 معناها ممرن أعطوه حكيت قبيك على الكفاءات ممرن منتخب وطني بدأ معناها من المنتخبات شبان
1: بربي قبل المنتخبات قيس نتفاعل معك أنا جيست تفاعل بسيط معناها ما نحبش نقارن راني أنا لكن أنا غالب إحنا التوانسة ديما عندنا مجال المقارنة اليوم مثلا كي نجيو إحنا نشوفوا سي في نتاع مدرب يتم تعيين مدرب ناخب وطني في الأصناف الشابة في الـ U17 U19 U18 كلكو سوا معناها المنتخب نجيو بعد نقولوا لا المدرب هذا يلزمو ما تكون وخارج من فريق كبير الفريق المدرب هذا يلزمو خارج من الأربعة الكبار سمحوني في الكلمة معناها في الأخر كي نلقاو إحنا لقيناه خارج من دي فيتوريا بعد اتلتيك بلباو في الـ U19 U21 أتلتيك بلباو شد البي معناها عامين وبعد من ديبورتيفو ألافيش من ديبورتيفو ألافيش مشى ديريكتومون لل U19 وعمل البي الإنجازات اللي كنت تحكي فيها معناها لهنا الشوا تاع دي لافوينتي كان تركيز ثقة ثقة في السيد
2: صحيح المدرب عنده معناها توا كما حكيت تقريبا قبل فيه الموضوع حاتم يزم حتى الرؤساء النوادي وعاودت باش نعاودها في تونس يزم يختاروا اللاعبين المدربين بلوتو مش كان على معناها السي في نتاعهم على لي كومبيتونس نتاعهم سي تري امبورطون امين نجم رنا عام عامين امين قاعد يدرب قاعد يتكون
1: قاعد يخدم
2: وقاعد يخدم وباش ننتدبوا يزم نعمل معاها اونتروتيان ونعرف شنو افكاره ومشاريعه البروجي جو نتاعو هكا يقع اختيار المدرب وينجم امين يقنع معناها رئيس نادي على ممرن عنده 20 سنه امين على خاطر ممرن كوفا جديد وجاي عنده مشاريع معناها
0: عنده رؤيه
2: نفسيه ورؤيه جديده للكره وهذيك معناها نحكيو توا البروجي جو شنو هو قوه المنتخبات ونيفو ديكوسيستيم صارت اناليز هي عندها سنين في المنتخبات لاحظوا الخبراء في الفيفا احسن المنتخبات اللي ناجحين اللي هما عندهم لو بروجي جو كوما معناها الفلسفه نتاع لعب كيف الU15 كيما سينيور
1: تبقى تمشي معناها
2: أكيد
1: معناها سمحني باش نبسطوا للناس معناها شافوا أنه المدرب يلزموا نفس الفلسفة اللي موجودة في الأكابر هي بيها تمشي مع المنتخبات الكل U23 U21 U19 U18 نفس الفيلوسوفي
2: نفس فلسفة اللعب علاش تقولي علاش
1: علاش
2: اللي يسمعوا فينا وباش نسهلوا لهم فما برشا فنانين يسمعوا فينا على خاطر كي نحن نتدبوا لاعبين جدد نتدبوا لاعبين جدد الناس الكل يلزمنا نتحدوا في فكره وحيده فكره موحده
0: نحكيوا لا ميم لونغاج كل
2: نحكيوا الميم لونغاج ايدي معناها كومون الناس الكل نلعبوا 4 3 3 على نفس لي برينسيپ دو جو انا كي نجيب لاعب مزدوي الجنسيه ولا لاعب من القسم الثاني اي مو يدخل لازم يدخل بسرعه ويندمج بسرعه
1: نفس المنظومه
2: نفس اللاعب
1: نفس المنظومه نفس
2: اسلوب اللعب يعرف الناس الكل يعرفوا عندنا نفس الاسلوب اللعب
0: معناها سامحني نتفاعل معاك معناها اي لاعب باش يدخل جديد للمنظومه هو يدخل للمنظومه هو لازم يسنتجر مع المنظومه أكيد. ويحكي لاميم لونجاج مع الناس الكل خاطر لازم كيما انت تقول توا لازم الفكر موجود مع الناس الكل يعني فما فكر فما توجه متوجهين ونحن يعني اي لاعب يجي جديد يكون لازم هو يدخل في المنظومه وهذا هو اللوجيك وهذا هو اللي لازم يصير بارتو يعني
1: هذا بروجي كما يقول ماهر بن جمعه يقول هذا واحد شو معناها بروجي جو معناها انه اليوم كي نبداو الفكر من الخدمه تكون من الاصناف الشابه الاصناف السنيه الصغيره معناها
2: باش نكمل الفكره نتاعي حتى البروجي جو هذوما بارابور معناها ليكو سيستيم اللي لاحظوا المخبراء هو اناليز لاحظوا العشره فرق وطنيه الناجحه في العالم وهما اللي عندهم بروجي جو كيف معناها ما فماش حاجه معناها وزار معناها بالزهر هي. ولا كذا لا هذه كل شيء علمي
1: اسبانيا المغرب اسبانيا المغرب المانيا برشا منتخبات منتخب فرنسا صحيح كنشوف انا والله العظيم بالحق بالتاكيد الكلام كنشوف مثال لو 19 لو 23 تاع منتخب فرنسا امين من الحقيقه تقول منتخب السينيور مع اختلاف الاسماء تشوف اللعبه كيفاش انا الحقيقه ديسبوزيتيف وتشوف كيفاش يلعبوا وتشوف كيفاش السيركوي بريفيرونسييل نتاع الكره من تخرج وكل عباره تتفرج عليها صغار لكن تشوفهم هم معناها المنتخب السينيور هذا هو مميز الحقيقه
2: وحتى اللاعب الجديد معناها يندمج في ساعه في الاسلوب لعب مع الجروب نتاعو مع الجروب كيما في العائله معناها
1: يلقى
2: فما ديكود في العائله فما ديكود في ديكود العشره نرقد ترقد
1: الكلام هذا مهم انا والله نحب نمشي دروا بيت الكلام مهم شكون يطبقوا قيس هذا معناها كيفاش نجموا لانه والله حرنا راه حرنا دليل يحتار قالت راهو اليوم كي نشوفوا احنا مثال ان الكلام مهم، الكلام يقول فيه امين عباس مهم، الكلام اللي يقول فيه قيس العوني نحكيه مع كونسلتون في الفيفا معناها ماهوش مش نابورت كي، نحكيه على خبير الاتحاد الدولي كره القدم، وديجا في خمس دقائق لخصنا عطانا ريزومي منين نبداو. دونك احنا منين شكون اللي يفرض الشيء هذا؟ انت تقول لازم نفس ستيل دو جو يتخلق من لي جون حتى للسينيور، شكون يفرضوا؟ شكون يقف عليه؟ شكون يطبقوا؟
2: اللي يطبقوا هو ويفرضوا هي هو المدير، هو المدير الفني،
1: الاداره الفنيه،
2: الاداره المدير الفني والاداره الفنيه هو مشروع رياضي موحد للاداره الفنيه. تكون فيه فما اناليز نتاع الاناليز نتاع اللاعب التونسي مميزاته، مو غادي معناها نخدموا ونشتغلوا على على خصائص اللاعب التونسي. شنو هو خصائص اللاعب التونسي؟ شنو في التاريخ نتاعنا كيفاش نلعبوا، كيفاش نجح اللاعب التونسي، كيفاش متكون المحيط، المحيط الاجتماعي نتاعو نتاعو، المحيط اللي يعيش فيه، البيئه، وهذا كل معناها نسقوهم ونعملوا بهم البروجي.
1: صحيح
2: هذا كل نعرفه، نعرفه نحن قوتنا مثلا اسكو عندنا لاعبين سريعين اي نجموا نلعبوا البلوك كومباك ونلعبوا على ترانزيسيون اوفنسيف كيما اتلتيكو مدريد بار اكزومبل، معناها مثال نعطي، معناها نحن يلزمنا نتاقلموا مع
1: لازم فما دي ديبارتمون. احنا مشكلتنا الاولاد ممكن ان الاداره الفنيه بقات دائما مقتصره على اسم المدير الفني، لانه هكا احنا نمشيو كي يقولوا اداره فنيه ما نمشيوش بلغه الجمع، لا مدير فني رضا الجدي راه ديبارتمون كامل، لازم الحقيقه ديبارتمون تاع سكاوتينغ، ديبارتمون تاع الاناليز، ديبارتمون تاع تاع المتابعه اليوميه للاعبين. معنا اليوم كي نحكيو احنا سيدي نبداو من الاو يو 10 يو 15 يو 15 يو 17 يو 18 يو 19 يو 23 يو 21 عندنا 36 هذوما 180 لاعبي، نحكي لك هذا في السيزون راه كي باش تجمعهم الكل قيس تلقاهم 180 لاعب، 180 لاعب يعتبر شيفر كبير، معنا احنا باش نجمو نعملوا السويفين تاع اللاعبين هذوما الكل.
2: حاتم انت بالاكسبيرونس توا تنجم تعطي حتى معنا برشا صحفيين عندهم الفكره وانت عندك توا فكره حلوه ياسر. اش نرجع بيك بتولي شويه بركه.
1: ارجع بيك بتولي شويه.
2: ديبارتمون كريير دي ديبارتمون هذا ينجح. هذه فكره كانت الدكتور بالحسن مالوش خبير في الفيفا
1: تحية ليسي بالحسن ناي
2: كفاءة، خاطر حكيت على كفاءة عمل هو أناليز في فترة ما وعطى أناليز للجامعة والوزارة ومعناها وبسط ومعناها وقال لهم راهو يلزم معناها يلزم نخلقوا معناها دي ديبارتمون نتاع تطوير الكرة نتاع نتاع نتاع اللاعبين
1: السويفين
2: نتاع اللاعبين لاعبين الشبان تطوير الشبان تكوين المدربين يلزم ديبارتمون نتاع نتاع نحسنوا في نحسنوا في معناها في كيفاش نحسنوا ونكونوا معناها في حتى في الافكار
1: البيداغوجيه
2: هذا كل معناها هذا كل كان عندنا، علاش قلت لك عندنا من الافكار يلزمنا شكون
1: التطبيق الاراده
2: يطبق يلزم شكون الاراده، الاراده لازم تكون مش كان معناها من الجامعه، يلزم اراده اراده من الجامعه ومن الدوله زادة الدوله يلزمها اليوم دعم الجامعه وخاطر عندنا من الخبراء ومن المكونين قادرين باش ينهضوا الحقيقه بالكره في تونس.
0: انا اكيد الحقيقه احنا جبدنا على شو التمشي نتاعنا يعني احنا في تونس اليوم ما يحولكش انك تخدم على تعمل مشروع يعني رياضي، خاطر ديما عندنا مشاكل نتاع نتائج. اش معناها؟ معناها اي مدرب ولا اي سيليكسيونور يجي للمنتخب حتى في الكاتيجوري دي جون راهو شفناها ايديسيت ولا ليفان كي ما ترشحوش تنحاو راهو باش نكملوا هكا نحن تو كي مش تحب تعمل بروجي، والبروجي ما يجيش تاع اربع سنين وخمس سنين، يجي بروجي اقل حاجه الون تيرم نتاع مدى طويل، مدى طويل باش نصلحوا كل شيء من الاول. لكن في تونس راهو ما عندناش هذه، في تونس عندنا حتميه الانتصارات وحتميه النتائج وحتميه اللي احنا على اساس نحن كنا نربحوا فيهم العباد الكل، هو ليه مش صحيح. ديما عندنا اللي ديما عندنا كنوسيون اللي احنا سوبيريور شويه على العباد، بورتون راهو مش صحيح، مانيش سوبيريور، مانيش اوكي عندنا لي كومبيتونس بارتو، عندنا لي كومبيتونس كيما سيتك في الفيفا، في لي زونترونور، في الطب، في اي مجال عندنا لي كومبيتونس، لكن ما عندناش كيفاش قاعدين نستعمل
1: ديما كومبيتونس. اكزامبل صحيت من تاع منتخب اسباني،
0: احنا المنتخب الاسباني تو الحقيقه تو المنتخب الاسباني دي لا فوينتي، ولا قبله كان ميشيل ديلبوسكي كيف كيف شد عمل بيريود كبيره في المنتخب الاسباني. معناها الاستمراريه راهي حاجه بريمورديال بالنسبه لي انا، انه باش يستمر كيما انت تحكي توا راهو معناها الفكر الهجومي ولا الفكر، ولا نحكيو له ميم لونجاج، ولازمها وقت باش تتعدى للونجاج هذيك للناس كل. لازم وقت، ولازم وقت معناها كافي وكافي جدا باش الناس كل تولي تنجم تحكي كيف كيف. ونجي ونحكيو انا نغزر القيس وحاتم نفهموا بعضنا نبداو حتى في عشاف في تورا وستريز امبورتون هذا من ناحيه انه المدرب ولا السيليكسيونور يكون كومبيتون. في الكا هذا نتاع اسبانيا ظهر لي دي لا فوينتي اليوم نشوفوا المنتخب الاسباني حاتم راهو في التدرج بالكره، معناها تشوفوا كيفاش يتدرج بالكره وتشوفوا كيفاش يفك الكره، معناها وصرتوا نحكي تو على المدرب، المدرب يقرا اللعب، مدرب اليوم دي لا فوينتي معناها والبروغرام على المارش تاع البروغريسيون تاع المنتخب الاسباني شفناها في الكوب دي موند بشويه بشويه كل ماتش يتحسن، كل ماتش يتحسن، كل ماتش يعمل شوا. دونك شو سيرتو في الليكتور دو جو في وسط اللعبه، حتى راهو في وسط اللعبه اليوم تشوف المنتخب الاسباني تعاود تتفرج ماتش فرنسا، تعاود تتفرج ماتش الارجنتين نفس الخطط، نفس التدرج بالكره، نفس كيفاش دفاعيا، نفس الاورجانيزاسيون ديفونسيف هي بيدها. دونك مع انه هو زياده في الاخر يوصل يتدرج بالكره في لي باس كورت، ومن بعد يجي من بعد يجي الفينيسيون. دونك هوني مدرب سيرتو في الكوتشينغ بورتون نفس التغييرات يعمل فيهم لكنهم افيكاس. شو اليوم التغيير، انا كيما قبيله سامحني حاتم نكمل، تغييرات خاطر ليكتور دو جو راه تري امبورطون. المدرب يعمل كاستينغ يهبط 11 من بعد وكور دو جو، فما حاجات ينجم يعملها المدرب اللي نجم يصلح بها هذه اللي شفناها مع دي لا فوينتي. قاعد المنتخب الاسباني تدرج حتى في كاس العالم بالماتش قاعد يتحسن، وشاك ماتش اليوم باش انك راك باش تلغي خطوره ميسي ماهيش سهل، ومبابي ماهوش سهل. اليوم هذوما اليوم منتخب الارجنتيني صفر فرصه، صفر اوبورتونيتي، مش حتى فرصه.
2: حاتم بالله سامحني ما نحشموش، راه يلزمنا نكونوا كيما قال امي، يلزمنا نكونوا رياليست. ياسر نحن التوانسه ايموسيونيل ياسر. نشوفوا بلجيك، نشوفوا فرنسا، المانيا، لي سابلون وجورج بولوني واسلير، دي زيكسبير هذوما وديريكتور تكنيك هذوما، عارفوا جاء وقت يلزم الفو غوستركتوري الفوتبول في بلادهم وبمساعده الدوله والفرق نتاعهم في الشامبيونات. معناها فما سبونسورينغ، عاونوا توحدوا وساهموا في تطوير الكره. اللي يلزم اليوم زاد يلزمنا، راهو يلزمنا اليوم نفيقوا ونتحدوا العباد، معناها العباد كل الناس كل تخدم
1: الكلام سهل لكن تطبيقه هو الصعيب. امين قيس الحقيقه، لانه باش نحكيوا احنا باش نحاولوا نربطوا الموضوع. شنو يبقى في الذاكره انت امين مثلا من المونديال هذي كله وفي المونديال، شنو يبقى في الذاكره نتاعك انت حاجه قرابه في الميموار دابا؟
0: برشا حاجات الحقيقه، حاجات.
1: اعطينا الايجابيه والسلبيه، عندك حاجه
0: ايجابيه الحقيقه؟ ايجابيه سيرتو شفنا مونديال ناجح على الاول، راهو كان بريفيو اللي باش يكون ماهوش مونديال ناجح،
1: وثلاثه
0: دول ورقم وامريكا، وشوفنا صار في ايران الحقيقه واش صار. صارت برشا حكايات، وفي لي فيزا كانت برشا حكايات تقول انه المونديال ماهوش باش يكون ناجح، لكن الحقيقه كان مونديال ناجح، كان مونديال على اعلى مستوى الحقيقه. شفنا حتى الحضور الجماهيري كان فات
1: 6,810,966 بالضبط،
0: أكيد
1: 6,810,000
0: معناها
1: مشجع،
0: نمبر كبير برشا، معناها شيفر، معناها ما تنجمش تحكي عليه كيف حتى من فنيا نحكي شوية كورة. شفنا ماتشوات اللي وصلوا لمستوى فني كبير برشا، شفنا أنواع تاع ماتشوات الحقيقة اللي
1: يقعدوا تعرفش فيها شكون يربح
0: شكون يخسر، ما تعرفش شكون يربح. شقنا بونتوات مع اللي المونديال أكثر مونديال فيه أهداف،
1: صحيح.
0: دونك شيخنا بونتويت
1: في 308
0: شيخنا مدربين،
1: فما 48 مقابلة، فما 48 منتخب، 104 مباراة سجلوا فيها 308 بونت،
0: لكن نشوف اللي هي نهاية جيل وبداية جيل جديد الحقيقة. شوفوا مودريتش ما عادش يظهر لي باش نشوفوه، يمكن ميسي ما عادش باش نشوفوه، يمكن كريستيانو رونالدو ما عادش باش نشوفوه،
1: اكيد
0: دونك فما نهايه نهايه نشوف الاساطير تاع كره قدم ما دوما نحكيوا لهنا ميسي كريستيانو رونالدو انا عشنا معاهم 20 سنه التالي ما من 20 سنه نحكيوا على نفس الزوز هذوم. خليني هنا
1: ان شاء الله يجيبوا لنا فكاورجي اخرين
0: على الاقل اليوم مع يامال مبابي دوي اوليسي برشا ملعبيه الحقيقه جدد قاعدين ماشيين في نفس الثنيه ذيك دونك نهايه جيل وبدايه جيل، لكن فنيا شفنا مونديال ممتاز وممتاز جدا شفنا كره مزيانه فرهدنا حتى اخر الليل واحد كسهر و... وبيت وصبح على الاقل
1: صبح تفرج الكره شيخ باش نعطيك حاجه سلبيه انت الحاجه الايجابيه اللي تبقى في البال قيس في الايديسيون هذه شنو
2: اللي شفنا فرق منتخبات جديده باسلوب لعب جديد فكر جديد تاو نحكيو على دي دي دي توندونس جدد ولا تاونا ديريكتومون كيما شفنا كيما اريكين اريكين يتيح برشا يديكروشت معناها برشا اللوتا معناها يقرب بيلينغام يتركز عليه ويلعب ويلعب معناها لعب كره سريعه ولي زيك سونتري يدخلوا في يدخلوا على الانتيريور معناها في الداخل وشفنا حتى الهدف هذا المعنى البونت هذا يتعاود ستيل معنى الفكره نتاع نقولوا بريفيرونسييل سيركوي الفكره هي تعاودت قداش من مره لاتيرو غوش معنى اكسونتري
1: شوف تزيدي جديده في اللعبه
2: شوف الارجنتين البوسيسيون دو بالون من كاس العالم في قطر في نفس الفكره يلعبوا جو فيرتيكال يلعبوا برشا الكره قصار وخاصه على معناها البوز معناها يدون بوكو دو سوليسيون البورتور دو بالون معناها يلعبوا اكثر معناها بالون با اون موفمون غير كره
0: غير كره
2: نحاول نحكي بالناحيه السوري
1: نعرفوا خط التاب برشا بالعربي
2: قاعد نحاول باش نطبق الفاميلي زينوفاسيون معناها هذوما في اون نيفو تكنيك تعلمنا برشا حاجات شفنا معناها شفنا الارجنتين زاده فن الصمود معناها الارجنتين لار دو لا ريزيليونس معناها يوريو نشوفوا نتعلموا منهم معناها الجوارات معناها يلعبوا جوسكو بو معناها اللاعبين يكونوا مركزين
1: قوي برشا في المونتال من 85 تبدا تلقى منتخب كيما ذاك يرجع
2: العامل الذهني معناها العامل الذهني اكيد معناها حاجه اسونسييل معناها في اللاعبين في اعلى مستوى معناها ما سلموش شفنا لاعب معناها في اخر دقيقه معناها ما سلموش وسجلوا
1: هذو ما حاجه نتعلموا منها الحقيقه سورتو المونتال المباراه تلعب للاخر شفنا مباراه بلجيكا سنغال معناها كيفاش في الاخر كيفاش المونتال اللي ربح مش فيزيك راهو اللي ربح شفنا ارجنتين برشا مرات به الحاجات السلبيه تو الحاجات السلبيه
0: حاجه بركه في الايجابيه على مباراه وحيده
1: مباراه
0: قعدت لي في البال هي مباراه ترتيبيه نتاع فرنسا لانجلتير
1: 6-4
0: ولا ماتش ولا ماتش معناها ماتش فيه كل شيء ماتش فيه اهداف فيها بورتون لونجو مش كبير لكن الحقيقه ماتش قعد لي في الذاكره في 10 اهداف في برشا كوره شيخه كوره ريت 10 اهداف
1: في اكثر مقابله في المونديال
0: فما 10 فرص فاعوا عليها الجارديان منه ومنها شادين
1: ما تكونش اكبر مقابله في التاريخ شفنا في اهداف
0: يمكن من اكبر مباراه
1: انا ما ثبتش على مقابله سجلوا في 10 اهداف الحقيقه معناها 7-1 كل عام برازيل المانيا
0: 6-4 وزوز في رقم يعني ممتازين زوز في رقم ممتازين مباراه ترتيبيه
2: حتى من ما ننساوش زاد صحيح نحكيوا على تكنيك لي زينوفاسيون نتاع الاربيتراج حاجه جديده انستونتاني معناها رابيدمون معناها نشوفوا معناها ايماج قريبه اللي تقرب للمشاهد ساعات نسمعوا حتى شنو لي شونج ما بين هو الاربيتر والجوار تخلق معناها ديناميكيه جديده حتى في العباد في ديارها الحاجه النيجاتيف شويه تقريبا هو السخانه برشا بالنسبه لي انا زاده فما كل قسان ما بين الميتون خاصة الميتون باش معناها يعملوا سبيكتاكل كذا هذيك الطول ساعات الطول شويه
1: بوز طويله
2: في الميتون
1: في الميتون
2: البوز طويله كما في الفينال ولا في هذيك
1: الناس السوبر بول هما حبوا يعملوا حاجه جديده اللي برشا فلوس راهو قيس وانت تعرف والفيفا وتعرف معناها انه أكيد. انه الفيفا اوكي تركز على جماليه اللعب وحمايه اللاعبين والمنتخبات وغيره، لكن الماده مهمه جدا. كي تشوف حجم الايرادات تاع المقابله تاع البارح خويا ما تنجمش معناها تنجم توخر بخمسة دقائق. تشوف انت معناها البارح كيفاش بي ان سبور ماكس تعدي في التحليل، وبي ان سبور ماكس 1 تعدي في التحليل، وماكس 3 تعدي في النجوم لي ستار شفناهم البارح. معناها اليوم كره القدم هي افيون الشعوب، وشفنا وعشنا في مونديال مشينا عملنا الحقيقه كومبيتيسيون ما طولش برشا. مالوريزمون انا ممكن باش نبدا الحاجه السلبيه الوحيده هي مشاركتنا اللي تبقى في البال ومجامي باش تتنحم من التاريخ. راه ما نجمش واحد ينسى المشاركه السلبيه للمنتخب نتاعنا، معناها انه اكبر المتشائمين اكبر واحد متشائم لطف في الحياه ما كانش يتوقع انه منتخبنا باش يكون بذلك المردود. ممكن هذه حاجه سلبيه ما نحبش نعطي راي برشا. انت شنو حاجه سلبيه تبقى لك امين؟
0: اكيد جدا كما قلت حاتم، مشاركه كارثيه للمنتخب التونسي. دونك مانيش نحكي نتائج، نحكي برستاسيون. يعني ما عملناش ما كناش حتى
1: على مستوى الحدث، ما كناش
0: في مستوى الحدث.
1: غبنا
0: شوف غبنا. من بعد اللي ريمور من بعد ومن بعد ما في الكوب دي موند وكل شيء، ما حتى الحكايات اللي صارت من بعد ظهرت اللي احنا يعني منتخب ما زلنا بعاد. الحقيقه فاتونا برشا عباد، فاتونا حتى المنتخبات اللي كانت ورانا فاتتنا عدت بينا. اللي اللي كنا نحن كانوا يشوفوا فينا هما اكزامبل، يعطيو بينا الاكزامبل.
1: كملنا 47 يوم في الاخر معناها
0: دونك
1: 47
0: دونك مشاركتنا كانت حتى الحقيقه على جميع المستويات كانت كارثيه. دونك حاجه سلبيه اللي نحن حاجه الحقيقه تخليك تعاود تخمم، توجعنا برشا
1: موجع.
0: ريروش كي تشوف المنتخب المصري وتشوف المنتخب المغربي راك ساعات تتقلق الحقيقه،
1: كي تشوف ساعات
0: تتقلق برشا بعد البرستاسيون اللي عملها. احنا ما حبيناش نتائج. انا واحد من الناس نحكي ونعرف اللي فنيين واللي هما الناس تسمع فينا ونعرف ديكونيسور يسمعوا فينا، راهو مش مشكلة نتائج، مشكلة يعني برستاسيون، يعني اداء مشرف، حب للوطن، انتماء. هذا اللي قلقني، هذا كل مش ما حسيتوش. شوف كي قبيله قال كلمه قال راهو ديزيت ريما. نعرف اللي انتوما معناها اللاعبيه تاع ليكيب ناسيونال الوفد، خليني نقول كل اللي مشى نعرف اللي هما منتمين ويحبوا تونس، لكن هذه ما تجسدش على الميدان، وما حسيناش بيها في حتى لحظه. ما حسيناش اللي عند فم انتماء واللي ناس تغير على الدراب وناس تحب البلاد. هذه اللي قلقتني انا في المشاركه في تونس، لكن النتائج كانت متوقعه بالنسبه لي انا مانيش تعداو. خاطر بارابور لي زادفيرسير اللي عندنا معناها مانيش تعداو كرويا، نحكي كوره. لكن نحكي على الامور الاخرى ومن بعد ندخل شوية حاد مثلا نحكي بالمنتخب، كي نسمعوا صبري لاموشي شحكي ونسمعوا حاجات أخرين ونشوفوا إنه حتى ردة فعل من الجامعة التونسية كرة القدم معناه تفهم اللي فما حاجات سفابا، فما حاجات ما مش عاديين. ملاحظة بركة باش نزيدها حاتم على الكوب دي موند، اللي يغلب على الكوب دي موند واللي أنا شفته اللي جانب التكتيكي ولا جانب كبير برش. قبل كنت فما برشا نتعاملوا على الاكسبلوا انديفيديوال نتاع الملعبيه، ولكن توا اليوم شفنا اللي هو الكوليكتيف. الكوليكتيف هو الطاغي، الكوليكتيف هو اللي يجيب الربح وهو اللي خلى اسبانيا اليوم بطلت العالم.
1: ولينا ترتيب 11 في افريقيا، ولينا وكمان 47 كلاسمون تاعنا في الكوب دو موند هذيا، ولينا 57 مونديال. ما وصلناش كيما هكا قبل، ما عمرنا ما وصلنا للكلاسمون اللي كيما هذا الحقيقه. نقولوا حتى في ال 12 15 سنه التالي تونس اللي وصلت 14 مونديال قبل روسيا 2018 وكنا باش نبنيو، لكن رجعنا خطوات الى الوراء. مشكل كبير الحقيقه انه منتخبنا لانه توفى الكومبيتيسيون كي وفيت الكومبيتيسيون، لكن فما حاجات راهي ما تتنساش جميع باش تتنحى مشاركه كيما هذيا معناها. لكن احنا التونسي ديما اوبتيميست، تونسي متفائل والتونسي مسامح. ما نقولش راه مسامح بمعنى اني نرمي لانه باش يسامحوا اكس وغريك المخطئين، لا، المذنبين المخطئين لابد من المحاسبه. ولكن نحكي لهنا على انه التونسي ينسى التونسي في ساعه ما ينسى. يقول لك باهي شوف كوب دافريك العام الجاي 2027 في تنزانيا وغندا كينيا باش تلقى التونسي يشجع في المنتخب، ما عندناش منتخب اخر غيره. ولكن الحاجه المهمه انه من هنا شنو حضرنا احنا. فما كلمه قلت انت قيس لي اثارت برشا جدل، نذكرها عندها عام، قلت المشكله نتاعنا ماهيش في مدرب. المشكله نتاعنا عمرها ما كانت في مدرب، المشكله نتاعنا في تكوين، في ثقة في استمرارية. اليوم كملنا الكومبيتيسيون كملنا كوب دي موند به هاي لو فرضنا مش نبداو من جديد خويا احنا توم. معين الشعباني مدرب للمنتخب للأربع مواسم القادمة. هذا الخبر ولك التعليق السيد خبير الاتحاد الدولي لكرة القدم تفضل.
2: كرة المعالي الباس حلوة. أنا نشجع الكفاءات التونسية. معين الشعباني معناها ممرن أثبت معناها السنين الأخرانية معناها نجاحه وشجاعته معناها حتى في تولي مناسب صعيبة معناها جمعيات كيما نهضة بركان معناها خدم معناها ونجح مع خدم مع الترجي الذي تونسي. ممرن شاب كيفنا نفس جينيراسيون. شكون عطاها الثقة؟ عطاها ثقة رئيس نادي رئيس الترجي التونسي وبعديك عطاها معناها ناس تفهم كرة وعطاها ثقة معناها فريق
1: رئيس نهضة بركان.
2: نهضة بركان شكون معناها أجنبي اليوم معناها باش يعطي ثقة في حتى تونسي يعطي ثقة في أمين مثلا شكون؟ معلش نعود ونرجعه معناه يلزم على خطر نتصور أنا معين شعبان أثبت معناه
1: جدارته كفاءته
2: وعنده معناه من الكومبيتونس
1: ومن الشخصية
2: من الأفكار وشخصية نتاعو ديما نقول من شخصية وتوا يلزمنا نرجع زادا نقول راهو مش يكون لاعب عنده راهو أنسيان جوار راهو يلزم يكون راهو باش ينجح
0: كونترونور
2: راهو مدرب راهو المدرب لازم يكون عنده شويه عنده زاد معارف علميه يلزم خاطر الكره مش صحيح الكره مش علم صحيح انا مبنيه على العلم تو كيما نقولوا معناها تو لي كونسيبت معناها لي كونسيبت بيداغوجيك معناها سون بازي سور لي سور لا سيونس. مثال معناها الفود معناها لا بيريوديساسيون تكتيك مبنيه على العلم جايه معناها من استاذ برتغالي في الجامعة وهو أجوان تاع الممرن الحالي تاع ريال مدريد
1: مورينو جوزي مورينو.
2: معناها يلزم معناها العلم مع الخبرة
0: مع الكفاءة
2: مع الكفاءة.
1: معين الشعباني كما قلت أنت راه مشكلتنا عمرها ما كانت في مدرب وأنت تصريح تقول أنا نشجع على المعين الشعباني لأنه عنده به. لكن ماذا يجب توفير لمعين الشعباني؟ لأنه معين الشعباني ليس بالساحل مش عنده عصا سحرية باش يغير لك المنتخب في ليلة الضحى نشوفوا احنا منتخب الامباتابل. ليه ماذا يجب على الجامعة التونسية لكرة القدم مقبلة الإدارة الفنية مريم نحكيش باسم شخصي فردي ليس رضا جدي كإدارة فنية كنقولوا إدارة راهو برشا ناس توفير مؤهدات وظروف النجاح لمعين الشعباني شنو يلزم توفر له؟
2: توفر له أول حاجة توفر له المحيط السليم نحن نقول الانفيرومون
1: أنا بجزء برشا
2: محيط
1: ما هو المحيط الإيجابي؟ شنو باش تعمل له محيط إيجابي؟ يقول لك أنا أخوي بي يا سي قيس أنت باش تحضر محيط إيجابي الأمين عباس شنو منين تبدأ؟
2: محيط إيجابي نبدأ معناه بال البشيت يخدم معناه يشتغل مع الممرن
1: ستاف
0: أكيد
2: ستاف يبدأ كل واحد عنده وظيفته
0: تاش
2: نتاعه معناه وعنده الممرن عنده تاش ليزادجوان الطبيب عنده تاش مش معناها فيرملي تلقاه ولا كيني تلقاه في التلفزة يحكي مع الجوار ويوجه فيه في التيران. أعطيني أنت كيني في منتخب فرنسا المنتخب آخر حتى الكافير يوجه في لعب أبدا جامي كل واحد يعرف خدمته هذاك الاحترام واجب.
0: انا باش نتفاعل معاك الحقيقه
1: انا نقول الظروف اللي توفرت وين الشعباني في الترجي باش ينجح هي اكيد لازم تكون الظروف اللي زي ما توفر معي في المنتخب
0: اكيد ساق بكل شيء كمعين الشعباني كفئه ممتازه تونسيه الحقيقه لونترنور تيتيري وين مشي كان خلى التاش نتاعو خلى لومبرينت نتاعو لاتيتود زاد باهيه كما انت قلت الشخصيه لازم تكون فما شخصيه المدرب كومبيتونس ولازم الشخصيه
2: أكيد
0: جدا بالنسبه لي انا الشخصيه بالنسبه لي انا اقوى من الكومبيتونس في فترة معينة لازم تكون شخصيتك أكثر من الكومبيتونس خاطر الشخصية هي اللي تخليك تبعد على البريسيون هي اللي تخليك تيميتريز كل شيء
2: اليوم شخصية, شخصية إيجابية معناها
0: إيجابية
2: مش شخصية شخصية في المعناها
1: مازالوا أنا دقيقتي ونص وياش هدوا الميركاتو
0: به اسمع شو أنا بالنسبة لي أنا اختيار ممتاز جدا للجامعة التونسية كرة قدم في اختيار معين شعبيني هذا بور كومونسي. اثنين شنو لازم يصير؟ لازم تو منتخب التونسي كي جاي صبري لاموش نعطي ان اكزومبل ستاف تاع صبري لاموش زوز ثلاثة من الناس اونترونور وغارديان وهبي الخزري يتلف
1: شفت ستاف منتخب قلتها
0: شوف نقول لك اعطيتك ان اكزومبل معناها اليوم لازم نخدموا كما كنا تو انت قلت شنو توفر له محيط قلت انت ستاف تكنيك لازم ستاف تكنيك يكون على اعلى مستوى لازم ستاف ميديكال يكون على اعلى مستوى لازم الاناليز فيديو يكون على اعلى مستوى لازم نكونوا على باج رانا نحن توا ديفازي
1: تعرف قداش
0: مع كامل احتراماتي راهو
1: تعرف قداش من وحده ستاف تاع انجلترا مين
0: برشا
1: بخلاف توماس توخيل قداش
0: اكيد راهم برشا
1: 22
0: تعرف معناها
1: راهو ديليغاسيون واحد راهو وفد واحد
0: عليها هذوما وفد
1: 22 شو
0: هذا نحكي على النوسيون تاع ستاف سامحني خيز كمل جوست معناها اليوم واما انا المحيط اش معناها المحيط المحيط راهو كل شيء يتبدل في المنتخب خليني نكون انا واضح
1: ماهر بالجمعه قالك الاستقلاليه الظروف اللوجستيه الاطار المرافق اللاعبين بنيه تحتيه والسياسه التواصليه للجامعه
0: برافو اليوم لوجيستيك اليوم كي خرج صبري لاموش يتكلم كيفاش جواريت في النمسا
1: دقيقه ونص مازال
0: في الاوتريش قعدوا خمسة سوايع في الواحد وكيفاش انهم جواريت مشاو في فور ريغولي تحكي على ستوندينغ تاع منتخب ريتو ستوندينغ المنتخب لازم يكون خير برشا من اللي كان
2: صحيح
0: هذي بور كومونسي
2: نتواصل معاك حاتم ورابيدمون صحيح منتخب اما يزمنا نغزروا العمل القاعدي البناء القاعدي راهو واجب اليوم راهو كي نحكيو على تطوير الكره في تونس راهو يزمنا نخدموا على تطوير وتكوين الشبان هذا راه البيراميد يزم نخلق يزم نعملوا الباز نتاعها راو كمان ما نكونوش ما نعملوش انتقال لاعبين ليدونتيفيكاسيون دي تالون تخلق معناها تشوفوا اللاعبين عندنا من الكفاءات عندنا من
1: احنا اللي تالون
2: في الجنوب
1: احكيوا شي معاك نهار
2: سامحني
1: في الجنوب انا ما بحبش نتكلم في السوجي باللي احكيوا شي معاك نهار بالحق ما يسالش نسال انا مثال
2: خي حاتم سامحني انا انا انا
1: قيس لوني موجود
2: انا نعرفك صحافي وانت تعرفني تقريبا ممرن
1: وكي جيت تونس نكلمك قول لك اجا واحد
2: على خاطر شفت خلني انت دور الصحافي هو اللي يكلم الكفاءات ولا صحيح. شبان مو مدربين شبان ولا يسمع لهم حاجه
0: باهيه
2: ويسمعهم وكذا مش انا باش نجي معناها بالله يكلموني هو يعرفوا عندنا كفاءات في تونس ينجموا ينجموا يستشيروك يكلموك فما بعض ما نحبش فما البعض ما يحبوش الكفاءات فما بعض الناس ما يحبوش الكفاءات علاش على خاطر الكفاءات تطورت الكفاءات تقدم تغييرات جديده الكفاءات تقلق اليوم مع اليوم راك شفنا تونس يلفا فالوار معناها موديفي ريكتيفي ريتيري بلوتو مع القديم مع الجديد عندنا كفاءات القديم مع الجديد نجموا نخلقوا خلي اخر
1: حاجه جديده
2: أكيد. حاجه جديده على ذيك معناها انا معناها جو سوي لا معناها موجود انا لهنا إن كي اي انسان معناها في الاداره الفنيه ولا يكلمني بالعكس انا سان في بليزير نكون نخدم لبلادي ونقدم
1: برافو.
2: ونقدم اضافه انا نقدم في اضافه في منتخبات افريقيه اخرى علاش ليه في بلادي وانا الحقيقه وانا والله الحقيقه حاتم معناها عندنا من المواهب ونحب نعاود نرجع راهي باش تتطور الكره في تونس نركزوا على اللاعبين الشبان تاع تونس سهله نطوروهم نكونوهم ونخلقوهم بعديك حتى نبيعوهم حتى من الناحيه الاقتصاديه فما التسويق اللاعبين بالعمله الصعبه تتحسن الظروف الاقتصاديه للبلاد اللاعبين التونسي يحسنوا ظروف عائلاتهم يا اخي مش علمي يدن هذا قيس الغضبان قبله ابو عزيزي وعادل سليمي وفوزي رويسي ونمشي
1: البلاد
2: خبير بيه مترابلسي عندنا جولي ميم وغيره
1: البلاد دي خرجت هذوما قادر
2: تخرج منين خرجوا اللاعبين هذوما معناها جاو
0: علاش
2: جاو معناها من فرق معناها فرق هاويه توا يلزم معناها نكونوا ونعملوا على اللاعبين وبعد كذا زاده حتى على اللاعبين المزدوجين جنسيه عندهم بلاصتهم زاده
0: الكفاءات انا كيما كنت نسمع فيه الحقيقه من الكفاءات التونسيه الموجودين اليوم كيما قال مش هو باش يعيط انا حاجه برك نقولها راهو كل شيء يتبدل في المام شو اليوم كيش تحب تبدل المحيط لونفيرونمون لازم تبدل كل شيء باش نكونوا واضحين اليوم التوجه كي جبنا لاموشي بيناسيونال وناس كل بيناسيونو المدرب بيناسيونال والجوهرات بيناسيونو وكل شيء حابينه نبدلوه بريسكومون واضح معناها كل شيء يتبدل من 90 درجه اليوم ما تنجمش هكاك لازم فما وقت معين تور انتجري اليوم انا نقولها ونعاودها واخرها صبري لاموشي ما خديش وقت برشا برتو انا حاجتي الشخصيه صبري لاموشي الانتليكتويال اللي يتكلم بها معايا حاجتي بشخصيته في الفريق في الجروب في الكويزين انتر واضح شخصيه تكون هذيك غادي ما حاجتيش بيه انتليكتويال مع الصحفيين لا خاطر يعطيك الامبريسيون اللي هو عنده شخصيه قويه
1: أي.
0: لكن حاجتي بشخصيه مع في الجروب واللي تنفع الكره التونسيه
1: جديد الميركاتو في تونس اكيد في سبور ماك بعد شويه
3: انتم تسمعوا في سبور ماك صيف معانا اتس فان تايم
4: وقيت الفن والمهرجانات واقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنيه واهم الستار فان تايم كنا مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم
3: انتم تسمعوا في سبور ماغ
4: ترانسفير ماركت
1: في ترانسفير ماركت آخر أخبار الميركاتو في تونس توغاي ينتقل إلى الأهلي طرابلس ليبي أمين مقابل 2 مليون دولار 6 مليارات في خزينة الترجي التونسي والترجي أيضا سيغنم مداخيل مشاركة توغاي في كأس العالم منتخب الجزائري توغاي 6 مواسم في الترجي انتقل نذكروه صغير وقت مدافع الشاب بين النصر حسين داي ب 200 ألف يورو 5 بطولات زوز كؤوس وثلاثة سوبر كوب بالنسبة لأمين توغاي تنتهي رحلة المدافع اللي يحظى بمحبة كبيرة برشا عند قلوب جماهير الترجي توغاي في أهل طرابلس
0: أكيد الحقيقة توغاي فالور سور سكي سور معناه اللي هو فالور سيور الحقيقة تحسوا ولد الترجي ولا توغاي ما عادش نحكي ولا توغاي الجوار الترونجي تزيري نحكي على الفالور تاع ملاعب انترناسيونال ملاعب تي 3 خذيه براتيكمون لي تيترو كل اليوم توغاي في اهلي طرابلس الاهلي باش يوفر معناه مبلغ مالي ممتاز للترجي الرياضي شوفوا هنا فما بروجي سبورتيف وزيدا فما امور اخرى
1: بالضبط.
0: اللي تنجم تكون يعني عندها دور ويدرسوها ظهر لي الناس المعنيه بالامر في الترجي دونك توغاي كقيمة فنية الناس كل ما نجموش نشكو فيه لكن اكيد جدا باش يخلي بلاصة كبيرة على الترجي توغاي نحكي كرويا باش يخلي بلاصة كبيرة على الترجي ملاعبي ممتاز ملاعبي شو ان اكثر حاجة حاتم في توغاي يسي لا بارتونونس معناها اليوم تحس توغاي كما قلت من الاول ولد الترجي
1: توغاي
0: ما عادش فما ما عادش تقولوا الترجي معناها توغاي راهو ملاعبي ايترونجي جاي يلعب في الترجي كي تقول توغاي ولا تقول يوسف البلايلي
1: ارتبط اسم توغاي بالترجي
0: بالترجي كيف هو كيما يوسف البلايلي بروتون زيريه معناها فما علاقه حب كبيره بينهم وبين
1: وممكن
0: النادي
1: وممكن توغاي اكثر لانه توغاي من اللي جاء للاسبيرونس
0: ما خرجش
1: ورغم العروض اللي جات اللي يختار باش يجدد وباش يعاود دونك لهنا علاش قلت لك يحظى بمحبه كبيره عند جمهور الترجي
0: دونك هوني سي لو مومون اختاروا هو للروح ولا حتى المسؤولين تاع الترجي باش يخرج توغاي يتمنوا له يعني حظ موفق في تجربته جديدة لكن على الترجي تعويض توغاي على الترجي في المشاركات اليوم في الأفريقية في الشامبيونز ليج وفي الشامبيونان تاع تونس وفي الليزيسيونس كل لازمها تعويض توغاي خاطر توغاي
1: رائد الشيخاوي مروان الصحراوي والممكن
0: باباكار ديارا
1: صحيح باباكار ديارا ممكن قد يلتحق أكيد. بالترجي لكن أكيد مروان الصحراوي وراء الدن الشيخاوي
0: لكن أكيد نحكي زادة توا على الجروب نحكي على توغاي أجور كاتر نحكيو على توغاي ان كابيتان وان فري كابيتان دونك معناها هوني راهو فما لازم يعني يكون تريز امبورتون اللي قاعدين نقولوا فيه راهو توغاي وبن حميده هما اللي كابيتان تاع الترجي
1: يعني دو كابيتان
0: معناها اليوم خرج زوز الحقيقه شوف راهو باش تعاود تبني جروب جديد راهو لازمك وقت
1: يلزم
0: وقت وسيرتو اللي جوار كادر اليوم خرج ياسين مريح توغاي وبن حميده متارجي
1: ثلاثه مدافعين
0: لكن ثلاثه جوار كادر ثلاثه هما كانوا شادين الجروب في الترجي كما صار مع المنتخب نحكي معك لكن لازم الترجي وظهر لي ما نصورش انه باش يفوتهم ولا شكري الواعر ولا الناس اللي هي المسؤولين غادي انه باش يفوتهم الموضوع هذا دونك نتمناو كل خير لتوغاي وبون شانس ليه اكيد.
1: المهاجم البرازيلي لوكاس ريبيرو على مشارف وقريب جدا من الترجي الرياضي التونسي. لوكاس ريبيرو بعد خروج يانساس بليلي قريب من الامضاء ايضا باش يكون في الترجي موجود. دبابة هجومية الحقيقة لوكاس ريبيرو 209 مقابلة مع ميلودي سان داونز 67 بونت و40 اسيست 3 ألقاب لعب الموسم في جنوب أفريقيا. هذا تكمل بيل اسبيرانس ميركاتو الحقيقة يكون هذه ضربة العالمية الصحيحة. لوكاس ريبيرو قيس
2: لعب عنده امكانيات قوية ممتاز لعب ممتاز كان الباركور نتاعو لعب بريزيليان مش لعب في بلجيكا و il a explosé نحن نقولوا في الافريك دو سود il a beaucoup de qualité 209 مباراة 67 هدف 40 اسيست هذا معناها في الستات نتاعو ثلاثة ألقاب واليوم انتخبوه معناها لاعب الموسم في جنوب افريقيا مع كان معناها ان شاء الله معناها كان صح معناها كان بالحق معناها هذا انتداب
1: ينجم يكون خير من يانساس. هذا هو السؤال اللي يخلي مثال لكاليتي تاع لوكاس ريبيرو ويانساس.
2: نحن ديما نقولوا امكانيه اللاعب ديما يلزم تتمشى مع عقليه زاده اللاعبين وعقليه والفكر الفكره نتاع اللعب نتاع مشروع اللعب نتاع الممرن الجديد. فما لاعبين انتخب معناها انتدبهم الترجي الرياضي التونسي وما نجحوش لاعبين ممتازين وما نجحوش بارابور البروجي دو جو. ما تنجمش انت تلعب تشري تدب لاعبين تلعب معناها اكسبلوزيف برشا وكذا ورابيد وجي تلعب على تاك معناها تو بريس وتلعب معناها القدام برشا ما تيزم تختار لاعبين ممتازين
0: بروفيل معين
2: بروفيل معين وهو من البروفيلات الممتازة. ونحن نصور يلزم يشوف معناها يعملوا يصير اكثر فيزيوناج اللاعب ونتصور انا حتى باش ندبوه معناها شافوا ما نحكيوا مع المدرب وتوا الترجي الرياضي التونسي معناها مدير رياضي جديد شوكي الواعر معناها لاعب معناها حارس ممتاز والاكسبيريونس نتاعو عنده ويخدم مع فريق معناها مع فريق معناها ممتاز معناها عنده دي زونسيان جوور وتصور فما سيلول ديدونتيفيكاسيون قاعده معناها توا اون روت مع الترجي خاطر فما بوكو دو بروجي في الترجي هذه التونسي وبالمناسبه
0: اللي عاملين سيلول زاد نتاع انتدابات الحقيقه اللي توا فيها مجدي تراوي فيها زوج ثلاثه خلينا
2: كي انا باش نحكي في الموضوع هذا صحيح ومع تراوي وفما عده معناها لاعبين معناها الترجي الرياضي التونسي عندهم عين وعندهم اكسبيريونس ينجموا يعاونوا خاطر راهو انسان وحيد ما ينجمش يعاون يلزم ديما نحكيو كيما حكيت تاع ديبارتمون نحكيو على على المجموعه تشتغل وعندها فكر معناها وعندهم اراء ويلقاو معناها العصفور النادر وفي المناسبه معناها نحب فما بروجي زاد جديد في الترجي التونسي كما في النادي الافريقي وجامعات اخرين. انا حكيت معناها بالصدفه مع سمير الخميري لاعب قديم تاع الترجي التونسي انتدابات اللاعبين معناها المواهب يتم انتقائهم من الجنوب ومن الشمال وهذه فكره معناها قاعده الترجي التونسي معناها تسترجع فيها وان شاء الله معناها يتم على كيفه معناها فرق اخرى.
1: اخبار ميركاتو كل يوم في سبور ماغ من 3 حتى للأربعة وما زلنا باش نحكيو غدوة أكثر على الميركاتو أكثر بالنسبة للفرقة التونسية. قيس العوني المدرب والخبير لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم خويا نورتنا شرفتنا وإذا ما زلت موجود نورنا يجي بحثين أخويا مرة أخرى خاطر برشا عباد تشكر فيك قالك يا حاتم بربي عملنا ميركاتو كاسح وجيب لنا قيس يقولك يكون عنصر قارب البرنامج. يا خويا قيس راه عنده برشا التزامات في برا في فرنسا ولكن كي يجي بحذان اخويا راهو هذاك يطل الدردارو والكرسي كرسي منورتنا برشا قيسو.
2: عايشك اخويا حاتم
1: يعطيك الصحه امون شكرا ليك صديقي شكرا ليك شكرا للاولاد الكل يعطيكم الصحه عزيز حسام وكل فريق قسم الرياضه على ديوان فهم بعد شويه عفاف الغربي في فان تايم اجمل الاوقات مع احلى الاذاعات.
3: انتم تسمعوا في سبور ماغ بوبليسيتي. ليالي سيدي منصور تحتفل مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت. عروض متنوعة تستنى فيكم. البداية نهار 21 جويلية في سهرة الافتتاح مع النجمة المتألقة نبيها كراولي. ما تفلتوش الموعد مع سهرة الفن الراقي والتراث. قول لي يا
4: بعض تذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي، وكواسون توري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.تي.إن. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96. ديوان افام فلاش نيوز.
5: موجز الرابعة ديوان افام عسلمة. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يكشف اليوم عن إعداد برنامج لإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي وإعادة تشكيل منظومة الحماية الاجتماعية في تونس بما يستجيب لحاجيات المواطنين ويضمن استدامة الصناديق الاجتماعية. والوزير يعلن على هامش افتتاح أشغال النسخة الثامنة من المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية قرب استكمال مشروعي قانونين لتنظيم العمل عن بعد في القطاع الخاص واقتصاد المنصات في إطار مواكبة التحولات التي يشهدها سوق الشغل. عجز الميزان التجاري الطاقي يسجل باحتساب إتاوة الغاز الجزائري المصدر ارتفاعا بنسبة 32% مع موفى شهر ماي 26 و2000 ليبلغ 5767 مليون دينار، مقابل 4373 مليون دينار مع موفى ماي 25 و2000، وذلك وفقا لتقرير الظرف الطاقي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. والمرصد يذكر في هذا الإطار بأن المبادلات التجارية في قطاع الطاقة تتأثر بشكل كبير بثلاثة عوامل رئيسية، وهي الكميات المتبادلة وسعر صرف الدولار مقابل الدينار وأسعار خام برنت وهو الخام المرجعي الذي تحتسب على أساسه أسعار النفط الخام المستورد والمصدر، وكذلك أسعار المنتجات النفطية. مديرة الإدارة التجارية والتسويق بالشركة التونسية للكهرباء والغاز هند النيفر تؤكد أن المنظومة الوطنية للكهرباء تشهد ضغطا كبيرا جراء الارتفاع الحاد في درجات الحرارة، حيث سجلت الشركة زيادة في الاستهلاك تجاوزت 30% مقارنة بالمعدلات العادية خلال أوقات الذروة وفق تأكيدها. والنيفر توضح أن نمط الاستهلاك شهد تحولا جذريا إذ لم تعد الذروة تقتصر على الفترة الفاصلة بين 11 صباحا والخامسة مساء كما كان معتادا، بل أصبحت تمتد لتشمل فترة صباحية جديدة من 6 إلى 8 صباحا إلى جانب ذروة مسائية حادة تبدأ من 7 مساء وتمتد أحيانا إلى منتصف الليل، مرجعة ذلك إلى الأقبال المكثف والمستمر على استخدام أجهزة التكييف والمراوح لمواجهة موجة الحر الاستثنائي.
6: سجلنا 30% فوق الاستهلاك نتاع العادي تاعنا في وقت الذروه، احنا كل شيء تقلب 6 7 8 هذو ذروه صباحيه، احنا قبل كنا نحكيوا على ماضي ساعه 5 تاع العشيه، ذروه جديده المساء اللي تظهر حتى من 7 تاع العشيه تدوم حتى 10 ولا 11 ولا 12 تاع الليل، معناتها نشوفوا الذروه اللي هي ناتجه على الاستعمال المكثف للمكيفات، ونعرفوا بيان سور في الوقت هذا موجة الحر هذه باش نقاوموها بالمكيفات وبالأجهزة اللي هي المروحات وكل شيء اللي هما ياكلوا برشا مع التيار كهربائي، فما ضغط كبير على المنظومه. دونك احنا اونكور اون فوا معناتها راهو نتوجهوا معناتها كل عباره الشكر والتقدير، نحاولوا نقفوا مع عوينا، راهو معاون الساق الكل ما راهو معناتها وراهم عائله، والعائله تنجم تكون عائله موسعه، معناتها الحرفاء قاعدين يقصوا عليهم قليل ما تلقاش واحد منهم الساق يكون منهم ولا عنده معناتها طرف معاه ويقص عليهم كيما اي قص على اي حريف اخر.
5: وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تعلن اليوم تصدي منظومات الدفاع الجوي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية، مشيرة إلى أن أصوات الانفجارات التي قد تسمع ناجمة على عمليات اعتراض تنفذها الدفاعات الجوية، كما دعت المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. صحيفة نيويورك تايمز تفيد بأن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون حجبت معلومات عن إصابة عشرات العسكريين الأمريكيين في هجمات إيرانية على قوات الولايات المتحدة في دول المنطقة خلال الحرب مع إيران، مؤكدة أن طهران نفذت 3 هجمات على القوات الأمريكية في دول المنطقة خلال الأسبوع الماضي، مما أسفر عن إصابة العشرات من العسكريين وإلحاق أضرار بعدد من المروحيات. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع عفاف الغربي في فن تايم.
3: في
4: جوك موسيقى تسمع راب بوب روك بلوز ار ام بي

0: هنا فيلم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1.
1: Food Club.

0: حدودكم. على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم. فن تايم، فن تايم.
1: عسلامة، مرحبا، أهلا وسهلا بكم، تحية لكم فين ما كنتوا تسمعوا في ديوان FM. هذه فان تايم من توا حتى للسبعة متاع العشية كما كل يوم من الاثنين للجمعة. هذا موعدنا اليوم الثقافي الفني اللي فيه تغطية لمختلف التظاهرات الثقافية والفنية واستضافات فنية بطبيعة لي مبدعين من شتى المجالات، وخاصة الناس اللي عندها إسنا عروض وعندها أعمال جديدة يكونوا حاضرين معنا. كيف كيف أيضا إذا كان فما أي إشكال وإلا أي قضية مفتوحة من القضايا في علاقة طبعا بالشأن الثقافي والفني، نحاولوا باش نطرحوها لهنا معاكم بكل تروي وبكل هدوء. زيدا فرحانة برشا وأنه معنا اليوم في الإخراج عزيز العوني. هلو عزيز، مرحبا، تستحق تصفيق عزيز، روحاتك الدنيا سخونة معنا. وتحية كبيرة لمخرجنا الرقمي حسين يحيى، مرحبا يا حسين. على مستوى الأعداد كيما كل يوم معنا الصحفية شدلية الخياتية، ربي معنا ومعكم إن شاء الله. فيها الحرارة، فيها السخانة، تعيش تونس كيما ليامات الفارطة الكل، درجة حرارة عالية جدا. ربي يحفظكم جميعا الناس الكل، خاصة الناس اللي تخدم في السخانة. فهم برشا الناس تخدم البرة، معناها في الشارع في بلايس مفتوحة، ولكن هذيك هو العمل، هذيك هو الواجب. ربي معاهم إن شاء الله وربي برد عليهم من هالسخانة هذه. متنساوش رويحكم من شربين الماء، ما تنساوش رويحكم طبعا باش تحاولوا تقعدوا في الظل، نبردوا طرافنا، يعني الحاجات هذوما لازم باستمرار على امتداد الساعات نتاع الحرارة نعملوهم. ورب يحفظ الناس الكل، خاصة الكبار في السن، خاصة الأطفال، الناس المريضة زيدة، ربي معاهم وتتعدى هالموجة متاع الحر إن شاء الله بأخف الأضرار على جميع المستويات. كيف كيف بالنسبة لعديد من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والناس اللي تضرت من جران القطعان متاع الضوء. دونك قلهم إن شاء الله ربي عوض عليكم وربي معاكم إن شاء الله ذيك حد الباس. إلى جنبي رضوين التوينسي، أهلا رضوين.
2: عسلامة عسلامة يا عفيف،
1: مرحبا
2: مرحبا بيك. نورتنا. بالنسبة فينا الكل.
1: دونك اليوم عنا زوز نقاط باش نخفوا فيهم معاك.
2: اليوم عنا زوز نقاط مهمين. نبداو بالنقطة الأولى عفيفة.
1: لا جوز قولي شنو العنوين كا ومن بعد نرجع للتفاصيل.
2: العنوين تاع النقطة الأولى تدوينة.
1: تدوينة
2: على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك أثارت جدل واسع وتعاطفوا معها برشا ناس وساندوها برشا ناس.
1: نحكيو على تدوينة نتاع زميلة صحفية والجدل صار على المستوى الصحفي تحديدا. دونك باش نرجعوا باش نفهموا شنو اللي صار بالضبط في علاقة بالحضور في المهرجانات الصيفية وبمنح شارات الدخول للمهرجان الصيفية وخاصة مهرجان كارتاج اللي كل عام لازم يصير بعض من الجدل في علاقة بهذا الموضوع. وأيضا عنا فقط زوم فن اليوم، اخترت باش تحكي لنا.
2: باش نحكيه اليوم على ياسر إجرادي، ياسر الحب، ياسر المحبة، ياسر الإنسان.
1: باش نحكيو على الفنان المرحوم ياسر الجرادي اللي يقعد ديما في القلب. ياسر اللي تنرجعوا بعد لبرشا محطات من حياته اللي ما كانتش طويلة، كانت قصيرة للأسف، هذيك هي مشيئة الله، ولكن كانت غنية وثرية بالعطاء على جميع المستويات. يلا نبدأ بالموسيقى البنينة، باش نسمو أصالة، ولكن باش نسموها تغني لنا رواقة بليغ حمدي.

0: وفي عز الكلام سكت الكلام هكا غنت لنا أصالة من روائع بليغ حمدي هذا الحفل اللي كان في موسم الرياض. غنيت أصالة زي الهواء بالطبع للملحن القدير بليغ حمدي اللي كان محور حديثنا المرة الأخرى مع رضوان توينسي. ألو رضوان باش نبدأ معاك. دونك فما تدوينة لأثارت جدل واسع خاصة في المجال الإعلامي
1: من الحاجات اللي عملت بوليميك الجمعة دي هي تدوينة صحفية أماني بولعريس. أماني اللي كتبت على صفحتها الخاصة في الفيسبوك
0: زميلتنا أماني بولعريس هي تشتغل في الإذاعة الوطنية التونسية
1: كتبت أقاطع مهرجان قرطاج الدولي في دورته الحالية خليوا بجواتكم عندكم تي محسوب مش باش نطيح قدري على خاطر بادج الافتتاح مشينا له بتذكرنا على خاطر صابر رباعي كان تسألوا قرطاج وأحجاره توي أحكي لكم عليا إيش مازال اتغربيلة جاية جاية لو دامت لغيركم لما آلت إليكم ما يعجبك في زمان كان طوله عادك بيكم وتقعد لكم وصمة عار في وجوهكم وفي تاريخكم هذا كان خليته تاريخ هاشتاج خيبة مسعاكم هاشتاج هيلة الستينية. الستاتيو لقات برشة تفاعل
0: من الزملاء الصحفيين. أنا شخصيا الحقيقة تفعلت مباشرة كي شفت على خاطر نعرف أماني بولعريس مختصة في الثقافة وعندها تبارك الله معناها مسيرة عالمية حافلة وديما برامجها يكون فيهم تغطية لمختلف المهرجانات ونلقاوها في كل المهرجانات مش كان في كارتاج في حمامات في تبارقة في الجاز في كل التظاهرات الثقافية تبدأ موجودة.
1: هذيك علاش التدوينة نتاعها لقات برشة تفاعل مع عند زملاء صحفيين. الأستاذ بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار محمد علي صغير حط كومنتير وقال معاك طول وعرض طلبتهم زوز متاع المهرجان ما تهزش ومتاع الوزارة علقت عليا وما رجعت ليش شادين علينا السماء لطيح. الصحفي أحمد بريش حط كومنتير قال فيه عمرنا ما تقابلنا أما صدقا أنت أماني من القلائل المحترمين الأكفاء والوفيين في قطاع الصحافة الثقافية أنه تسمع صحفية بالخبرة وبالكفاءة متاعك تشكي من بادج وكأنه مزية أو منا هذا يوريك أنه صحافة في تونس أبعد ما يكون عن المهنة. هذا ذواتي عجايب يا دنيا عجايب. ريم شاكر رقية علوي كيفاش تجي هذه تي نهارت اللي مشيت باش ناخذ البادج بعيني ريت البادج متاعك مكتوب عليها أماني بولعريس
0: جستما هوني احنا زيدا حاولنا نتصلوا بأماني واتصلنا بها حتى نفهم شنو اللي صار لأنه نعرف قلت لك أماني تنشط في الحقل الإعلامي والثقافي عندها سنوات توا ومن الصحفيات والإعلاميات الحق الممتازين معناها في تونس واستغربت أنا شخصيا كي شفتها كي دونك اتصلنا بها بعثني لها رسلتها أنا كلمتها موعدة البرنامج الشدلية خياتي ولكن أماني ما حبتش تعطي أكثر قالت لي فقط أنا راني قلت كلمتي عملت موقف خاص بيا ما نحبش نزيد نحكي أكثر من هكية وفي نفس الوقت حبيت نتصل لأنه ريم شاكر زيد عندها مصداقية كبيرة كي تقول وأنه شفت البادج متاع أماني موجودة باسمها في مع الباج من الأوائل. هوني لازم باش نتصلوا بالمعنيين بالأمر واتصلت بمكتب الأعلام لمهرجان كارتاج باش نسأل ما الذي يحصل معناه مش معقول وأنه أماني بولعريس ما تاخوش باج فتقول لي المكلفة بالأعلام وأنه ليه الباج متاع أماني بولعريس كانت جاهزة من الأول من قبل المهرجان وعلموها قالوا لها راهو الباج متاعك حاضرة ولكن أماني نظرا لأنها عندها مشكلة صحية في ظهرها طالبة باج في اي بي دونك هذا اللي ما نجمتش توفر إدارة المهرجان بالنسبة لهذا الموسم مع العلم وأنه حسب ما قلت لنا المكلفة بالأعلام زميلتنا يسر الحزقي وأنه عامنا ووفروا لها باج في بي وتعامنا ووفروا لها باج في بي ولكن السنة نظرا فما ضغط كبير من اللي بارتنير دونك والنمبر هو بيدو متاع لي باج ما كانش متوفر وأنه باش يعطيوها باج في بي قالوا لها إيجا خذ الباج متاعك كما كل الصحفيين واحنا نضمنوا لك وانه بعد تدخل وتلقى كرسي وين تقعد باش نجم تخدم على راحتك. اذا انا ننقل بالضبط شنو اللي قالت لنا المكلفه بالاعلام لانه انا تصدمت نسخه ما تعطيهاش بادج
1: هو ما التدوينه
0: هذه ولا هذيك هو شنو اللي يصدمني
1: اول مره بين انه ما معطوهاش باتش لكن كي ظهرت
0: فوالا دونك هكا حبينا نوضحوا شنو اللي صار بالضبط باش ما يقعدش فما نقطة استفهام في هذية. و مسيش ننسي سروحنا أماني قامة الحقيقة أعلمية نحبوها ونقدروها برشا وكتاباتها جميلة وأعمالها الحقيقة ديما في المستوى وأكثر من المستوى. إدارة المهرجان زاد عندهم برشا ضغط نتفاهموا ما احنا بدنا البادج مزل... أنا شخصيا مزت ما خديتوش معني دونك نجموا نتفاهموا بشوية بشوية شنو شنو اللي صاير. ولكن مسألة أنه نقاطعوا المهرجان الحقيقة بالله على كثرة المهرجانات إيش عنا مهرجانات احنا نجموا ننقدوا ننبروا هنا قاعدين نعملوا فيه. ولكن أنا حسب رأيي معني مسألة مقاطعة تبقى حاجة حاجة لي بالنسبة لي. ولا يلا نسمعوا شو سمعنا عزيز قبل ما نرجع نمشيوا للقيصر كاظم الساهر ومن بعد باش نرجع ونحكيوا على الفنان المرحوم الفنان القدير ياسر إجراتي.

0: حبيبتي كاظم الساهر، تحبوا كاظم الساهر رضوينة؟
1: من بين العباد اللي نحبه على الاخر ونحب اغاني على الاخر وزيد حبيته اكثر كي خدمت عليه حلقه وعرفت تفاصيل حياته
0: خاطر انا خدنا افرح بك شويه عاد فرحت بك من البديت. رضوان الاكثر اختصاصه سياسي وهكا ولا يكتشف الثقافه والفن من خلال البرنامج والفنانين من خلال البرنامج. كنت غاتس كان في البوليتيك
1: ولكثريه في الشرق
0: في الشرق الاوسط تحديدا،
1: امور حروبات امور نزاعات على مناطق
0: بلاستيك غادي معني.
1: اما والله باهي على الاخر وتحفون على الاخر المجال الثقافي محليه
0: علاش نقول خلي بدل الجو شويه في الصيفيه هذه ويخرج شويه من الحروبات، الوضع مازال متازم.
1: هو انا خرجت من الحروبات مشيت للالم
0: نتاع ايوه ولا التاثير هذاك التاثير. يلا باش نحكي على فنان كبير، فنان مهم، فنان كانت العمر الفني متاعه الحقيقة معبي برشا أعمال فنية ونجاحات ومواقف تسجل ولن تنسى أبدا وتبقى دائما في الذاكرة رغم عمر متاعه القصير اللي في ساعة ذكى ربي شحب وفقدناه. نحكي على ياسر جرادي، هو اللي بيكون في فقرة زوم فن.
1: زوم فن. عفيف فما فنانين يغنيوا باش تسمعهم أكثر ناس، وفما فنانين يغنيوا باش يوصلوا أكثر ما يمكن صوت الناس، وبين اللي غني للأذن واللي غني للروح فما فرق كبير. نحكيوا على فنان كان يرى الحب رسالة، ياسر جرادي. الحقيقة التعريف والمقدمات ما توفيش حقه، فنان ما كانش مجرد صوتي دندن ألحان، كان إنسان يحمل فعلا رسالة طبعا. فنان اختار يغني للحب، اختار يكون صوت للي ما عندوش صوت، للناس اللي نساتهم الأغاني. ياسر جرادي المغني والفنان التشكيلي والخطاط والملحن وكاتب الأغاني، اللي تولد في 9 أفريل 1970 بولاية كابس. كان طفل بعيد كل البعد عن الفن، كان يحب الكرة يكور وغيره، إلى أن صار حدث بدل الأمور الكل. أستاذ الإنجليزية كما كان ديما في كل حصة من الدرس يحط لهم واحدة من الأغاني. ياسر اسمع لي أول مرة غنية إيماجين لجون لينون، الغنية اللي خليت أثر كبير فيه من خلال حديثها على الإنسان وعلى مساندة القضايا العادلة. ومن غادي تغرم بالموسيقى وهو في عمر 19 سنة، خذ أول جيتار وقرر يتعلم العزف، هز معه أحلامه للعاصمة وبدأ أول خطواته بدراسة الفنون التشكيلية بالمعهد العالي للفنون الجميلة بتونس وتخصص في النحت. كان يمن أنه الفنان لازم يكون شامل، هذاك علاش جرب كل شيء، المسرح، السينما، الغناء، العزف، النحت وحتى الخط العربي. وفي عام 2005 أسس فرقة موسيقية باسم ديما ديما. هالمشروع ما كانش مجرد فرقة تقدم أغاني أكهو، بقدر ما كان فكرة فنية أسسها أو أساسها أنه الغنية لازم تكون صوت للإنسان وللقضايا متاعه.

0: ياسر اللي غنى في غنية ديما ديما على الكادحين وحلف بعرق البناية وجسد معاناتي اللي رجليهم حفية، غنى على العدالة الاجتماعية على الحق التونسي وكان يستحق لقب فنان الثورة عن جدارة. هالغنية كتبها عام 2004 وهو في إقامة فنية خارج تونس بعد ما قال أنه حس بالغربة، جسد فيها معنى الأمل، الأمل والصبر، ومنها انطلق اسم الفرقة متاعه ديما ديما. عاش الحب والحب خلاه يكتب غنية نور، الغنية اللي قال إنها مستوحاة من قصة حب حقيقية. وعنده زادة قصة طريفة برشا على الحب حكى عليها في بودكاست كيف ديلر. قال إنه في مرة من المرات كان يغني على المسرح وجات العين في العين مع طفلة، وبعد الحفل بقاو يحكيوا وولت بيناتهم على الأيام قصة حب. ياسر وعدها وقتها إنه يستنى نهار لتتلاقى فيه الشمس والقمرة ويغني لها. قال إنه بقى يتبع في فيديوهات علم الفلك ويحسب في النهارات، وفي كل مرة يقول هذا هو نهار ويطلع نهار غلط، لأن هي قالت له لا جبت لي القمرة ولا جبت لي الشمس. فوعدها وقتها إنه يكتب لها أو يكتب عليها غنية، وفعلا يكتب لها غنية أزين من الشمس ومن القمرة.
1: وعدتك بالشمس وبالقمرة حتى كان نصبر سنين، وعدتك ومن كثرة ما نحبك

ياسر اللي حب الإنسان، حب سيد الطبيعة وحب يلوج على ذاته فيها، وبدأ وقتها رحلة من أكثر التجارب اللي كشفت شخصيته. الفكرة اللي بدأت مع بداية الحجر الصحي بسبب الكورونا عام 2020، وين حكى ياسر إنه البسكليت متاعه وقتها كانت المنفذ الوحيد ليه للخروج من العزلة ومن ضغط القاعدة في الدار، وتطورت الفكرة من غادي. إيه علاش لا ما نبداش هالمشية صغيرة بالبسكليت الرحلة طويلة نكتشف فيها بلادي. هالفكرة جات وقت اللي عرضوا شخص وحكى له على كار مهجورة في شط جريد. ربط ياسر الأحداث في راسه وربط هالكار اللي قالوا عليها السيد بحكاية الشاب الأمريكي كريستوفر ماكوندولس اللي اختار يعيش بعيد على الحضارة وقرب أكثر من الطبيعة، وهالفكرة خلت ياسر يختار شط جريد هدف للرحلة متاعه. الرحلة اللي بدأت نهار 13 جوان 2020 انطلقت من الزهرة وبقت 23 يوم. قطع فيها ياسر تقريبا 1100 كيلومتر بالبسكليت، وفات نهار 5 جويلية 2020 في شط جريد بتوزر. كان يقول اخترت انه نمشي بالبسكليت خاطر البسكليت تبطئ الزمن، تخليك ترى التفاصيل الكل، تقرب من الطبيعة أكثر. طول رحلته كانت جيتارته على ظهره، يمشي للقرى صغيرة للناس اللي في الأرياف، ينصب خيمته غادي ويغني لهم مجانا ويصنع لهم الفرحة بطريقة بسيطة. قال إنه أجمل حاجة عاشها في لحظات هي لحظات التواصل مع الناس، حتى إنه نظرة طفل صغير ليه حس وقتها إنه اكتشف العالم عن طريق غنيه، هي أكبر مصدر للسعادة بالنسبة ليه. وما اكتفاش بهذا برك، ياسر حول رحلته لعرض جمع بين المسرح والسينما والموسيقى، وكان عنوانه ياسر محب، واللي بداه أول 2022. العرض جسد رحلته الفكرية والروحية والفنية. في ياسر محبة ما كانش جرادي غنيك هو، كان يحكي على حكايته، حكاية الطفل اللي بدأ يلعب الكرة في بطاحي جيبس، وبعد اكتشف انه احلى فرحة مش في انك تنتصر على انسان اخر، اما انك تتغلب على الكراهية اللي وسط الانسان. ياسر يحكي في العرض على رحلة طويلة قطعها وفات برسالة واحدة، الحب هو الطريق. وقال الهدف انه يخرج ولو واحد بركة من العرض متاعي يحب الحياة.

0: من أروع ما غنى.
1: شبيك نسيتيني؟ الغنية اللي حط فيها كل أوجاعه وكل عتابه وكان فيها واحد من الناس ووصل فيها صوت الناس، غنى نسمع فيه غني وهداها لروح الشهيد شكري بالعيد. ما تخافيش ذبان ووحدي وعمري ما ننسى الحكاية، وخلى رسالة حب طويلة لتونس ولترابها ولكل تفاصيلها وجسدها في غنية نرجع لك ديما ديما.

0: ركب ياسر بسكليته كان يلوج على الطريق، أما ما كانش يعرف إنه الطريق باش يهزوا لقلوب آلاف التوانسة. ياسر الحل، لكن صوته بقى يمشي بيناتنا في كل شارع غنى فيه، وفي كل إنسان مس قلب، فوق كل مسرح وفي كل ريف وفي كل دار. رحيله كان صدمة كبيرة في الساحة الفنية، لكن ولو رحل الجسد بقي الأثر. هذا ياسر المحبة.
1: يعطيك الصحة رضوان، نص ممتاز. جست أعطيني المصادر اللي خديت منهم المعلومات حتى كل واحد ياخذ حقه. منين استقيت المعلومات متاعك؟
0: التصريحات متاع ياسر خديناها من بودكاست كيف ديلر، كيف كيف خديناها من بعض الجرائد، خديناها زادة من جرائد إلكترونية نحكي. وهذا هو ما يعني عموما كيف كيف خدينا شوية من وثائق الجزيرة في رحلته اللي مشاها للجنوب.
1: يعطيك الصحة. أنتوكا أنا إذا كان باش نوصف ياسر الجرادي، إذا كان باش نقول ما معنى الفنان، إذا كان باش نعطي مفهوم لكلمة الفنان، نحط قدامها ياسر الجرادي. ياسر الجرادي الفنان في أدق تفاصيله، الفنان الملتزم بقضايا المجتمع وقضايا البلاد وقضايا الوطن وقضايا البيئة وقضايا قضايانا اليومية كلها من الصغيرة للكبيرة، الملتزم بالكلمة الجيدة وباللحن الجميل، ملتزم حتى في حياته وفي نشاطه، ولا لوج على شهرة لا على نجومية لا على فلوس لا على حتى شيء. كان بالحق فنان يخدم للفن وللحب، وديما رسالته أنه نحبوا بعضنا، يقولك بالمحبة نصلحوا كل شيء من الأخر. معناها ملخصها هي على بساطة الكلمة ولكنها عميقة جدا، بالمحبة نصلحوا كل شيء.
0: أنا نتفكر لقطة بقات في ذاكرتي عفيف، أنه يوما ما عملنا وقفة تضامنية وعملنا وقتها أضراب واعتصام في معهد الصحافة على القضية الفلسطينية، وياسر كان من الأوائل اللي جاء وقال أنا باش نغني لكم وأنا باش نغني معناها لفلسطين، وجاب الجيتار وجاء. من من من أجمل اللحظات فعلا،
1: سبونتانيمون هكيكا بكل عفوية، من الأغاني الحقيقة اللي نحبها برشا برشا أنا ياسر الجرادي، هي شبيك نسيتيني وولادة هذه الأغنية في بدايتها. أول مرة عديها معايا حكي لي عليها في شمس فيم، ومن بعد غنيناها لهنا في ديوان فيم. يلا نسمعوا شبيك نسيتيني ورجعين نرجع لكم بعد أخبار الخمسة. خليكم معنا، هذه فان تايم حتى للسبعة.
2: فان تايم في نهار خريف

0: الولادة الأولى وطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1. مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريدو، طور عالمك.
0: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
2: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فم. أخيرا اكتشفنا جهاز جديد لشركة OpenAI ولأسال مئات لترات من الحبر في العالم مجمع، وتعرفنا على البرومي أوبجي فيزيك دولا سوسيتي وليحمل اسم كودكس ميكرو وما يتشبه حتى حاجة شفناها قبل ولا كنا ننتظر فيها. عدة معلومات كانت تتحدث على أجهزة شركة OpenAI المستقبلية وما بين التسريبات والإزانوس أوفيسيال، فأنه شركة بصدد التحذير لعائلة كاملة من الأجهزة اللي تحتوي على سون شات بوت شات جي بي تي، وأولها جهاز اسمه كودكس ميكرو، وهو بكل بساطة نوع من لوحة مفاتيح أو ميني كلافي. طريقة الاستعمال سهلة وترتكز على الأوامر الشفهية، فين المستخدم يضغط على زر Let's Create ويتحدث مع الذكاء الاصطناعي ويطلب منه البرومبت دوموندي. شات جي بي تي يقوم بالخدمة حسب طلب المستعمل، اللي نجم يحسن ويزيد وينقص كما يحب استعمال أزرار خاصة في الميني كلافي الجديد، واللي باش يسهل العملية بصفة كبيرة. للاستمتاع واستغلال الكلافي الجديد لازم على المستعمل يعرف قبل شنو معناها كودكس، واللي هو الأوريجين نوتي مخصص للكوداج وديفلوبمون لوجيسيال. أما اليوم تحول البلاتفورم AI أجنتيك بلو جنرال بأكثر من 5 مليون مستعمل اللي بإمكانهم اليوم استخدام الكلافي كودكس ميكرو، واللي في الوقت الحاضر أون ريبتور دو ستوك وسعره 230 دولار. نبقى في نفس الموضوع، طريقة التواصل الجديدة مع الذكاء الاصطناعي عن طريق التخاطب والكوميونيكاسيون فوكال اللي باش تخلق مشاكل كبيرة في كل الشركات، خاصة منها اللي مكاتبها موجودين في نفس المساحة، وباش تتحول لسوق الجملة لأنه كل الموظفين يتحدثوا في نفس الوقت. بالي سون اسيستون اي اي في الاوبن سبيس للشركات هي المشكلة اللي لازمها حل، او بلوتو ان اكسسوار، وهو الماسك انتي بروي. العديد من المستخدمين يستعملوا لوتي ويسبر فلو للتخاطب مع الذكاء الاصطناعي لحول الكلام الى نص يفهم لاجون اي اي، لكن وقت الكوابيتاسيون في العمل يصبح الكلام قلق ويحدث ضجيج في كامل الشركة. العديد من الموظفين التجأوا لاستعمال كاسك ريدكسيون دو بروي اكتيف، الى ان اقترحت ستارت اب سكايتد الفرنسية القناع الذي يمتص الضجيج والكلام، وكان تقديمه في سي او اس دو لاس فيغاس سنة 2024. وقتها البروميس كانت بامتصاص 80% من فريكونس دو لافوا. القناع يتصل بالهاتف الذكي والحاسوب للقيام بديزابيل او دي فيديو كونفرنس والتحدث مع زاد لاجون اي اي. القناع يوزن 220 غرام ومصمم بطريقة عصرية، متوفر على كيك ستارتر وسعره 250 أورو. بعد غدوة 24 جويلية باش يكون الموعد السنوي مع الكونفرنس دو بريس التابع للشركة الكورية سامسونج الجالكسي امباكت جولاي 2026، واللي باش تتم في العاصمة الانجليزية لندن. سامسونج الكترونيكس اند كو باش تقدم فيها اخر منتوجاتها، خاصة منها الهواتف اللي تتطوي او التليفون بليون ونظاراتها الجديدة الذكية. اسم الايفينمون باش يكون نيو شيب اند فولز، وباش تكون لوكازيون للشركة لتقديم اون فيرسيون او دو جام بور سا بروشين جينيراسيون دو سمارتفون بليون، واللي اختاروا لها اسم جالكسي زد فولد 8 الترا. وهذه أول مرة تستعمل سامسونج الحدث هذا لتقديم الفيرسيون ألترا دو سو موديل فولد. ومع الهواتف الذكية سامسونج حضرت اون بريزونطاسيون دو سا نوفيل بير دو لونيت انتيليجونت، واللي تم تطويرها مع شركة جوجل وتعمل سوز اندرويد، وباش تعرفوا عليها كل المعلومات الناقصة كيما الثمن والفيش تكنيك بريسيز والدات دو كوميرسياليزاسيون. وحسب آخر المعلومات فإنه هذه النظارات باش تسمح للمستعمل القيام بدي كونفرساسيون فوكال مع موديل دانتيليجونس ارتيفيسيل، والتحصل على ترجمة حينية، والتمتع باسيستونس على نافيغاسيون، والبحث عن معلومات بالاعتماد على صور ودي كابتور بار لي كاميرا امباركي. باش نرجعوا بالطبيعة على الحدث هذا في تلخيص ليه اخر اسبوع الجاري. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت افيك لي ديرنيير ميز اجور تكنولوجيك على ديوان اف ام. ستي كونكتد اند بروتكتد. تشاو تشاو.
0: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز. مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريدو، طور عالمك. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، أوتوروت حمامات سوسة، أوتوروت سوسة الجم. اليوم ديوان افام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت على ديوان افام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان افام صوتكم. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: ديوان FM فلاش نيوز.
1: موجز الخامسة مساء. ديوان FM عسلمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم الاثنين خلال الفترة المتراوحة بين الساعة الخامسة مساء ومنتصف الليل وعلى فترة متقطعة، وذلك بعدد من المناطق بمختلف ولايات الجمهورية، مشيرة إلى إمكانية عودة التيار الكهربائي دون سابق إعلام. وستاك توضح أن هذا الإجراء المحتمل يأتي في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية، داعية حرفائها إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة جراء هذا القطع الدوري. ونشرت تستاج عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائمة المناطق المعنية بالانقطاع حسب التوزيع الجغرافي، مشيرة إلى أن القائمة ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى. الناطق الرسمي باسم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة يطلق صيحة فزع لإنقاذ كميات كبيرة من السردين من الإتلاف، محذرا من المخاطر التي تهدد الثروة السمكية في ظل ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء والماء وعدم توفر الثلج، لما لذلك من انعكاسات سلبية على قطاع الصيد البحري والبحارة، وفق قوله في برنامج منك نسمع على ديوان FM.
2: معاناة البحارة تعرف سخانة، طبيعي كل صيف عندنا سخانة، ما جاتناش فجأة سخانة، ولكن كان الواجب أن وكالة تجهيزات معاناة الصيد البحري تهيئ روحها من سنة لأخرى في نطاق التأهيل الشامل. مش معقول يوم بحارة مش يخرجوا للصيد ما يلقاوش الكمية الكافية متاع الثلج، وإلا يجيبوا منتوج وفير السردينة ما شاء الله، والبعض منها يتلوح، ولا فما بحارة ربما مش يعرفوا حتى على الخروج للصيد، خاطر كمية الثلج المتوفرة تكفيش الماء يقص والضوء يقص. ده أمر غريب جدا، خاطر كان من الأجدر تركز في كل ميناء مولد كهربائي وخزان ماء كافي لإنتاج الثلج اللي يخلي البحارة متاعنا يخدموا بأريحية، حتى لما يجيبوا إنتاج من لوحوش الإنتاج، خاطر ذيك الثروة الوطنية يجب الاحتفاظ بها، والمواني تعتبر من الأماكن الحيوية في البلاد، ثروة وطنية سمكية يجب نحافظ عليها.
1: الانتاج الوطني من النفط الخام يبلغ إلى موفى شهر مايو الماضي 489 ألف طن، إلى موفى نفس الشهر مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 7% مقارنة بموفى مايو 25 و2000، وفق ما ورد في تقرير الظرف الاقتصادي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. وانخفض متوسط الانتاج اليومي من النفط وفق التقرير من 26.7 ألف برميل يوميا حتى موفى شهر ماي 25 و2000، مقابل 25.3 ألف برميل يوميا إلى موفى شهر ماي 26 و2000، وشمل هذا التراجع معظم الحقول النفطية. وزيرة العدل ليلى جبفال تشرف اليوم على جلسة عمل خصصت لمتابعة سير العمل بالمعهد الأعلى للمحاماة، وذلك بحضور رئيس الديوان ومدير المعهد عماد فرحات. كما تم خلال هذه الجلسة التطرق إلى آخر الاستعدادات التشريعية واللوجستية لتنظيم المناظرة المقبلة للدخول إلى المعهد الأعلى للمحاماة، مع التركيز على مراجعة نظام تأجير المكلفين بالتدريس والتكوين والأعمال الاستثنائية صلب المؤسسة، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن وزارة العدل. وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، هيئة الطيران المدني في البحرين تعلن اليوم تعرض أجهزة للملاحة الجوية المدنية لاستهداف إيراني بطائرات مسيرة، من دون أن يؤثر ذلك على حركة الملاحة. شركة يونانية للشحن تعلن اليوم إصابة ناقلتين تديرهما بمقذوفات مجهولة المصدر لدى إبحارهما اليوم قبالة سواحل سلطنة عمان، مما تسبب في اندلاع حريق بإحداهما أجبر طاقمها على الإخلاء. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net، ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.

الحب لكن ما عنديش قلب نغني على الحب نغني على الحب نغني على الحب لكن ما عنديش قلب

0: sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma base me siffle. D1FM. Soutkom. Fun time. كنا مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: الخمسة ودرجين على ديوان فم. مرحبا بكم الناس كلهم مكملين معكم حتى للسبعة. ضيفنا اللي معانا الساعة هذه هو فنان اختار وأنه مناش اختار وإلا الهوية متاعه خذت الشكل متاعها وحدها هكيكة. جمع بين الغناء والتلحين والتوزيع الموسيقي ونجح الحقيقة في السنوات الأخيرة باش يخلي الموسيقى تولي جزء من الذاكرة متاع المشاهد التونسي. اللمسة متاعه واضحة في كل الأعمال الدرامية الحقيقة اللي لقات نجاح كبير جدا. فرحانة وأنه يجيب حذية من عائلة فنية بامتياز، عائلة فنية اللي تشرف الفن والثقافة في تونس. الفنان حمزة بوشنيق، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا عفيف، مرحبا بالناس الكل تسمع فينا وتعدي معنا في السخانة اليوم.
1: إيه وي إن شاء الله يتفرهدوا شوي.
2: وهذا الموعد أنويل
1: ولا
2: مرة في العام عندي فيك يكلموني الأعداد داكم انت
1: الاستضافه السنويه نتاعنا
2: هذه. الموعد نتاعنا نشوفوا واش فهموا واش ما فهموش جديد.
1: فوالا
2: ميرسي بوكو على التقديم، يعيشك ربي
1: يخليك. بيانسور اقل حاجه تعرفني قداش نحبك منذ البدايات، لانه الى جانب انه انا نحب العائله الكل خاطر محليها معناها مصابعنا منكم برشا
2: ان شاء الله،
1: برشا فن، برشا انتاج، برشا ابداع، برشا تكامل، مستوى راقي، ثقافه، نحبوا هكا يا خويا نحبوا هكا.
2: فما الناس الباهيين برشا هما الاغلبيه اللي في تونس.
1: وي ان شاء الله نغزروا هكا الكلنا ديما للجانب الايجابي اللي فينا ونثمنوه، مهم أن نثمنوه معناه.
2: إن شاء الله كما قلت لك العبيد هذوما يظهروا أكثر خاطر وليت العبيد الباهية تتخبى في الأوضاع هذه شوية.
1: ضيع شوية في وسط برشا ميديوكريتي
2: برشا خايب مش ميديوكريتي
1: برشا خايب
2: ميديوكريتي لطفناش برشا خايب دونك خايب مش راهو كان في الفن في توتا معناها الوضع العام الكل خايب.
1: وي مالوغوزمون
2: سي نورمال باش العبيد والحاجات الباهية تولي أون روتخي باش ما تتمسخش.
1: الحاجة الباهية الأخرى زادة وأنه حتى كان يبدأ الوضع العام سيء فما ناس باقي تؤمن وأنه على هذه الأرض ما يستحق الحياة وفي هذه البلاد نجموا نعملوا برشا حاجات، نجموا نغيروا برشا حاجات، كل واحد من الموقع متاعه إيه أم بس جميلة بغا عمرنا ما نسلموا في بلادنا.
2: بلادنا وتونس متاعنا احنا ومتاع الناس الكل وبخدة ربي شدة وتزول وكهو وإن شاء الله ترجع البلاد كيف ما لازمها تكون وخير والجينيراسيون اللي بعدنا والجينيراسيون الصغيرة اللي قاعدة تعيش يوم في تونس واللي حلمها ولا جوست باش تحرق ان شاء الله يتنحى هذا
1: ان شاء الله يا رب.
2: جوست تولي حلمه باش يمشي يعيش تجربته لبرا مش يحرق من بلاده
1: كيما كان وقبل الأجيال.

0: قبل
1: اكزاكتومون مش
0: يمشي يعيش تجربه البرا بعد يرجع لبلاده.
1: ان شاء الله يا ربي يكتب هذا كله وان شاء الله تتحسن ظروفنا وكاول الناس الكل. راهنا كنا مسؤولين, فمش مسؤول واحد بالضبط. ولا فمش جهه واحده مسؤوله, كنا انا مسؤول وانت مسؤوله,
0: كل واحد من بلاصته سيفري كل واحد من بلاصته مع بطبيعه كل واحد نسبه معينه وكل واحد فما حاجات يقدر عليها وحاجات ما يقدرش عليها. ولكن هو لو كان نرجعوا للتاريخ معناها كيشوفوا تاريخ الشعوب حمزه حتى شيء 20 سنة و 30 سنة في تاريخ بلاد وفي تاريخ حضارة سغيا معناها وأنه مدينة هنا طلعنا هنا هبطنا هنا تحسننا هنا
1: 20 سنة يكون في تاريخ بلاد شوية ما في عمر
0: نسان في عمر إنسان برشا سفغي
1: برشا فهم عبيد ملي تولدت هي ديريكتومون جيت من الثورة وانت راجعة
0: أجيل الثورة
1: أوكي ذوكم شنو ذنبهم زي بالعكس احنا نحاولوا بش
0: إن شاء الله يكونوا هما جزء من هذا التغيير نحو الأفضل. إن شاء الله يكونوا هما جزء من هذا التغيير.
1: لا يتجزأ من تونس اليوم بزيت خوما سيلا ماجوريتي راهو لا جينيراسيون هذيك وهذيك هي اللي باش تجي بعدنا بعد هذا الكل. دونك اون إيسي باش نحضروا أن تيغان بي جينيراسيون تاعي أنا واللي في جينيراسيون ثورة بزيت ظلمت شوية
0: صحيح
1: كوفيد على سياسة على
0: صعيبة جيتهم جيتهم سنوات صعيبة الحقيقة.
1: دونك نتفاهم أنا فما ثورة عقلية في وسط المخاخ نتاع الشباب هذا اللي تخليه هو من حقه باش يكون متغشش ومش عاجبه الوضع خاطر قل لك انا شنو ذنبي انا ما عملت شيء انا تولدت
0: نحب نعيش حياتي نقول لك زيدا ولكن في هذا كل زيدا وانت كفنان معناها تي بو كومبروندغ وانه احيانا الظروف الصعبه والوجع وكل يعطيونا برشا كرياتيفيتي ودايوغ معناها قاعدين نشوفوا عند كسوا الجيل نتاعك ولا اللي اصغر منك شويه من جيل الثوره قاعدين نشوفوا في برشا كرياتيفيتي كمان معناها وحاجات جدد واللي ماناش متعودين بهم وغيروا في برشا حاجات في مجالات نتاعهم
1: ودي ميساج اخرين مش لي ميساج نتاعهم هما لي ميساج نتاعي ولا نتاعك ولا نتاع جينيراسيون اللي قبلنا سي لغه اخرى احلام اخرى فيزيون اخرى للعالم يشوفوا في العالم مش كيف ما احنا نشوفوا فيه كبروا على كل شيء محلول في التليفون دونك يحلم احلامهم اكبر من احلامنا احنا اللي كانت محصوره جوست في شنو نشوفوا في التلفزه ولا شنو نشوفوا في الريسبتور ولا في الكاسيت فيديو توا الاحلام ما عادش عندها ليميت كل واحد يحل تيك توك ولا انستغرام
0: والامكانيات والادوات تغيرت زايده كل شيء تغير
1: اكزاكتومون هذاك علاش يمكن تولدت اصعب يعني تقول لي 20 سنه راهو برشا في عمرهم هما اللي هو تولد عام 2011 توا راهو كبر ولادوليسونس والكل عديها في البيريود دو كريز نتاع بليت دونك دونك مش معناها نقول لك راهو سي لا فان دو موند بالعكس يعني هذه بلادنا وما نسلموش فيها حتى هما سي سيغ اللي باش يكبروا باحساس اخر نتاع انتماء للوطن مش كيف ما الاحساس اللي حاسينه نحن دونك
0: احساس مختلف ان توكا الانتماء للوطن راهو نلمسوا فيه عند الاجيال هذي كسوا اللي عايشين هنا ولا حتى العبيد اللي لبرا معناها حتى كانوا انت لبرا راهو مش خاطرك عايش في بلاد اخرى معناها ما عندكش انتماء انا نلمس فيه برشا وطنيه عند التوانسه اللي عايشين لبرا واحيانا يحسوا لحاجات اكثر منا
1: اكثر خاطر هما يعيشوا في غربه احنا مانيش احنا في زاده في غربه هما غربتهم ابعد منا احنا غربه لهنا قرابه هكا تتوحش تهب تسونسور فيل تشلق انت في تونس تنسى الغربه مي هما العبيد التوانسة اللي تعيش لبرا تلقاها حاطة ضرب وتونس في بيت واحنا سيسا. في تونس ما عندناش
0: سي سا واحنا ما عندناش
1: دونك بالعكس ان شاء الله ساعة ينجموا كلهم يجيوا بالامكانيات اللي فما باش ينجموا يعديوا
0: مع بالصعوبات هذيا وبالظروف الاقتصادية اللي في العالم معناها ماسة العالم هذيا وزيد ان شاء الله حاجة أخرى وأنه هالأفكار الجديدة كما كنت تحكي أنت واللونجاج الجديد نتاع الأجيال الجديدة نتقاربوا مع بعضنا معناها ما بين الأجيال اللي اكبر لانه فما وليت نحس ياسر فما كونفلي انتر لي جينيراسيون زاد تعمق زاد ظهر معناها الجيل الجديد قاعد يحكي بلغه قاعد يفكر بتفكير والاجيال مش انا الحمد لله يا ربي نحاول باش نفهم ونسمع ديما اجور معناها ولكن فما عبيد بالحق معناها مسطرين في الجيل نتاعهم بطريقتهم بافكارهم الكلاسيك الاركايك ما تمثلوا شيء ما تبدلوا حتى شيء
1: في كلتشر كامله نتاع بلادنا احنا تربينا في العائلات هذوما اللي فامي باترياركال اللي هو ديما الاب واللي هو الكبير واللي هو القدر دونك الصغير صعيب باش يتعلم اللغه نتاع الكبير بار كونتر الكبير والجينيراسيون القديمه هي اللي تنجم
0: حلو
1: الفي لو با فيغ جينيراسيون جديده اللي هي باش تاخذ نهار اخر المشعل دونك لو كونفلي دو جينيراسيون راهو صاير من جينيراسيون الاكثر اللي سابقه في الجينيراسيون هذه جديده، على خاطر حتى في لي ديبا في لي ميديا تشوف ديما فما عنا لغه هذاك كبير يزمك ديما اوبليغاتوارمون تتعلم انت عليه وتقرا انت عليه وتحكي انت معاه بلوك.
0: هو سؤال كل سان فايفيان معناها باش ناخذ منه، فما حاجات معناها مبادئ باش ناخذهم منه، ولكن انا زاد عندي رؤيتي وعندي الزمن اللي انا عايش فيه ولا انا عايشه فيه.
1: مش راهو مش حتى 2020 راهو توا فما تطور، فما لاي جينيراسيون تكور بينا معناها اللي توا موجوده، دونك لازمهم يفيقوا بها ويسمعوها ويعطيوها مسؤوليات صغيره حتى كان صغيره باش يحضروا للديفلوبمون، باش يحضروا اللي احنا نجموا نتقدموا، خاطر هكا مازلنا نحن تشد صف باش تعمل ليغاليزي وتشد صف نهار كامل باش تعمل تطلع ورقه، هذا الكل يعطل الناس الكل راهو يعطل في الاداره
0: وفي الاخر اللي معناها ظهر النتيجه على بلاد كامله. يا اخي احنا شبينا بدينا نحكيو هكا تقولش عليه بودكاست
1: مش
0: لا حوار فني لا دخلنا
1: نحكيو على الفن كيفاش نعمل الموسيقى وشنو الالهام
0: في هذايا وباتونجي
1: وبابا يعزف في الدار ولا لا هذوما
0: اعطيهم اما لي نحب نكمل معاك بور كروزي ان بتي بو على خاطرك جبت عليا يبدو اللي هي حاجه ياسر مهمه. تحسوا انه عايشين توا فعبيد ما همش فاقين راه اللي عايشين ثروة ثورة بأتم معنى الكلمة كيما الثورة اللي صارت وقت عصر الانترنت وقت اللي ظهرت الانترنت توا عايشين نفس الثورة مع الذكاء الاصطناعي. دونك فما عبيد اللي يسادابت وقاعد يحب يفهم وفي شنو باش نستغل وفي شنو باش نستعمل، خاطر الذكاء الاصطناعي مش معناه تدخل تحكي مع تشات جي بي تي وكاو معناه، وفما عبيد اللي مسكرين معناه يقول لك ليه، وحتى فما نظريه مؤامره وفما باش حاجات معناه.
1: انا الحقيقه اجور نتبع نحاول مانيش ياسر جو ميتريس با لا تكنولوجي الحقيقه مانيش ياسر
0: يعني تحسوا انه احنا في منعرج تاريخي في الانسانيه معناه
1: مش انا نحسه هو احنا نعيشوا فيه معناه سي اون ايفيدونس هذه حاجه سور مش انا نحس ولا ما نحسش. احنا في تونس مازلنا بعاد شويه مازلنا بعاد شويه على خاطر حتى تكنيكمون في لي يونيفرسيتي في لي في لي فاكولتي حتى باش يدخلوا في الكونكورونس مع بلدان حتى مش راه نقول لك تدخل في كونكورونس بور ديفلوبي دي زابليكاسيون ولا دي سوفتوير معناها كي فون كونكورونسي الهنود ولا الشنيوه ولا الامريكان. ما احنا مازلنا بعد شويه، احنا فما دي فاكولتي ما عندهمش انترنت مدام يعني فهمت. فما مش نحكي على تونس والكونت تونس، نحكي على في الجهات في المناطق اللي هما فما دي فاك ما عندهمش ضوء، فما دي فاك ما عندهمش اورديناتوريت. انا مشيت عشت دي اكسبيريونس وقريت شويه مامون في فاكولتي نتاع ميوزيك ونتاع معناها ميوزيك اسيستي باغ اورديناتور اللي شفت الامكانيات اللي هما محدوده معناها نحكيو على اي اي ونحكيو على انتيليجونس ارتيفيسيال رانا مازلنا بعاد شوي.
0: واحنا ديجا لما حاجه كيما ذو ولا دي بي سي ولا يمكن ماهيش متوفره وانترنت ماهيش متوفره
1: تنجمش تطلب منه باش يعمل حاجه اكثر من هكاك، هو ما عندوش حتى الضوء في الفاك.
0: باهي حمزه
1: يزيو نمشيو موجات ايجابيه وصيف ونمشيو هكاك.
0: صيف السنه 2026 باش يكون مليان ان شاء الله، فما مواعيد فنيه بالنسبه ليك اعطينا فكره دونك فما امل
1: فما فيستيفال فيستيفال اللي باش يتعمل في الفلو جو في بارتاجي لا سين باش نتقاسم السين مع دي زارتيست نحبهم برشا اركز هيب هوب اللي فيه ماسي وفايبا ومعناها ماسي وخواتي هذوما وصحابي ونور وسليم عرجون بيان سور اللي معناها بدينا كنا مع بعضنا دي جينيراسيون نتاعي. دونك سي ان ايفينمون اللي باش تكون فيه بوكو دو ستيل نتاع موسيقى، فما ستيل نتاعي انا ستيل نتاع نور وسليم وستيل نتاع اركز هيب هوب. بيان سور يورا دوتغز ارتيست باش يلعبوا ميوزيك الكترونيك وكاسيت وهذوكم الموند وهذايا جديد. ابار سا عندنا عشاق الدنيا نوبه في البيهايف، عندي مهرجان بوغارنين اللي انا فرحان برشا واكسيتي للمهرجان هذا لو 2 اوت ان شاء الله باش يكون اوركسترا معناها موزيك تراكوج بلوس دي سوربريز.
0: انا ياسر فرحانه ساعه لعوده مهرجان لعوده البريق لمهرجان بوغارنين لانه مهرجان بوغارنين
1: عنده جمهور
0: ومهرجان عريق راهو نجوم كبار غنيت في بوغارنين معناها نحكي لك كاظم السير جوج واسوف اسمي نجوم كبار غنيو فيه
1: والتاريخي والاسم اللي باش يكون اسمي موجود وعندي افيش في داري اللي النهار لعبت في مهرجان بوغارنين. دونك هذوما حاجتي يفرحوني وان شاء الله نكونوا قد المسؤولية اللي هما حطونا وبرمجونا وبقدرة ربي.
0: أعطيني فكرة على أوركسترا دونك اللي بيشكون موجود في مهرجان بوغارني. قلت لي الموسيقى شنو اللي بيشكون موجودة؟
1: الموسيقى سي عميلانج بينات موسيقى ترقوش بينات لي ريفيرانس اللي أنا خدمت عليهم بينات الموسيقى اللي أنا نحبها زيدا. فما دي كلاندوي للمزود فما برشا حاجات. أوركسترا سي ان جروب دو موسيسيان دارتيست نقول اليوم فنانين متكون من 10 فنانين من أحسن ما فما كان مش أحسنهم بالنسبة لي أنا وبالنسبة للبروجي يظل لي أحسن شوى كان هذا هو الشوى متاع اللي زارتيست اللي معايا. معناها سي ان فواياج أتخافيغ ساعة ونص من الموسيقى اللي تحاول ندخلك للعالم تاعي
0: برشا جو
1: ويقعدوك ساعة ونص هذوكم في مخ يقعدش منهم حتى درج حتى تصويره
0: واحده اكثر
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يقعد حتى
0: دونك فما فرجه زايده سور توت لا سين
1: فما موسيقى اكثر منها فرجه. الفرجه كانت في سبيكتاكل رجوج هذا باش تفرج في الموسيقى باش تحس الموسيقى باش تعيش معايا الموسيقى انتنس اكثر مني هو الشو نتاع لي دانسور وكوشي اللي كان
0: انا عارف
1: صحيح المره هذه الموسيقى صم يعني
0: تري بيان لا وهذا شي حبر جمهور بوغارنين معناها تو فوار ما نعرفش تلقى جمهور مش عادي مش من بوغارنين كا ولكن من الزهره من حمام لمف من الراد
1: ناحيه
0: الجنوبيه كل معناها دونك امور موسيقى وصم ما تحكيش معناها مغرومين على الاخر
1: برشا يحبوا الموسيقى ويحبوا الموسيقى الاندر جراوند برشا البوليو سود معناها البلوز والهيب هوب وكل طلع من برشا من غامشين هذوك معناها الحقيقه فهمت
0: تري بيان نحب نرجع الأمل فيستيفال وأنه تكون موجود في مهرجان هكا شبابي حاجة باية بالنسبة ليك اللي فيها كل هالموزيكات هذوما ولا كنت تحب أنك تكون في في مهرجانات أخرين اللي هما فيهم كل شيء
1: بالعكس شرفني أنا هذا هو المهرجان اللي نحبهم نحب المهرجان اللي فيهم معناها بختاج الموسيقى على باز يعني سي تقاسم ماهوش راهو الموسيقى باش تحطني في ستيل في مهرجان سبيسياليزي في ستيل نتاعي بالعكس انا لعبنا زيد الشهر هذا مع لاباس سيتي نوتر اكسبيريونس زيد كيف في سوسه وفي تونس دونك بالعكس انا نتعلم منهم لي اكسبيريونس هذه والجمهور زيد يلغى اكسي لبلوزيغ ستيل يعني كان عبد مغروم مثلا بنور وسليم ومع اصحاب مغرومين
0: بيه كل واحد يجيب جمهور
1: ولا باش يجيو الكل
0: واحد ميم سي اليوم ميم سي نصور برشا جمهور برا
1: قريب البعض والبوبليك دونك سي ان اوكازيون باش العباد تشوفهم لي زارتيست هذوم اللي يحبوهم الكل مع بعضهم فرد ليله وانا فرحان على الاخر اللي باش يكونوا معايا لي زارتيست هذوم فرحان برشا اللي باش نقابل الجمهور هذا سي نوتر كوميونيتي هذا مش الجمهور نتاع المهرجانات والمسارح الكبيره هذا جمهور اخر اللي انا بديت منه واللي انا كنت من الجمهور هذا والتو مازلت من الجمهور هذا ونمشي في لي زيفينمون هذوم خاطر لي بلو سبونتاني كل في المسرح وتعبيت قاعده هذا مسيب واقف تحب تشطح تحب تعمل اللي تحب عليه تشوي لي
0: على راحتك معناها كوم تي لو سون خلينا نقولوا
1: بلو سبونتاني ما فماش هيك لي بروتوكول عفيف نتاع المهرجانات اللي هما اوبليجي تدخل تقعد قاعد تقف اللي وراك يقعدك ما تنجمش تتحرك ليبرمون صاف بشي مش باش يكون موجود
0: معناها يعني. النفس نتاع الحريه اللي شفناه في الموسيقى وفي ما نحبش نستعملها برشا ولكن هذيك هي في الموسيقى البديله اللي جات بعد الثوره ولا المشاريع الفنيه الموسيقيه نتاع الجيل الجديد هذيا تعديت للجمهور معناها يعني حتى في الحضور نتاع الجمهور
1: لازم مدام الانرجي اخي احنا شخصين راهو تصور انت تبدا تعزف وعبيد قاعده راهو ما توصل لك حتى انرجي طولي صعيبه راهي بالحق اللي زارتيس الكل
0: اي والله قبل يعني انا كنت اقولها نقول يا اخي تشبي في الخارج يبداو واقفين الكل واحنا في تونس نبداو مرصوصين قاعدين معناها
1: ماشيش نحن على خاطر ينجموا يخبشوا القاعه ما نعرفش شنو لي كريتير علاش هكا محطوطين اما معناها ديما راهو البوبليك هو اللي يعطي الانرجي على قد ما البوبليك يبدا بلغه السين سخون معناها يبدا الشاعل معاك على وقاعد يرياجي على قد ما انت تلعب بخير على قد ما انت تتكسبريم اكثر خير مش كتب عبيد قاعده تهنتل ساعات لو ما تفهمش اسكو هو معاك
0: عاجبه مش عاجبه يا مركز معاك مش مركز معاك
1: تسالهم تشربوا شي حاجه فهمت اكثر من تسالوا شيخ ولا ماك شيخ دونك هذي سي لي زيفينمون امل اللي منظمو ان جون اللي هو زدف ساعه
0: زدف طبعا
1: صحيت نحبوا برشا
0: نحيوا برشا حتى هو اللي اكسبسيونيل
1: اكسبسيونيل وسي انا
0: اختي ونجح بارك الله
1: اي مشيت تفرجت فيه توا صافي دو جور عمل ان سبيكتاكل نتاعو فرحان له برشا برشا سي انا اختي اللي انا فرحان اللي قاعد نشوف فيه يكبر وقاعد يطلع وانا متاكد متأكد اللي هو بيوصل لبعيد برش على خاطره يحب في الحاجة اللي يعمل فيها, خاطر يعمل فيها بالقدير, يعمل فيها بقلب, ويعمل فيها مش على تصاور, يعمل فيها خاطر ممن بحكيته وانا ما نجم كان نكون معاه ونقف معاه وباللي عندي الكل انا معاهم لزاختيس هذوم الكل كسوس وزدف اللي هو توا نقف معاه مي سورمون يوغا دوتر, وفما عبيد باش تطلع بعدنا, فما عبيد قاعده تطلع اليوم, دونك اون ايسي باش نعاونوا بعضنا باش الناس الكل تلقى بلاصه للجمهور التونسي المحلي.
0: محليها المونتاليتي هذه, انا باقي نقول شي لي جون خاطر نشوفكم في مشاريع مختلفه تبدلوا هكايا وتشاركوا مع بعضكم وتقسموا مع بعضكم لسين دونك ياسر محليها كسوا عندكم انتم حتى عند لي جون في الوتري مره اخرى بحذايا داليش بيل نفس الشيء, معناها قلت له نفس الملاحظه هذه اللي ما كانتش قبل معناها فما ياسر ايجو, انا عندي مثلا لوركستر نتاعي ولا عندي اسمي ليه ما نشاركش في حاجه اخرى, توالي نجم نلقاه في اكثر من مشروع وفي اكثر من عمل.
1: اي خاطر مدام مش رايح كي قبل سيتي مونتاليتي هذيك نتاع فرقتي وستيلي وجمهوري نتاعي معناها هذيك هي متوا نونس ان بارتاج, انا لي ميوزيسيان اللي يلعبوا معايا نهار اللايف يظل فما واحد منهم من الاوركستر نتاعي باش يلعب من بعد مع سنور وسليم, معناها مانيش غادي بالعكس مش نتاعي الارتيست يلعب معايا مش تبعني مش ملكي الارتيست يتالي وراي سور سين, هذاك سي ان كومبرومي باش نلعبوا موسيقى مع بعضنا فقط, مش حكر انا باش نولي نفك نتاعي ولا بالعكس, كان انا يستحقوني انا اي واحد باش نطلع انا نعزف معاه نطلع, ما عنديش لو كومبلكس هذاك نتاع انا على روحي ونلعب موسيقتي وحدي وذوما ميوزيسيان تاعي باجوتو
0: فرقتي عايشك مش لحد فرقتي
1: لا لا ما عنديش فرقه, انا عندي صحابي تلعب معايا موسيقى مش فرقه بالعكس.
0: باهي حمزه اوركسترا دونك النجم نشوفوها في مواعيد اخرى
1: بيان سور, قاعدين تو نحضروا بروشينمون ان شاء الله باش تكون عندنا دات خارج تونس بقدرة ربي, قاعدين ننظموا فيها في فرنسا وجو لو دي تاو معناها اول مره ان شاء الله في الخريف باش يكون سبيكتاكل فيفون اللي هو ماهوش راهو في كان موزيك تراجوج عفي في برشا موزيكات اخرين في دي زوماج كيما قلت لك لي ريفيرونس نتاعي وشيختي انا اكثر من الكل على خاطر
0: صالح فرزيت موجود
1: الله يرحمه نعم ساعة سي اون ليجوند اللي انا حصل لي شرف اللي طلعت عزفت معاه برشا مرات وانا النوبه الكل لي ليجوند لعبت معاهم هذوكم كل واحد فيهم خلى فيا تراس على خاطر كي نتذكر اللي انا نبدا نعرف شخصين ساعات نسرح نقول هذا ايش شغلنا في مسارح وش عمل حفلات وانا اليوم لقيت روحي بوراه باش نعطيه طبقه ولا باش نعطيه نغني معه, دونك الله يرحمه هو وربي يفضل الناس الكل اللي مازلت حيين وربي توي في اعمارهم, بالعكس شرف ليا اللي انا نهار كنت من الروك من البسيكيديليك نلقى روحي نلعب في قالوا لي روح وبالحق وعمري ما ننسى اللي ماما هذوكم معاه سيتي اون ليجوند محلي عب بروفيسيونيل يدخل يقعد يستنى دور ويطلع يغني يكمل يروح على روحه ما عمل حتى مشكل نهار معانا لا وخر لا ما جيش في الوقت لا جبد بينا بالعكس, يعني هذا مثال بالنسبه لنا احنا ومثال ورمز مدام في الفن الشعبي مش انا معناها
0: بالعكس يعني خلى التاريخ
1: وخلى الريبرتوار اللي باش يقعد بعد وبعد وبعدنا الكل معناها دونك الف رحمه عليه
0: وربي يرحمه
1: وربي صبر عائلته وبناته اللي احنا نسلموا عليهم اصحابنا
0: سلموا عليهم ونعزيهم. انا كان بحذية ضيف لهنا الفنان شعبي عبد الكريم بزرتي ومن النقاط اللي حكينا فيهم قال لي النوبة والاعمال الدرامية هذوما عودة احياء المزود من اول وجديد في فترة اللي الراب فك برشا بعد الثورة فك برشا جمهور تقريبا الجمهور اللي كان يحب الشعبي برشا منه تسرق من جمهور الراب
1: هاو مالي تيغم اللي غلطوا اللي تسرق من هنا مشي الغادي راهو
0: مش تسرق معناه تغرموا
1: تغرموا اللي يحب الراب راهو في عرس ودخلته تلقاه يميل على اغنية مزود راهو عادي
0: معناه حكينا على فترة اللي تراجع فيها الاغنية الشعبية
1: لي ميديا لي راديو تليفز الكل دزت مع لي رابور
0: خاطر ما كانوش قبل يتعدي وخاطر ما كانوش قبل موجودين
1: حتى المزود تقطع مومور وحتى المزود سيتي انتيغدي ومن بعد رجع مع النوبه فاضل الجزيري وبعد عاود رجع مع النوبه مع عبد الحميد البوشنيق هذيك هو راهو احنا مادام اونيسي باش نقدموا لبلادنا وللفنانين هذوما
0: باش نستحفظوا على الاغنيه الشعبيه زاده معناها من تراثنا
1: اكثر حاجه تعبر على الفن التونسي هو المزود راهو خاطر الموسيقى هذيك الوحيده اللي هي نتاعنا احنا 100% الباقي الكل وحتى في الوتري عندنا مقامات وين سمي شبه البعض ومعناه تنجم تلقاه في مصر تلقاه في المغرب في الجزائر اما المزود راهو 100% تونسي اللي مالوغوزمون ا مومون تمنع من المسارح الكبيره وتمنع من كارتاج وتمنع من المسرح البلدي وافيك دي زارغومون ا دو بال ما عندهم حتى قيمه وحتى معنى جي انت للفن معناها البرنسيبال
0: اللي
1: هو الهويه التونسيه اللي هي المزود معناها مش شمال الجنوب نتاع تونس عندهم نفس المزود ونفس نفس الحب للفن هذا مش كيما الملوف البلدي نتاع الملوف نتاع تستور والملوف نتاع المستير مش كيما الملوف نتاع تعرف فهمت يا المزود سي حاجه
0: 100%
1: تونسي دونك ان شاء الله معناه يتلفتوا لهم شويه راهو عندهم جمهور راهو حتى كان يخموا امور فلوس المهرجانات راهو يربحوا بهم فلوس يعني عندك لو سوكسي عندك البوبليك وعندك الفن وعندك الفلوس هذا من كله ما تلقاهمش مبرمجين فما دي زارتيست كبار في المزود راهو ما تلقاش عندهم عروض كبيره في المهرجانات تلقاهم يخدموا عروسات ويخدموا هذو كل باش يعيش
0: راهو
1: لازم يعطيوهم فرصه مش فرصه يعطيوهم
0: بلاصتهم حقهم تاكيدا لكلامك معناه وقت اللي كنت في حنبال نعمل في مناوعة الليلة ليلة كنت مرة في الشهر نعمل شعبي مرة في الشهر سهرة خاصة بالمزود وما عندكش فكرة على الفيو مش فيو وقت على نسبة المشاهدة معناه اللي معناه انت تحكي توا قلت انه النجاح مضمون والجمهور مضمون هذوما من الحاجات اللي احنا كنا نمشي لهم وحتى نضمن زيادة المشاهدة وانه راهو مرة في الشهر فما موعد منوعة خاصة 100% اغنية شعبية بيان سور خاطرهم كانوا ينتجوا برشا زيادة وامنتون نضمنوا احنا وانه فما جمهور كبير يتفرج مازلنا باش نحكيوا برشا انا وياك حمزة باش نخرجوا فاصل إيش هادي ونسمعوا ران وراجعين يلا خليكم معنا
2: فن تايم ببليسيتي سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس خبرت 30 سنة

0: تايم.
1: مكملين معكم في فان تايم. ضيفنا الفنان حمزة بوشناق. حمزة يحكي لنا على أوركسترا. أوركسترا اللي باش تكون في بوغارنين، مهرجان بوغارنين
2: نهار
1: 2 أوت إن شاء الله، دوك على ركح مسرح بوغارنين. موعد ممتاز للناس اللي خلطت علينا توا. باش يكون فما موسيقى رجوج، باش يكون فما برشا زيدة
2: مزود
1: بيان سور.
2: أوكي، فما تونسي، فما برشا حاجات اللي هما دي ريفيرونس، هما دي اكسبيريونس اللي عشتهم زاد سور سين، حاجات من التجارب اللي عشناهم كل مع بعضنا كجروب. وفما اون ميز اون فالور، باش نحط جيسي باش يكونوا لي زارتيست اللي معايا يظهر التالون تاعهم الكل، خاطر في مسلسل ولا في فيلم جي با ليسباس تاع باش يظهر
1: مربوط. اي مربوط،
2: ولا نشوفوا شنو معناها جدي نامبورت كوا، شنو معناها رياض البدوي، ولا شنو معناها اسكندر بن عبيد، ولا شنو معناها ضرار الكيفي، ولا شنو معناها سيد زغل، ولا مهدي جلال، هذو الكل، ولا لي بيركوسيون الكل. سي اون شانس لي انا باش نوري الموسيقى كيف مش انا حبيت نعملها، خاطر
1: وهذيك هي لاسين فينالمون. معناها
2: انا جيت من لايف، يعني انا تكونت على المسرح لايف. عمري معناها ما بديتش كاريري بالميوزيك دو فيلم. انا بديت بالمسارح، بديت باللايف، بديت بالجروبات، من بعد لقيت روحي في الميوزيك دو فيلم. دونك سي ان بيزوان فيتال لي انا، السين واللايف والانرجي اللي تاخذها من عند جروبك واللي تاخذها من عند بوبليك، هذاك هو اللي انا تكونت عليه، وهذاك هو اللي غرمني بالموسيقى غيرمون اكثر منو تخدم ورا اورديناتور.
1: تري بيان تري بيان. برشا جوله دو اوت دونك ان شاء الله على ركح مسرح بوغارنين، هذا المهرجان العريق واللي سنه برمجه متنوعه وتليق بالمهرجان، وان شاء الله الدورات القادمه يزيد يتحسن اكثر ويسترد البريق نتاعو والنجاح نتاعو بشوي بشوي. باش نرجع بيك التصريحات
2: تاعينا،
1: نعم تاعينا، تصريحات صنعت الحدث.
2: جملة واحدة
1: هي تقريبا هكا، هل ما زلت متمسك بي؟ كل مرة أقول لك حاجة من تصريحاتك.
2: ناس مليح البرا معك، يعني عشيك دبوسي بتاع المنزل،
1: تعرفني ناس مليح معك، تعرفني ناس مليح، عمري ما كنتش ناس مليح معك.
2: سينو أنا ما جيت خاصة في السخانة هذه،
1: أقسم بالله وذلني تا
2: خاطر نحبك جيتك
1: عايشك وأنا زايدة والله والله. في رمضان دونك قلت أفضل التركيز الكامل على صناعة الموسيقى على حساب التمثيل والإنتاج المالي. بعد النجاحات الأخيرة مازلت مقتنعة بنفس الكلام؟
2: النجاحات يمكن الانتاج زدت تغرمت بها أكثر، البرودكسيون خاصة بالفيلم الجديد اللي عملناه مع عبد الحميد بكمة اللي باش يخرج بيانتو إن شاء الله في تونس.
1: وقتاش إن شاء الله؟
2: الدات دو سورتي مازلت ما عنديش بالحق، ما عنديش اون دات فيكس، مي إن شاء الله في السنة قبل 2027. معناها باغ كونتخ عنا لا سورتي انترناسيونال اللي باش تكون في مهرجان لوكارنو للسينما اللي هو انا شرف كبير ليا الحقيقه. تفجعت قال لي عبد الحميد رانا سيليكسيوني دونك، وفرحت زاد عبد الحميد خاطر يستحق، وفرحت الفريق الكل اللي خدم وامن بالبروجي هذا افيك لي موان اللي كانت عندنا باش عملنا فيلم اللي هو وصل للانترناسيونال. الحمد لله يا ربي، وان شاء الله ربي نجحنا في خروجه في تونس خاصه، وفيلم تصور والعباد باش تحكي عليه، يعني ما عنده حتى رعب، لو فيلم يخوف دونك
1: برا هذا
2: اللي لازم تصور في
1: نمشي نتفرج ونبدا بغمض عينيا. معني هنا كيما هنا في دشره مغمض عينيا اشتر الفيلم، معني
2: جوست ما تكتب الناس رجعونا ك 16000 نتاع التذكره كان باش تغمض عينيك من توا.
1: لا مستحيل، انا ماني جايبينه، مانيش ما نتفرجش يصير في الحاجات اللي تخوف. معني لا قد
2: قديمه ايجا ولا لا لا مش متعجب ايجا ميساجات نقعد على بحالك
1: نتشجع بيك. اوكي داكور، لازم شكون نتشجع بيك؟
2: حاجه تنقول لك خبي عينيك
1: تقول لي دافونس. انا ياسر نفرح للسينمائيين التوانسه نتاعنا كيما عبد الحميد بوشناق وبرشا اسماء اللي الافلام نتاعهم يتم اختيارها في مهرجانات كبيره، وهذا اكبر دليل وانه السينما التونسيه بخير مهما كان.
2: السينما التونسيه الحمد لله معناها الحره الحره
1: طبعا
2: بالك نو سي امبورطون، خاطر احنا رانا اون غاليغ معناها نتعبوا باش نعملوا فيلم صحيح، وفيلم
1: مش سهل انتاج فيلم، مش سهل طبعا،
2: برشا ريسك وبرشا ناس لازم تكون ممنى بيك وبرشا ناس تحبك.
1: وانتوا ملي بديتوا هكا
2: فوالا عبد الحميد ملي بدا بذراعك يعلف ويخدم ويبيع في دبش وباش يعمل السينما نتاعو، دونك هذا هي السينما الحره بالنسبه لنا احنا، السينما الليبغ اللي هو صحيح احنا في تونس، صحيح هو فيلم تونسي واحنا عملناه باش نطلعوا دربوا بلادنا زاد لبرا، عملناها 100% تمويل خاص نتاعنا احنا، الدولة عاونتنا بالرخصة وإن شاء الله تكمل تعاوننا في الخروج متاع الفيلم تسهل هنا أو كهو
1: إن شاء الله إن شاء الله
2: باش نحنا ما نفقدوش الأمل في الخدمة في تونس خاصة سي با إيفيدون باش تعمل فيلم تحية للعبيد اللي قاعدة تغامر ويبخون دي ريسك باش تعمل أفلام من فلوسها باش تعمل أفلام تمويل خاص
1: خاطر مغامرة
2: من أصعب المغامرات يعني فهمت
1: باش تعمل فيلم ما تعرفش إذا كان باش ينجح باش ترجع فلوسك ماكش باش ترجع فلوسك
2: اكزاكتومون دونك بالحق سي بوكو دو كوراج لازمها للي بروديكتور اللي قاعدة تخدم في تونس وإحنا معانا ان كو بروديكتور اللي هو حسني الغرياني تخيل شي جروب اللي تخيل معانا في الفيلم اللي امن بينا واللي احنا زاد ان شاء الله نكونوا قد المستوى نتاع الثقه اللي هو عطاهنا باش عملنا الفيلم هذا مع بعضنا ان كو برودكسيون واليوم بالتتويج مش بالتتويج بالسيليكسيون بالنسبه
1: هو لو فيت ديتر سيليكسيوني ديجا راه حاجه ممتازه التتويج
2: بالنسبه لنا احنا ان شاء الله مازالوا المهرجانات وان شاء الله تتويجات اخرى لعبد الحميد ومش في الفيلم هذا بركه ان شاء الله في الجيل الكل
1: ان شاء الله يا ربي باهي نكملوا بالتصريحات نتاعك دونك الموسيقى هي اصعب جزء في العمل الدرامي
2: ما قلتهاش ذي تيتر انتم كتبتوه بالغلط
1: خاطينا احنا راه خذينا العناوين
2: انا ما نهب عمري ما قلت حاجه هك عمري امبوسيبل
1: نتعداوها
2: اي خد ما نقول اصعب حاجه
1: باهو باش نسالك سؤال اخر باش نسالك سؤال اخر انا واكثر مشهد حسيت فيه وانه الموسيقى هي اللي حملت الاحساس هي اللي وصلت الاحساس
2: برشا دي سيكونس خدمت برشا سيكونسيت فيهم برشا
1: موسيقى لو كي تختار لي سيكونس هكي اللي فريمون الموسيقى هي اللي تكلمت هذي وصلت
2: تكلمت فما عنا سيكونس عملناها في رجوج اثنين وقت اللي زوز ممثلات اللي هما هيل عياد وأميرة الشبلي ومعهم بحري رحالي وقت الانونس يبش يقول لهم راهم اخواتهم ما في بالهمش اليوم يحبوا نفس الراجل سيكونس هذيك هو ما تكلموش حطت موسيقى ما التمثيل متاعهم والموسيقى خلي الموسيقى تتكلم يعني هما وجوهم كيفاش تبدلت من الفاز احنا ما نسمعوا في حد شيء من قاعد يقول لهم في بحري الرحالي شوفوا في وجوههم بشوي بشوي احنا فهمنا اللي قاعد يحكي لهم في الحكايه ومن غير ما قالوا حتى كلمه جوست الموسيقى والتمثيل نتاعهم لهنا باش الموسيقى تكون هكا لازم عندك ممثلين كيف مهاله وكيف ما اميره شبلي كيف بحري الرحالي
1: موسيقى كيما موسيقى نتاع حمزه بوش نقصد
2: اي صحيح ما يسالش امره
1: شفنا منها برشا الحقيقه في في في في رجوج
2: رجوج في برشا موسيقى شفت معاهم
1: في برشا نودي معناها واصل بالموسيقى واصل بالتعابير واصل
2: بالتعابير الممثلين وليد العيادي كيف كيف وقت اللي انونسي المرضى نتاعهم لي سيكونس اللي انا تعبت باش نخدم فيهم خاطر معناها حسيته بالحق هو مرض معناها ما جدت عليا وانا دخلت في وسط البروجي دونك دي زيكزامبل هكا كيف كيف بابا الهادي في نوبه اثنين وقت اللي باش يتوفى كيف كيف ما تهنيت الا ما كلمته في الصباح باش نتهنى اللي هو جاوب بيت المهم دخلت في المود نتاع السيكونس ودخلت معاها الحكايه اللي انا وليت فما دي سيكونس عزفتهم وانا زاد نبكي فرد وقت والله هي سامغيف معناها عادي بالعكس خرجوا من بيدي جيفاكو ثيرابي لي انا هذيك خدمه عصفورين بحجره فهمت دونك ساعات فما دي سيكونس من نوبه الفينيش نتاع نوبه ان وقت اللي واجدي باش يحرق وغرق واللي تخلي يكتبها الماهر
1: الماهر
2: باش يودع فيه صاحبه كيف كيف فما دي مامون اللي بكاوني ونخدم فيهم وقت اللي نسيم عملت الاكسيدون محبوبه عملت الاكسيدون في رجوش كيف كيف نعزف ونخلي روحي حتى نبكي وما نعاودهاش نخليها هكاك ونعديها هكاك فهمت الحقيقه ما حتى كان فيها ساعات حاجات غالطه ما يقلقش خرجت هكاك
1: الاحساس هذيك هو خرجت كيما هو
2: احساس اصح من انا الاحساس يظل يعبر اكثر من جوستيس نتاع النوت يعني احساسي صادق
1: هو فما فنانين كبار واللي يجوا سيغسا ساعات معناها يعملك حاجه هكا
2: لازم
1: اي
2: خاطر الموسيقى سي ان اتر فيفون بالنسبه لي انا يعني كائن حي يعني كائن حي فماش كائن بخفي ما يغلطش
1: هوني الفرق كيما الموسيقى اللي تعمل فيها توا الانتيليجنس ارتيفيسيل والهيومان معناها تلمون فما جوستيس في الانتيليجنس ارتيفيسيل وين تلقى الجانب الانساني عند الانسان في الحكايه هذه مثلا
2: ساعات راهي مادام النظافه نتاع الصون النظافه نتاع الغناء ولا نتاع الصوت تقتل تقتل فما برشا احنا الغنيات اللي مغرومين بيهم راهو نحبوهم والقدم وين ليكول اللي جاي منها الكلاسيك روك وحتى في العربي القديم وكل تلقى فيهم برشا تخشخيش وبرشا بارازيت وعم تحبها الغناء وتقعد تتذكرها با فورسيمون تكون ماسترينغ عامله في امريكا ومسجل في فرنسا
1: وسونوريتي قويه
2: 27 مليار مش غادي الصون مش غادي الموسيقى انا مانيش من ليكول هذيك انا اكثر بيور معناها الموسيقى نشوفها اللي بوكو بلو ديريكت ولازم تكون تخرج احساس تعبر عليه اذا وليت نزين في احساسي انا باش يخرج غلط كي يخرج كيف ما هو بالعرق وباللهفه هذيك مش كيف ما تخرج نظيفه مستيك يا جمال
1: نجملوا ونزينوا
2: ساعات لي ساعات لي انا مش ساعات ديما لي انا ماذا بي تقعد ديما هكيك الموسيقى كيف ما خرج لازم تكون وكهو
1: واقعيه اكثر معناها وصادقه صادقة.
2: حتى الاخر صادق اما فما عبادي سون ميتيكولو اكثر من لازم بوتيتخ في الخدمه نتاع الصون ينفوها برشا الحكايه وكل شيء صحيح فما حتى غلطه حتى نفس حتى تقسقيزه اللي تقول روبوات تلعب معناها ولا روبو يغني انا ما يمسنيش الجو هذاك بالعكس جو بريفير تبدا فما حاجه باش نقول هذا عبد كيف فهمت
1: وي باش نرجع شويه لحكايه الفلوس والميزانيات انت في راجوج قلتوا انه الاجور رغم انه الاجور ما كانتش مرتفعه لكن كان فما نجاح كبير لراجوج دونك هذا ياكدوا انه الفكره اقوى من الميزانيه
2: بتبيع فهم برشا دي بروجي تحطت فيهم برشا فلوس برشا فلوس حطوا شفناهم وما عملوا حتى شيء وما قعدوش ومين با فما دي بروجي تعملت وما تعديتش وتصرفت عليها وما تعديتش مش حكاية فلوس حكاية فكرة حكاية تالونش عندك انت انتون كمخرج ولا انتون كسيناريست ولا انتون كتكنيسيان باش تعطي البروجي هذيك بعد يا با اون فورمول يا عفيف متاع نجاح ولا معناها يزمك تعطي برشا فلوس باش يجيك ان بون غوتور ولا بالفلوس نجم تعمل سكسي با دو تو برشا عبيد عندها برشا فلوس وما عندهاش ربع سكسي متاع ما نعرفش انا شوف لي حل مثلا اليوم تكلفش برشا فلوس
1: اي دون لو طون
2: شوف لي حل في سيت كوم نصور في عندي
1: ديكور
2: فكره ديالوج جو داكتور كل شيء كان على بيرفكسيون لليوم قاعد عايش كيف كيف لي بروجي اللي خدمنا فيهم نحن مع بعضنا ولا فما دوتخ بروجي زاد كبار با فورسيمون يكون عندنا 500 مليار باش تعمل بروجي باهره وفما دي بروجي سنة فما فيلم على فيلم خرج على يوتيوب وفما بارانورمال اكتيفيتي تعمل ب 11000 دولار فيلم خذا جوائز في العالم كله وربح مليار مئات المليارات يعني
1: واو ب 11000 دولار
2: 11000 دولار الفيلم بكاميرا كاميسكوب ما هي الفكره اللي هي تجيب الفلوس مش الفلوس اللي تجيب النجاح ولا السكسي با دو تو
1: قلت انه حلمك تعمل عرض خاص يجمع موسيقاك السينمائيه والتلفزيونيه اوركسترا بدايه تحقيق الحلم
2: اي اكزاكتومون اوركسترا سي البدايه بديت نحقق في حلم الاحلام ان شاء الله وممنين بيه اللي معايا اهم حاجه مش حلمتي وحدي حلمت برشا عبيد معايا في البروجي دونك نتمنى نقدم عرض اكبر بطبيعه مع الاوركسترا بلس دوتغ ميوزيسيان باش يكون عرض كبير ان شاء الله في تونس نعمل فيه باركور متاع 8 سنين اللي خدمنا فيهم نحن تو خاطر احنا انا ملي بديت عندي 8 سنين تو الحمد لله جي ريبرتوار باش نجم نعم بيه سبكتاكل ونعم بيه شو ونعم بيه حاجة الديفيرون تاع اللي قاعد صاير في تونس مش أحسن حاجة باش تكون معناها جوست باش تكون حاجة تشبه لي أكثر هذا هو إن شاء الله الحلم يتحقق بيانتو وقاعد نخدم عليه وربي إن شاء الله يسهل فيه
1: إن شاء الله احنا قلنا وأنه هذي الموعد السنوي ما
2: عم جاي الوقت هذي نحكيو عليه إن شاء الله للرومبي إن شاء الله
1: يا رب إن شاء الله كارتاج
2: كارتاج
1: وي
2: مش طموحاتي
1: مش طموحاتك
2: نو مش طموحاتي خاطر معناها مسرح كبير عليا انا تو اليوم وحدي فهمت انا كي طلعت في كارتاج ديما طلعت مع دي جروب كبار مع في نوبه ولا في راجوش تو بوغ لو مومون مازلت نحب كارتاج
1: بوغ لو مومون ماهوش طموحاتك ولكن
2: بيان سور انا نتمنى نطلع في مسرح وافيش وحمزه بوشنيق عارض في كارتاج اما انا ما نمشي الكارتاج الا ما نكون انا بيني وبين روحي مقتنع لي انا قدو تو بوغ لو مومون نحب نكون اكثر في المهرجانات اللي اصغر باش انا يتكون البروجي هذا باش كي يطلع الكارتاج يكون حاضر مش باش نجربه في كارتاج بالعكس كارتاج نحب حاجه في الاخر تكون ان شاء الله
1: ان شاء الله يكون كتتويج لي مسيره نتاع سنوات واعمال كثيره
2: مش تتويج لي انا المسيرة السنين ان شاء الله قريب يعني زاد مش راه بعثني هكا حسيتني
1: لا لا لا مش لا لا معني نتاع تعمل ديبا اخرين بالقديه اعمال اخرى
2: نحب من حلمي نلعب في الجم انا مثلا
1: مزين
2: يشبه لي اكثر من كارتاج الجم المهرجان والمسرح والديكور هذاك
1: ودقه زاد كيف دقة كيف دقة جميل جدا
2: ولعبنا فيه دقه ومن احسن البلايص اللي عزفت فيهم انا دقه عصون
1: عصون سفغي الصوت قالك في حاجه مش عاديه والله
2: في دقه مسرح دقه برشا بلايص في تونس حاب نلعب في زغوين حنا نلعب في السود حنا نلعب في الطبيعه نتاع تونس فما دي ديكو كل ديار نتاع مطماطه هذوك كل بلايص نحب نشيلهم كارتاج حلم صحيح مش بنتكبر عليه انا نتمنى كما قلت لك مي موش طموحي انا اليوم كارتاج انا طموحي نمشي البلايص تشبه اكثر لمخي انا كارتاج هذيك العبيد كل تتعارك عليه العبيد كل تضارب باش تطلع في كارتاج مش فلسفتي انا بالعكس نحب العبيد تطلع فيها نحب نطلع في بلايص اخرى في بلادي نحب نطلع في الجم كما قلت لك في السود نتاع تونس ان ايفينمون في حتى تحت الحنايه نعملوا ينسين نعملوا حاجه فما
1: انا برشا بلايص يهب
2: برشا بلايص
1: والبر موجود منه هذيا وانه ياخذوا كما قلت انت توا الحنيه ويعملوا لها امينجمون ويعملوا اسباس مفتوح للجمهور كبير والناس تدخل حتى معناها دو فاسون اوفيرت كاريمون
2: احنا مشاكل تاع التنظيم راهو لا فولونتي فما راهي فما عباد تحب تنظم بعض راهو تلقى روحك في باباراس اللي انت تنجم تعتزل الفن يعني اونتر طون وانت ما خديتش رخصه
1: انت تعمل في الباباراس
2: يعني الباباراس نتاع ليفينمون يعني ماهيش اوسي سامبل راهو تعطيك من هذا وهما كل نفس السيركل يعني يعطيك هذا الاخر ما يعطيكش يعطيك هذا الاخر ما يعطيكش يجيك ليله الحفله يقول لك لاسباب نتاع سيكوريتي راهو بشبطوا ليفينمون تلقى روحك انت وصارت لبرشا دي زورغانيزاتور اللي هو يبدا منظم ايفينمون وقاص تسيكر وبيع العباد وجيب دي زارتيست ويلقى روحه يتصلى لها ما عندوش رخصه ولا يكلمه يقول له ما عندكش الحق مو هذاك يتبلع عن بعض
1: يمكن وقيت باش نعملوا سنتراليزاسيون للعناصر المتدخله الكل في تنظيم الحفلات وليزيفينمون في تونس في نحبش نقول شبك موحد في مكتب موحد واحد على الاقل يكون ممثل من كل من كل جهه ويكونوا على الاقل في نفس البلاصه معناها بشويه يمشي
2: بشويه سهلوها لي جون مثلا ليكزومبل هذا امل راهو سي ان فيستيفال توا معمول في بلاصه فلو بلاصه ان اسباس بريفي ما حد شيء ما يمنعوا باش يكون هذا مهرجان والله كان يتعمل بالمونتاليتي نتاعهم لي جون هذو اللي احنا نخدموا مع بعضنا والليسبري هذاك اللي هما يحبوا ينشحوا الفيستيفال نتاعهم كان يعطيوهم لا بوسيبيتي كان يعاونوهم كان يدزوا معاهم شويه باش هذا يولي في بلايص اخرى اكبر وبوكو بلوز انتريسون ونجموا يدخلوا العباد بليش تكون زاد بوسيبل هذا
1: بيان سور وتنجح برشا لانه هذا راهو نحكيو على انماط فنيه موسيقيه اللي الجيل هذا الكل يحبها ويتبعها ويسمعها ومعاهم سوغ لي ريزو سوسيو باقي نعاود نلقى روحي نعطي في اكزامبل بسان لوفون اللي كي جاي عامله والعباد كل بات كيفاش سان لوفون عبا كارتاج سان لوفون عبا كارتاج جمهوره
2: العباد الكل
1: جمهور اي الصحفيين والاعلاميين وبرشا
2: الكل راهم صح اللي سميتهم وحتى حلالي تخدم على
1: حتى الاجيال الاخرين اللي نحكيو عليهم الاجيال الكبيره الحقيقه معناها ما يعرفوش وانه سان لوفون عامل عمل جمهور كبير من خلال الانستغرام يتابعوا فيه من توس خلال انستغرام
2: لازمهم
1: يفهموها الحكايه هذيا
2: مش لازمهم كان مش باش يفهموها باش يفوتهم ترين ومش لازمهم خاطر سي بون شيمي وسان لوفون كلهم فكوا بلايصهم ويجيوا عملوا مهرجانات وحنا قعدنا ينبروا عليهم على الجي وقتها وكيفاش عبت يسيه مشي وكمل ونسيك انت معناها اون افونس بالعكس يعني راهو اسمع
1: سي لو كا كيما برشا فنانين توانسه وبرشا مشاريع تونسيه زاد عندهم جمهورهم وقاعدين عملوا الكوميونيتي نتاعهم ويلموا بشوي بشوي دونك ما فيها باس نزيدوا ندزوا معاهم اكثر
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يخموا هكا توا احنا نتكلم وانت تتكلم اما اسكو فما شونجمون صار شونجمون
1: يبقى الامل قائم
2: اي مثال شان عايش من غير امل في حياتي بربي سكروا بها بعض حطونا عليه الريحي خاطر تنجم تكون ياسر نشيد وطني عايش من غير ليه امل ليه في
1: ليه حمزه خلينا متفقين
2: في الحكايات هذو ممنوع انا مازال انا فرستراسيون بالنسبه لي انا مش خاطري نلعب في مهرجانات ونطلع جو با فرستري اون طونك ارتيست ماذا بيا تكون انا حياتي الفنيه تكون خير في تونس في بلادي علاش انا نولي نفركس في دي بوسيبيتي
1: اعطيني بارزول يا باش نعملوا باش خاطر معش انا وقت في 30 ثانيه كنقول لك اعطيني أربع كات مزور ناخذوهم باش تكون حياة الفنان خير في تونس
2: كات مزور
1: أربع إجراءات مثلا أربع حاجات تتغير باش تكون حياة الفنان خير في تونس
2: ملي ما نجمش نعطيك خاطر ما عنديش الحقيقة كات مزور هكا مانيش ياسر داخل أمور قوانين ونقرا فيش قاعدين يكتبوا مي بون لي دروا دوتور نتاعهم مش معناها تعجز وانت مثلا نحيلهم اون بارتي كبيرة من لي زامبو لي زارتيست يخدم هو ديجا يخدم مرة في ستة شهور وزيد انت تقسم له ظهره بالإدايات وتقتله معناها هو يغفلك ومن بعد ما تعطيهوش لي دروا دوتور نتاعو ما تعطيهوش حقه يعني دونك هكا حاجات هذوما ما أنا مانيش خبير في الفيسكاليتي ومانيش خبير في الفينونس باش نعطيك أنا حلول ما حلولهم مادية راهو يعني الفنانين كان تكون عنده أكثر إمكانيات مش قلت لك باش تعمل له منحة إعانة وكل جو هذاك أنا ضدهم راهو
1: خليه يخدم عاونوا على باش يخدم وحده
2: سهل له باش يعمل ليفينمون نتاعو سهل له باش يعمل الكونسير نتاعو ما تمقطوش بالأوراق وامشي ويجا ومادام لاميا ما جاتش وسي عثمان ماخذ كونجي وسي عبد الجبر
1: ميرسي بوكو حمزة بوشني تعديت الساعة فيسع نخلوا نلعبوا جاي إن شاء الله ربي يعطينا العمر نورتني برشا برشا
2: ميرسي بوكو
1: يعيشك ميرسي بوكو حمزة بوشنيق احنا نرجع لكم بعد اخبار الستة
0: فن تايم بوبليسيتي ليالي سيدي منصور تحتفل مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت عروض متنوعة تستنى فيكم البداية نهار 21 جويلية في سهرة الافتتاح مع النجمة المتألقة نبيها كراولي ما تفلتوش الموعد مع سهرة الفن الراقي والتراث تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس المسرح الصيفي سيدي منصور المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسونتوري وليد بلوس النصرية أو على موقع فرصتو.تي.ان للحجز والاتصال 50-99-79-96 ولا 29-49-44-96 ديوان افام فلاش نيوز
3: موجز السادسة مساء ديوان افام عسلمة مديرة الإدارة التجارية والتسويق بالشركة التونسية للكهرباء والغاز هند النيفر تفيد بأن اللجوء إلى قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق يتم عندما يتم تسجيل أو تسجل الشبكة مستوى الإنذار الأحمر نتيجة الارتفاع الكبير في الطلب على الكهرباء مشيرة إلى أن قرار قطع التيار يكون محدودا بهدف تخفيف الضغط على المنظومة الكهربائية. ويذكر أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز قد أعلنت أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم الاثنين خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 5 مساء ومنتصف الليل وعلى فترة متقطعة وذلك بعدد من المناطق بمختلف ولايات الجمهورية مشيرة إلى إمكانية عودة التيار الكهربائي دون سابق إعلام. وفي سياق متصل عدد من متساكني منطقة المحاسن من معتمدية دجاش بولاية توزر يعمدون اليوم إلى إضرام النار في الإطارات المططية وقطع الطريق الرابط بين ولايتي توزر وكبلي احتجاجا على الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بالمنطقة وفق ما نقله مراسل ديوان فام بلجيا. وفي موضوع آخر وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ يشرف اليوم على جلسة عمل خصصت لعرض نتائج دراسة حول تقييم فعالية ومخاطر اعتماد برنامج للتلقيح ضد مرض السل لدى الأبقار بالقطاع المنظم التابع لديوان الأراضي الدولية. ووزير الفلاحة يشدد بالمناسبة على أن قرار اعتماد التلقيح يجب أن يندرج ضمن برنامج وطني شامل للمراقبة والسيطرة على مرض السل وأن يظل إجراء تكميليا لسياسة التقصي والذبح الصحي مؤكدا ضرورة التثبت من نجاعة التلقيح من خلال تجارب ميدانية تراعي خصوصية السياق التونسي وتضمن تحقيق مردودية صحية واقتصادية تفوق كلفة تنفيذ. وفي هذا الإطار أوصى الوزير بالانطلاق الفوري في تجربة نموذجية للتلقيح ضد مرض السل لدى الأبقار بهدف ربح الوقت والحفاظ على القطاع الوطني. مصالح الغابات بولاية نابل تتدخل منذ الأول من مايو الماضي وحتى اليوم لإخماد 46 حريقا وفق رئيس دائرة الغابات بلجيا محمد الهادي سليماني موضحا أن المساحات المحترقة لم تتجاوز 20 هكتارا تتوزع إلى 10 هكتارات في المساحات الغابية و10 هكتارات في الأراضي والمزارع الفلاحية. وسليمان يشدد على أن العامل البشري يظل السبب الرئيسي وراء جل هذه الحرائق مشددا على ضرورة الامتناع التام عن إشعال النيران في المساحات الغابية والمناطق التي تحتوي على أعشاب جافة.
4: بالنسبة للحرائق السناء شوفوا معناها نسبة معناها الحرارة مرتفعة جدا. أول مرة اللي بليت تقريبا تشهد موجة حارة فينا هكا. ماذا بينا نوجه معناها نداء لكل المواطنين توانسة باش الحذر وعدم إشعال النار في الغابات والأماكن معناها فيها الأعشاب الجاف على خطرها. أكل تشوفوا اليوم معناها إنعكاسات كبيرة وحرائق معناها يصعب معناها إخمادها. بالنسبة لنا في ولاية نابل تدخلنا عدد 46 مرة أخمدنا حريق من 1 مايو لغاية اليوم. هذه دخلت فيها الغابات وحدها أو بالمشاركة مع الحماية المدنية دخلنا 46 حريق. المساحات المحترقة ما هيش كبيرة ما تجاوزتش 20 هكتار. عندنا حوالي معناتها 10 هكتارات غابات و10 هكتارات في المزارع. كما قلنا عدد الحرائق الكبير من الحرائق هو اللي سجلناه في المزارع وفي الأعشاب الجافة. والسبب كما قلنا هو السبب ديما يكون هو العامل البشري اللي احنا نقوله لازم يكون معناها حتى لا قلة الانتباه أو اللاوعي هو اللي تسبب لنا في الحرائق هذه. وعدد يسمى كبير لحد الآن معناها 46 حريق دخلنا فيهم.
3: وفي شان الدولي حركة حماس تعلن اليوم انتخاب القيادية البارز وكبير المفاوضين في مباحثات وقف إطلاق النار مع الكيان المحتل خليل الحية رئيسا لمكتبها السياسي خلفا ليحيى سنوار الذي اغتالته قوات الاحتلال خلال حرب الإبادة في غزة. قيادة الجيش اللبناني تعلن اليوم أن الوحدات العسكرية تواصل تنفيذ مهامها في المناطق الجنوبية تمهيدا لبدء الانتشار في بلدة زوتر الغربية النبطية بعد انسحاب قوات الاحتلال منها. وقيادة الجيش اللبناني تدعو إلى عدم التوجه إلى بلدة زوتر الغربية والتقيد بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظا على السلامة العامة. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك. ويتواصل المشوار الآن مع عبد القادر الرقي في فلاسبور.

0: sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma base, ma si fiahla. D1FM. Soutkom.
1: D1FM. Flash Sport.
2: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. النادي الصفاقس يتعاقد رسميا مع حارس المرمى السابق لاتحاد الرياضي المونستيري عبد السلام الحلاوي في صفقة انتقال حر. الحلاوي أمضى موسم مع الساساس باش يكون الانتداب الرابع بعد مؤمن الرحماني، غيث صغير والأوغندي حكيم متيبي. مصادر رسمية من فريق اتحاد طرابلس أكدت لنا اليوم أنه الفريق دخل في مفاوضات متقدمة مع مدرب النادي الأفريقي فوزي البنزرتي، ليبدو أنه لن يجدد العهد مع فريق باب جديد في انتظار الجديد في الموضوع. من جهة أخرى، النادي الأفريقي تعاقد رسميا مع هيكل الشيخاوي 3 مواسم في صفقة انتقال حر. خبر آخر متعلق باتحاد طرابلس الليبي اللي اشترط تفريط الترجي الرياضي التونسي في البوركيني جاك ديارا بشكل نهائي مقابل فسخ العقد بالنسبة للفريق الليبي العقد المبدئي مع البرازيلي لوكاس ريبيرو وانتقاله للترجي الرياضي التونسي لمدة 3 مواسم. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أعلنت عن موعد عملية القرعة الخاصة بسحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لموسم 2026-2027. بالنسبة للقرعة باش تكون نهار الأربعاء 29 جويلية 2026، بداية من 11 متاع الصباح بقاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. بالنسبة للرابطة في بلاغها أكدت أنه تعتبر بلغ اليوم دعوة لجميع الفرق المشاركة. رئيس الاتحاد الرياضي ببن قردان عمار الجريء في تصريح لديوان فام اليوم أكد أنه بيواصل مهامه على رأس الهيئة المديرة للنادي بعد ما كان لوح في وقت سابق بالاستقالة بسبب الصعوبات اللي مر بها الفريق خاصة على المستوى المالي. بالنسبة للجريء يقول أنه تحضيرات الموسم الرياضي 2026-2027 تنطلق خلال الأسبوع الحالي على أن يكون موعد البداية على أقصى تقدير يوم الجمعة. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم تراجع 12 مرتبة كاملة في تصنيف الفيفا للمنتخبات الصادر اليوم. المنتخب أصبح في المرتبة 57 عالميا و11 قاريا. المنتخب المغربي صاحب المرتبة الأولى إفريقيا. بالنسبة لصعيد العالمي الماروك في المرتبة

0: خامس الكلاسمون ونذكر زاد المغرب السادس عالميا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان FM.net. كان معكم قدور، خليكم مع فانتاي مع فيلمان وتحية تونس.
1: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: Fun FM. Fun Time. كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: انا توحشتها الحق متاع ربي وكراها نتفرهد وياسر نحس بزمن جميل ولو اني صغيره ولكن نحس بزمن فني جميل وراقي صنعت اسمها ومكانتها بطريقه خاصه جدا فضل اختياراتها الفنيه الراقيه كثيرا. قدمت أعمال تمزج بين الطرب والموسيقى الصوفية والأغنية الملتزمة، وقفت على أهم المسارح والمهرجانات داخل تونس وخارجها، وتشرف الحقيقة الفن التونسي وصورة الفنانة التونسية الفنانة القديرة درصاف حمداني. مرحبا، أهلا وسهلا
2: وبيك يا عفوفة، وأنا زيدا نحبك برشا ونفرح.
1: اسمع، هو لو فما بعض الأسماء أنا عندي ليهم محبة خاصة وما يعرفوا.
2: نعرف يزلنا برشا نتلموا مع بعضنا باش
1: والله نعملوا مشروع فني.
2: والله نعملوا مشروع، نعملوا كل مشروع واحد في مجاله نعملوا مشروع
1: والله.
2: يا حبة ذي
1: والله نعملوا حاجة كبيرة هكا.
2: كل شيء يبدأ بحلمة دي
1: وي بوركوا با
2: علش لي
1: والله، لأنه محتاجين في هالخوذة وفي هالبرشة لغو برشة كليم وبرشة جوج ما وبرشة عارك وبرشة بوز وأفيشات وعناوين وكذا، محتاجين هكا شوية رسانة شوية أذن تسمع شوية رقي في الموسيقى في الفن في الاختيارات، محتاجين الهدية. وأنت درصاف حمداني من الأسماء والأصوات اللي تمثل هذا الحقيقة. دونك العودة إن شاء الله إلى مهرجان دستور الدولي.
2: اسمع، أنت قلت محتاجين هذا الكل، وأنا نقول لك حتى نحن الرزان واللي زعما بعقولتنا وكل شيء
1: وصل لكم
2: محتاجين زيادة باش نشدوا الرزانة متاعنا وباش ما
1: نتوتروش. هو في الإشكال متاع في علاقة بمهرجان تستور الدولي وحكي التعويض الفنانة درصاف الحمداني بالفنانة عايدة نياتي توا في الكواليس. أنا درصاف قلت لها جمال بنتو مزوز رزان معناه وبعقلكم فهمتوا وأنه خليني
2: ودجا نحب نقول زيادة من غير ما احنا نحكيه على اعتذار لحد شيء. أنا وعايدة كلمتني وكلمتها وقلت لها ليه يا بنتي با دي تو، قلت لها انا من با فقت بها الحكايه وديجا معناها نعرف اللي ماهوش هكاك صار الشيء يمكن هو بلخبطه في الكلام
1: وحاولش باش نعملوا مسيش انا ساعه. اهم حاجه وانه العوده لم يتم الغاء الدوره
2: هذه
1: على خاطر مهما يصير انا ضد ديما فما حاجتين ما نحبهمش، الالغاء والمقاطعه في امور فنيه وثقافيه وكل شيء، لانه ما تنجمش تصلح بالطريقه هذيا معناها. امشي انقد، امشي تفرج وانقد معناها. نحكي في علاقه بالاعلام وفي علاقه مهرجانات زاد الالغاء.
2: ساعات فما انا نفهم ساعات بعض الصحفيين كيف يقاطعوا على خاطر فما انكمول يصير وهذه معناها مالوغوزمون صاير في المجالات الكل راهو عفيف معناتها
1: وفي الاخر كل واحد كيفاش عاش التجربه معناها
2: كل واحد كيفاش عاش التجربه وكل واحد يقول لك انا عندي اسمي وانا معناتها كمان اعلام معناتها مهم وانا عندي صوره ونقدم في معناتها برامج باهيه وكل شيء علاش يتم اقصائي فوالا.
1: بيه هيت نرجع شوية دوك المهرجان تستور. شو يمثل لك مهرجان تستور؟
2: كل ما تقول مهرجان تستور
1: ما خافت عندي لهنا، خافت عندي هوني وانا بيجي مانيش مع الخوضة.
2: احكي لي عن الخوضة خاطر انا عندي خوض اخرين عايشتهم وقتها ما فقتش والله.
1: ما تم الاعلان على الغاء المهرجان.
2: اي انا نعرف راه ما بلعاني نحبك تعال
1: خذينا السيد المدير بالتليفون. احكي لنا يا سيد المدير شنو اللي صار. قال من الحاجات من العناصر اللي خلتني قرر باش نلغي الدورة 60 متاع المهرجان هو تدخل الوزارة وزارة الثقافة في البرمجة. كيفاش دخلت لك في البرمجة؟ قال لك فرضت عليا واني نبرمج الفنانة عايدة نياتي مكين الفنانة درصاف الحمدين. هذا التصريح متاعه
2: يمكن هو دخل بعض قاش كيفاش هكا هبط اعتذار. هو ديجا هو انا تحية ليسي فخر الدين القرويشي خاطر نعرفه من سنوات مش من توا معناتها مليانة صغيرونا في الرشيدية ونحكيو على الملوف التونسي
1: ديغول الكلام اللي قالوا معناها في برشا لوجيك وانه مش برشا فنانين عنا اللي غنيوا ملوف. دونك عادي جدا انا باش تلقاها السنة وعمناه والعام الجاي معناها
2: وفما فنانين اساميهم تعاودت يعني مانيش الوحيده ولكن مثال الشباب المفيد انا راهو حكينا انا وعايده نياتي مع بعضنا واصلا انا بالحق ما تبعتهاش الحكايه خاطر وقتها عندي البرايف نتاع كنت نبر في سوسه مع الاوركستر سيمفونيك دو سوس بور مهرجان الجم الدولي وتنقلت ومشيت ورجعت وفي وسط بينو مين نقرا فيه الخبر بعد عايدة طلبتني بالوقت قلت لها ليه جملة راني ما نو جون سي با لا عايدة قلت راني ما قالت لي مشيش تتخيل اللي انا كنت سبب في الغاء عرضك قلت لها با دو تو قالت لي ما الحمد لله هكا المفيد اللي انت فاهمه بصحيح
1: يا خويا احنا فرحانين وانه المهرجان ساعه فما موجود شفتوا في 60 فوالا دوره 60 انت بالنسبه لك شنو مثلك مهرجان تستور بالذات
2: أنا مهرجان تستور راني وقفت وراء محمد سعادة عبد الحميد بالعنجية وقفت وراء شبيلة راشد شكون باش نسمي لك الأسامي كبار وكبار ما شاء الله معناتها وقفوا على مسرح مهرجان تستور مش باش نحكم عليه اليوم 60 سنة يعني هو كارتاج نديد كما نقولوش تويما معناها خاطر فرد يظهر لي فرد وقت وفرد نهار تولدوا معناها ألوغ بالنسبة لي أنا وسيرتو المهرجانات اللي هي عندها خاصية شخصية معناتها في التنوع عنا برشا مهرجانات ما شاء الله ولكن بالضبط. هي مختصة هو مهرجان وحيد بريسك في تونس اللي مختص بالمالوف وتستور بلاد المالوف وأهالي تستور يبدأوا يستنوا في المهرجان كل عام طبعا عندهم مهرجان آخر يظهر لي مهرجان الرومان جبانس أي عندهم مهرجان آخر صيفي ولكن مهرجان المالوف عنده خاصيته ويعرفوه على خاطر كل عام يجيب الأصوات والفرق منهم فرقة المؤسسة المعهد الرشيدي درساف الحمديني زياد غرسة سفيان الزيدي فما أصوات اللي هي ثبتت روحها في المالوف معناتها يعني الكلنا متربين عايدة نياتي زادة كيف كيف من الجيل اللي بعدي كلها ثبتت وجودها وحتى فما فرق حتى مش أصوات معناتها مش أشخاص فما فرق للمالوف وبرمجة معتبرة ومحترمة الحق معناتها
1: وحتى من برا
2: حتى من برا اي صحيح من الجزائر من المغرب موريتانيا السودان
1: ليبيا
2: ليبيا كذلك نعم
1: مهم مهرجان خاص بالمالوف على الاقل يخلي المالوف عايش لانه من انواع الموسيقى والغناء اللي مش كل الفنانين يقبلوا عليه مش كل الفنانين يحسنوا اداء المالوف رغم اللي هو مدرسه كبيره ولكن فما خصوصية فما حاجه معينه انا مراش غير ما نسمي اسماء مش ناس كل تنجم تغني مالوف
2: يعني صحيح. ما هو école de chant
1: voilà
2: une école de musique زيد معناتها هو مدرسه المالوف وكيما نشوف انا مثلا القيمه اللي تعطى للمالوف في الجزائر اللي معناتها مثلا نعطيك مثال المالوف يدخلوا به العروسه في الجزائر في عروستهم حاجه ياسر مزيانه كنت راه معناتها بون في مناطق معينه طبعا خاطر كل منطقه او كل ولايه عندها الفنون الشعبيه
1: كيما احنا نعملوا التعليل هما يدخلوا بالمالوف
2: في قسنطينه في الجزائر العاصمه في بعض الولايات يدخلوا العروسه بالمالوف وتلقاهم يغنيوا في حاجات معناتها موشحات وكل شيء سي في بليزير سي تري بو
1: دونك سنه الحفل باش يكون نهار 25 جويليا
2: نهار 25
1: في عيد الجمهوريه دونك هذا باش يعطي رمزيه مختلفه سنه تحس بحجم مسؤوليه اكبر ولا كيفاش
2: تتويج لي انا خاطر من بالحق عشت لي في يويو انا معناها ملي كنت درساف راولا غالب استغنى على خاطرك والله انا ما حبيت وكنت نجم نعمل تصريحات ونتكلم وكل خاطر غذتني صراحة خاطر حذرت سبكتاكل طب الناس كل بشي يقولوا كلكم حذرتوا كلكم أي حذرنا خاطر احنا الفنانين نحضروا نحاولوا باش نطلعوا بحاجة مزيانة نحاولوا بالأخص وقت اللي يكلمونا بالاسم واللقب رانا ان معناتها نتعنيوا باش نجيبوا حاجة جديدة كل عام وسنة تحديدا حذرت روحي على عرض جميل جدا بون للأسف ما مش باش نتمكن باش نقدم نفس العرض اللي حبيت عليه خاطر الناس التزمت معناها اللي انا حبيت عليهم ولكن سيقدم عرض كذلك ضخم ومن بعد شويه باش نمشي عندي بروف ان شاء الله
1: ممتاز
2: بعد العرض ومسؤوليه طبعا هي مسؤوليه لكن بنتها خاطر سنتغنى بتونس هو
1: أيوة.
2: هو
1: يقول لي معناها الريبرتوار باش يكون فما اغاني وطنيه بتتماشى مع اجواء الجمهوريه
2: ان شاء الله اكيد باش نبداو ديجا بالنشيد الوطني حمايه الحمايه وبتحيه العالم وابتداء معناتها نقطة ابتداء المهرجان باش تكون عنا نحن إن شاء الله
1: تري بيان ممتاز جدا قبل ما نمشي للمحور اللي من بعد حتى نختم بالنسبة ليها السهرة هذية شو الرسالة أو الإحساس اللي تحب توصله اليوم درساف الحمداني في سهرة كما هذية في 25 جويلية عيد الجمهورية للجمهور
2: أنا ساعة كما قلت لك شخصيا رد اعتبار كبير لي أنا، وخاصة سنحتفي بيوم الجمهورية باليوم الوطني التونسي اللي الكلنا نحبوه، والكل معناتها نحاولوا باش نكونوا فيه في الموعد، وباش نحضروا أبهى الحفلات وأبهى الظهور، فهمت؟ يوم عيد الجمهورية تزامن مع بالنسبة لينا افتتاح مهرجان تستور، ومع يوم ليلة الأحد يعني السبت.
1: أيوة.
2: فالسبت مهم برشا بالنسبة للصيفيات وللمهرجانات، خاطر تكون فيه الناس الجمهور يكون حاضر بكثافة، ومعناتها يكون موجود معنا من غير ما يخاف انه من لوندما، يعني سيتان ويكاند، فهمت؟
1: ياخذ راحته.
2: فوالا. وحاجة أخرى كذلك انه دائما تبقى تونس شامخة، سنتغنى بتونس، هذاك شنو حبيت انا، هذاك بالنسبة لي انا لو تيتخ عندي سأتغنى بتونس. ف ان شاء الله ديما تونس شامخه على الجميع، الله اكبر.
1: الضوء قص نسبيا، مانيش عارفه اذا كان الصوت مشي ولا احنا نكملوا نخدموا حتى نفهموا اذا كان مازال موجود والا لي.
2: قص عليكم الضوء.
1: ها طيب يقول ان اي قص علينا، قص علينا
2: ما تبعتش شويه ولا في بين الراديو
1: كيما تونسكم. لا لا يقص علينا. لو تختصر السهره، سهره 25 جويليه في ثلاثه كلمات، شنو تقول لي؟
2: فخر، فن، وكيفاش نقول الثالثة؟ فخر قصة الضوء يزمها يزمها تركيز. استنى ساعة
1: بالعكس، شو بحلي الامبيوس، راح لي الامبيوس عجبتني جست اخذ مزيل برود معناها ما شوية تنشوفوا
2: مازلنا اون بروفيت ترايف معناس اسكو يسمعوا فينا سور انتين. مازلنا
1: احمر مادام مازلنا على البحر.
2: سي بيان. الوغ نحب نقول للمستمعين اول مرة نحضر على قصة ضوء سور انتين ديوان اف ام، احلاها سي تري رومانتيك الليدي لا لا لا غنغني وحاجه والله بالنسبه لي انا كما قلت لك المراه زاده كيف زاده معناها
1: المراه
2: فن،
1: فن
2: فخر،
1: فخر
2: المراه،
1: المراه. فاصل وراجعين، خليكم معنا.
0: فن تايم على ديوان فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: هذا الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: Food Club.

0: الصباح غير بقى على ديوان اف ام. ميرسي اللي تبعتونا، مالوغوزمون قص علينا الضوء في الاستوديو، وان شاء الله نرجع لكم في حلقه غدوه في الفان تايم من الاربعه للسبعه. وطبعا نعطي الميكرو لزملائنا في ديوان اف ام سباقس، تحيه ليهم وقعدوا في المتابعه لبقيه برامج ديوان اف ام. ميرسي بوكو عزيز كان معنا في الاخراج، حسام كان معنا في الاخراج الرقمي، شادلي كانت معنا في مستوى الاعداد، وان شاء الله ترجع بحضينا دور صاف حمداني نهار الجمعه. باباي نسكول تشاو
1: فن تايم.

0: tutto. ديوان FM Flash News.
1: موجز السابعة ديوان FM عسلمة. المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب يستعرض خلال اجتماع سير موسم تصدير زيت الزيتون المعلب خلال السدس الأول من سنة 26 و2000 مقارنة بنفس الفترة من سنة 25 و2000، حيث سجلت الكميات المصدرة تطورا بنسبة 57% لتبلغ حوالي 41 ألف طن. كما سجلت بدورها عائدة تصدير تطورا بنسبة 42% لتبلغ قيمتها حوالي 666 مليون دينار، وشهدت وجهات وتصدير نموا خلال السدس الأول من السنة الحالية، حيث بلغ عدد هذه الوجهات 62 وجهة مع فتح أفق في أسواق جديدة مثل الأردن والبرازيل والصين وروسيا، إضافة إلى الأسواق التقليدية لزيت الزيتون المعلب على غرار كندا والولايات المتحدة والخليج العربي وفرنسا وبلجيكا. كما تم تسجيل ارتفاع في عدد المؤسسات المصدرة والذي يعكس حيوية القطاع وقدرته على المنافسة عالميا. موارد الغاز الطبيعي بما في ذلك الانتاج الوطني والإتاوة والجبائية بلغت 698 ألف طن مكافأة نفط بالقيمة الحرارية الدنيا موفى شهر مايو 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 25 و2000، وذلك وفق تقرير الظرف الاقتصادي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمنجم. وسجل الانتاج الوطني من الغاز التجاري الجاف جبهة استقرار، ويذكر أن حقلي نوارة وشرق سجل ارتفاعا في الانتاج بنسبة 10% و26% على التوالي، أما انتاج الغاز التجاري بالجنوب فقد ارتفع بنسبة 5%، في حين شهد حقل حزدربال تراجعا في الانتاج بنسبة 17%. وأشار المرصد إلى تراجع الإتاوة الجبائية المتأتية من عبور الغاز الجزائري بنسبة 33% موفى مايو الفارط مقارنة بموفى مايو 2025 لتبلغ 225 ألف طن مكافأة نفط بالقيمة الحرارية الدنيا. في العالم، جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن يعلنون حظر الملاحة البحرية على السعودية عبر باب المندب، متهمة المملكة بفرض حصار عليها. وذكر المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في بيان أن الخطوة تأتي وفق ما أسماها معادلة الحصار بالحصار، مشيرا إلى أن الحظر يدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلانه، وأكد أنهم في جاهزية كاملة لكافة الخيارات، لافتا إلى أن أي تصعيد شامل من قبل الرياض سيواجه بتصعيد شامل وقسن. وكالة رويترز تنقل عن هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية اليوم أنها تلقت بلاغا بأن مقذوفا مجهول المصدر أصاب سفينة على بعد 17 ميلا بحريا شرق مدينة دبا الإماراتية، وأضافت أن الهجوم تسبب في أضرار لجهاز التوجيه لكن طاقم السفينة بخير. ختاما، طقس الليل يتميز بسحب أحيانا كثيفة في المرتفعات الغربية للشمال والوسط في أخير النهار وبداية الليل، ثم طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب، أما درجات الحرارة ليلا فتتراوح بين 31 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و39 درجة ببقية المناطق. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
2: تسمع ديوان FM في نادى الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1. ديوان FM.

0: مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله كيما كل عشيه لو رونديفو اللي يكون معاكم من الصباح حتى للعشره نتاع الليل على ديوان اف ام. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف ان شاء الله هكا شويه ما نجيبش نقول لكم ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف خاطر ديجا نعرف شنو معناها الضوء مخصوص في برشا مناطق وانا منهم زاد في الدار لا ذولة ما معناها ما نقول أموان هكا نحاولوا لها شوية نبردوا شوية القائلة نسمع شوية موزيكا نخرجوا شوية للبحر نمشي ونعملوا دوليشة قيوة فمشي ما الواحد يهرب شوية من الجوج ما اللي احنا فيها في الديار انتوكا هذيك شنو نجم نقول ان شاء الله ننسوكم ان شاء الله نبدو عليكم شوية الجو وما كنتوا ماشيين في كرهبكم قازين ربي للشط للبحر ماشيين تعملوا قيوة اخرجوا شوية مثالش كمان بعد الخدمة بعد نهار تعب سيغمون بعد نهار سخانة هي داير سخانة توا مازلت قوية شوية ما انا نقولكم كمان بردوا القائلة شوية وخرجوا وعملوا محوستكم على كل ان شاء الله تعملوا مو كيف معنا. ايمن المسعودي سيد المخرج سلام عليك ايمن المسعودي يقول لي لا الضوء لا الماء قص علي جو به عايش يا اخويا بارك الله بسم الله وما شاء الله. ايمن ما فضحتكش حسني الليلة باذن الله ما نقيتش فيها ليلة ما الليلة تبات كان دام سدد سنان. سلام عليكم الناس الكل هذا محمد قارقني من وراء الميكرو اي ديراكتومون نمشيو للموسيقى وتسويت نبداو مع الرود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب
0: في رود تريب. بعد شوية رامي عايش حبيتك أنا
2: حبيتك أنا ضل تذكر هالكلمات

0: انا
1: ما في شيء لك لحظات حبيتك انا وعذبتني وانا هدي واحد الستيك ما نجمش تقول حد اخر معنى الموسيقى فهمت الستيك حبيتك انا ما نجمش نبدلك ما نجمش نحيك من الدار ما نجمش من فورنيشور اخر دونك ورغم هذاك معيشتنا في العذاب الله يهديكم سينو ذا ارت كومباني سوزانا.

اسمع ريت نتاع الموسيقى اليوم تحسوا ماشي مع الجو واحد مذبيل مسخان هالغلب سامحونا مي سينو نحاولوا بشوي بشوي يطلع ريت ما خاطر من بعد شوي باش نسمعوا ديستانكت دافيدول شامي مايكل بابلي ويلك فوري توسي باش خليكم مع جاستن تامبرليك وات جاز اراوند هذه الموسيقى نتاعنا انا نقول لكم بونيكوت انتم تسمعوا في نايت كلوب.

0: l'émission référence de la musique.
1: مرحبا بكم جديد في نات كلوب. السلام عليكم الناس الكل متواصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل. ان شاء الله تعملوا بون كيف, وان شاء الله ما زلت الموسيقى ديجا تبدلكم المود. فينالمون تو سويت باش نرجع بكم للاغاني التونسيه, باش نمشي بكم في دوليشة حلوة برشا. ديجا لما تلكم تقريبا لقطاب الكل تو سويت نمشي الجوك بوكس.
2: جوك بوكس
1: في جوك بوكس بعد شوية باش نسمعوا سيلم هاف وكازو في كيراك, باش نسمعوا كافون في ساقع الليل, باش نسمعوا جنجون ديجا ديجا بلينغوس ما خسرناش صبري مصباح منسيتي. تو سويت باش خليكم مع موسيقى قديمة وحبيناها برشا مرتضى الفتيتي. ما سمعوا كلامه هذه الموسيقى متاعنا سيغمون باش نراهم برشا باش نشوفوهم برشا في المهرجانات متاعنا السنة. ما أنا قلت خلنا نسبقهم قبل كل شيء ونعطيكم أنتم تسمعوا موسيقى حلوة. احنا راجعين معاكم جوستومون بعد الأخبار شوية, خير تكون معاكم أميرة مقني, وراجعين معاكم في ساعتنا الثانية من نايت كلوب.

0: Diwan FM.
1: Diwan FM.
0: Soutkom.
1: Politique, social, actualité, économie, sport. Ou quien fatitek haja? تلقاها على السيت ويب ديوان افام ولا باج فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان افام 93.5 91.2. يخليكم اب تو ديت. ديوان افام فلاش نيوز
2: موجز الثامنه. ديوان افام عسلامه. مصالح وإقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمنوبة تنفذ مشروعاً استثنائياً لدعم وتحسين التزود بمياه الشرب بعدة مناطق في منوبة، تتمثل في ربط قنوات التوزيع بالقنوات الرئيسية لمركب غدير الكلة. يأتي ذلك وفق تأكيد مصالح الإقليم لوكالة تونس إفريقي للأنباء في إطار معالجة الاضطرابات التي شهدتها تلك المناطق على مستوى التزود من خلال تعزيز البنية التحتية المائية والرفع من قدرة الشبكات على تلبية الطلب بما يسهم في الحد من الانقطاعات خاصة خلال فترات ذروة الاستهلاك. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ أشرف اليوم على جلسة عمل خصصت لعرض نتائج دراسة حول تقييم فعالية ومخاطر اعتماد برنامج للتلقيح ضد مرض السل لدى الأبقار بالقطاع المنظم التابع لديوان الأراضي الدولية. وشدد الوزير على أن قرار اعتماد التلقيح يجب أن يندرج ضمن برنامج وطني شامل للمراقبة والسيطرة على مرض السل، وأن يظل إجراء تكميليا لسياسة التقصي والذبح الصحي، مؤكدا ضرورة التثبت من نجاعة التلقيح من خلال تجارب ميدانية تراعي خصوصية السياق التونسي وتضمن تحقيق مردودية صحية واقتصادية تفوق كلفة التنفيذ. وفي هذا الإطار أوصى الوزير بالانطلاق الفوري في تجربة نموذجية للتلقيح ضد مرض السل لدى الأبقار بهدف ربح الوقت والحفاظ على القطع الوطنية. جامعة قفصة تنظم الأيام الأعلامية الجهوية للتوجيه الجامعي بالمركب الشبابي بقفصة، وتخللت تظاهر جملة من الفقرات المتنوعة الهادفه لمساعدة الناجحين الجدد على اختيار الشعب المناسبة وكيفية تعمير بطاقة الاختيارات الموضوعة على ذمة الطلبة الجدد، فضلا عن تنظيم معرض وثائقي تعريفي بجامعة قفصة ومؤسستها إلى جانب التعريف بعروض التكوين والأقسام البيداغوجية بكل مؤسسة، وفق ما أكده نائب رئيس الجامعة علي المنصوري، مضيفا بأن التظاهر مثلت مناسبة أيضا للتعريف بخدمات مركز الصحة الجامعية ووحدة الطب المدرسي والجامعي بقفصة ومجالات تدخلهما في نطاق التغطية الصحية. في العالم، القوات المسلحة الأردنية تعلن اعتراض وإسقاط 3 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. وأضافت القوات المسلحة الأردنية أنها تواصل مراقبة أجواء المملكة والمحافظة على جاهزيتها العملياتية، مؤكدة أنها لن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن المملكة. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. أخير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع كدور. إلى اللقاء.
0: ديوان افام هي الموجة اللي توتيك، ملا زيد في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان افام تكون معاكم. ديوان افام صوتكم.
1: ديوان افام فلاش سبور.
3: مساء النور لنسكر، مرحبا بكم في الفلاش سبور. نادي صفاقس يتعاقد رسميا مع حارس المرمى السابق الاتحاد المونستيري عبد السلام الحلاوي في صفقة انتقال حر. الحلاوي امضى موسم مع CSS، باش يكون الانتداب الرابع بعد مؤمن الرحماني، غايت الصغير الاوغندي حكيم موتيبي، مع امكانية كبيرة لانتداب مهاجم افريقي في الايام القادمة. مصدر رسمي من فريق اتحاد طرابلس الليبي اكد ان اليوم ان الفريق دخل في مفاوضات متقدمه مع مدرب النادي الافريقي فوزي البنزرتي، اللي من المنتظر انه يمضي عقد مع الفريق الليبي ونهايه عهده مع فريق باب جديد بعد الاتفاق المبدئي الحاصل بين زوز اطراف. بالنسبه لنادي الافريقي من جهه اخرى، تعاقد رسميا مع هيكل الشيخاوي لمده 3 مواسم في صفقه انتقال حر. خبر آخر متعلق باتحاد طرابلس الليبي اللي اشترط فريق الترجي في البوركيني جاك ديارا بشكل نهائي مقابل فسخ الفريق الليبي للعقد المبدئي اللي يربطه مع البرازيلي لوكاس ريبيرو وانتقاله للترجي الرياضي اللي يرغب في انتدابه 3 مواسم. الملعب التونسي قام بانتداب اللاعب فخر الدين بن يوسف في صفقة انتقال حر بعد نهاية تجربته مع الاتحاد المونستيري. بن يوسف أمضى عقد 2 مواسم مع البقلاوة في ثاني تجاربه مع فريق باردو. المنتخب التونسي لكرة القدم تراجع 12 مركز في تصنيف الفيفا صادر اليوم. أصبح المنتخب في المركز 57 عالميا و11 إفريقيا بالنسبة لكلاسمون أفريكان. المغرب في الصدارة وراها منتخب السنغال ثم المنتخب المصري. بالنسبة للتوب 5 مونديال إسبانيا تصبح في الصدارة بعد تتويجها البارح بالمونديال. الأرجنتين في المركز الثاني، فرنسا ثالثة، الكلاسمون الرابعة إنجلترا، خامسة البرازيل. نذكر المنتخب المغربي سادس الترتيب العالمي. واستقبل سليمان اتفق رسميا مع المدرب أمين كمون للإشراف على المقاليد الفنية للفريق خلال الموسم الرياضي 2026-2027. ذكر كمون سبق له تدريب نادي حمام لامف، سبورتينج بن عروس والملعب الجبسي. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع بقية برامجنا في الأمان وتحية تونس.
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
0: ديوان FM.

ربونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديو ان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا انكور اون فوا. انتوكا نقول لكم مازلتوا متواصلين معنا في نايت كلوب حتى للعشره نتاع الليل، ومازلت الموسيقى نتاعنا ديجا اي تو سويت كيما العاده. لو رونديفو نتاعنا يكون ديريكتومون مع الاغاني القديمه في اولديز. اولديز في عزيز، مازلنا نحكيو على البيلبورد متاع عام 2002، ووصلنا للترتيب متاع الغنية رقم 70. فينالمون نحكيو على الفرق اللي غيرت شكل الهيبوب في الألفينات، أكيد يجي اسم أوتكاست. الغنية هذه The All World تعتبر من أبرز عملهم وأكثرها تميزا. الموسيقى خرجت عام 2001 من ألبوم التجميع الروغروبمون متاع لي شانسون اسمه Big Boy and Dury Present Outcast، وجيت بمشاركة مغني راب كيلر مايك اللي كانت من أول ظهور متاعه قبل ما ينطلق في المسيرة السولو. بيان سور أوتكاست المكونة من بيج بوي أندري 3000 عرفت ديما بكسر القواعد التقليدية للبوب من خلال الميلونج بين الفانك السول لقاعات الجنوبية مع كلمات ذكية وأفكار مبتكرة بطبيعة. الغنية تدعو الإنسان باش يشوف العالم من زاوية أوسع، تتكلم على الطموح، على تغير الحياة وعدم الخوف من التجربة. كل هذا في قالب موسيقي مختلف بإيقاع ماهوش كلاسيك وكورس يتكبت بيان سور في الذاكرة. الغنية ربحت جائزة الجرامي عام 2003 من فئة أفضل أداء متاع راب الثنائي أو مجموعة، وأكدت مرة أخرى المكانة الخاصة الأوتكاست كواحدة من أكثر الفرق تأثيرا في تاريخ الليبوب.

في المرتبة 69 إذا نحكيو على الأغاني اللي خلطت بين الليبوب واللاتان في بداية الألفينات، فما غنية برزت برشا وقتها هي If I Could Go للعالمية والرابرة الأمريكية أنجي مارتينيز مشاركة سيكاريو ومعها من نجم ليلمو في الكورس موجود. أنتوكا نحكيو على موسيقى خرجت عام 2002 ضمن ألبوم اسمه Animal House وكانت أكبر نجاح تجاري في مسيرة أنجي مارتينيز الغنائية، وصلت حتى المراكز متقدمة في تصنيفات البيلبورد. الغريب أنه أنجي مارتينيز كانت معروفة أساسا كمقدمة متاع برامج إذاعية في غاديو اسمه هوت 97 الشهير في نيويورك قبل ما تدخل عالم الغناء والراب، وتنجح في تقديم أسلوب يعمل في ميلانج بين الليبوب كما قلت والأغانبيب إيقاعات لاتان خفيف بيان سور، موسيقى حلوة برشا، موسيقى مسموعة لتو ديجا تتعدى في اللي غاديو لتو موجودة. نحكيو على غناء تحكي على الرغبة في الهروب مع الشخص اللي تحبه، المكان بعيد بعيد على ضغوط الحياة على الناس، موسيقى متاع تحسها تعصيف. الكورس متميز برشا بصوت ليلمو والأداء متاع سيكاريو كانوا خلاو الغناء تولي من أكثر الأغاني اللي ذكرنا بصيف عام 2002.

في المرتبة 68 نلقى جينوين في ديفرنسز، الموسيقى اللي خرج عام 2001 ضمن ألبوم The Life وحققت نجاح كبير حتى أنها وصلت إلى المراتب الأولى في تصنيفات الأغانبي والبوب، وتعتبر حتى لليوم من أشهر أغاني جينوين. جينوين والاسم الحقيقي متاعه إيلغن بايلر لامبكين، اللي اشتهر بصوته السوفت الأغاني متاعه الرومانتيك، وكان من أبرز نجوم الأغانبي في أوقات التسعينات، في أواخر التسعينات سمحوني، وبداية الألفينات خاصة بعد نجاح أغنية اسمها بوني. الموسيقى تعطي في مساج متاع حب وامتنان، يحكي فيه على كيفاش الشخص اللي يحبه غير حياته للأفضل، وقف معاه في أصعب الظروف. كلمات صادقة، لحن كالم، أداء مزيان برشا، خلاو الغنية هذي تولي ملي كلاسيك متاع لغنبي رومانتيك، وفضل قوة الكلمات والإحساس الكبير في البرفورمانس. مازالت الموسيقى حتى لليوم تتسمع في العرس في اللحظات الرومانتيك، وتعتبر من أكثر الغاني اللي تمثل أسلوب جينوين الفنية.

إذا نحكيو على الأغاني اللي تعمل في ميلانج بين الرامبي والبوب بحساس كبير برشا. الغنية هذية هي Rainy Days النجمة ماري جي بلايج مشاركة جارول. الموسيقى اللي خرجت عام 2002 ضمن البوم No More Drama وكانت من أبرز الأغاني اللي أكدت نجاح للبوم فضل الكلمات الإيجابية والإيقاع اللي عمل في ميلانج كما قلت بين الرامبي سول والبوب. بيان سور ماري جي بلايج الملقبة بالكوين أوف هيب هوب سول تعرفت ديما بالأغاني نتاعها اللي تحكي على التحدي على الأمل وتجاوز الصعوبات. وفي Rainy Days شاركة جارول بصوته اللي في تعاون كان من أنجح الديو في الفترة هذيك. رسالة الغنية بسيطة تحكي على تقول مهما كانت الأيام صعبة ولا ممطرة فهي ما تدومش بعد كل أزمة جيل الجيل الراحة جيل الفرج. وهذا التفاعل هو اللي خلى الغنية تمس برشا قلوب عند قلوب الناس بطبيعة المستمعين. دونك يمكن نجم تكون ماشي مع وقتنا توا معناها ما تدومش هالحكاية متاع الضوء والجو هذي الكل. إن شاء الله يجي نهار ونشوفوا الأمور تفرج. الجميل زاد أن الغنية تستعمل في سامبل متاع موسيقى كلاسيك اسمها Never Been To Me للمغنية تشارلين وهو اللي اعطاها زادة توش مختلفة واللي خلاها زادة تنجح أكثر لأنه الموسيقى متداولة عند الناس وتسمعت في الأذن بطبيعة. دونك هذاك اللي خلاها تكون من أنجح الأغاني عام 2002.

في المرتبة 66 والأخيرة بالنسبة لليلة نحكيو على الأغاني الرومانتيك اللي طبعت في بداية الألفينات. أكيد لازم نذكروا Underneath Your Clothes ولا النجمة الكولومبية شاكيرا. الموسيقى خرجت عام 2002 ضمن ألبوم اسمه Laundry Service وجات بعد النجاح العالمي الكبير لغنية Whenever Whenever. وأثبتت أنه شاكيرا ما كانتش مجرد نجمة متاع أغاني دانسون تكهو أما زادة فنانة تكتب وتلحن أغانيها بحساس كبير برشا. الموسيقى بلاد رومانتيك تحكي على الحب الحقيقي على كيفاش وجود الشخص اللي نحبوه ينجم يغير حياتنا ويخليها أجمل. كلماتها فيها برشا امتنان ومشاعر صادقة مع لحن هادي يبرز القوة متاع صوت شاكيرا بعيد على الإيقاعات السريعة وغيره. ومتعرف أنه شاكيرا كتبت الغنية مع ليستر ميندوز وهديتها لحبيبها في الوقت ذاك الأرجنتيني أنتونيو دي لا ريوا وهو مزيد من الطابع الشخصي والعاطفي للغنية. فضل النجاح العالمي وليت الغنية من أشهر الأغاني الرومانتيك في المسيرة متاع شاكيرا ومازالت حتى لليوم تحافظ على مكانتها كواحدة من أجمل البلاد في الألفينات.

0: موسيقى الفوتو في ساعة سلطنة.
1: الطقس هذا مش بتاع ركشة في الدار للأمانة، مش نقول لكم كانكم في الفيراندا وغلة وليلة. الطقس هذا بتاع سقيك بحث الماء وانت قاعد على الشط، الباراسول فيها ضوء خفيف، صغيرات يمكن قاعدين يلعبوا قدامك ولا العائلة وكذا، قاعدين عاملين بون كيف نسمع في الموسيقى هذا، يزيدوا شوية في الغديو خاطر الموسيقى حلوة برشا. دارت الأيام، دارت الأيام ولا يقص علينا الضوء كل دقيقة، والله العظيم هكا هو شنو نجم نقول. جورج وسوف أنتوكا هو اللي مش يكون ضيفنا ليلة في ساعة سلطنة. جورج وسوف دارت الأيام تو سويت، بعد شوية زادة مش تسمعوا بعيد عنك، هذه الموسيقى متاعنا إن شاء الله تعملوا بون كيف. شوية خير تكون معكم أميرة مقني على رأس الساعة، مش عطيكم الأخبار بتبيعهم، وإحنا رجعنا معكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوبة.

0: Tutkom. ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكة الموجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس،
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام.
5: تسمعوا ديوان اف ام في نابل والوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: food.com ديوان فام فلاش نيوز
1: مجزوة تسعة ديوان فام عسلمة. أغلب ولايات الجمهورية تقريبا 20 ولاية من مجموع 24 تكون اليوم وغدا الثلاثاء في درجة إنذار كبيرة، والتي تتميز بطقس حار جدا مع هبوب رياح الشيل وظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية بعد الظهر. وصنفت بقية الولايات كالقصرين وسوسة والمنستير والمهدية ضمن درجة الإنذار العادية، وذلك وفق خريطة اليقظة الصادرة اليوم عن المعهد الوطني للرصد الجوي. ويكون تبعا لذلك الخطر أكبر بالنسبة للأطفال وللأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية، وكذلك مستعملي الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم. ودعا المعهد الرياضيين والأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق إلى الحذر من جفاف الجسم ومن ضربة الشمس. الناطق الرسمي باسم الاتحاد التونسي للفلاحة صيد البحري فتحي بن خليفة يطلق صيحة فزع لإنقاذ كميات كبيرة من السردين من التلف، محذرا من المخاطر التي تهدد الثروة السمكية في ظل ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء والماء وعدم توفر الثلج، لما في ذلك من انعكاسات سلبية على قطاع صيد البحري والبحارة، وفق ما أكده خلال تدخله في برنامج منك نسمع.
2: معاناة البحارة تعرف سخانة، طبيعي كل صيف عندنا سخانة، ما جاتناش فجأة سخانة، ولكن كان الواجب أنه وكالة تجهيزات موانئ صيد بحري تهيئ روحها من سنة لأخرى في نطاق التأهيل الشامل. مش معقول يوم بحارة مش يخرجوا للصيد ما يلقاوش الكمية الكافية متاع الثلج، وإلا يجيبوا منتوج وفير السردينة ما شاء الله، والبعض منها يتلوح، ولا فما بحارة ربما مش يعرفوا حتى على الخروج للصيد، خاطر كمية الثلج المتوفرة تكفيش الماء يقص والضوء يقص. هذا أمر غريب جدا، خاطر كان من الأجدر تركز في كل ميناء مولد كهربائي وخزان ماء كافي لإنتاج الثلج اللي يخلي البحارة متاعنا يخدموا بأريحية، حتى لما يجيبوا إنتاج من لوحوش الإنتاج، خاطر ذيك ثروة وطنية يجب الاحتفاظ بها، والموانئ تعتبر من الأماكن الحيوية في البلاد، ثروة وطنية سمكية يجب نحافظ عليها.
1: وزارة الخارجية الأمريكية تعلن اليوم الشروع في الخطوة الأولى لتنفيذ الترتيبات الأمنية المبرمة بين الكيان المحتل ولبنان، وذلك في ثلاث بلدات تقع جنوب لبنان. وضحت الوزارة أنه تم إنشاء مناطق تجريبية في إطار اتفاق ثلاثي يضم الولايات المتحدة كضامن، مشيرة إلى أنها ستواصل العمل مع الجانبين لضمان تنفيذ بنود الاتفاق. وبموجب هذا الترتيب تتولى القوات المسلحة اللبنانية مسؤولية السيطرة على هذه المناطق والعمل على نزع سلاح حزب الله، في المقابل ينفذ جيش الاحتلال انسحابا تدريجيا منها. مسؤول أمريكي يقول أن رئيس ترامب يركز حاليا على جعل إيران تدفع ثمن انتهاكاتها لمذكرة التفاهم وفق زعمه، كما سيجعل ترامب إيران تدفع ثمن الوفيات الأخيرة في صفوف الجنود الأمريكيين، مؤكدا أن الضربات المدمرة على إيران ستستمر حتى يقرر رئيس ترامب خلاف ذلك، مشيرا إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
3: Vous écoutez Diwan FM.

0: مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل. هذه ساعتنا الثالثة ومتواصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل. إن شاء الله تعملوا أمبو كيف معنا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. أنتو كان قلكم لو رانديفو يكون كيما العدل وخيط هذايا معفوفة نهار الاثنين وينتزنا البيان دي سونج ورال غالي متاع الليلة. مش يكون فما ملحن كبير وكبير برشا كان منذ أشهر تقريبا ضيفي لهنا في ديوان اف ام من أنجح الملحنين والموزعين في العالم العربي تقريبا. نحكي وقتها كنت حتى حكيت معه بعد رمضان تقريبا من 20 غنية عنده 12 ولا 13 هما اللي في المرتبة الأولى من الأغاني الناجحين متاع الجينيريك متاع المسلسلات. دونك من أكثر وأكبر الموزعين نجاحا على مستوى العالم العربي ولحن ووزع زيدا البرشة برشة فنانين وبرشة أغاني معروفة ومشهورة تعرفوهم سيغمان كانت هو وراء النجاح متاعهم. على كل أنا أقول لكم تسويت تلقاو عزيز الشافعي في Behind the Song
1: Night Club. صيف معناها موزيكا هيت جو وشو وبرشا انرجي. أليزي وقيت نحفلوها في بلاي هيت Behind the Song. Play hits. Behind the Song. Play hits. Behind the Song. في بليت كل مرة باش تلقاو معايا ثلاثة محطات موسيقية مختلفة AI version, behind the song وماتشي ماتشي. واليوم الرونديفو باش يكون مع behind the song. ورا كل اغنية نجحت بيان سور فما ناس behind the song, ناس خدمة في الظل وفي الخفاء, شاعر كتب اقوى الكلمات, ملحن صنع احلى الالحان وموزع عطى روح للغنية. وشكون منا ما يعرفش الاغاني هذه؟

البلي هيت سيدي الكل وراها ملحن متميز برشا نجح باش يفك بلاصته ويكتب اسمه مع اهم الملحنين وهذا اللي خلى اكبر الفنانين يتعاملوا معاه الملحن عزيز الشافعي موهبته غلبت قرايته ورغم انه مهندس اتصالات لكنه اختار انه يتبع غرامه بالفن ومن اول ما بدا يخدم نجح باش يلفت الانتباه السيد تقول عليه عنده عصا سحريه الغنيه اللي يحط عليها يده تتحول الهيت عزيز الشافعي ملحن مش عادي عنده قدرة كبيرة برشا باش يصنع ألحان تضرب وتكسر الدنيا وهو اللي كان وراه رجوع شيرين عبد الوهاب بقوة للساحة الفنية بأغاني كيف ما اللي قابل حبيبي بتمنى نساك ومؤخرا تباعا اللي نجحت برشا

غضبة كيف ما يسميه جمهوره. عمرو دياب تعامل برشا مع عزيز الشافعي في برشا أعمال كسرت الدنيا كيف ما قدام مرايتها ويوم تلات.

0: شكله مش موضوع بسيط.
1: سعد المجرد اختار زيادة التعامل مع عزيز الشافعي في غنيته عدى الكلام، واللي تحولت الهيت أول ما صدرت عام 2000 وعملت شكسي عدى الكلام.

عزيز الشافعي مهندس، اختار انه يكون ملحن برتبة مهندس، وقعد يهندس في الالحان والهيتات على طريقته، وتعاملوا معاه برشا نجوم كيف ما تامر حسني اللي تعامل معاه في صحيت على صوتها صعبة وخليك فولاذي، وإليسا اللي تعاملت معاه في غنيتها بتميل.

ما زالت الهيتات وما زالت النجاحات الفنية العزيزة الشافعي، لكن كان هذا كل شيء اليوم في بلاي هيتس بيهايند ذا ساوند. تابعوني ديما في نايت كلوب تلقاو أقوى بلاي هيتس. بلاي هيتس، أول هيتس، أول ذا تايم. باي باي.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: وجزوة العشرة ديوان اف ام عسلامة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن أنه في إطار المحافظة على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية سيتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء غدا الثلاثاء 21 من جويلية خلال الفترة المتراوحة بين 6 صباحا ومنتصف النهار وعلى فترة متقطعة على مستوى مناطق تونس الكبرى والشمال والشمال الغربي وصفاقس والجنوب الغربي والجنوب والوسط. وأوضحت الشركة في بلاغات لها أن عودة الكهرباء ستكون دون سابق إعلام داعية المواطنين إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. الخبير في شأن الفلاحي أنيس بريان يؤكد فيما يتعلق بظاهرة تبخر المياه من السدود أنها ظاهرة طبيعية لكنها تفاقمت بشكل ملحوظ خلال موجات الحر الأخيرة، مشيرا إلى أن كميات المياه المتبخرة تجاوزت 1,000,000 متر مكعب يوميا خلال أواخر شهر جوان وأيام ذروة الحرارة مقابل معدل عادي يتراوح بين 500,000 و600,000 متر مكعب يوميا خلال الفترات شديدة الحرارة.
2: تبخر أثر شوية على المخزون خاطر احنا شفنا آخر جوان ثم يامات خلطنا أكثر من 1,000,000 متر مكعب تبخروا في نهار وطوب بالحرارة هذه في الأيامات الأخرى زادة نتصور كميات تفوق 1,000,000 متر مكعب يومين معناها تخسرها السدود التونسية من جراء التبخر. هي عملية عادية والحاجة الباهية نعرفوا خاطر قبل معناها وقع فيها برشا جدل وعلاش ما يغطيوش لي باراج وعلاش فما كل كور بلاستيكية حبس تدخل فيها الدولة تضمن الماء يكون ديما عنده جودة مناسبة وأنا حسب المقاييس.
1: في العالم، وكالة ويسنا الإيرانية تفيد بدوي انفجارات في مدينة بندر عباس وجزيرة قشم بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد. أما وكالة مهر الإيرانية فقالت أنه جرى تفعيل الدفاعات الجوية في محيط محطة بوشهر النووية جنوبي البلاد. القيادة المركزية الأمريكية تقول أن قواتها بدأت موجة هجمات جديدة على إيران وأضافت أن الضربات على إيران تهدف إلى زيادة تقويض القدرات العسكرية المستخدمة في مهاجمات حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. أخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع أمين خنوش. إلى اللقاء.
0: ديوان اف ام عسلامة.
3: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: وديما احلى جوكم نحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان اف ام تحب نوصل النداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
7: على 91.2
0: تونس
7: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
7: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. ديوانفام فلاش سبور.
8: مساء الخير، اهلا بكم. بداية معنا الفريق وموضوع مغادرة المدرب فوزي البنزرتي وانتقاله الى فريق الاتحاد الليبي اتفاق رسمي وكذلك موافقة رسمية من المدرب فوزي البنزرتي لفريق الاتحاد على العرض اللي كان قدم به الفريق الليبي. فوزي البنزرتي عمليا والمدرب الجديد لنادي الاتحاد بعقد لمدة موسم مباراة سنوي قيمته 1.2 مليون دولار، نحكيه على اكثر من 3 مليارات في الموسم، منتظر ان غدوة يمضي بصفة رسمية لمدة موسم. وهكا فوزي البنزرتي يغادر النادي الافريقي بعد موسم وحيد توج به في لقب البطولة. مع فريق الاتحاد اللي كان وافق اليوم بصفة رسمية على انتقال لاعب لوكاس ريبيرو إلى الترجي، في المقابل من المنتظر انتقال جاك ديراي لفريق الاتحاد بصفة نهائية، هذا بحسب ما أكده مصدر رسمي من فريق الاتحاد اللي قال زاد أنه ما فماش حتى انتقال آخر بصيغة الإعارة، فقط كان يعني فقط فريق الاتحاد طلب جاك ديراي في شكل انتقال نهائي. لوكاس ريبيرو كان أمضى عقد مبدئي مع نادي الاتحاد ولكنه عنده رغبة في الانتقال إلى الترجي وعدم تفعيل عقده، خاصة بعد رحيل المدرب الأفريقي موكونا إلى بيراميدز. مدربه السابق في سان داونز ريبيرو منتظر انه باش يمضي الاسبوع هذا لمده 3 مواسم مع الترجي. مع ماركاتو الترجي عادل بالطيب مهاجم وجناح هجومي منتظر انه باش يمضي الاسبوع هذا لمده 3 مواسم بعد نهايه عقده مع فريقه الروماني اف سي ارجاس بيتاشتي، كيف منتظر انه غدو يوسف البليلي يمضي على عقد جديد مع الترجي لمده 2 مواسم. التونسي تعاقد مع المهاجم فخر الدين بن يوسف لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع فريقه السابق الاتحاد الرياضي المنستيري. النادي الصفاقسي رسمين الحارس الدولي عبد السلام الحلاوي أمضى اليوم لمدة موسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده أيضا مع فريقه السابق الاتحاد الرياضي المنستيري. الأولمبي اللي بيجي تعاقد اليوم رسميا مع مهاجم مستقبل القصرين يحيى العاشوري لمدة زوز مواسم. كيف كيف الأولمبيك نذكره أنه كان تعاقد رسميا زاد الأسبوع الفارط مع مهاجم أمل بوشما مهدي خيري لمدة زوز مواسم. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان فام بونت.
7: ديوان فام في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجزوة 11 ديوان افهم مع السلامة. المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب استعرض خلال اجتماع سير موسم تصدير زيت الزيتون المعلب خلال السداسية الأول من سنة 26 و2000 مقارنة بنفس الفترة من سنة 25 و2000 حيث سجلت الكميات المصدرة تطورا بنسبة 57% لتبلغ حوالي 41 ألف طن. كما سجلت بدورها عائدات التصدير تطورا بنسبة 42% لتبلغ قيمتها حوالي 666 مليون دينار، وشهدت وجهات التصدير نموا خلال السداسي الأول من السنة الحالية حيث بلغ عدد هذه الوجهات 62 وجهة مع فتح أفاق في أسواق جديدة مثل الأردن والبرازيل والصين وروسيا، بالإضافة إلى الأسواق التقليدية لزيت الزيتون المعلب على غرار كندا والولايات المتحدة والخليج العربي وفرنسا وبلجيكا. كما تم تسجيل ارتفاع في عدد المؤسسات المصدرة والذي يعكس حيوية القطاع وقدرته على المنافسة عالميا. الانتاج الوطني للكهرباء يسجل الى موفى شهر مايو الفارط ارتفاعا بنسبه 6% ليبلغ 7506 جيجاوات في الساعه مقابل 7067 خلال الفتره ذاتها من سنه 25 و2000، وذلك وفقا لتقرير الظرف الاقتصادي الصادر عن المرصد الوطني للطاقه والمناجم في شهر مايو. وشهد الانتاج الموجه الى السوق المحلي ارتفاعا بنسبه 4% فيما غطت واردات الكهرباء اساسا من الجزائر نحو 9% من حاجية السوق المحلية إلى موفى شهر مايو الفارط. وحافظت الشركة التونسية للكهرباء والغاز على نصيب الأسد من إنتاج الكهرباء، إذ استحوذت على 91% من إجمالي الإنتاج الوطني إلى موفى شهر مايو. وبلغت نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة 9% من إجمالي الإنتاج. في العالم، المتحدث باسم وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون يفيد بأن نحو 100 فرد من القوات الأمريكية تعرضوا إلى إصابة متفاوتة منذ عودة المواجهات مع إيران في 7 جويلية الحالي، وأوضح أن الغالبية العظمى من الإصابات كانت ارتجاجات طفيفة، مشيرا إلى أن 96% من المصابين عادوا إلى الخدمة. وكالة الأنباء الإيرانية تفيد بدوي انفجار في مدينة شيراز في محافظة فارس جنوبي البلاد، كما أفادت بدوي انفجار في مدينة بندر بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد. نهاية المجزة الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام منتصف الليل، إلى اللقاء.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فم.

FM. اسمعوني في جديدة ومعك على الديوان FM حمدي.

0: فام فلاش نيوز.
1: مجز منتصف الليل ديوان فام عسلمة. رئيس الجمهورية قيس سعيد التقى برئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري وبوزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري. وتناول رئيس الدولة خلال هذا الاجتماع القانون الذي تم ختمه والمتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. كما تعرض رئيس الجمهورية إلى الديون التي تراكمت ولم يستفد منها الشعب التونسي، ومع ذلك أوفت تونس بكل تعهداتها ولم تتأخر عن سداد ما التزمت به. وشدد رئيس الدولة على مضاعفة الجهود بهدف تحويل هذه الديون إلى استثمارات لإعادة بناء المرافق العمومية كما يريدها الشعب التونسي. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن أنه سيتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء الثلاثاء 21 من جويلية خلال الفترة المتراوحة بين 6 صباحا ومنتصف النهار وعلى فترة متقطعة على مستوى مناطق تونس الكبرى والشمال والشمال الغربي وصفاقس والجنوب الغربي والجنوب والوسط. وأوضحت الشركة في بلاغات صادرة عنها مساء الاثنين أن عودة الكهرباء ستكون دون سابق إعلام، داعية المواطنين لاتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. مصالح أقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمنوبة تنفذ مشروعا استثنائيا لدعم وتحسين التزود بمياه الشرب بمناطق الغضاونية والفجة وحي برقيبة والطحونة وحي التومية وبحامد بالمرناقية، يتمثل في ربط قنوات التوزيع بالقنوات الرئيسية لمركب غدير الكلة. يأتي ذلك وفق تأكيد مصالح الأقليم في إطار معالجة الافتراضات التي شهدتها تلك المناطق على مستوى التزود من خلال تعزيز البنية التحتية المائية والرفع من قدرة الشبكات على تلبية الطلب بما يساهم في الحد من الانقطاعات خاصة خلال فترات ذروة الاستهلاك. الجيش الإيراني يعلن أنه استهدف بصواريخ أرض ومعدات تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة عريف جان بالكويت. وكالة الأنباء الإيرانية تفيد بدوي انفجار جديد في مدينة بندر عباس بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد. والتلفزيون الإيراني يفيد بدوي انفجارات في تشبهار وكنكار بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوبي شرقي البلاد. قطر تعرب عن إدانتها للاستهدافات الإيرانية السفيرة وتعتبر الاعتداء تصعيدا خطيرا ومرفوضا، مضيفة أن الاعتداء الإيراني هو تهديد مباشر لأمن وسلامة قطر وللاستقرار الإقليمي والدولي. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، تصبحون على خير.

0: والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: Vous écoutez

ام اف ام. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.